مصطفى الشرفي. معكم الدينا ومواصلين الطريق تونسيا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم أهلا بالأوفياء وأهلا بالمستمعين الأعزاء للإذاعة الوطنية التونسية. هذه إذاعتكم وهذه موجات الأف أم وهذه ذبذبات الأف أم في كل مناطق الجمهورية. زادت نجموا تستمعون على الانترنت www.radionational.tn. اليوم اخذنا مصطلح القمر في جملة وباقة من الأغاني اللي إن شاء الله تروق لكم أصوات تونسية حاضرة وأصوات أخرى عربية. القمر لوحة سماوية أرسمها ربي سبحانه وتعالى يطل علينا كل ليلة باش يذكرنا بأن الجمال الحقيقي لا يصرخ بل يتجلى بهدوء يعانق الروح حتى يكتمل القمر. تتزين السماء بثوب فضي ساحر كأن الليل يحتفل بميلاد لحظة لا تتكرر، لحظة صفاء، لحظة تنصت لها القلوب قبل العيون. القمر عزيز السامع يرشدك وهو في صحبة الليل إلى الهداية، فهما الثنائي الجميل والصديقين الرائعين، قمر وليل، أبيض وأسود. القمر والليل هما الصديقين اللذان يستمعان إلى وجعك، وهما من يدهشانك بقربهما منك يوما بعد يوم. ملايين السنين وما يزال هذا القمر يدهشنا في صمته كل يوم باش يخرج علينا في كل مساء، فسبحان الله خالق الخلق على بديع خلقه. يمثل القمر في حياة الإنسان رمز ملهم للجمال وأيضا للسلام، فضلا على كونه ركيزة فلكية لاستقرار الأرض ومناخها. فقرت معاني في أغاني إن شاء الله تكون المرافقة سعيدة من خلال باقة الأنغام اللي نبدأها بواحدة من أجمل المقاطع الموسيقية الغنائية القصيرة اللي قدمتها السيدة فيروز وتعرف رسميا بطلع القمر. هالأغنية تعبر عن الأجواء الليلية الهادئة والرومانسية بأسلوب جارة القمر. كلمات الأغنية: طلع القمر غفي حبيبي غاب القمر وعي حبيبي. الألحان والكلمات من إبداعات الأخوين رحباني اللذين شكلا مع فيروز العصر الذهبي للأغنية اللبنانية، وتصنف هذه الأغنية كأغنية للنوم أو مناجات ليلية قصيرة تمتاز بالبساطة والعمق الموسيقي. يرتبط اسم فيروز دائما وأبدا بالقمر، حيث لقبت بجارة القمر نظرا لامتزاج صوتها بالأغاني اللي تغنت للليل وللنجوم وللقمر. رجعنا لكم بعد صوت فيروز.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. يبدو القمر بمثابة شقيق صغير للأرض، حيث كان منذ ولادته يتجول بالقرب منها، لطالما ارتبطت دوراته بأساطير الماضي، بينما تكشف أبحاث علم النفس وتاريخ الحضارات عن أبعاده المتعددة في الوجدان الإنساني. أهميته الفلكية والحياتية لاستقرار المناخ، يلعب جاذبية القمر دور أساسي في تثبيت ميل محور دوران الأرض، مما يضمن تعاقب مستقر للفصول الأربعة، خريف شتاء ربيع صيف، ويمنع تقلبات المناخ التي قد تكون عنيفة واللي تهدد ساعات الحياة. أدي جاذبية القمر إلى حدوث ظاهرتي المد والجزر، مما يساهم في حركة مياه المحيطات وتوزيع درجات الحرارة. القمر عنده بعد رمزي في الأدب وفي الثقافة، لطالما اتخذ الشعراء والكتاب من القمر رمزاً للرومانسية والهدوء والشاهد الصامت على لقاءات المحبين. الأغنية اللي باش تكون حاضرة توا هي أغنية طل القمر، هي عمل رومانسي مميز للفنان الأردني توني قطان، صدرت في صيف 2017 وتستخدم بكثرة في حفلات الزفاف والمناسبات السعيدة. كلمات الشاعر عمر ساري، ألحان توني قطان نفسه، وتوزيع موسيقي لمحمد القيسي. بعد يكون حاضر جورج وصوف في أغنية حلف القمر، وهي واحدة من أشهر وأقدم الروائع الغنائية اللي قدمها سلطان الطرب في بدايته الفنية. صدرت الأغنية في ثمانينات القرن الماضي، وتحديدا ضمن ألبوم الهوى سلطان، الكلمات من تأليف الشاعر شفيق المغربي، ألحان الموسيقار نور الملاح، ولحنت الأغنية على مقام النهاوند. هي من ألبوم الهوى سلطان. خليكم مع توني قطان ثم جورج وصوف سلطان الطرب، وراجعين إلى باقي أغنيات اللي تتغنى بالقمر.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أبل موسيقى.
2: أهلا وسهلا بكم مجددا وين ما كنتوا أو فيئنا في الموعد الأسبوعي ليلي القمر ونتجول ونتحدث عن القمر. القمر هو من الأجرام السماوية المهمة للأرض وللكائن الحي على سطح الأرض، ورب سبحانه وتعالى أقسم به في عدد من الآيات الكريمة: كلا والقمر، الشمس والقمر بحسبان. وبذلك نجد أن كلمة القمر دخلت اسما في 27 نصا قرآنيا، دخولا لفظيا مباشرا مذكرا مرفوعا بالضم ومنصوبا بالفتح ومجرورا بالكسر. القمر كما قلنا هو جرم سماوي صغير، وهو الوحيد للكرة الأرضية وخامس أكبر أقمار كواكب المجموعة الشمسية. بعد ما استمتعت بفيروز وطنيقتان وجورج وصوف الأنغام الموالية، تكون أغنية يما القمر على الباب هي واحدة من أشهر الروائع الغنائية لفنانتنا الكبيرة فايزة أحمد، اللي قدمتها عام 57 و900 وألف في فيلم طمر حنة. تميزت الأغنية بطابعها الشعبي الخفيف وألحانها الرشيقة اللي تعبر عن مشاعر الحب العذري. راجعين إلى ما تبقى من أغاني منتقات لركن معاني في أغاني، واللي نتحدث فيها عن مصطلح القمر.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أو فيئنا متابعينا عشاق أولى الإذاعات ومتابعي ليالي القمر، رجعنا لكم بعد صوت فايزة أحمد ونتحدث دائما عن القمر اللي قلت القمر موجود عايش معانا، جاذبيته كبيرة للأرض، استخدامه وحركاته وأطواره تكون موجودة في التقويم الهجري اللي يعتمد على الدورة الاقترانية لحركة القمر حول الأرض نسبة إلى الشمس. في باقي الأنغام اللي نتحدث فيها عن القمر يكون صوت الفنان التونسي مطرب الخضراء راحل علي رياحي حاضر في واحدة من روائع الفن التونسي الكلاسيكي في ضوء القميرة، كلمات رومانسية مستوحاة من التراث والأجواء التونسية التقليدية. الشاعر هو الراحل بالحسن العبدلي، وبعد تكون الأغنية مدام معايا القمر، وهو عمل رومانسي مميز أطلقته الفنانة التونسية يسرى محنوش عام 2022، أغنية تتميز بطابع طربي خليجي هادئ تعبر كلماتها عن الاكتفاء بالحبيب الذي تشبهه بالقمر عن كل ما سواه من البشر. صوت علي رياحي بعد يكون متبوع بصوت الفنانة يسرى محنوش.

0: Tunisie.
1: Radio Nationale. Point. Terme.
2: مستوياتنا الثانية اللي نعديوها مع السادة المستمعين والمستمعات في إهدائهم باقة من الأنغام اللي تتغنى بالقمر، وإن شاء الله هاللحظات هذية تتسم بجو رومانسي، جو ليلي وجو فيه ضوء القميرة. حبك كل قمر هي واحدة من أشهر الأغاني التونسية للفنانة نوال غشام، تميزت زيد الأغنية بطابع طربي ورومانسي وإيقاع تونسي أصيل. طرحت الأغنية رسميا عام 2003. المضمون، مضمون الكلمات، تتحدث عن تقلبات الحب ومشاعر الاشتياق. تعد الأغنية من كلاسيكيات الموسيقى التونسية في مطلع الألفية. احنا معاكم ديما على موجات أولى الإذاعات، أولى البدايات لذاعة الوطنية التونسية. راجعين لكم بإذن الله إثر الوقفة الإخبارية الموجزة للساعة الثانية فجرا.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: معنا بدأت الحكاية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ديوان الحبوب يدعو المجمعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون في مراكز التجميع والناقلين لاستعمال الأغطية الواقية، وذلك تبعا لتوقعات بنزول أمطار وتساقط البرد. في جلسة استماع برلمانية عقدتها لجنة المالية والميزانية، الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفص عمر بوزوادة يؤكد أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة، والعمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 مليون طن في أفق سنة 35 و2000 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يصدر 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم حسب ما أكد مصدر قضائي. وكانت وزارة الداخلية أفادت أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بالسلامة التراب الوطني تمكنت من كشف تفكيك شبكتين الإجراميتين. بداية من اليوم حتى 21 من جوان تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال للفنون، وحسب مديرة الدار هالة الحداد في برنامج التظاهر عروض من عديد الجهات الجمهورية حرصا على أن ينفتح الأطفال على تجربة مسرحية مختلفة فضلا عن ورشات تكوينية في عدد المجالات على غرار مسرح الإدماج ولغة الجسد. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع طهران تمثل استسلاما إيرانيا غير مشروط، ويتابع في تصريح لموقع أكسس الإخباري أنه تفاوض على اتفاق مع الإيرانيين لمنع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمي. في المقابل، نواب أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون يهاجمون مذكرة التفاهم الموقعة أمس مع إيران ويصفونها بوثيقة استسلام تام لطهران، ويقولون إن الولايات المتحدة ستدفع لإيران مليارات الدولارات ولا ينبغي لهذا الأمر أن يحدث. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أو في الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا. تحية ملؤها السعادة ملؤها الخير، وانتم في متابعة ذبذبات الأف أم www.radionational.tn. تتفاعلوا مع أسرة البرنامج إما عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونسيين، وإلا عن طريق البريد اللي هو 71 شارع الحرية. نوصل لفقرتنا الثالثة وسويعتنا الختامية في هذا الموعد، وما زلنا نهديكم جملة من الأنغام المنطقات في هذه الفقرات، خاصة فقرة التكريمات. وأنت تصف هذه المرأة المكرمة والفن الذي تقدمه أن تنهل من الكلمات رحيقها ومن المفردات ما قل منها ودل. ولو أن جوليا بطرس تحرض على الكتابة تماما كما تحرض على الثورة وعلى الغضب والعشق. حين تنشد فنانتنا المكرمة تنشد الحب، يلون صوتها أيامنا بالأغنيات التي تشعرك بأنك في صباح دائم. وحين تغني الوطن والقضية تنقلك على بساط صوتها إلى الميدان، حيث ينتصر المقاومون دائما ويغلب الضعيف القوي.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. في الأول من أبريل عام 1968 كانت لبنان على موعد مع ميلادي سيدة الأحلام جوليا بطرس، الفنانة ذات الوعي المبكر وصاحبة الرسالة التي غرست خلالها حب المقاومة في جيل كامل حرصت على مشاركته رحلة البحث عن الهوية والأمل في عالم محموم يخرج من حرب فينغمس في أخرى. ولدت في بيروت لأب لبناني وأم فلسطينية، وهي الشقيقة الوسطى حيث يكبرها الملحن زياد بطرس وتصغرها المخرجة صوفي بطرس. والتحقت فنانتنا في صغرها بمدارس الراهبات وهنالك ظهرت موهبتها في الغناء، فانضمت لفرقة المدرسة الموسيقية قبل ما يكتشفها أستاذ الموسيقى فؤاد فاضل ويخليها سوليست الفرقة ويمنحها مساحة للغناء المنفرد. تربت جوليا بطرس على أصوات كبيرة كفيروز، كمارسيل خليفة، كزياد الرحباني، الأمر اللي خليها تتأثر بفيروز وتعتبرها قدوتها، لذا لم يكن غريبا أنه تثمر أولى خطواتها نحو عالم الغناء وعمرها 12 عام، بعد أن عرفها فؤاد فاضل إلى إلياس الرحباني اللي قدمت معاه أغنيتها الناطقة بالفرنسية إلى أمي أمامو. ووسط تشجيع عائلتها اصدر أول ألبوماتها في سن 14 تحت عنوان هذه هي الحياة سيلافي، اللي جاء من تأليف وتلحين إلياس الرحباني، من الغناء الأجنبي للغناء الوطني. اتزامنت بداية الفنانة المكرمة جوليا مع الغزو الإسرائيلي للبنان، وهو ما وجهها لمسار بدأ مختلف عما بشرت به في خطواتها الأولى، سرعان ما اتجهت للغناء باللهجة اللبنانية مستشعرة خصوصيتها وحميميتها لدى الجمهور. فجاءت أغنية غابت شمس الحق من تلحين شقيقها عام 1985. أسهم الغناء باللغة العربية في بزوغ نجم جوليا بطرس بين سماء الوطن العربي، في حين تسبب محتوى الأغنية الوطني في جعل الجميع ينظرون لها لا باعتبارها مطربة فحسب، بل بوصفها فنانة، فنانة صاحبة رسالة وقضية أيضا، وهو ما ثبت صحته مع مرور السنوات. هكذا حفلت مسيرتها بعشرات وعشرات الأغنيات اللي دافعت فيها عن القضية الفلسطينية ووشدت ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأشهرها أنا بتنفس حرية، إلى النصر هيا، نحن الثورة والغضب، حكاية وطن، بالإضافة إلى أغنية أحبائي

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: وين ما كنتوا أو في أنا، تحية متجدة لكم، أهلا وسهلا بكم في ساعتنا الثالثة والختامية للقاء ليالي القمر. نكرم هذا اليوم الفنانة جوليا بطرس. بقدر ما عرفت جوليا بطرس بأغانيها الوطنية، فإن هذا لم يمنحها في طرح الأغنيات الرومانسية بين حين وآخر. كان أشهر ألبوماتها العاطفية اللي استطاع الجمع بين التقدير الفني والنجاح المادي هو ألبوم لب أحلامك عام 2001.

0: عشر الأغاني.
1: لكل ما سبق جاءت مسيرة جوليا بطرس هذه الفنانة حافلة بالجوائز التقديرية، حيث كرمت في عدة دول عربية وحصلت على وسام الأرز عام 2000، وكان رئيس جمهورية لبنان منحها إياه لدورها الفعال في المقاومة. أما على المستوى الفني فقد حققت جوليا بطرس نجاحا ملفتا أكثر من غيرها من الفنانات صاحبات القضية والملتزمات بالمضمون. جوليا بطرس فنانتنا اللي جمعنا لها باقة من الاختيارات الغنائية مع الكلمات التي كتبت للثورة وللغضب وللعشق وللرفض، فنانتنا العربية في صباح دائم على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، على بساط صوتها إلى حدود الساعة 3 من فجر هذا اليوم المبارك.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.

الفانوس الأوفي إن متابعي أولى الإذاعات أولى البدايات الإذاعة الوطنية التونسية إلى نهاية هذا الموعد اللي ترافقنا فيه إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة. على أمل اللقاء بكم في مساحات إذاعية أخرى. أنقل لكم متابعة طيبة مع باقة برامج الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم المبارك السعيد. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تدشين محطة تحلية مياه البحر في صفاقس بدقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة إلى 250,000 متر مكعب يوميا، وذلك في إطار التعاون التونسي الياباني. مدير المركب الفلاحي شعل بصفاقس محمد الهادي مبروك يقول تم هذه السنة إنتاج 17,560 طن من الزيتون و 4,100 طن من زيت الزيتون، وإعادة تشغيل 3 معاصر. في أعقاب الزيارة الميدانية التي أداها وزير النقل إرشيد عامري لولاية بنزرت أمس الأول الإذن لشركة السكك الحديدية بإجراء ما يتعين بخصوص ربط السكة بشركة إسمنت بنزرت وعقد جلسة عمل في الغرض قبل موفى جوان لتدخل حيز الاستغلال مع بداية سنة 27 و2000. في العالم، وفي رسالة إلى الإيرانيين، المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول إنه كان لديه رأي آخر بشأن مذاكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ومجلس الأمن القومي بصون حقوق شعب إيران وجبهة المقاومة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
4: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
4: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
4: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
5: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ محمد بالحاج يوسف آيات بينات من سورة الزخرف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

0: والآخرة عند ربك للمتقين. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ محمد بالحاج يوسف آية بينات من سورة الزخرف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: مملكة الثريا.
1: يدعوكم إليها رياض المرزوقي.
2: سيدتي تحية طيبة.

0: لقد انتهينا إلى بعض المشكليات التي تهم غزو الفضاء،
1: ومنها التساؤل عن النفع المتأتي من هذا الغزو،
0: ومنها اختيار الطريقة المثلى بين المحطات الآلية والرحلات المسكونة،
1: ومنها اختيار الأهداف ذات الأولوية.
0: وفي الجملة تعم الحيرة الفكرية إزاء هذه المشاريع العملاقة المستهلكة للأموال الطائلة.
1: فهل هي انتصارات للعقل البشري أم أنها مجرد إضاعة للوقت والمال؟
0: نبدأ بجوهر القضية، وهو اعتبار العلم بلا هدف، أو لنقل إنه لا يهدف بالضرورة للنفع المادي.
1: فاستكشاف الفضاء هو كاستكشاف الأرض والبحار، مغامرة مثيرة للخيال تعبر عن تحدي الإنسان للطبيعة وتفوقه على العناصر المعرقلة المحبطة.
0: فنحن نستكشف الفضاء لتلبية حاجة من أهم حاجات الإنسان، وهي المعرفة والاطلاع.
1: وقد كانت هذه الحاجة المحرك الأول لتاريخ العلم والبحث والتجريب.

0: تستوقفنا أسئلة منها الأولويات، فبعض المفكرين قد يرون أن حب الاطلاع والفضول العلمي قد يكونان في سبر خفايا الأرض أو دراسة الأمراض أو التعرف على الإنسان ذاته وما أكثر ألغازه وأسراره.
1: لا شيء يمنع من توازي البحث في الفضاء والبحث في الأرض والإنسان.
0: هذا صحيح لو لم تكن رحلات الفضاء باهظة التكاليف، تتردد حتى الدول الكبرى في الإنفاق عليها.
1: هنا يكون المردود المادي حكما،
0: ونخرج بالتالي عن المنطق العلمي الصرف إلى منطق التجارة والمال.
1: أليس الأفضل إذن أن نستكشف دواء للسرطان مثلا من النزول على كوكب ميت كالقمر أو المريخ؟
0: يجيب العلماء أن هذا لا يغني عن ذاك، ومن أدرانا بأن تجارب الفضاء لن تأتي بالدواء المطلوب.
1: نسلم إذن بضرورة البحث الفضائي باعتباره قسما من البحث العلمي، ولكن لا يجب أن يصبح الأول كما هو الحال اليوم في بعض الحالات.

0: تتعدد الثمار المرجوة من أبحاث الفضاء، وفيها ما هو مادي مباشر كالمنافع المنجرة عن الأقمار الاصطناعية،
1: ومنها أقمار التجسس والإنصات العسكرية،
0: وفيها كذلك أقمار الاتصال والتنبؤات الجوية والاستشعار عن بعد للمناجم أو المياه، وربما في المستقبل أقمار الطاقة.
1: هذه مشاريع إيجابية نفعها كبير للبشرية، فلو تحدثنا عن بعضها.
0: من مشاريع وكالة النازا الأمريكية المستقبلية وضع ما سمي بالأبراج الشمسية في مدار حول الأرض.
1: وما هي هذه الأبراج الشمسية؟
0: هي مركبات كبيرة تحمل ألواحا لتحويل الأشعة الشمسية إلى طاقة،
1: وهو عين المبدأ الذي تمول به الأقمار.

0: القمر الاصطناعية اليوم.
1: القضية مختلفة هنا، فالطاقة الشمسية المحولة ترسل إلى الأرض عبر موجات، وتستقبلها محطات أرضية لتحويلها من جديد إلى طاقة تستخدم لمد المدن بالكهرباء.
0: هذا عجيب ونظيف.
1: يقدر العلماء أن الواحد من هذه الأبراج لا يمكن أن يسدد حاجات مدينة صغيرة.
0: لنتصور الاقتصاد الذي يكون في الطاقة بهذه الطريقة
1: وانعدام التلوث فيها، لكن دون الإنجاز تذليل المشاكل الهندسية وهي معقدة،
0: ودون ذلك أيضا الحصول على التمويل.
1: طبعا، فإنجاز هذه المولدات وتركيزها في الفضاء مكلف للغاية، ولو أن مردودها يغطي تمويلها.
0: ننتظر الكثير إذن.
1: لدينا الآن الكثير من أقمار غيرت حياة البشر، وهي أقمار الاتصال الهاتفي والتلفزي والإذاعي وشتى وسائل الاتصال الأخرى.

0: نعيش اليوم ثورة اتصالية كبرى بفضل هذه الأقمار، لكن أليس لذلك حد؟
1: لا حد إلا تنظيم مسالك الأقمار ومداراتها، فقد اكتظ الجو اليوم وبرزت مشكلة التخلص من نفايات الفضاء.
0: تعني الأقمار التي لم تعد تعمل، وبعضها اليوم كسيف داموكلاس فوق رؤوسنا.
1: لقد كان حادث الاصطدام الأخير بين محطة مير والسفينة المزودة لها إنذارا، وكذلك مرور القمر الاصطناعي القديم على مقربة من المحطة الفضائية.
0: من الأكيد إذن وضع نظام مروري للسماء.
1: المشكل هنا أن الحاجات تتضاعف، وإمكان إرسال الأقمار محدود من حيث التمويل وحتى من الناحية الفنية.
0: أتعني أن طاقة حمل الصواريخ تقف عند ثقل معين؟
1: كما هو الشأن في الشاحنات أو البواخر على الأرض.
0: فما هو الحل إذن؟
1: اختيار الأولويات بالطبع إن كان ذلك ممكنا، فما هو أساسي للدول المتقدمة مثلا ليس إلا ثانويا بالنسبة إلى الدول النامية.
0: وإن لم يكن ذلك في الإمكان،
1: يصبح من الضروري اتخاذ مدارات مختلفة، فيتم الرفع من المسافة التي تبلغها الصواريخ.
0: حتى هذا محدود بمسافة معينة من الأرض.
1: يمكن اتخاذ مدارات أخرى حول القمر مثلا أو الكواكب الأخرى.
0: ولماذا لا يتم تغيير الأساليب التقنية بتكثيف الخدمات في حيز ضيق، ويكون بذلك التخفيف من أحجام الأقمار وأوزانها؟
1: هذا ما هو بصدد الوقوع، وظاهرة التصغير أو الترانزستور إن أردنا تهم الأقمار الاصطناعية مثلما تهم بقية الأجهزة الإلكترونية.
0: يمكن أن نشير كذلك إلى توحيد البرامج الفضائية، كما هو الشأن بين أمريكا وروسيا أو أمريكا والدول الأوروبية.
1: إلى جانب الأقمار الاصطناعية الصالحة للاستخدامات السلمية من اتصال وتصوير جغرافي ومسح لثروات الأرض ودراسة الأحوال الجوية وربما إنتاج الطاقة، يوجد استخدامان كبيران للفضاء.
0: إجراء بعض التجارب العلمية التي لا تكون إلا في انعدام الوزن، ومنها ما يخص الطب والصناعة
1: وبرامج استعمار الكواكب واستغلالها.

0: من الأمور الفعلية التي تحققت بفضل الأقمار الاصطناعية التنبؤ بالأعاصير بصفة مبكرة وقياس التغيرات في الغلاف الجوي وخاصة طبقة الأوزون، إضافة إلى بعض طرق علاج المصابين بالحرق مثلا أو ضحايا الحوادث في أعالي الجبال أو أعماق الماء، ودراسة الخصائص الأصلية لبعض الغازات والمعادن، إلى آخر هذه التطبيقات العملية لرحلات الفضاء.
1: ومما تحققه هذه الرحلات كذلك، ولو أن التجارب الأولى لم تكن مرضية، مراقبة النجوم والكواكب بطريقة أفضل بكثير مما يكون على الأرض، وهو ما جعل العلماء يفكرون في إرسال مناظير ومراصد إلى الفضاء.
0: يبقى استغلال الكواكب وخاصة كوكبي القمر والمريخ للسياحة والتنقيب عن المواد الأولية وربما للسكنة.
1: من البديهي أن هذا عسير للغاية اليوم لأسباب تقنية بالأساس ومالية أيضا، لكن المشروع موجود.
0: هذا في الحلم طبعا،
1: والعلم يبدأ بالحلم على عكس ما يظن من بعقله جمود.
0: لكننا أثرنا قضية إرسال البشر إلى الفضاء، وزعمت أنت،
1: بل أؤكد اعتمادا على آراء الخبراء، أنه بالإمكان دراسة الفضاء وإجراء كل التجارب باستعمال الآلة ودون محاجة لتعريض الإنسان إلى الخطر.
0: وهذا ما يفسر عدول الأمريكان عن إرسال رواد فضاء إلى المريخ وتعويض هذه الرحلات بمركبات آلية،
1: وهو ما يفسر إلى حد اعتماد السوفيات في الماضي على مركبات استكشاف القمر دون رواد من البشر.
0: لا شيء في رأيي يعدل بخطوة إنسان على سطح كوكب
1: من الناحية الإعلامية فقط. والروبو الأمريكي سوجورنر، أو إن شئنا روكي كما تسميه الصحافة، أقل كلفة وأكثر جدوى من أي رائد ينزل على سطح المريخ.
0: لقد تجاوز الإنسان التخوف من صعود الصاروخ أو نزوله، مثلما تجاوز الخوف من ركوب الطائرة، فلما لا نتصور الإنسان يخترق أرجاء الكون؟
1: من الصحيح أن مخاطر الصعود أو النزول قد انخفضت وأصبحت نادرة، لكن أخطار الرحلات البعيدة التي يقضي فيها الرواد شهورا ما زالت كبيرة، والرحلة إلى المريخ من هذا الصنف.
0: لنتعرض إلى هذه المخاطر من احتراق ممكن ونفاد للأكسجين وارتطام ببعض الشهب والنيازك ونقص الطاقة والخلل في سير المركبة وانخفاض الضغط وما إلى ذلك، وكل هذا قريب مما قد تتعرض إليه طائرة أو حتى سيارة، بل لعل مخاطر الطريق الأرضية أكبر بكثير.
1: أعظم الأخطار هو أن العلماء إلى اليوم لا يعرفون على وجه التحديد ما يمكن أن يصيب الإنسان عند مكوثه طويلا في الفضاء، وليست محطة مير أو المشاريع المشابهة لها إلا تجارب في هذا الإطار.
0: وإذا ما تعلق الأمر برحلات أبعد من المريخ؟
1: هذا سؤال نخصص للإجابة عليه الحلقة القادمة من هذا البرنامج، كما نعرض لقضية أساسية في غزو الفضاء هي احتمال وجود حياة خارج الأرض.
0: نعود إلى هذا الاحتمال المثير في الحلقة القادمة.
1: إلى اللقاء.

0: مملكة الثريا.
1: أعدها رياض المرزوقي.

الصجرة وقتلوا وين هي البشرة لفت العصفور الصجرة وقتلوا وين هي البشرة جاوبني وخنقتوا العبرة جاوبني وخنقتوا العبرة

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: أولى الإذاعات.
3: سبأ، قف عند حدك ولا تطاول هكذا على أروى بنت أحمد.
4: أعلى الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا، لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكان ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيلة حمود، كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقية، تسجيل ومونتاج سعيد شمسان، إخراج محمد حسين بيحاني.

وكانت للمفضل ابن أبي البركات مواقف حميدة، خاض حروبا من أجل الحفاظ على هيبة الدولة ووحدة البلاد. حارب شمس المعالي علي بن سبأ بن أحمد الصليحي صاحب حصن قيضان، وأخرجه منذ سنة 495 للهجرة، وملك حصون بني المظفر. وكان علي بن سبأ هو زوج فاطمة بنت المكرم من الملكة أروى. يقول عمارة إن عليا تزوج بفاطمة فكتبت إلى أمها الملكة أروى تستنجدها، فأمدتها بالمفضل في عساكر، ولبست فاطمة ملابس الرجال وهربت من حصن زوجها مع عسكر المفضل، فسيرها إلى أمها الملكة أروى، وأدار الحصار على شمس المعالي حتى أخرجه من حصنه بأمان على نفسه. فاتصل هذا بالوزير شاهن شاه الأفضل مستنجدا به، فلم يلتفت الأفضل إليه، فعاد إلى اليمن وملك بعض حصون أبيه، لكن المفضل دس عليه من قتله بالسم.

0: لقد حدث ما لم يكن في الحسبان يا مولاتي.
1: ماذا حدث يا قائد جيشنا؟
0: إن أولاد جياش قد اختلفوا فيما بينهم، وتكاد الفتن تقضي عليهم وعلى دولتهم في تهامة وزبيد.
1: آه، لو كنا قادرين على حفظ كيان دولتنا في هذا الوقت لانتهزنا فرصة لاسترداد تهامة إلى ملكنا. ولكن من أخبرك بهذا الخلاف بين أولاد جياش؟
0: لقد وصل إلينا هذا اليوم من زبيد منصور بن فاتك بن جياش، وصل إلينا فارا من عمه عبد الواحد، ومعه عبيده وعبيد أبيه، ونزلوا في رحابك يا سيدتي.
1: ماذا تقول يا ابن أبي البركات؟ هل أصدق ما أسمع؟
0: ولقد أكرمنا مثواهم وتعهدوا لك يا مولاتي بدفع ربع متحصل تهامة إذا أنت ساعدتهم وتم لهم النصر على عبد الواحد.
1: عرض يغرين بمساعدتهم، فكيف ترى يا قائدة؟
0: إنني طوع أمر مولاتي، فماذا تأمرين؟
1: أرى يا قائد جيشنا أن تذهب أنت على رأس جيش كبير، ويساعدك أيضا جيش آخر بقيادة زريع بن العباس وعم مسعود بن المكرم الهمداني.
0: على بركة الله يا سيدتي، ليكن النصر حليفنا.
1: الله معك.

0: لقد تمكن المفضل من الاستيلاء على زبيد بعد حصار طويل وطرد عبد الواحد، ولكنه ماطل في تولية منصور بن فاتك عليها. ولكن لما جاءته الأخبار بأن حصن التعكر قد استولى عليه جماعة من الفقهاء، قفل راجعا وحاصر الحصن مرة أخرى، ولكنه لم يقدر على اقتحامه، وذلك لأن الفقهاء دافعوا عنه دفاعا مجيدا. وشاءت الأقدار أن يموت المفضل في شهر رمضان سنة 450 للهجرة.
1: مولاتي أروى، ماذا يا صفية؟
2: رأيت الآن رجلا يشبه الأمراء، ولكني لم أراه من قبل، يدخل إلى فناء القصر ومعه عدد من الفرسان.
1: إنه الأمير علي بن نجيب الدولة، أرسل إلينا من مصر من قبل الخليفة الفاطمي.
2: ها هو، إنني أراه من هذه النافذة، يدخل الآن إلى داخل القصر. أما الفرسان الذين معه فيبقون في الساحة على جيادهم، إنه يريد مقابلتك يا سيدتي، لا شك في ذلك.
1: لا عليك من كل هذا يا صفية، اذهبي إلى عملك.
2: أردت فقط أن تكوني على علم بهذا الضيف يا مولاتي.
1: إنني على علم بكل شيء يا صفية، وأعرف أن هذا الأمير ما جاء إلى قصرنا إلا لزيارتي ومقابلتي.
2: إذن فأنت الآن يا مولاتي ستذهبين إلى حجرة التشريفات، هل أجهز لك ثوب التشريفات الملكي؟
1: ليس الآن يا صفية، بعد قليل، فقد أردت أن يخلو هذا الأمير بن نجيب الدولة إلى نفسه ويستريح من عناء السفر، فهو الآن قد وصل من مصر، وهناك من يهتم بأموره، هناك رجالنا من الوزراء والكتاب، هناك الأمير أسعد بن أبي الفتوح الذي يقوم مقام المفضل يرحمه الله.
2: إذن فالأمور تسير على خير ما يرام يا مولاتي.
1: اسمع يا صفية.
2: أسمعك يا مولاتي.
1: ستقام الآن مأدبة غذاء على شرف ابن نجيب الدولة، يحضرها جميع وزرائنا وكتابنا. أريدك يا صفية أن تحيط علما كبير حراسنا بأن يهيئ لقائي بعلي بن نجيب الدولة دون حضور أحد من الناس. إنني أريد أن يتم اللقاء بيني وبين ابن نجيب الدولة على انفراد.
2: كما تشائين يا مولاتي.
1: اذهبي الآن وبلغي ما أمرت به لكبير حراسنا.
2: سمعا وطاعة يا مولاتي.

0: السلام على سيدة ملوك اليمن.
1: مرحبا بعلي بن نجيب الدولة، لقد طال انتظارنا لقدومك إلى اليمن.
0: إنها الطريق وطولها بين مصر واليمن أيتها السيدة.
1: وكيف حال الخليفة والناس هناك في مصر؟
0: يسرك الحال أيتها الملكة.
1: لقد فضلت أن يكون اللقاء بيني وبينك على انفراد لأطلعك على الأمور دون تحفظ أيها الأمير.
0: هذه ثقة منك بها أعتز بها وأفتخر بها يا مولاتي، وتزيدني حماسا وإخلاصا في العمل مع سيدة ملوك اليمن.
1: لقد طلبنا مجيئك إلينا من مصر بعد أن تعقدت علينا الأمور، فطلبنا إعارتك من الحكومة المصرية لتكون لنا مستشارا يساعدنا في تدبير شؤون الدولة.
0: إنني أدرك هذا أيتها الملكة، والحكومة في مصر تعرف كيف تسير أموركم هنا في اليمن.
1: إن أمورنا لا حول لنا ولا قوة بها، فبعد وفاة المفضل خرجت علينا بعض الجهات، وبعض الجهات امتدت يدها لتعيث في الأرض فسادا. إنها أمورا تدعو إلى القلق أيها الأمير.
0: كل ذلك أحط به علما في مصر.
1: ونحن نعرف عنك الكثير يا ابن نجيب الدولة، نعرف تفقهك في أصول الدعوة، ونعرف حسن تدبيرك للأمور، ويكفي أن ألقابك تدل على سمو قدرك.
0: إنني هنا طوع أمرك أيتها السيدة، ومرادي تعزيز مركزك بعد أن طمع فيها زعماء اليمن واستقلوا بما تحت أيديهم.
1: لذلك فإنني أيها الأمير أقلدك واثقة منك إمرة جيوشنا، ونضع تحت تصرفك كل إمكانياتنا.
0: وأرى يا سيدتي أن أول عمل سأقوم به منذ اليوم أن أضع حدا للخلافات الداخلية، وأن أعيد الأمن والطمأنينة للبلاد. فلا بد من تأديب أولئك الذين امتدت أيديهم إلى الناس فنطردهم من ذي جبلة ونواحيها.
1: افعل أيها الأمير ما تراه مناسبا، ولك منا الدعم.
0: إذن لنبدأ أيتها الملكة.

0: مولاتي.
1: نعم يا صفية.
0: كبير الحراس يستأذنك الدخول للحديث معك.
1: ليتفضل بالدخول.
2: ما وراءك يا كبير الحراس؟
3: أحببت أن أحدثك يا مولاتي ببعض الأمور.
2: تحدث يا مطهر.
3: يظهر يا مولاتي أن ابن نجيب الدولة قد تطاول كثيرا.
2: تطاول؟ فهو ماذا فعل؟ وكيف تصفه بهذا الوصف؟
3: سمعت من يقول إنه قد رماك بالخبل، ويقول للناس إن الملكة قد خرفت وأستحق عندي أن يحجر عليها.
2: ويحك أيها الحارس، ماذا تقول؟
3: إنما أنقل لك يا مولاتي ما سمع الناس على لسان علي ابن نجيب الدولة.
2: كيف يقول مثل هذا القول وهو الذي أرسل إلي رسالة من الجند يستغيث بي بعد أن اجتمع عليه سلاطين اليمن فأحاط به؟
3: اللهم أني بلغت لك ما سمعته فقط.
2: لا بأس، علينا الآن أن ننقذ ابن نجيب الدولة من ورطته ونخرجه من حصار السلاطين.
3: لك ما تشائين يا مولاتي.
2: أكلفك يا كبير الحراس بالمهمة التالية: تذهب برسالة إلى عمرو بن عرفط الجنبي ليخيم بذي جبلة، ثم تذهب إلى وجوه القبائل فتفرق فيهم 10,000 دينار مصرية، ثم سنبعث برسل يشيعون في المعسكر أن ابن نجيب الدولة قد فرق في الناس 10,000 دينار مصرية، ليقولوا إن أنفق السلاطين بذلك شيئا من الذهب المصري وإلا ارتحلنا، وبهذه الطريقة ننقذ ابن نجيب الدولة من شرهم.
3: إنه التصرف منك يا مولاتي يدل على الحنكة.
2: نفذ ما أمرت به.
4: ونجحت خطة الملكة أروى، إذ ارتحل السلاطين كل إلى بلدته، فانفض الناس عن الجند، وركب ابن نجيب الدولة إلى ذي جبلة ليعتذر للملكة. ولكن تصرف الملكة الذي أنقذ ابن نجيب الدولة قد دل على حنكتها، وأغضب سلاطين اليمن لإخفاقهم في التشفي من منافسيهم. ولما رأى الخليفة الآمر الفاطمي أن سياسة ابن نجيب الدولة التي رسمها له الفاطميون قد حادت عن الخطة المرسومة، أرسل إليه يستدعيه إلى مصر.

على الأنام أبا وأكرم طيبة وأتم أعراقا وأصلب عودا. لو كان يعبد للجلالة في الورى بشر لكانت ذلك المعبودا، أو كان في أثوابها بلقيس ما هابت سليمانا ولا داودا. أروى بنت أحمد. أروى بنت أحمد بطولة نبيل حمود، اشترك في التمثيل محمد الرخم، سالم الجحوشي، إسماعيل خليل، فؤاد هويدي، خالد عبد الكريم، نرجس عباد، عبد السلام محمد، محمد صالح الشاعر، جميل مهدي. كتبها للإذاعة عبد الله عمر بلفقيه. تسجيل ومونتاج سعيد شمسان. إخراج محمد حسين بيحاني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في آخر تحيين الوضع بشأن الوادي ملاق عقب ارتفاع منسوب المياه به جراء العطب الطارئ في إحدى بوابات سد ملاق الليلة الماضية، أكد مراسل إذاعة تونسية بجندوب هشام الصغيري تواصل متابعة الوضع في ظل انعقاد الدائم للجنة الجهوية لمتابعة الكوارث. قرض أوروبي بقيمة 61.3 مليون أورو لإنشاء محطة طاقة شمسية فوتوضوئية بسيدي بوزيد في إطار شراكة نرويجية يابانية، وتوليد مرتقب بنحو 252 جيجاوات في الساعة من الكهرباء المتجددة سنويا، بما يسهم في خفض الاعتماد على الغاز الطبيعي وتعزيز الأمن الطاقي في البلاد. اليوم بالعاصمة تنظيم حفل اختتام مشروع نحكي واقتصاد من خلال تقديم الحصيلة والآفاق. المشروع أطلق في أكتوبر 23 و2000 بتمويل أوروبي قدره 4.5 مليون يورو، وذلك لدعم منتجي المعرفة الاقتصادية من أجل إنتاج معلومات اقتصادية جيدة وفي متناول المواطنين. إعلان إعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، والمبلغات عن العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي من الضحايا. مع انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي لعودة التونسيين المقيمين بالخارج، سفير تونس في باريس ضياء خالد يؤكد موسم العودة ينطلق بإجراءات تيسيرية جديدة من بينها شروع في إنجاز جوازات السفر على متن الباخرة مع احترام مختلف الإجراءات والضوابط الأمنية وتواصل الجهود لاستكمال إجراءات أخرى. في العالم اليوم، في منتجع بورغنشتوك غرب مدينة جنيف السويسرية بدء مفاوضات تقنية بين إيران والولايات المتحدة غدا توقيع رئيسي البلدين إلكترونيا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين، وينتظر أن يحضر اجتماع سويسرا بالخصوص ممثلون عن باكستان وقطر. في الأثناء، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ينتقد بشدة مهاجمة وزراء الإسرائيليين مذكرة التفاهم مع إيران. ووزير الخارجية السعودي يقول لا تفاصيل لديه بشأن ما أثير عن بند في الاتفاق الإيراني الأمريكي يتصل بإنشاء صندوق ممول خليجيا لإعادة إعمار إيران بعد الحرب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: الإذاعة الوطنية تقدم

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دور الغنائية منسية.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار، مساء الفل والياسمين لأحلى مستمعين مستمعين لإذاعة الوطنية، إذاعة الجمهورية التونسية. شكرا لكم على اختياركم موجاتنا، شكرا لكم تحديدا على وفائكم لبرنامج كنوز النغم. كنوز النغم هذا البرنامج اللي خصصناه لإلقاء الضوء على مسيرة الأغنية التونسية منذ تأسيس فرقة الإذاعة سنة 1957 إلى الآن، واعتمادا على كنوز ودرر خزينة الإذاعة طيلة الحلقات الماضية تعرضنا مع سيري بشير السالمي إلى محطات هامة من هذه المسيرة المضيئة. بعض المحطات كانت مفصلية في تاريخ الأغنية التونسية. وصلنا الآن إلى مرحلة الألفينات، وهذه المرحلة هي اللي باش تكون موضوع حصتنا اليوم على الفنان الأستاذ البشير السالمي. تو نعرفوا من بعد شنو اللي يميز المرحلة هذه. ما قبل الرحب وترحاب خاص أكيد بالبشير السالمي، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا أحلام، ومرحبا بالسادة المستمعين. وكما قلت سيادتك، موضوع الحصة اليوم الأغنية التونسية من زخم التسعينات إلى فتور الألفية الثالثة في الإنتاج.
1: نعم، هذا العنوان الكبير اللي حددته سي بشير، وهذا المحور اللي اليوم باش نحكيو فيه.
2: في كلمتين بعجالة، الحركة الفنية اللي قاعلها كل فتور بعد ازدهار مرحلة التسعينات
1: فعلا،
2: اللي يكون معناها تونس تكاد تكون معناها قدوة العالم العربي في في الانتاج الموسيقي.
1: صحيح.
2: بصفة عامة، ونشوفوا الفتور
1: معناها علاش، شنية أسبابه،
2: أسبابه إيه؟ نشوفوا شنية أسبابه وعلاش صار هكا
1: بالضبط. حركة الانتاج الغنائي كما قلت سي بشير السالمي، شفنا في البدايات قداش كانت كثيفة، لكن وإحنا في المتابعة لهذه الحركة من خلال برنامج كنوز النغم طيلة الحلقات الماضية، وصلنا إلى ملاحظة أنه عجلة الانتاج كما كنت تقول تقريبا توقفت أو تعطلت. علاش، لماذا؟ هذا هو السؤال الكبير اللي باش نطرحوها في الحلقة هذه، ونحاول نجاوب عليه معك أنت وأيضا مع الفنان فتحي زغندة، هو وضيوف أخرين باش يكونوا معنا.
2: بعد عقد التسعينات الذي عرفت فيه الأغنية التونسية حيوية لافتة ووفرة في الإنتاج والإبداع، شهدت سنوات الأولى من الألفية الثالثة، معناها ملي طل علينا العام 2000، شهدت تراجعا تدريجيا في نسق الإنجاز الموسيقي والغنائي. فتقلص عدد الأعمال الجديدة وخفت بريق الحركة الفنية. بعد فترة كانت زاخرة بالأصوات والتجارب والنجاحات، مع التأكيد على أن الساحة الفنية لم تخلو تماما من بعض الانتاجات خلال السنوات الأخيرة، أحقق الحق. فإنها تبقى من حيث الكم والحضور ضئيلة مقارنة بما شهدته فترة التسعينات من زخم وإشعاع فني. ثمانينات وثم التسعينات، لأنه الثمانينات كانت برامج الهوات كثرت في تونس، النجوم كثرت وكثر الانتاج، وكانت الفترة ذيك مزدهرة من ناحية الانتاج.
1: صحيح.
2: لكن بعد 10 سنين ذوك تغير الحال، وصار الفتور هذايا من عام 2000 صار الفتور
1: وقل الانتاج.
2: وقل الانتاج
1: هو مش قل بركة سي بشير، حتى الكيف أيضا ما عادش
2: شوف وهو أحقق الحق.
1: نعم.
2: توقف مصلحة الموسيقى على الانتاج ذايا، ما عادش تنتج مصلحة الموسيقى.
1: نعم.
2: هذا هو سبب، أنا حسب رأيي أثر.
1: نعم.
2: تأثير كبير.
1: صحيح
2: على تونس، على نعم. الساحة الفنية في تونس.
1: نعم، أثر على النوعية وأثر
2: على النوعية
1: على الكمية،
2: الكمية
1: أيضا
2: زادة كيف كيف فعلا. ومن ناحية الغلاء الاستديوهات
1: التكلفة،
2: التكلفة اللي المطربين ما عادش خالطين عليها.
1: اي نعم، الفنان ايضا معناتها المقدره نتاعو
2: زاده كما المواطن ما عادش ينجم. اي الاستديو ولا يتكرا برشا فلوس
1: بالضبط،
2: والملحن يحب برشا فلوس.
1: اي
2: والموزع دخل فيها الموزع ولا فريق كان تقبل التكنيسيان تخلصوا الإذاع، والملحن تخلصوا الإذاع، والمطرب يجي يغني وياخو كاشي.
1: أيوة
2: طو ولا كل شيء
1: كل على عاتق
2: على عاتق المطرب.
1: أي نعم.
2: والمطرب عادة هالهوات هذوما والله ديو ميرسي معناه كيفاش
1: مازالوا صامدين
2: كيفاش
1: صامدين
2: وكيفاش معناها رغم الغلاء هذايا والتكلفة الكبيرة
1: فعلا. مازلنا باش نزيدوا نحكيوا في الموضوع السي بشير وباش نتناولوه مع أسماء فنية
2: نعم.
1: عندها رأي زادة
2: بالطبيعة.
1: أي نعم تو تعرفوهم وتكتشفوهم تباعا. باش نبداو بسي فتحي زغندة. أهلا وسهلا، مرحبا سي فتحي.
3: أهلا وسهلا.
1: ما نجموش نحكي وعلى الأغنية التونسية واقع الأغنية التونسية في الألفينات والآن من غير ما تكون موجود معانا لأنه رايك يعتمد به ويعتد به سي فتحي زغندة.
3: مرحبا معتز وليا كل السرور باش نشارك مع زملائي. احنا توا زملاء انتم مع برنامج عن موسيقى
2: نعم
3: ولا نفس الشيء وتقريبا الإذاعة مخصة حيز لبس به للموسيقى التونسية والعربية مشكورة ونشاركوا بكل سرور. نحب نقول اللي كلمة أزمة راهي مش جديدة على الموسيقى التونسية. أنا أكبر منكم من سن ربما وعشت فترة متاع السبعينات اللي كانت كلمة أزمة حاضرة بكل قوة في كل من تحطه على الموسيقى التونسية، لكن كل شيء نسبي وكل فترة عندها حقائق متاعها.
1: نعم.
3: الحقيقة متاع 70 و80 و90 مش حقيقة اليوم. أشنو اللي تبدل؟ كان ثم في رأيي غياب لوسائل الاتصال الكبيرة، ما كانتش موجودة، ما كانت الناس تتصل بالفن إلا عن طريق وسائل الإعلام المسموعة ثم المرئية.
1: نعم.
3: خلافا اليوم اللي ولى عن التواصل الاجتماعي واليوتيوب والإنترنت وغيرها من الوسائل المتعددة اللي أنجبتها التكنولوجيا.
1: نعم.
3: في الثمانينات إضافة إلى ذلك كان ثم الإذاعة التونسية اللي تحدثت عليها واللي أنا مسرور كذلك أن نساهم في حصص وبرنامج برامجها، كانت حريصة على إنتاج موسيقي يستجيب ربما لتطلعات وانتظارات الناس. كان فما إرادة فوقية من السلطة ثم من المؤسسة بيدها، وتقريبا المؤسسة الوحيدة اللي خذت الرولاف يعني خذت على الرشيدية هي الإذاعة.
1: نعم.
3: كونت فرقة وأكثر من فرقة، فرقة أولى فرقة ثانية، وسي بشير كان بطبيعة الحال يعرفك لأنه كان الفرقة الأولى. فهذا أعطى زخم من الإنتاج اللي جاء من ناس عندهم علاقة وقرب من الإذاعة. في الثمانينات أنا عام 83 ريت الحقيقة وأنا شاب أنه الإنتاج التونسي فيه طعم يكون يكاد يكون موحد، هو طعم اللي تعطيه فرق الإذاعة بتركيبتها الخاصة بالملحنين متاعها دون استنقاص، راه هذايا نقولوا مع اعتبار الجهد الكبير اللي قامت به الاذاعه في اثراء خزينه الموسيقى التونسيه. في الثمانينات عام 83 جانا وزير في الثقافه، هو ولد الاعلام والثقافه لانه عنده اتصال كان بالاذاعه مع السي محمد مزالي وعنده شغف كبير بالثقافه، والناس كل تعرف انه حب يفتح جبهات جديدة في كل المجالات منها الموسيقى. فاقترحت عليه أنا بعد تردد الحقيقة الفرقة القومية للموسيقى هكا كانت تسمى، وافتحنا ذراعيه وجات الأموال وحاولت الفرقة باش تعطي خط موازي للإنتاج الموسيقي إضافة لما تعطيه الإذاعة وبصفة أقل رشيدية، لأن الرشيدية كما قلت سلمت المشعل للإذاعة وعناصرها البارزة الكل مشاو للإذاعة. بقات كان في المالوف أساسا وتردد في الأغاني متاعها متاع الثلاثينات والأربعينات والخمسينات. إذن فما إنتاج جديد، العنصر المفيد هو أنه كل وسائل الإعلام أو جلها ساندت التمشي هذا، والناس ما عندهاش وين تمشي، ما عندها لا انترنت لا يوتيوب لا حد شيء تسمع. فظهرت عديد من الأعمال الموسيقية اللي وقتها كانت راهو أنا شاب دوركاس، يعني أنا قائد فرقة لا، ونعرف كانت اللوم موجه لها والنقد اللاذع، وتجربتي قبل الفرقة القومية في الشبيبة الموسيقية كيف اللوم كان لاذع، يعني أن الناس ما كانتش راضية بالموجود. لكن اليوم كما قولوا بنظرة مش في وقتها، يعني avec du recul يقول فرنساوي، أصبحت الناس تنظر الفترة هذه كنظرة إيجابية. امتدت النظر الحركية هذه اللي كما قال سي بشير الثمانينات بفضل وجود أصوات متميزة جدا الحقيقة وقتها، ظهرت بفضل وجود ملحنين شبان أثروا وعطوا لون جديد واختلاف في الاتجاهات الموسيقية، ما عادش اتجاه واحد ولا أكثر. ثم أعتقد أنه الموسيقى شيئا فشيئا بدأت تفقد في مكانها كرافد من روافد التنمية في بلادنا. في وسط التسعينات لاحظت وأنا مسؤول على قطاع الموسيقى وزارة الثقافة أن الأهداف اللي كانت والحماس اللي كان بدأ ينقص، ولات السياسة تعتمد أساسا على الدعم، وكيف يقول دعم هو دعم اجتماعي أكثر منه فني، وخذا عدة مظاهر. المهرجانات هي أساسا باش نعطيه المنح للموسيقيين بكل أصنافهم وخاصة الكبار السن متاعهم. الدعم الإنتاج الموسيقي اللي هو يتسجل وتقبله لجنة، ولكن يقبر نقولها بصراحة ما تقبل عليه حتى وسيلة إعلام إلا ما قل وندر،
2: يعني مادية سي فتحي مواكا
3: دعم مادي
2: هكا هو.
3: أنا هذا رأيي، يعني حتى السياسة تعتمد أساسا على مد يد المساعدة للموسيقيين وسائر المثقفين في تونس بمختلف الطرق، وتكونت صناديق للغرض مش الهدف متاعها النهوض بالإنتاج فقط. يمكن النهوض بالإنتاج هو في مرتبة ثانية مقارنة مع رعاية الفنانين اجتماعيا. زد على ذلك أنه بعد تحول اللي صار في تونس من 2010 وبعدها تسيب الماء على البطيخ نسبيا، وظهرت تعبيرات موسيقية مختلفة متعددة، وأصبحت وسائل الاتصال وسائل الإعلام العامة والخاصة ما عادش تعطي أهمية للإبداع بالمفهوم المطلق، تعطي الأهمية لما يسمى عند الإعلاميين بالبعز. من الأسباب هي أنه الدولة ما زالت تدعم في الإنتاج الموسيقي، لكن تقول لك أنا مش معنية بالكيف، أنا معنية بالفنان كمواطن يسمو يعيش ويزم يلقى من عندي الدعم من الناحية الاجتماعية، وضعيته القانونية.
1: نعم هذا هو. إذن سي فتحي الآن المسألة مسألة كيف، يعني مش حتى قلة إنتاج، الكيف أيضا هو محل تساؤل الآن.
3: الكيف نرجع للكيف. الكيف أنا الحقيقة ما نشطرش النظرة السوداء 100%، ما نقولش أكحل 100% ولا أبيض 100%. يقولوا في الأدب العربي وفي لكل زمان جاحظ ولكل زمان موسيقيون. لا ننكر أن هناك من الموسيقيين اليوم اللي عندهم إنتاجات، لكن لا تظهر إلا بمناسبات قليلة. وفما مفارقة كبيرة نحب نقول عليها في حصتكم هذه، أنه في الفترة هذه اللي عدد الموسيقيين اللي خارجين من معاهد بمختلف أصنافها ومستوياتها أكثر، حتى نقولها بكل صراحة عدد المتميزين منهم النسبة متاعه هي من أكبر النسب في العالم العربي.
2: نعم نعم.
3: عازفين مغنين مطربين مطربات
2: موزعين
3: إلى غير ذلك استوديوات، لكن التمييز بين الغص والسمين أصبح صعب، ووسائل الإعلام ما تعديش الشيء اللي هو باش يأسس للمستقبل.
1: نعم.
3: تعدي الحاجة اللي المستمع يرتاح لها، أما تكون شعبي مع احترامي للشعبي، لكن حتى الشعبي راه فيه الباهي وفيه السواقي، ولا تعدي الحاجة اللي هي تخرج عن السائد ولو تكون خايبة. فهالاعتبارات هذه كلها كتخلطها مع بعضها، تعطي أنه الإحساس العام اليوم بالنسبة للمواطنين هو أن هناك تدني لمستوى الموسيقى في تونس، ومش في تونس برك، احنا نقارنه بشكون في العالم بصفة عامة، العالم العربي كنت حب.
1: نعم.
3: وينو مدارس اللي أسست الموسيقى العربية
1: صحيح.
3: أربعينات والخمسينات والستينات، ما فماش بوادر لتأسيس مناهج واتجاهات جديدة.
1: صفتك إذن شنو الحل باختصار أمام هذه الظاهرة؟
2: رغم اللي حديثك شيخ صفتك
1: مؤكد طبعا
2: وعنده قيمة كبيرة
3: باختصار, باختصار شديد. كما لقينا في الأربعينات والخمسينات ناس عندهم النظرة الثاقبة اللي يعرف لك الباهي من الخايب، ويكون في مؤسسة إعلامية وازنة، وهو يكون كما الحكم تونتوما في برنامجكم ما تعديوا كان الاختيارات، لأن سي بشير موسيقي يعرف يختار الحاجة اللي بقات في الذاكرة واللي هي تمثل مرحلة، ووسائل الإعلام كلها تتظافر وتساهم في العمل هذايا، ما تخليش الحبل على الغارب كما يقولوا، وما تخليش الناس كل تعمل الموسيقى اللي هي ولات أداة للتلهية والترفيه، السخيف نقولها بصراحة، أكثر منه إنتاج إبداعي.
1: بالضبط هذا بالضبط. هو مشكور جدا سي فتحي زغندة على كل ما أفدتنا به، رأيك ديما يعتد به بالفعل، عمل تشريح للواقع وتوصلنا إلى أنها ظاهرة عامة مش في تونس بركة، حتى في الوطن العربي. ألف شكر سي فتحي زغندة.
2: قبل ما نودعوك سي فتحي،
3: مرحبا،
2: احنا نحبوا نسمع نذوقوا من التسعينات فترة الازدهار اللي كنا نحكيه عليها.
1: نعم.
2: الناس كل لحنت كما قال سي فتحي، نحب نذوقوا لحن من ألحان سي فتحي زغندة.
1: أكيد.
2: باش تنصحنا أنت
3: وقتها؟ أنا أثمر لغنات
2: لحن ممتازة سلاح مصباح،
1: اختيار جيد. نعم.
2: نعم.
3: اللي هي جعلته يصبح نجم نجوم الأغنية في تونس.
2: نعم.
3: فتحية لي وتحية سي الحبيب محنوش اللي كتب الكلمات.
2: نعم.
3: وتقدمت الأغنية هذه في إطار الفرقة الوطنية للموسيقى بعد ما تأسست، ونقولوا استماع طيب وش راه تعجب، مازال تعجب الناس.
2: نعم.
1: ونذكرك سي فتحي ونذكر السادة المستمعين أنه الأغنية تسجلت في نوفمبر 1991.
2: نعم. وانا نزيد نذكر السادة المستمعين باللي سي فتحي عنده عمل آخر مع سلاح مصباح اللي هو أنا فقير.
3: أي.
2: يظل لي جعفر ماجد.
3: جعفر ماجد.
2: والقصيدة ذي أنا نحب نقول كلمة عليها، معالجتك للكلمات للقصيدة. لين وليت القصيدة تغنى في الشارع كأني دارجة.
3: بالضبط.
2: شوف المستوى الراقي والرقي الفكري اللي وصل له الشعب التونسي في التسعينات. اللي
3: كنا قدموها في جابس وفي حام وفي
2: صحيح يغنيها بالكلمة
3: والعباد تقبلها.
2: ويغنيها حافظينها بالكلمة وكيني مش قصيدة، معناها كيني غناية بالدرجة، وهذا كان يخلي نجاح القصيدة يوصل للمستمع اللي أنا بات فيه والله
1: اللي هذا اللي نفتقدوه.
2: في التسعينات شوف الناس كيفاش كانت تسمع
1: فعلا،
2: وشوف ايش كان يتقدم لها.
1: صحيح.
2: وتوا حاليا شوف ايش قاعد يتقدم.
1: بالضبط هذا هو.
2: يا سيدي ألف شكر
3: وربي يوفقكم.
2: ربي يفضلك وبارك الله فيك، وشكرا على تلبية الدعوة، وانت راك أستاذنا ومزيدنا إلا فخر ونور وكل شيء باهي يا سيدي. فتحي الباهي،
1: تحية إذن لسي فتحي زغندة، وتحية أيضا للمطرب الكبير سلاح مصباح اللي مش نسمعه له توا. أنا أسمر.
2: أي.

0: باش نواصلوا سي بشير برنامج كنوز النغم، باش نواصلوا الحديث عن المرحلة المعاصرة للأغنية التونسية، الأغنية التونسية اللي كانت فرقة الإذاعة ومصلحة الموسيقى تحديدا المنتج الأبرز
1: طبعا.
0: للأغنية كما وضحت أنت في الحلقات السابقة. الآن قل الإنتاج، واحد من صناع الأغنية في المرحلة الحالية الملحن الناصر صمود باش يكون معانا وليه رأي سي بشير، هات نسمعوه.
1: أي الصديق الوفي، صديق الباهي في جابس يقولوا السمح، وفي قليبيا يقولوا
2: السمح.
1: السمح باهي، هي كلمة لو كانت تعمم على الجمهورية التونسية السمح.
0: أي نعم.
1: ما فماش مخير منها بصراحة.
0: صحيح
1: والله.
0: أي نعم.
1: احنا ديما نتفكروا الشادلي الحاجي، الله يفرج عليه والله يشفيه.
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يقومه بالسلامة، وكلنا نتمنى له الشفاء والعاجل إن شاء الله. ديما السمح في فمه ديما. ما لا سيدي، انت
2: اساسا نقولوها سي بشير في جابس وفي في في منطقه الوطن القبلي واساسا قليبيا.
1: اي يا باي باي. ما لا سيدي راك سمح وراك باي. يا مرحبا مرحبا والله حصيله. سيدي الناصر، السؤال البديل يجي على بال الفنانين الكل توا، اشنو سبب الفتور؟ كيفاش تقييمك للاغنيه التونسيه وايجادها
0: واقع الاغنيه؟
1: واقع الاغنيه التونسيه شنو هو
2: الواقع؟ بكل صراحه سي بشير، انا اعيشه ببرشا مراره.
1: حتى انا اخوي
2: بكل صراحه، لانه توا نكون واقعيين.
1: اي
2: باهي، توا ولات هل الديجيتال وهل المنصات الرقميه هذه اللي تعدي في الناس كل.
1: أي.
2: فهمني، والناس كل ولات ابطال.
1: أيه.
2: ولات نجوم كبيره وبعد بروست. أيه. هذا ما يقلقنيش انا شخصيا. لكن هذه ناس تولي ابطال ونجوم كبيره وبين قوسين، حتى كشياتهم عاليه جدا في الافراح. أيه. والمهرجانات.
1: أيه.
2: وهو ما عندوش في جرابه غنايه.
1: أيه. اي مناش هذا حسب رايك؟ حسب رايك مناش شنو الاسباب؟
2: احنا نعرفوا تونس مليح، وانت اكثر واحد يعرفها اخير مني. احنا انا شخصيا عشت لي زاني 70 بديت نفهم الدنيا. فهمت. نشوف الاذاعه مثلا تبارك الله ما نتخرج 10 اغنيات في الاسبوع. العروض الموسيقية كان لازم يتحط فيها الأغاني الجديدة.
1: أي.
2: التونسية.
1: أي.
2: هذا كذلك على مستوى وزارة الثقافة كذلك كانت تشترط، والفرقة القومية للموسيقى وهنا نعرف هذا.
1: أي.
2: كانت إطار ومكان منتج للأغنية.
1: أي.
2: وبيصير إذاعة والتلفزة التونسية.
0: نعم.
2: انت تعرف، وانت من قواد الفرقه نتاع الاذاعه بتونس.
1: نعم.
2: انت تعرف قداش كنتوا تخرجوا اغاني. يا خويا نخرجوا 100 اغنيه كي نحصلوا منهم احنا قبل عام 10 اغنيات باهي برشا.
1: نعم.
2: خمسه خويا نجحوا باهي برشا. لكن توا نعيشوا في عصر اللي نشوفوا فيه في شباب اصواتهم جميله الحق تاع ربي، والتكوين تلقاه طيب والحضور طيب وكل شيء طيب، لكن يغني فيه نعمه باش يدور بها الفلوس في العريس. شنو هذا معناه؟
1: يسخنوا في
2: هذا
1: معناه يسخنوا في البيت كما يقولوا
2: فن و يجمروا.
1: يجمروا صحيح. الكلمه جديده ذي. اي
2: سي بشير، البيت راهو خطير كذلك.
1: اي
2: تعرف كان يعني معناه واحد يولي يطنق ولا يعمل المغص في الفارم.
1: حصير
2: الى متى الناس باش تقعد تسترزق انتاج غيرها، وقت اللي الناس اللي عملتهم الاغاني هذوكم مش لكن ما صوروش حتى لو ان مليام اللي يعملوا به هما تو. انت تعرف عمل هذه جويني مليح خير مني. وعاشرته وشفته وتعرف نعمه وتعرف عليا وتعرف يعني الناس اللي انجزت انتاج هذاك الكل موجودين. ومن بعد جات فتره الثمانينات وانا كنا نعرفوها ما هكا ولا
1: اي
2: جابه سمير العقربي والناصر صمو
1: والتسعينات
2: تقريبا صحابه
1: والتسعينات
2: وجا جيل اخر وعدنان الشواجي.
1: اي
2: ايش ايه وين الانتاج؟
1: صحيح هذا السؤال. علاش الماكينه وقفت يا ناصر؟ ناصر خويا علاش الماكينه وقفت حتى عند الناس هذوما راهو حتى عند الكل؟
2: انا نقول لك حاجه مهمه جدا.
1: ايوه.
2: الانسان اللي اتجه الى الافراح الخاصه ولا يصور في برشا فلوس، برشا فلوس من الافراح القصاصه بغاني غيره. علاش تحبوا يعمل اغاني؟
1: ما عادش تصرف للمطربين.
2: لا ايش معناتها؟
1: ما عادش يصرف.
2: معناها انت تبيع في سلعه ما شريتهاش. هذيك سلعه غيرك، وهذا من الناس اللي تستغنى وما تضيف شيء للناس لانه ما جرى غيره. وانت لم تساهم ريال ما في الحركة الثقافية والإبداعية والجمالية للبلاد.
0: أي. إذن سي ناصر صمود ما
2: موسيقتها نعرفوا البلاد.
0: سي ناس
2: سمعك موسيقى سي بشير.
1: أي. نعم.
2: تقول لي هذه لاغريس
1: بالطبيعة
2: هي تركيا
1: بالطبيعة
2: هذه ليبيا.
1: نعم. الثقافة مرآة الشعوب شنو؟ نعم.
2: أن الأغنية هي أسرع مساج يعني.
1: أي نعم.
2: خطاب صحيح. يمشي هي الأغنية.
1: أي نعم.
0: إذن سي ناصر صمود
2: ثلاثة سوايع ومتي تحكي يفهمك حد.
1: أيه.
2: عمل له خمس دقائق غنيته ويفهمك
1: كل
2: قاية توفهمك
0: يا سي ناصر تسمع فيا. أمام تردي الوضع بالكيفية اللي كنت تشخص فيها، شنو الحل؟ شنو الحل باش نقعدوا هكا؟
2: الحل أنه احنا تولي أنه أنتم كل تعرفوا إلي أغنية ولا تتكلف برش.
0: نعم.
2: يعني ما عادش فما حتى جهة منجل الأغنية.
1: نعم.
2: منجين خاصين مع الناس لأنه المنتج الخاص علاش يصرف في فلوس وقت اللي هو يخدم بالمطرب في المهرجانات وفي كذا وما يعملوش اغاني؟
1: اي
2: ما هكا ولا مش هكا هذا
1: يصير. نعم
0: نعم
2: محمد اذا في الفاليو في مستوى طيب.
0: نعم.
2: لكن ما ينجوش.
1: اي
2: ياخذوا الفنانين والاصوات الطيبه والبنات الباهين وحتى الجميلات.
1: نعم.
2: باش يخدم بهم عرايس ومهرجانات.
1: اي
2: وبلاش ينتج. علاش تحبوا ينتجوا
1: سيدي ناصر؟ الحمد لله الحمد لله في تونس اللي نسبيا نسبيا عجلة الانتاج قاعدة ولو باحتشام
2: باحتشام
1: كبير.
0: نعم.
1: باحتشام
2: ساعة ننجو غناية ينقر. سمحني سي بشير أقول لك بكل صراحة.
1: آه.
2: أنا حتى أحافظ على مسيرتي وعلى اللي عملته في حياتي وكذا وأنا مغروم أنا في
1: أكثر
2: بكل. والله أحيانا نلحن بلاش للشباب.
1: نعرف وذا اللي قاعد صاير
2: اللي هو ما عندوش
1: أي.
2: ما عندوش فلوس.
1: أي.
2: يسجل غناية ويصورها تحب له 10 ملايين
1: باش ما يقولوا لكش وينك
2: تكون دائما وابدا.
1: أي.
2: يحاولوا ان اضيف.
1: أي.
0: نعم.
1: أي
2: لأنه
1: نعم.
2: الإنسان كي ما يضيفش.
1: أي نعم.
2: وجود الوهم الوهم موجود.
0: أي طبعا وهذه مسؤولية أعتقد لأنه الفنان اللي يحترم نفسه ويرى في نفسه أنه مكلف بمسؤولية لابد أنه زاد ما نخليوش الحبل على الغارب يا سي ناصر كما يقولوا.
1: نعم.
0: لابد من الأخذ بزمام الأمور من قبلكم أنتم السادة الملحنين.
2: شكون يخليه؟
1: باهي سيدي
2: يقصيوك من البيعة.
1: أي نعم
0: للأسف
2: لأنه فما أولوبيات أخرى وفما لعبة أخرى.
1: أي أي أي, أي.
2: نقول لك انا كي تولي احنا قبل وسي بشير يعرف هذا مليح.
1: وين
2: قبل الناس كانت تخدم نتعم موسيقى للموسيقى ما انا برنس تصور شيء. لا صورت منها دي بعياتك سي بشير.
1: لا لا لا, لا. التلحين ما كانش معنا يتقاضى الملحن اجر كبير معنا بصراحة. حتى وقت الغلاء 70 دينار الغناية راه رد بالك. ولكن كانت العجلة تدور متاع الانتاج في تونس وكان المستوى ما يتعدى إلا على لجنة مختصة في الكلمات وفي اللحن وهذاك علاش المستوى كان راقي. توا تدنى المستوى لأنه ما فماش رقيب.
2: المطربين الكبار تاعنا هما اللي يقيموا الافراح الخاصه.
1: نعم.
2: شتا واحد ينشز من اللي يبدا يوفى وما عاد يقول لك 7 ملايين الكاشي. شو هذا؟
0: على كل حال نقعدوا متفائلين شويه.
1: نعم.
0: سي ناصر
2: انا متفائل.
0: نعم.
2: لكن متفائل يولي متفائل مش في بلاصته زاد يولي تخبيط
0: حقيقي.
1: صحيح. احنا
0: تفائل نختموا بالاغنيه بتاع سي ناصر.
1: احنا فإلنا معاك يكون على بزو معناها قادر.
0: نعم.
1: مال أخويا باش سمعنا وتمتعنا وتمتع السادة المستمعين
2: إن شاء الله.
1: المحبة شنية آية دغنوج
0: كلمات علي الورتاني ألحان الناصر صمود. آخر إنتاجاتك سي ناصر هذه ولا مازال؟
2: لا عملت الآية غنية أخرى بعدما فهمت أنه سي بشير لا تسمع لحد يوم هذيك
1: يعني أي عزيز عليه الغنية بيا.
0: لا لا ماني أنا حبيت نطمن معك أنت سي الناصر اللي العجلة الإنتاج عندك وتالحين ما زالت تدور ولا موجود. توقفت
1: ماني قلت له أي
2: الحمد لله الحمد لله
0: ربي فضلك
2: ربي فضلك سي بشير
1: بارك الله فيك سيدي الناصر
2: بهذا اللقاء
1: نشوفوك ديما مجتهد
0: متألق إن شاء الله
1: ومتألق
2: يفضل
1: بارك الله فيك
0: شكرا لك ناصر صمود الملحن الكبير ألف شكر

0: إذا مازلنا مواصلين معكم في برنامج كنوز النغم، كنا نسمع في أية دغنوج في كلمات لعلي الورتاني ألحان ناصر صمود هذه الأغنية.
1: المحبة شنية؟
0: مازلنا مواصلين في الموضوع هذايا اللي طرحناه في حصة اليوم اللي هو واقع الأغنية التونسية في الألفينات. باش يكون عنا صوت آخر عنده رأي وباش نسمعوه، باش نسمعوه يحكي وباش نسمعوه يغني.
1: نعم،
0: سي بشير السالمي، ما بعدنا نقولوا على السلامة، مرحبا شكري بوزيان اللي نضمنا.
1: يا ألف مرحب.
2: أهلا أختي، أهلا أختي أحلام، أهلا. أنا سعيد جدا كوني معاكم في البرنامج كنوز النغم.
0: مرحبا بك
2: أستاذنا الفنان بشير السالمي.
1: نورتنا يا سيدي، نورتنا.
2: فضلك منورة بيك يا أخوي.
1: عايشك.
2: أنا ولد الإذاعة والتلفزة من
0: طبعا
2: من أوسط السبعينات،
0: من السبعينات حتى لألفين وستة وعشرين، وتو نجي ونحكي معاك على صيف 2026 هذا العرض اللي انت قاعد تحضر فيه. شكري بوزيان ديما موجود ما شاء الله، لكن خلينا نذكره شوية، نرجع شوية على البدايات وكسنين الحلوة اللي تعديت بها.
2: طبعا أنا قبل السبعينات كانت علاقتي بالإذاعة والتلفزة وفرقة الإذاعة، الفرقة الثانية للإذاعة مع السيدة عليا والنسكريم وكل الفنانين اللي تلهوا اللي كانوا تلهوا بالطفل.
0: نعم.
2: وبعد طبعا عند انضمامي لفرقة الشبيبة الموسيقية كانت عندها عندي عديد من الوجود في التلفزة التونسية والإذاعة التونسية.
0: أي.
2: فكانت معناتها كما تقول انت من عام 78 انا كنت معناتها على امواج الاثير، على
0: صحيح.
2: امواج الاذاعه الوطنيه والتلفزه.
0: انت واحد من اعلام الاغنيه التونسيه، شهدت على مراحل بارزه فيها، كنت حاضر على نجاحات، صنعت انت ايضا نجاحات، لكن الان وصلنا لمرحله تتميز ببعض الفتور. سي شكري، شنو رايك؟
1: باستثناء انت ومحمد جبالي ونصر صمود
0: وانتم
1: اللي قاعدين تنشطوا وقاعدين شادين، صحيح معناها الحقيقه، وما تبقى الكل فرايجي.
2: تعرف الفنان خويا بشير معناتها يتخلق فنان ويقعد يعيش حياته كامله فنان. اي
1: نعم اي نعم.
2: بالنسبه لي انا فين كانت فما امكانيه باش انا نكون حاضر كفنان،
1: إنام.
2: كنت متواجد.
1: إنام.
2: اذا معناتها معناتها ولدت عندي كما تقول انت الخبره اللي خلتني نواصل المسيره نتاعي.
1: نعم.
2: وننجح فيها معناتها. عملت عديد من الاعمال.
1: نعم.
2: منذ بداياتي من بدايه الثمانينات عملت لحنت يا ليلي لبنان كتبها.
1: نعم.
2: لحنت عذابي طول علي ليلى، هذا قبل ما نعمل الكاسيت نتاع جرحي دورتني في سباعه.
1: أي.
2: وغنيت تعاملت مع الملحنين نتاع الميدان معناتها كل من الهادي جويني الله يرحمه.
1: أي نعم.
2: المحمد رضا.
1: أي.
2: الشادلي انور.
1: أي.
2: عز الدين العياشي، فتحي الغندة.
1: نعم.
2: حمادي بن عثمان.
1: أي نعم.
2: الشواشي، يعني اغلب الملحنين الكل تعاملت معاهم قبل ما انا يعني تقول انت ناخذ ستيلي انا.
1: أي نعم.
2: في صالح المهدي. أي
1: نعم.
2: ايضا معناتها الكل تعاملت معاهم.
1: باهي، قل لي على غناية موجودة في الفونوتيك، موجودة في الخزينة، لكن تعز عليك برشا الغناية، ونحبك حاجة اللي انت تعز عليك اللي هي
2: في الفونوتيك غناية سي محمد رضا.
1: اي تعز عليك الغناية.
2: هذا اسمه كي اقرأه وحدي في الليل على ورق عندي، سجلناها مع بعضنا سي بشير.
1: اي نعم اي نعم اي نعم. اي نعم.
2: سجلناها مع بعضنا.
1: علاش تعز عليك؟
2: لانه في الفتره هذيك انا غنيت ياسر قصائد، ومن احلى القصائد اللي غنيتها في بداياتي هذا اسمه كي اقرأه وحدي، الفنان محمد رضا.

0: أعطيني أغنية اللي تراها
1: أغنية الحظ.
0: أغنية الحظ اللي عملت
2: الحظ هي دورتني بسرعة.
0: صحيح صحيح صحيح. أبيك اللي اخترت هنا الحقيقة.
2: أي أبيك دورتني بسباعك وجرحي هذه كما تقول أنت يعني أنا وليت أصبحت أكثر ناضج يعني.
0: أي نعم أي نعم. أنا ريت الشهرة متاعك عمت حتى على في الجزائر. ريت الغنايتين هذوما يتباعوا في ليبيا وفي الجزائر. ما نعرفش بنا طريقة ما وصلوا للجزائر والليبيا لكن يتهفتوا عليهم الناس ونسمع وين نمشي ونسمع جرحي ونسمع دورتني في سباعك.
2: أنا في الحقيقة عملت الكاسيت على خاطر أغنية جرحي لكن هي تقدمت عليها حتى السكسي خذت أكثر وقتها دورتني في سباعك. كانت الكاسيت فيها عديد من الأغاني من نعم. ألحاني ومن ألحان الفنان سمير العقربي ومن ألحان الفنان المرحوم أخونا العزيز عبد الحكيم بلقايد أيضا.
1: نعم ومازال الإنتاج متواصل نوصل السنة الصيف 26.
2: أنا إن شاء الله في صدد تحضير الحفل ليلة 25 جويلية في مهرجان الحمامات وإن شاء الله يا ربي يوفقنا وتعدى سهرية باهية. طبعا ثم أغاني جديدة وثم أغاني هي يعني مراوحة بين الماضي الجميل والحاضر من ألحان يعني عرض اسمه موزيكتي وعد بشي يكون مشاركين معايا الفنان الشاب سعد فراس القلسي
1: نعم.
2: والفنانة أمينة دمق
1: ممتاز
2: معايا بشي غنيوا لي أغنية. أنا
1: ألف شكر
2: ليك وتحية الأستاذنا بشير السلمي.
1: سعدنا بوجودك معنا في كنوز النغم.
2: إلى اللقاء. نهار نبدأ بحديكم عنا ياسر ذكريات مع سي بشير ومع فرقة الإذاعة والتلفزيون التونسية اللي باقي توفق الإذاعة. عنا ياسر ذكريات وياسر يعني مشاركات عديدة في شهريا كانت المشاركات في المسرح البلدي وسجلت العديد والعديد من الأغاني من كبار الملحنين أيضا في رصيدي في الخزينة من الإذاعة التونسية.
1: من الفنانين اللي ما شاء الله عندك ريبرتوار محترم جدا وثري وأثرى خزينة الإذاعة. ألف شكر سي شكري. إذن نوصل لأغنية الختام ونختم بالأغنية اللي حبيتها أنت اخترتها أنت لشكري بوزيين.
0: أنا اختارتها للسبب لأني أنا نعرف اللي هي صنعت شكري بوزيين هي وجرحي.
1: أي نعم.
0: الحقيقة عنده معناها أغاني لحنهم له شادية نور كما هو أذكر وشد ومحمد رضا وغيره وكل والهادي جويني لكن أغنيات الحظ هما زوز جرحي
1: ودورتني في سباعك
0: ودورتني في سباعك
1: دورتني في سباعك اللي هي من كلمة عبد الحميد الربيعي.
0: اي نعم.
1: وألحان سمير العقربي
0: هذه سائل اللي صنعته أما شنو من لول في البدايات ما كل شيء عنده أسبابه وسببات عملت له مشكلة
1: كيفيش؟
0: لأنه هذه أول غناية تدخل للإذاعة وهي مسجلة برا مسجلة في استديو خاص
1: هذه احنا قناها دخلت للخزينة في جويلية 87
0: أي لا أما هي
1: سجلت قبل
0: بعام كيكا حاجة
1: كان قبل ممنوع أنهم يدخلوا لغاني المسجلة برا
0: بتبيع تجلس عليها لجنة
1: أي
0: تجلس عليها لجنة وشكري جايب بالأخوة قال عادل إمام في المحكمة وحياة الأخوة يا ساعة القاضي قال شكري جايب القطعة على أساس بالعاطفة وبالمحبة يحب شي عبد الحميد
1: وبحق الزمالة
0: وبحق الزمالة
1: عبد الحميد كان صارم في الحكاية
0: كان صارم وعنده الحق هو أغزر يلزم لو كان ما عملش هكاك عبد الحميد بالعلجية راهو المات صيف على البطيخ من السبعينات
1: راهو الخزينة توا بوه على خوه
0: بالطبيعة
1: مش درر الكنوز
0: لا وسامحني ما لقاوش درر وما لقاوش لا درر لا لا لا, لا حتى شيء
1: صحيح
0: رانا البرنامج سميناه في شك بشك
1: مالا ننهي سي بشير بهالدرة من درر خزينة الإذاعة دخلت الخزينة الإذاعة في جويلية 87 دورتني في سباعك شكري بوزيين وعلى أنغامها نقولوا إلى اللقاء للسادة المستمعين إن شاء الله
0: إلى اللقاء
1: إلى اللقاء.

0: من أعماق الذاكرة الموسيقية، وين تسكن الروائع وتختبئ النفائس. عن فكرة للفنان بشير السالمي، وتشاركه في التقديم أحلام المساحلي. كنوز النغم، برنامج يرجع للأسماع دورة الغنائية منسية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ديوان الحبوب يدعو المجمعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع والناقلين، إلى استعمال الأغطية الواقية تبعا لتوقعات بنزول أمطار وتساقط البرد تشمل اليوم أيضا. في آخر تحين للوضع بشأن واد ملاك، عقب ارتفاع منسوب المياه به جراء العطب الطارئ بأحدى بوابات سد ملاك، مراسل الإذاعة التونسية بجندوبة هشام الصغيري يؤكد تواصل متابعة الوضع في ظل الانعقاد الدائم للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث. ونبقى في جندوبة، حيث الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن برمجة قطع للتيار الكهربائي اليوم الجمعة بداية من الساعة 7 صباحا بمنطقتي ورغش والمعدن، وذلك في إطار إنجاز أشغال الصيانة الدورية للشبكة الكهربائية. خلال جلسة استماع برلمانية عقدتها لجنة المالية والميزانية، الرئيس والمدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي عمر بوزوادة يقول إن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة، مؤكدا العمل على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجاري إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 استثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. في العالم، سويسرا تحتضن اليوم مفاوضات تقنية أولية بين إيران والولايات المتحدة تشمل ملف طهران النووية، وذلك غدا توقيع رئيسي البلدين إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما تشمل جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. والبيت الأبيض يؤكد أن نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة. في الأثناء، إيران تؤكد أن برنامجها للصواريخ الباليستية غير مطروح في المفاوضات مع الولايات المتحدة. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: عذب الكلام.

يا خالق الأرض والشمس والدجى والبدور، وخالق الروض والزهر والندى والغدير، اجعل هذا اليوم مباركا مليئا بالبشائر والفرح والتوفيق لكل مستمعين الأوفياء. إلى هؤلاء الأعزاء نقول لهم عبر الأثير: أسعد الله يومكم بالخير والعافية.

القلب عضو مهم بالدرجة الأولى في جسم الإنسان، وهو موطن الأحاسيس والانفعالات. القلب المليء بالخير والأمل يفيض بالطمأنينة والبشر، ويبعث الأنس كما هو حال الروض المزهر بالعطر والجمال والنسيم الطيب والصداح. حبذا لو نجعل قلوبنا تنضح محبة وأحاسيس رقيقة. كل ما تريده أو تتخيله أو تحلم به من الخير سوف يتحقق. الثقافة عمل هادف إلى خلق رؤى جديدة والمشاركة في تكوين إنسان جديد. لماذا نغضب حين تستهلك الصداقة عمرها الافتراضي؟ ليس هناك طريق ممهد للفضيلة، فالطريق إليها دائما شائك. إننا نحمل في داخلنا كل العجائب التي نبحث عنها خارجنا. المعرفة قد تعطي وزنا، لكن الإنجازات تعطي بريقا، والناس ترى الإنجازات أكثر من الوزن. حاول دائما أن تبلغ الهدف ولا تقف لتتشكك. لا يوجد شيء صعب، والبحث دائما يكشف لك الطريق. طابع البريد هو الشيء الوحيد الذي يسافر إلى كل مكان على حساب الآخرين. قالت الأزهار: هذه الأرض للشاعر ولي، وإذا ما شاعر عنها رحل، نصف عطر الأرض، نصف الماء، نصف الظل والضوء رحل.

الاختلاف في مكانة الموسيقى في حياة البشر وجميع الكائنات، إنها بأنواعها المختلفة ذات سلطان متفرد على وجداننا. والموسيقى الصاخبة توقظ داخلنا إحساساً وتأملاً عميقاً في صانع موسيقية هذا الكون. قال ابن الرومي في حب الوطن: ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا، فقد ألفته النفس حتى كأنه لها جسد إن بان غودرت هالكا.

قالت الشاعرة نجمة إدريس: أحفادك الصغار يحلمون بكلمة بيضاء وابتسامة وزهرة تحملها حمامة وعالم وضيء. إن حب الأجداد للأحفاد يفوق محبة الأبناء، والعلاقة بينهم أكثر لينا وتوددا ورحمة. ليتنا نسعى لمد هذا الجسر المتين من المحبة والمودة.

القمر أنيس السهارة والسمار والمحبين، كما وصفه الشعراء وتغنوا به في أشعارهم. عن القمر يتحدث العلم بطريقة مختلفة ويفصح عن حقائق أخرى، وذلك منذ نزول الإنسان على سطحه. كان ذلك في شهر جويلية سنة 69 و900 وألف، وكان يوما مهما في تاريخ العلم حين نجح رواد الفضاء الثلاثة أمسترونغ وألدرين وكولينز في الهبوط على سطح القمر. الجاذبية على سطح القمر أقل من جاذبية الأرض، إذ تساوي سدس الجاذبية الأرضية. خلال الرحلة إلى القمر

لابد من اللجوء إلى الدوران في فلك معين قبل أي هبوط على القمر، فالرحلة من الأرض إلى القمر لا تأخذ خطا مستقيما.

يقول الدكتور إبراهيم عباس إن الطريقة التي يربي بها شعب أطفاله هي مرآة حاضر هذا الشعب ومستقبله أيضاً. أطفال كل بلد هم براعم حاضرها وقواعد مستقبلها بما يقدمه لهم من خبرات وما يزودهم به من معلومات وما يمكنهم منه من نشاطات وما يغرسه فيهم من مقومات ومن قيم ومهارات وتنوع اتجاهاتهم وتكوين شخصياتهم. وهذا يأتي عادة ضمن عدد من وسائل التنشئة والمؤثرات.

لأجل عيون الطفولة، لأجل الوجود.

من البديهي والمسلم به أن الإنسان مدني بالطبع، وأنه مهما كانت قدراته وكفاءاته عاجز أن يعيش وحيداً وأن يوفر لنفسه كل متطلبات الحياة، وبالتالي فهو مرتبط حتماً بغيره وفي جميع مراحل حياته. فالحياة جماعة أو لا تكون بالمفهوم الصحيح. وإذا كان من قدر الإنسان أن يجتمع بغيره، فعليه أن يتقيد بعديد الشروط التي تفرضها تلك الصلة المحتومة، وأهمها أن يلتزم الفرد بواجبات كثيرة لابد من توفرها لسعادته الخاصة وسعادة المجموعة التي ينتمي إليها. من ذلك الحرص على التمسك بالسلوك القويم والأخلاق الحميدة وكسب المعارف والمشاركة في العمل المفيد للجميع. ومن الأخلاق الكريمة والسلوكات القويمة ألا يشعر المرء بعقدة العظمة والتعالي على الغير، لأنه مهما تسامى وتعالى ومهما تكبر واختال وتشامخ ومشى في الأرض مرحا لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا كما جاء في القرآن الكريم. ولذلك فعليه أن يتواضع للناس وأن يمد لهم يد المساعدة ويقبل آراءهم ويناقشهم بكل أريحية وطيب خاطر، كما عليه أن يكون متسامحا مع الذين يخالفونه في الرأي أو في المعتقد، وأن يحترم نظرياتهم حتى لو ناقضت أفكاره وباينت أهواءه ومشاربه. فالتعنت والتعصب والمعاندة ليس وراءها من طائل، بل لعلها لا تقود إلا إلى الشجار والضغائن والأحقاد. والتسامح حرية ومساواة وتعاون، وكلنا بشر نؤمن بكرامة الإنسانية جمعاء ونبني معا صرح الرقي والحضارة. ولا حقد يراودنا ولا جنس يباعدنا ولا لون يشردنا ولا إكراه في الأديان.

0: لله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اسم اليوم أيها الكرام من أسماء الله الحسنى الرؤوف، وهو اسم عظيم جليل، يعني فيه معاني عديدة جدا، فلنتأمل معا البعض منها. معنى الرؤوف ذو الرأفة، والرأفة أيها الإخوة الكرام شدة الرحمة، أي المبالغة في معنى الرحيم، وهو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم. هنا يمكن أن نبين معنى تبنى عليه هذه الكلمات: الرأفة شدة الرحمة، المبالغة في معنى الرحيم. لذلك نأخذ مثالين حتى يتبين هذا المعنى العظيم. فمثلا عندما يعاقب مثلا الولي ابنه، هذا العقاب لم يكن للانتقام، وإنما لجلب الخير له لمصلحته. إذن وهو رحيم بولده، يرحمه، لكنه يمارس عليه بعض الممارسات لاقتضاء مصلحته، حكمة وعقلا وتدبيرا لشأنه، هذه رحمة. أما الرأفة فلا ألم فيها في البدء والمنتهى، هي عطاء محض وخير مطلق. إذن الرحمة هي فعل، ولكن بالإمكان أن يساوره فعل آخر فيه ألم مثلا، غير أن الرأفة هي محض عطاء في البدء والمنتهى. والرحيم هو شديد الرحمة والعطف واللطف والرأفة بعباده، وهي رحمة إخواني الكرام مخصوصة، أي تدفع المضار والمكاره وتوسر أمور الخلق. والرأفة من الرؤوف التي تدل على رقة الرحمة والعطف اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يشرع المولى سبحانه وتعالى لعباده إلا الخير وما يصلح حالهم وأحوالهم. وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقال أيضا: ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن معاني العطاء، معاني الجود، معاني الكرم، معاني اللطف نجدها في الاسم الذي طرحناه الرؤوف، فمعانيه عديدة جدا وعميقة جدا. لذلك في البدء قلنا البعض من معاني هذا الاسم الجليل. والرأفة إخواني مصدر قول رأف بهم يرأف، رأفة ورآفة، ويجوز في مصدره رأف، وكما قيل الرأفة أرق من الرحمة، أي منتهاها وكمالها وتمامها. وقد قدمت الرأفة على الرحمة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن رأفته أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق كما قال: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. لذلك أيها الإخوة الكرام الرأفة هي أشد الرحمة، إذ يمكن أن يحصل ألم كما قلنا لأجل الرحمة، غير أن الرأفة خير في أولها وآخرها. ولذلك فاسم الرؤوف لا يلحق بعباده أي مكروه. ومن رأفته سبحانه وتعالى بعباده علمه بضعفنا وعلمه بعجزنا، فخفف علينا التكاليف الشرعية وأمرنا بأدائها دون مشقة، وفتح لنا أبواب التوبة والرجوع إليه، وإن كانت سيئات المسيء كثيرة جدا، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما يتوب إليه العبد توبة النصوح ويقبل المولى سبحانه وتعالى تلك التوبة يمكن أن يبدل تلك السيئات حسنات وإن عظمت هذه السيئات. فما أعظمك يا الله يا رؤوف يا رحيم بعبادك. فالمولى سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها كما جاء في صحيح مسلم. كذلك أيها الإخوة الكرام، من رأفته تعالى بنا أن سخر لنا ما في السماوات والأرض، وخلق لنا ما ييسر أمورنا الدنيوية وأحوالنا وما يدفع عنا المشقة، وضاعف لنا الحسنات إلى ما شاء، وتكتب الحسنات إن كان الهم بها دون تحقق، يعني مجرد أن تنوي الحسنة ولكن يتعذر القيام بها، تكتب لك عند المولى حسنة. عكس السيئة، إن هممت بالسيئة فلم تفعلها فلا يكتب لك شيء، يكتب لك عندما تفعلها فقط. ولكن عندما يفتح لك باب التوبة رأفة بك من المولى سبحانه وتعالى، فبالإمكان وبمشيئة الله هذا الأمر مرتبط أن يبدل كل السيئات إلى حسنات. فانظروا عظيم هذا الاسم، فانظروا جلالة هذا الاسم، اسم الرؤوف فيه المعاني العميقة وكذلك الغزيرة. فما يبقى للمؤمن إلا أن يتشبث بهذا الاسم وبغيره من الأسماء الحسنى. فالله سبحانه وتعالى 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، أي أن تعمل بها وأن تتمثل كمالاتها في حياتك في الأسماء التي يمكن أن تتمثلها بطبيعة الحال. لذلك فأسماء الله سبحانه وتعالى إن هي إلا نعمة كاملة تامة علينا أن نستغل ما أوصانا الله سبحانه وتعالى به، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقبل الله عبادتكم أيها الإخوة الكرام، ورزقكم فوق الرضا، وأدخلكم الفردوس الأعلى، والحمد لله رب العالمين.
0: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوفل جراد.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار متابعة ارتفاع منسوب المياه بواد ملاق وسيلانه في اتجاه واد مجردة، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تؤكد عدم وجود أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف الواد، كما أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية، وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية فقط، كما تؤكد أن واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقى في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة. ديوان الحبوب يدعو المجمعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع، والناقلين إلى استعمال الأغطية الواقية تبعا لتوقعات بنزول أمطار وتساقط البرد تشمل اليوم أيضا. في إطار التعاون التونسي الياباني، تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة إلى 250,000 متر مكعب يوميا. ووزير الفلاحة عز الدين بشيخة يبين أن هذه المحطة ستسهم في ضمان استدامة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة أكثر من 5 ملايين مواطن بولاية صفاقس والساحل والجهات المجاورة. في العالم، الخارجية السويسرية تعلن في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع جبل غرب البلاد. البيان جاء عقب تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة اليوم للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا لبدء محادثات حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن لإنهاء حربهما، مشيرا إلى أن مشكلات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها. وفي 23 من جوان الجاري تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي ضمن المسار الدبلوماسي الذي ترعاه أطراف دولية وسط مساعا لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة على جانبي الحدود. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: ساعتنا في تونس 6:06. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد.

الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا.

عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة.

وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات.

حسنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة.

آخرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك

ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصدق

فرتا ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيته

أسعد الله صباحكم مستمعين الأعزاء، ومرحبا بكم في يوم سعيد الذي يتوصل إلى 9 من هذا الصباح، الجمعة 19 جوان 2026، 4 محرم 1448. الفجر كان في 3:07، الظهر في منتصف النهار و28 دقيقة، العصر 4:12، المغرب 7:44، والعشاء في تمام 9:34.

بدأت أمس مستمعين الأعزاء الخميس 18 جوان امتحانات النوفيان، وتتواصل يعني من 18 19 20 جوان الجاري. وقد ترشح الاجتياز هذه الشهادة، شهادة ختم التعليم الأساسي العام، 175,024 تلميذ، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5,381 تلميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني لهذه السنة، سنة 2020.

مدينة شط مريم من ولاية سوسة تستضيف في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جويلية القادم المؤتمر الدولي الصيفي للتربية والتعليم، وذلك بمشاركة نخبة من

الباحثين من تونس ومن مختلف الدول العربية. ينعقد هذا المؤتمر إذن تحت عنوان الرقمنة والتربية والتعليم في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة بتنظيم مشترك وتعاون أكاديمي بين 4 جامعات حكومية تونسية، هي جامعات سوسة والمنستير وجابس وجندوبة. يهدف هذا الحدث العلمي إلى تدارس آلية دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في المنظومات التعليمية العربية وبحث دورها في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحديات المعرفية الراهنة. السادسة صباحا و32 دقيقة. أحمد حمزة، مبارك النهار اللي جيت اليوم.

يتواصل معرض بنزرت الدولي في بنزرت بطبيعة الحال، وذلك بفضاء العرض بالمنطقة السياحية سيدي سالم. المعرض بدأ يوم 5 من هذا الشهر، يتواصل إلى بعد غد، يعني لمدة يومين آخرين. هذه الدورة تنتظم ببادرة من الاتحاد الجهوي للصناعة والصناعات التقليدية ببنزرت بالاشتراك مع إحدى المؤسسات الناشئة، وتستقطب 73 عارض وعارضة من كافة جهات الجمهورية ومن ممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى والمحلات، وأيضا الحرفيين والحرفيات. وقد تم العمل على توفير كل ما يبحث عنه الزائر في المعرض، مع إضفاء حركية تنموية إضافية على المنطقة. السلع المعروضة تنوعت من الأثاث بأنواعه، لوازم الطبخ، المفروشات، الحلويات، الفخار السجناني، فخار الزينة، الأعشاب الطبية والطبيعية، الملابس الجاهزة، جهاز العروسة، مواد التجميل، الهدايا، بالإضافة إلى كتب تعرض في هذا المعرض. إذن أذكر أن المعرض انطلق يوم 5 جوان، يتواصل إلى يوم 21 جوان الجاري بطبيعة الحال. الساعة الآن 6 صباحا و38 دقيقة. محلى صباح الخير عياض الشريف.

قبل أن نغم تحدثت عن معرض بنزرت. من بنزرت نذهب إلى السوسة مثلا، حيث انعقدت بمقر الولاية أخيرا جلسة لإعداد برنامج حملات الفحص الفني العرضي للمركبات، وذلك في إطار معاضدة الجهود الوطنية للحد من حوادث الطرقات والرفع من مؤشرات السلامة المرورية. في هذه الجلسة رئيس الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني للسلامة المرورية استعرض أبرز مؤشرات السلامة المرورية بالجهة، حيث سجل كما أكد هو سجل شهر جوان إلى حد الآن ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث المرور الناتجة أساسا عن عدم احترام قواعد السلامة المرورية. كما تم الاتفاق على إعداد رزنامة عمل مشترك لتنظيم حملات فحص فني عرضي للمركبات بمشاركة مختلف المتدخلين على غرار الحرس الوطني، الأمن الوطني، الإدارة الجهوية للنقل، والوكالة الفنية للنقل البري، مع إعداد تقارير دورية مفصلة حول نتائج هذه الحملات. نؤكد دائما في برامجنا في يوم سعيد تحديدا في هذا البرنامج على نشر ثقافة السلامة المرورية وتعزيز الوعي بأهمية احترام القوانين والترتيبات المنظمة لحركة المرور. تمهلوا لا تفرطوا في السرعة، وبحول الله السلامة لكم. عفوة قلوز، لما نشوفك على الصبحية.

بعد لحظات نستمع مستمعين الأعزاء إلى فيروز، ثم في السابعة تأتيكم نشرة الأخبار. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في الإخراج المرئي سيف الطرابلسي، في التنسيق حميد الورغي، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيم المجري، ورانيا بوتوريا وحبيب جغام.

0: الدكتور حكيم.
1: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية. لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح. على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها، وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها، حتى إذا كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
0: الدكتور حكيم،
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها عشاء.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار،
8: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
9: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من الإذاعة الوطنية التونسية. وفي عناوينها: تواصل متابعة الوضع بواد ملاج عقب ارتفاع منسوب مياهه جراء العطب الطارئ على إحدى بوابات سد ملاج. تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يومياً. الوكالة العقارية للسكنة تشرع في موفى سنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة للفئات محدودة الدخل، ستوفر حوالي 1,000 مقسم سكنية. وفي العالم، إلغاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم بسويسرا بين إيران والولايات المتحدة لبدء المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين البلدين. في آخر تحيين للوضع بشأن وادي ملاج عقب ارتفاع منسوب المياه به جراء العطب الطارئ على إحدى البوابات بسد ملاج، أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة عدم وجود أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف الواد، كما أن حركة المرور في جميع الطرقات عادية الوطنية والجهوية، وأن الأضرار الحاصلة حالياً الأراضي الزراعية فقط. كما شددت على أن واد مجردة قادر على استيعاب كامل الكمية المتدفقة من منطقة الملقة في اتجاه بوسالم إلى حدود ولاية باجة. مراسل الإذاعة التونسية بجندوبة هشام الصغيري يضيف:
10: تتواصل بولاية جندوبة عملية متابعة وضعية وادي ملاج، خاصة بمنطقتي المعريف والملقة، بعد ارتفاع منسوب المياه دون تسجيل إشكاليات كبرى بالتجمعات السكنية المحاذية للوادية، باستثناء تضرر بعض المحاصيل الزراعية بمناطق متفرقة. ونذكر أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة قد سخرت كل الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان نجاعة التدخل في صورة حدوث طارئ. هشام الصغيري، الإذاعة الوطنية، جندوبة.
9: دخلت أمس محطة تحلية مياه البحر بصفاقس حيز الاستغلال بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يومياً، قابلة للتوسعة إلى 250,000 متر مكعب يومياً، وذلك بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخة وبحضور سفير اليابان بتونس ووفد ياباني رفيع المستوى. وصرح وزير الفلاحة بأن هذه المحطة ستساهم في ضمان استدامة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة أكثر من 5 ملايين مواطن بولايات صفاقس والساحل والجهات المجاورة. تشرع الوكالة العقارية للسكنة موفى السنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساساً للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تشمل 5 مشاريع إضافية، وفق ما أعلنته مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة هيام الصيد أمس على موجات الإذاعة الوطنية.
11: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس، عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى، واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع وبدينا فيهم زيدا كيف كيف الحكاية الإجراءات نتاع اقتناءات، بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتول ولاية قصرين 45 هكتار، مشروع فوشينا ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنان كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
9: وأوضحت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هيام الصيد أن المشاريع 3 الأولى ستوفر حوالي 1,000 مقسم سكني، وسيكون السعر المتر مربع الواحد في حدود 200 دينار.
11: قلنا في اللي بروجي هذوما بذات 3 اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل، تقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و 250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي، عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1,000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه تخاص ميك 50% نجم نوفرهم لهم يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدمية، الانطلاق الأشغال نتاعها مش تكون بالموافع 2016. الوكالة بيع عنديش حتى سبع ربحية، السعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة يتراوح في 200 دينار المتر.
9: أما فيما يتعلق بتسجيل الانتفاع بهذه المشاريع فأكدت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة أنه يتم عن بعد على الموقع الرسمي للوكالة وفق جملة من الشروط تتعلق أساسا بدخل الفئة المستهدفة. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم. وكانت وزارة الداخلية أفادت في بلاغ أمس بأن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني تمكنت من كشف وتفكيك الشبكتين الإجراميتين. تم أمس الإعلان عن إعداد مشروع بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي، وذلك خلال ندوة دولية من تنظيم الوحدة الطبية القضائية إنجادة بالمستشفى الجامعي شرنيكول. البروتوكول يندرج في إطار اتفاقية بين وزارة الصحة والوكالتين البلجيكية والأسبانية للتعاون الدولي في إطار مشروع صلة الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يعنى بمقاومة العنف المسلط على النساء والفتيات، منسقة مشروع صلة سفاء جلاسي.
12: هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي. البروتوكول هذا بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية لأنه هو مشروع وزارة الصحة موافقة عليهم صادقة عليه وسيتم تنفيذهم بعد في وحدات الطب الشرعي الكل. الهدف من المشروع هو توحيد الممارسات مع الأخذ بعين الاعتبار للاختلافات الجهوية في إطار صياغة البروتوكول هذا اللي هو مسار قاعد مازال متواصل. يحضر البروتوكول هذا في شهر سبتمبر إن شاء الله. نستدعينا أطراف من عدة دول أجنبية، من بلجيكا، من المغرب، من إسبانيا، من فرنسا، من سويسرا، باش يحكيونا على البروتوكولات اللي تخدمت قبل في الإطار هذايا وحتى نستلهم من التجارب الدولية.
13: انتخب أمس بنيويورك المرشح التونسي الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقيات الأمم المتحدة لقانون البحار. ويجسد هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي، وكذلك المكانة العلمية المرموقة التي يتمتع بها الأستاذ سليم اللغماني باعتباره أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
13: أعلنت الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين إيران والولايات المتحدة في منتجع جبل غرب سويسرا، وذلك عقب تصريح متحدث باسم البيت الأبيض قبل ساعات بأن نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس ألغى رحلة كانت مقررة للقاء المفاوضين الإيرانيين في سويسرا لبدء محادثات اليوم حول تنفيذ الاتفاق المبرم بين طهران وواشنطن إنهاء الحرب. البيت الأبيض شدد على أن الخطوة لا تعكس تراجعاً في المسار التفاوضي، بل ترتبط بالجوانب الإجرائية والتنظيمية الخاصة بإطلاق الجولة الجديدة من المحادثات، ينتظر أن تبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق بما في ذلك الملفات النووية وآليات الرقابة الدولية والعقوبات الاقتصادية. في الأثناء أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أنه كان لديه رأي آخر بشأن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بيزشكيان ومجلس الأمن القومي بصون حقوق الشعب الإيراني. في الشأن اللبناني، ينتظر أن تنطلق في 23 من جوان الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي ضمن المسار الدبلوماسي الذي ترعاه أطراف دولية وسط مساع لتثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الملفات العالقة على جانبي الحدود، وفي ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بزعم استهداف مواقع تابعة لحزب الله، بينما أكد حزب الله التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيتة بالتزامن مع هجمات إسرائيلية أوقعت 16 قتيلا بينهم نساء وأطفال. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تواصل متابعة الوضع بواد ملاج عقب ارتفاع منسوب مياهه جراء العطب الطارئ على إحدى بوابات سد ملاج. تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا. الوكالة العقارية للسكنة تشرع موفسنا الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة للفئات محدودة الدخل، ستوفر حوالي 1,000 مقسم سكنية. وفي العالم، إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بسويسرا بين إيران والولايات المتحدة لبدء المفاوضات الأولية حول تنفيذ اتفاق السلام بين البلدين. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مع أجمل تحياتي، نفيسة حسني.
14: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج. ديشن إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: مساءنا في تونس وتحديدا في برنامج يوم سعيد السابعة صباحا والربع مع الرياحي مطرب الخضرة.

0: الغزال.
1: ما هو دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن؟ هذه هي ندوة علمية وطنية بهذا العنوان. معنا سي عميد العماري، مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. سي عميد العماري، صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح النور سي حبيب، ويومك سعيد ليك ولكافة مستمعي إذاعة الوطنية.
1: نعم، دائما نؤكد على ضرورة الإنسان يتحلى بالأخلاق، بطبيعة الحال لابد أنه يحترم الكبير، خاصة الكبار في السن اللي ربما عندهم بعض المشاكل الصحية. المهم حسن المعاملة، هذا هو.
2: أكيد جدا. احنا سي حبيب اليوم من كل سنة 15 جوان من كل سنة،
1: نعم،
2: تحيي تونس إلى جانب سائر دول العالم اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبير السن.
1: نعم،
2: وهذه مناسبة أممية متجدة باش نأكدوا على الالتزام بحماية الفئة هذه وصون حقوقها وترسيخ ثقافة الاحترام والإحاطة بهذه الفئة.
1: صحيح.
2: بطبيعة الحال هذا اليوم فرصة لتأكيد التزام بلادنا باش نعزوا ثقافة حقوق كبير السن في إطار التوجهات الوطنية الغاية منها الارتقاء بجودة حياة كبير السن ومساهمتهم، تيسير مشاركتهم ومساهمتهم في المجتمع، وباش نرسخوا الوعي الجماعي بأن كبير السن حمايته راهي تكون من مختلف حمايته من مختلف أشكال الإساءة.
1: طبعا في حمايته وحماية للأسرة بصفة عامة
2: بالتأكيد، وهي راهي ذي مسؤولية مشتركة.
1: نعم،
2: تتقسمها الدولة والأسرة والمجتمع باعتباره هذا واجب أخلاقي وإنساني وقانوني.
1: نعم.
2: وفي هذا الإطار تتنزل ندوتنا اليوم العلمية كما كنت تحكي سيادتك دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن، اللي هي تنقسم إلى تتضمن من جملة من الندوات الفكرية لأهل الاختصاص، وتنقسم على جلستين. أكيد الجلسة الأولى تتعلق بالتحولات الديموغرافية والأبعاد النفسية والاجتماعية والطبية لكبير السن.
1: نعم.
2: وفي جلسة ثانية باش نتطرق إن شاء الله الآليات الحماية والرعاية الشاملة والتبعات القانونية لسوء المعاملة.
1: نعم.
2: هذا هو اليوم مضمون ندوتنا الوطنية.
1: نعم. شكون يحضر مثلا بالإضافة إلى من سيقدم مداخلات حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس كما قلت ثقافة وحسن معاملة كبير السن، شكون اللي باش يحضر؟ فما كبار سن باش يحضروا مثلا؟
2: بالتأكيد نحن اليوم الغاية نتاعنا هو يوم وطني تحسيسي.
1: نعم.
2: باش يشرفوا عليها بطبيعة الحال السيدة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. هي اللي باش تشرف على متابعة الندوة الوطنية هذه.
1: نعم.
2: المدعوين حبينا إلى جانب المتقاعدين نتاعنا وبعض المسنين. نعم. تقريبا تم توجيه الدعوة بطبيعة الحال للهياكل اللي هي ذات العلاقة بالموضوع، من وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة الشؤون الاجتماعية، المتصرف للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، إلى جانب بطبيعة الحال الخبراء في المجال، واستدعينا كذلك رؤساء المنظمات الوطنية. اللي هم رؤساء المنظمات الوطنية بطبيعة الحال شريكنا الفاعل رئيس الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، الاتحاد الكشافة التونسية، الجمعية الوطنية لقرى الأسواس، المنظمة الوطنية للتربية والأسرة، منظمة الهلال الأحمر التونسي، الجمعية التونسية للمتقاعدين، المنظمة الوطنية للطفولة، كل ما هو علاقة اللي نجم يعاون بالتحسيس وبالارتقاء بطبيعة الحال لجودة الخدمات، إلى جانب بطبيعة الحال كما قلت لك الخبراء والهياكل اللي تسهم معنا في تكريس ثقافة حقوق كبار السن إن شاء الله.
1: نعم، ساعات نقولها بكل صراحة سي عميد العماري أنه بعض الشباب ما يحترموش كبار السن، نشوفوهم في وسائل النقل، في الأسواق، في بعض المقاهي. ضروري أنه الأولياء العائلة يعني تعمل على تربية الابن باش يقدر الكبير ويحترمه ويعطيه مكانته في الفضاء اللي هو فيه وفي المجتمع بصفة عامة.
2: شكرا سي حبيب. بالتأكيد هو نحن إذا كان
1: يعني قدش مرة مثلا لاحظ في وسائل النقل أو عندما يقع البحث عن تاكسي ما يقدرش ما يعطيش الأولوية لكبير السن،
2: وهذاك علاش نحن دورنا بالنسبة نحن كهيكل رسمية سي حبيب في إثارة توعية يعني المفاهيم القيم الموجودة اللي للأسف في بعض الأحيان نلاحظ أنه ثم تراجع في بعض السلوكات. هذا دور الأسرة في معارضة مجهود هيكل الدولة في تحسيس بأهمية يعني اللي راهو كبير السن هذا راهو هو اللي يعيش معك في دارك. نحن حتى اليوم عندنا ومضة سي حبيب باش نعدوها يعني راهو نكرسوا راهو، وهذا من أكد عليها هيكل الوزارة والسيد الوزيرة، راهو كبير السن الفضاء نتاعو الطبيعي هو أسرته هو عائلته هو محيطه. وهذا علاش احنا اليوم نأكدوا انه راهو يلزم كبير السن يعامل معامله تليق به تليق بقدمه، راهو ذاك كبارنا ذاك البركه ذاك هذاك القدم للدوله هذه يقدم. هذا دور الاسره باش معانا نتعاون كما كنت تحكي على شبابنا وعلى اطفالنا ان شاء الله وعلى صغارنا.
1: نعم.
2: وذاك علاش نأكدوا سي حبيب راهو دور كلنا مع بعضنا، ومشكور سي حبيب اللي انت شاركنا في التعريف بكافه برامجنا ومتابعه يعني تقريبا المحطات نتاعنا في خاصة في مصحة كبار السن اللي هي بالحق تويك رانا نحكوا على مجتمع ماشيين للتهرم، مجتمع رانا نحكوا بحلول 2050 باش نوصل لثلث المتسكنين.
1: صحيح.
2: ثلث المتسكنين متقاعدين يفوتوا 60 سنة، هذا ما راهم يعني يلزم نعرفوا قيمتهم وأهميتهم ونعرفوا كيفاش نحاولوا أنه باش نعملوهم معاملة تليق بطبيعة الحال. هذا واجبنا وهذا يروا قيمنا وهذه أخلاقنا وهذه ديننا، ولكن هذا القانون امتعنا زاد.
1: صحيح. نعم شكرا. إذن وقت ايش تبدأ الندوة؟
2: الندوة إن شاء الله تنطلق 9 متاع الصباح.
1: نعم بعد شوي
2: بعد شوي إن شاء الله. وتوفى مع الثانية بعد الزوال إن شاء الله.
1: وين؟
2: في مركز في الكريديف في كريديف بمركز دراسات تابعة لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنار.
1: في المنار. نعم شكرا. إذن سي عميد العماري مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ويومك سعيد. رنت قبقاب شادية.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع صبحي بن أحمد من الأرصاد الجوية. صبحي صباح الخير، يومك سعيد.
2: صباح الخير سي الحبيب، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بإذاعة الوطنية.
1: نعم تفضل صبحي.
2: نعم، بالنسبة لحالة الطقس خلال هذا اليوم الشيء يميزها أكثر هو استقرار في العوامل الجوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.
1: نعم.
2: بالنسبة للرياح اليوم بشكون من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحلنا شمالية، البحر مازال مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والحرارة القصوى تقريبا تتراوح ما بين 30-35 درجة قرب السواحل، نسجل إن شاء الله 35 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة اليوم، وتصل حتى معناتها إلى حدود 39-40 درجة ببقية المناطق وخاصة مناطق الشمال الغربي جهة جندوبة بيجا الكيف وكذلك مناطق أقصى الجنوب الغربي. بالنسبة ليوم الغد يتواصل الاستقرار في العوامل الجوية، تمركز تام لمرتفع للضغط الجوي طيلة هذه الأيام وحتى بداية الأسبوع القادم، وبالتالي درجة الحرارة في نسق الارتفاع أكثر بقليل، معناتها المعدلات العادية لا تمثل معناتها موجة حر بالنسبة لبلادنا، لكن ديما تبقى معناتها مرتفعة نوعا ما أكثر ما أقام بقليل إن شاء الله.
1: شكرا صبحي بن أحمد، يومك سعيد، إلى اللقاء. نوارة نوارة.

كلنا معا مستمعينا الأعزاء، مع وزارة البيئة، مع البلديات، مع يعني من يهمه أمر النظافة والمحيط والبيئة في بلادنا. المسؤولية إذن هي مسؤولية جماعية حقيقية رافعة للتغيير المجتمعي. نذكركم لكل 5 أجوان هو يوم وطني عالمي للبيئة، ضروري أن نكون على وعي كبير بهذه المسألة. قطعنا خطوات مهمة، ولكن تبقى دائما الحلقة المفقودة في مكافحة التلوث وحماية البيئة هو المواطن. البلديات قادمة بمجهود، رغم يعني أن بعض البلديات عندها إمكانيات محدودة، ولكن المشكل في المواطن الذي لا يهتم بالمحيط متاعه. ضروري أنه يتأسس على وعي كبير. مثلا الشواطئ تتعرض برشا للتلوث بعد تنظيفها من طرف البلديات. المصطفون ما يعطيوش قيمة للشواطئ، يقع انسداد قنوات التطهير، نفايات الصلبة تلقى في أي مكان، عدم احترام معايير تصريف المياه المستعملة، إلى جانب كذلك الحرائق الناجمة عن بعض التصرفات البشرية. إذن لابد من تعزيز الوعي البيئي والانخراط الواسع في الجهود الوطنية من أجل بيئة سليمة وصحية.

0: هذا مستمعينا الأعزاء تعديل لحركة مرورية، تعديل جزئي ربما في الطريق الجهوية رقم 22 بسبب الأشغال. معنا سيدة إيناس بنتيشة مديرة وحدة مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة. سيدة إيناس يومك سعيد.
1: صباح الخير، نهاركم سعيد. مرحبا بك، مرحبا بالسيدات والسيد والسادة المستعملين المستمعين.
0: نعم، المستمعين واللي يستعملوا كذلك في الطرقات بطبيعة الحال، اللي تبعوا فينا على الـ على الـ على في كرهبهم يعني. إذن سيدة إيناس، شنو يعني البلاغ هذا شي يقول؟
1: الحقيقة احنا كما تعرفوا ساعة نحكيه على مشروع مدخل جنوبي العاصمة، توسعة المدخل الجنوبي العاصمة، اللي هو مشروع ضخم ومركب من عدة أجزاء ومن عدة أقساط.
0: نعم.
1: فيه ديجا خمسة أقساط. احنا توا اليوم نحب نحكيه على أشغال على مستوى القسط عدد سنين. القسط عدد سنين هو اللي يهم بالأساس محول لاكانيا وتوسعة معناها عدة جسور والطريق الجهوية إلى سنين في أربعة ممرات.
0: طبعا لاكانيا أصبح عندها جسر لاكانيا.
1: ولا هي توا عندنا جسر جديد على مستوى لاكانيا، مش عوض المنشأة القديمة.
0: نعم.
1: جسر يستجيب الشروط التوسعة إلى سنين في أربعة ممرات، اللي هو في مراحل متقدمة جدا من الإنجاز بتاعه. المشروع هذا يقص عدد سنين، هو نقدر التقدم نتاعه في حدود 88%.
0: نعم.
1: وأحنا في المرحلة هذه معناها قاعدين الحقيقة قاعدين نستكملوا في الخطة معناها تاع إنجاز الجسر هذايا بالنسبة لتحويل حركة المرور. توا انتقلنا للمرحلة الثالثة واللي هي الأخيرة بالنسبة لإنجاز الجسر الجديد هذايا. دونك احنا ان شاء الله ابارتير من غدوة السبت 20 جوان ابارتير من 10 الصباح ان شاء الله.
0: نعم.
1: عندنا تحويل اللي هو في الحقيقة احنا مش نسكره المرة هذه، وانما مش نرجع نحله، معناها عبارة احنا توا مش نعاود ونرجع اتجاه السير ما قبل الاشغال. دونك الناس اللي جايين السادة والسيدات مستعملي الطريق اللي جايين كسوا من سوسة والحمامات المروجات حمام لمف اللي قاصدين ربي معناها في اتجاه وسط العاصمة.
0: نعم.
1: نطلب منهم انهم كما كنا قبل الاشغال مش يشد اقصى اليسار ومش يواصل على الطريق الجهوية 22، معناها جست بعد خرجة باجة، معناها بعد خرجة باجة مباشرة السيدات والسادة مستعملي الطريق اللي جايين من جنوب من سوسة من حمامات من حمام لمف من مروجات من بالعروس اللي قاصدين ربي في اتجاه وسط العاصمة يشدوا اليسار بتاعهم أقصى اليسار، يواصلوا السير على الطريق الجهوية 22 تحت الجسر كما كنا قبل الأشغال. السادة والسيدات اللي ماشيين الباب عليوة هما اللي بعد خرجة باجة واللي يشدوا اليمين بتاعهم ويطلعوا على الجسر الحالي الموجود، معناه يشد اليمين
0: جسر لاكانيا دائما.
1: نعم. الجسر القديم تاع لاكانيا.
0: نعم نعم.
1: احنا المره هذه ما هيش تذكره، وانما معنا عباره نحاولوا المره هذه قاعدين نحاولوا كيفاش نرجعوا سلاسه حركه المرور معناها اكثر.
0: نعم.
1: من الموجود توا معناها، وهذا حركة كما نقولوا الاتجاه تاع السير اللي مش يكون نهائي معناها في المشروع.
0: نعم، ان شاء الله ما يعني تكون الحركه يعني تمشي بصوره طبيعيه، ما يقعش ازدحام وتعطيل كذلك
1: ان شاء الله بقدره ربي. احنا حطينا كالعاده معناها ثم خدمه كبيره قاعده صايره، معناها تعرفوا التوجهات بتاع وزاره التجهيز معناها والاداره العامه لشؤون الطرقات بالنسبه للسلامه المروريه.
0: نعم.
1: خاصه مرحله الاشغال. دونك ثم عديد الاشارات الداله والعلامات التوجيهيه اللي محطوطه على ذمه الساده والسيدات مستعملي الطريق. ثم فرق مختصه في السلامه معناها قاعدين يخدموا كيف شي بداوا موجودين على عين المكان معناها على الميدان.
0: نعم.
1: على ارض الميدان معناها موجودين عباد تخدم على الشيء هذايا. دونك احنا نطلب بكل لطف ديما معناها السيدات والساده مستعملي الطريق، قول لهم بكل لطف شويه تخفيف من السرعه، تبتروا احنا نقراوا الاشارات المروريه والمره هي
0: نطلب من بعض السواق سيده ايناس باش ما يكونوش انانيين، فما اللي يجي وراك ويحب يتعدى قبلك.
1: اي هذيك هو كل معناها
0: مشكله هذه عند برشا سواق
1: يعمل مشكل كبير معناها عباد تبدل اتجاه السير بتاعها تتسكر على غيرها معناها
0: أي.
1: وقت اللي نورمال ما كل واحد يشد ممر يكمل فيه للاخر الناس كل توصل معناها بقدرة ربي ما غير تعصيب
0: سلامات ان شاء الله أي. ان شاء الله الاشغال ما يقعش فيها بطء يعني
1: احنا كما قلت لك تو المشروع معناها بالنسبه لقصه عدد السنين هذايا هو متقدم الحقيقه بالكدا احنا قاعدين حاطين هدف وشادين في تشيح معناها كاداره معناها وكفريق معناها يعمل على المشروع شادين فيه مع المقاولات اللي تنجز انه نحاول نكمل قبل 2026 هذا الاوبجيكتيف تاعنا نسكل لازمنا نخرجوا منه
0: وقتاش ان شاء الله الاشغال تنتهي ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله في ديسمبر 26 اول حاجه الجسر هذا ان شاء الله جديد ان شاء الله نحاولوا من سبتمبر معناها يكون حاضر الجسر الجديد
0: أيوة.
1: يدخل حيز الاستغلال
0: نعم.
1: وتباعا بقية الأشغال اللي يتم استكمالها والقصة ذي يوفى إن شاء الله قبل 26 إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا سيدة إيناس بنتيشة مديرة وحدة مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة تونس. السيدة نعمة رقصة واحدة معك.

0: إشهار.
1: بينابونغ، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار.
2: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسي. المنتخب الوطني التونسي وصل تحضيراته في مدينة مونتريال المكسيكية استعداد للمباراة الثانية في المونديال أمام المنتخب الياباني، مباراة هامة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي بعد خيبة المباراة الأولى والهزيمة أمام منتخب السويد 5-0. إذن المباراة الثانية بمدرب جديد أرفيرنار بعد إقالة صبري الموشي يوم الأحد القادم. المباراة الثانية في المونديال بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي 5 PM بتوقيت تونس، كما قلت مباراة هامة جدا، مباراة من أجل إعادة الاعتبار للكرة التونسية بعد الهزيمة المذلة في المباراة الأولى أمام منتخب السويد 5-0. غياب نجم المنتخب الياباني اللاعب كوبو مهاجم ريال سوسيداد الإسباني، مباراة تونس واليابان ستبقى خالدة في التاريخ بالنسبة لتاريخ المونديال، مباراة ستكون رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، مباراة بقيادة الحكم الروماني ستيفان كوفاكس وأزياء خاصة لطاقم التحكيم في هذه المباراة سيكتب فيها مباراة رقم 1000. المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي زياد الجزيري خرج البارح وحكى مع العلامة التونسي الموجود في مونتيري المكسيكية وحكى على عديد النقاط منها إقالة صبري اللاموشي وتعيين إرفيرنار.
3: ديسيزون خاطر الناس كل شايفته لهنا، نحب نعطي تحية للناس، نعطي ميريت للناس اللي رغم معناها هزيمة كانت مذلة وصعيبة على الناس الكل، خمد واتصلت بيرفيرو نار وبعد 24 ساعة كان يريني من هذا معناها المكتب الجامعي معهم نحناني وخليل معناها لحمة واحدة متفاهمين قراب لبعضنا برشا ومبختاج كل شيء، وحسين كيتصل معناها بغفي وقالوا في 24 ساعة بجيجي، يعني نصور كانت فكرة من اللول بكل نخمو كيك، يعني كنت مقتنع وتعرفوا الناس الكل معناها كنت مقتنع لتونس زي مونترونور كبير وشديد في مونترونور أجنبي والشعب التونسي كله كان معناها يحب على مونترونور أجنبي، لكن الظروف ما حبيتش، لكن جامي تخطع، لكن ديما سيبا غاني تنجم حتى بيرفينو على قدر الله كما تنجم تعمل معناها ريزولتا باهي كما تنجم تعمل توتي بوسيبل في الكورة، لهذا أهم حاجة هي اللحمة، اللحمة ما بين الشعب التونسي، ما بين اللحمة، ما بين الملاعبية، ما بين اللحمة، بين المسؤولين، وهذاك هو من أسباب النجاح. ما تنجمش تربح وفما حاجة من الحوايج هذا، نحن مش وحدنا، نحن ورانا شعب، الشعب يجب يكون يساندنا، ورانا إعلام، إعلام اللي هو مثل الشعب التونسي. نحب نشكر الملاعبية اللي كانوا معناها ما دخلوش بعضهم، ما شكوش في بعضهم، ما قالش هيك هذاك سبب الخسارة وهيك سبب الخسارة وهيك سبب المكتب الجامعي.
2: كان هذا المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي زياد الجزيري تحدث على عديد النقاط. المهم أنه المورال طالع بالنسبة للملاعبية مع المدرب إرفيرنار. نسمو حازم الماستوري شنو حكى على المباراة القادمة ضد المنتخب الياباني.
4: كما تعرف أنا انترنر جديد جاي في ستياسيون خابة شوية الحقيقة، جاي باش يصلح برشا حاجات وإن شاء الله إن شاء الله نشوفوا حاجة مزيانة إن شاء الله من ماتش جاي.
5: تويت صفحة ماتش السويد حازم بالنسبة لكم مونتالمون؟
4: أكيد يلزمها تتويت، خاطر كان باش نبقى نخمم في الماتش السويد معنيش باش نقدم القدام، ديجا كما تشوف معنا الماتش مبقاش عليه برشا ديجور ماكس، إن شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالباهي بالباهي، مازالت عنا فرصة اللي راه فيها أنا الماتش هذا الجاي وإن شاء الله نوصلوا لحاجتنا به إن شاء الله ونعملوا ماتش مزيان يليق بتونس.
2: كان هذا حازم الماستوري. من المنتظر أن التغييرات ستتم مقارنة بالتشكيلة اللي نزل بها المنتخب التونسي أمام المنتخب السويدي. من المنتظر عديد التغييرات ستشمل الخطوط الثلاث من حراسة المرمى ممكن للدفاع لوسط الميدان للهجوم في حسابات المدرب إرفيرنار. نسمعوا إرفيرنار شنو حكى على المباراة القادمة.
6: très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas à jeter. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je me suis exprimé pas très longtemps, donc pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir. Et on se doit de faire beaucoup mieux que ce qui a que le résultat du premier match. Pour répondre à votre dernière question, pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon. Et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là. C'est le plus important.
2: المنتخب المكسيكي أول المنتخبات المتأهلة للدور الثاني. هدف لويس رومو البارح في مرمى كوريا الجنوبية والانتصار هدف مقابل صفر. انتصار كان هام بالنسبة للبلد المنظم المنتخب المكسيكي بهدف يتيم. المنتخب المكسيكي البارح يمر كأول منتخبات للدور الثاني. والمنتخب الكندي البارح ينتصر على المنتخب القطري بنتيجة عريضة 6-0. كذلك المنتخب السويسري انتصار الدقائق الأخيرة أمام البوسنة والهرسك 4-0. مستنينا للدقيقة 74 باش سجل المنتخب السويسري أولى أهداف المباراة عن طريق يوهان مانزامبي. سجل ثنائية في تيكا 74 وتيكا 90. ثم روبن فارغاس سجل الثالث في تيكا الثاني في تيكا 84 وضربة جزاء جت في 90+7 بالنسبة للمنتخب السويسري. 4-0 مقابل هدف بالنسبة للسويسرا أمام البوسنة والهرسك. تعادل 1-1 بين المنتخب التشيكي وجنوب إفريقيا. المباراة هذه شهدت إدارة الحكمة الأمريكية الحكمة الأمريكية توري بينسو لأول حكمة أمريكية تدير مباراة لمونديال الرجال في هذا المونديال. شهدنا للتاريخ في المونديال الفارط أول حكمة وأول طاقم تحكيم نسائي في مونديال قطر 2022 في مباراة ألمانيا وكوستاريكا حكمة الفرنسية ستيفاني برابار. كذلك شاهدنا انتصار المنتخب الكولومبي على أوزبكستان 3-0. نتائج يوم الأربعاء نعطيكم: المنتخب الغاني كان فاز على بنما 0-0. المنتخب الإنجليزي فاز على كرواتيا 4-0. تعادل 1-1 بين البرتغال والكونغو الديمقراطية. فوز النمسا على الأردن 3-1 وفوز الأرجنتين على الجزائر 3-0. الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مع أستراليا مباراة 8 متاع الليل الليلة. كذلك 11 متاع الليل مواجهة منتظرة بين المنتخب المغربي والمنتخب الاسكتلندي. الليلة كذلك مدى 1:30 متاع الليل المواجهة بين المنتخب البرازيلي وهايتي. 4 متاع الصباح تركيا مع باراغواي. وغدوة 6 متاع العشية هولندا مع السويد. و9 متاع الليل المنتخب الألماني يواجه منتخب الكوت ديفوار. هكا نكملوا فلاش سبور. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
0: إشهار
1: بينابون المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
0: إشهار
7: فلاش سبورت.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار متابعة ارتفاع منسوب المياه بواد ملاق وسيلانه في اتجاه واد مجردة، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة تؤكد عدم وجود أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف الواد، كما أن حركة المرور في جميع الطرقات الوطنية والجهوية عادية وأن الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية فقط. ديوان الحبوب يدعو المجمعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية المخزون بمراكز التجميع والناقلين إلى استعمال الأغطية الواقية تبعاً لتوقعات بنزول أمطار وتساقط البرد تشمل اليوم أيضاً. وزير النقل يأذن لشركة السكك الحديدية بإجراء ما يتعين بخصوص ربط السكة بشركة إسمنت بنزرت وعقد جلسة عمل في الغرض قبل موفى جوان لتدخل حيز الاستغلال مع بداية سنة 2027. في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وإتمام أشغال جسر لاكانيا، وزارة التجهيز تعلن تحويلا جديدا لحركة المرور بداية من يوم غد السبت 20 من جوان الجاري بداية من الساعة 10 صباحا، ويتعين وفق بلاغ للوزارة على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية والجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا ببعليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا، مع الانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق. بداية من اليوم وحتى 21 من جوان، دار ثقافة بن رشيق بالعاصمة تنظم الدورة الأولى من تظاهرة كرنفال الفنون، تظاهرة موجهة للأطفال واليافعين، تضم في برنامجها عروضا تنشيطية وفرجوية ومسرحية وورشات فنية تكوينية وثقافية متنوعة. في العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المكثف على جنوب لبنان منذ فجر اليوم إلى ما لا يقل عن 24 قتيلا وفق وكالة الأنباء اللبنانية. حزب الله يؤكد مواصلة تصديه للهجمات الإسرائيلية باستهداف آليات وجنود إسرائيليين في مناطق متفرقة، والجيش الإسرائيلي يقر بمقتل 4 من جنوده في معارك جنوب لبنان. التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يأتي بعد إعلان الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع جبل غرب سويسرا. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن إلغاء توجهه إلى سويسرا لا يعكس تراجعاً في المسار التفاوضي، بل يرتبط بالجوانب الإجرائية والتنظيمية الخاصة بإطلاق الجولة الجديدة من المحادثات، ينتظر أن تبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق بما في ذلك الملفات النووية وآلية الرقابة الدولية والعقوبات الاقتصادية. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أسعدنا في برنامج يوم سعيد الثامنة صباحا وست دقائق.

0: من فقراتنا وحديثنا في برنامج يوم سعيد عن مبادرة خاصة بالقسائم الخضراء لدعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي، باش يكون هذا بعد شوية. توا نتحدث عن بؤرة لداء الكلب، عفانا وعفاكم الله، سجلت بين ولايات القصرين وسليانة والكاف. معنا الدكتور وهيب المهري، مدير عام المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري. دكتور وهيب، يومك سعيد.
1: صباح النور سي الحبيب، صباح النور مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على إتاحة لنا الفرصة لطرح الموضوع وتوضيح الموضوع، خاصة الموضوع كي نقولوا بؤرة دا كلب تاعو معناها تاعو صداع كبير ومعناها تعطي
0: أي
1: شوية نعم. معناها حديث ماذا به
0: ربما يقع تهويل أيضا.
1: أي لا لا مثالش، ربما وهذا دوركم أنتم كوسائل معناها صحافة معناها باش توضحوا الموت وتمشيوا نعم. للمصدر نتاع الخبر.
0: صحيح، وأنت المصدر.
1: أنا المصدر. نحكي على ده كلب راهي تونس في شمال افريقيا، في افريقيا هي بالاساس
0: نعم.
1: اللي هو معناها معقل ده كلب في افريقيا معروف، عديد حالات موجوده وشمال افريقيا زاد ماش منا في على القاره هذه، وتونس مقارنه بدول شمال افريقيا تعتبر معناها ده كلب صحيح مستوطن لكنه ماهوش بالخطوره الكبيره، نتيجة كون تونس هي سباقة، ديما كانت بيلوت وسباقة في المنطقة منذ سنوات السبعينات، معناها عملت برنامج نتاع توقي ضد كلب وبدأت تنطلق في الحملات والتعاطي مع
0: يعني الصبية. بصفة عامة نحكي على الدول الإفريقية، على إفريقيا يعني كقارة فيها الدا هذا، ثم تصدي حقيقي، ثم مجهودات مبذولة
1: في الدول الأخرى ما هيش بالكيفية الكبيرة. هذا على حد معناها تعبير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اللي تحط في تونس في موقع معناها كبير وتاخذ هي حطتها في الريادة وقاعدة تاخذ من عندها في الخبرة بتاعها اللي هي قاعدة تحاول تعديها للدول المجاورة باش يقع الهارمونيزاسيون معناها التعاطي بنفس العملية باش نحاولوا نقلصوا.
0: نعم.
1: إذن داء الكلب موجود عند الحيوان وساعة ساعة يفرز بعد سنوات ساعات يطلع، وخاصة بعد 2011 سجلنا معناها ارتفاع لعدد الحالات الحيوانية وحتى عند الإنسان، وصلت حتى في سنة 23-24 10 حالات ما وصلناهاش قبل، دونك كانت اون سونيت دالارم اللي رجعتنا للمعقول وبرجعنا قعدنا نخدموا مع بعضنا، وإحنا توا حاليا في إطار معنا اللجنة الوطنية مقام ذا كلب قاعدين نجتمعوا احنا والأخيان في الصحة ولا في الداخلية في إطار مبدأ الصحة الواحدة، هو أحسن مثال لمبدأ توا حاليا الصحة الواحدة، هو المؤسسات الدولة تخدم مع بعضها وتتعاون مع بعضها والمجهود كي يبدأ معناها متناغم ومتكامل يعطي نتيجة، وإن شاء الله نتيجة تتحسن وإن شاء الله نشوفوها على قريب.
0: نعم.
1: احنا في مجالنا احنا كمصالح بيطرية تابعة لوزارة الفلاحة والموارد البيئية والصيد البحري اللي هو دورنا تلقيح الحيوانات لمنع الانتشار للمرض هذا.
0: نعم.
1: دونك الحملات قاعدة تصير كل سنة من سبتمبر حتى الأكتوبر، تتخللها زاد 28 سبتمبر ذكرى اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، نعملوا فيها كان ذكر شيء في الخيمات ونخرجوا معناها نعملوا احتفال كبير ونقربوا المواطنين نعملوا لهم معناها في وسط التجمعات السكنية خيمات للتلقيح والتحسيس خاصة والتوعية.
0: نعم.
1: احنا والخيام في الصحة ولا في الداخلية كنا مع بعضنا في إطار صحة واحدة. نجيب للبؤرة هذه اللي أثارت شوية معناها الحديث، هي
0: وين صارت تحديدا يعني؟
1: هي مقاربة جديدة احنا قاعدين انطلقنا، هي هذيك مقاربة جديدة انطلقت توا تقريبا مدة جمعتين تالي نهار 5-6-7 في القروان عاش كان شفتوها بدينا بها.
0: نعم.
1: في معتمدية بوحجلة التعاطي جديد مع البؤرة، ثم موجودة البؤرة توا تقريبا احنا وصلنا منها الأول العام لا محالة نقصت مقابلة بالسنوات اللي صارت في حدود 25% عندنا نقص بدينا
0: يعني البؤر فيه. دكتور تحدث ويقع التسرب نتاع الداء نتيجة عدم التلقيح.
1: نتيجة عدم التلقيح ونتيجة
0: الكلاب
1: الفيروس
0: السائبة
1: هذايا
0: بأعداد كبيرة.
1: الفيروس هو قاعد متخبي في
0: أي
1: وسط الكلاب السائبة اللي ما نخطولهاش بالتلقيح مالوريزمون.
0: أي
1: دونك
0: ولكن هاو أصبحنا نشوف الكلاب تتجول يعني في
1: تتجول.
0: شوارعنا.
1: هذه دورنا، هذا دورنا معناها كمجتمع مدني، دورنا كمصالح البلديات، دورنا كصحة في التحسيس في التوعية.
0: أي.
1: بالأساسي قبل ما نوصل الكلاب هو في النظافة
0: صحيح،
1: وعدم إلقاء الفضلات ولا الأكل على قارعة الطريق.
0: ما قلتها بكري دكتور، أنا ديما في يوم سعيد ومختلف البرامج متاعي نتحدث عن المسألة.
1: صحيح.
0: الحلقة المفقودة في بيئتنا ومحيطنا هو المواطن بدرجة أولى. صحيح البلديات ساعات تلقى بلديات إمكانياتها محدودة وكذا، ولكن فما مجهود.
1: ماشي كل شيء البلدية.
0: صحيح.
1: المواطن عنده دور كبير، عنده وعي، يزمو مسؤوليات، وعنده دور كبير في المجتمع باش يساهم معنا في التقليص من عدد الكلاب السائبة. مش انه هو يساهم بطريقة غير مباشرة ومن غير ما يشعر، هو في باله. ونشكره احنا على
0: توا. معقول صاحب سيارة هكا مذخمة يلوح بقايا كسكروت من الشباك متاعو؟
1: هذه والا فضلات الاكل نجيو نحطوا الناس على نفس الشيء ونحطوها.
0: أي.
1: نعرضها كاننا قاصدين للحيوانات، نقولوا معناها حرام ربما لوحها في البوبالة نعطيها للحيوانات السائبة، عبارة معناها يعني في حاجة اجتماعية، لكن هي بالعكس هي قاعدة تلم في الكلاب، قاعدة تجلب. وشفتوا زادة سي الحبيب حتى مش كان الكلاب والقطط والحلوف ولا النازل طيب الغابة.
0: نعم.
1: والأمر ريحة الماكلة هي اللي تجلب فيها المقارونة، وهو اللي يحب الزهومة زادة سي الحبيب.
0: صحيح.
1: جابة ياخو باي وزادة حتى هو. دونك دعوة للمواطنين باش معناها يتحلاو باليقظة والحس المدني ويعاونوا البلديات نتاعهم، يعاونوا رواحهم. راهي البيئة راهي مهمة برشا، البيئة بيئتهم والبيئة معناها بيئتنا الناس كل نحافظوا عليها كل مع بعضنا مع الأجهزة بيان سير نتاع الدولة كسواء بلديات ولا وزارة البيئة.
0: إذا أخيرا دكتور
1: نرجع للبؤرة.
0: أي. نحبك تطمن المواطنين.
1: لا لا لا، الوضعية قاعدة في تراجع، وضعية البؤر. قلت لك احنا تونس مقارنة بالدول ما نشف نجب والعداد نتاعهم معناها مقارنة بالدول الأخرى نعتبره معناها رايدين وقاعدين عاملين مجهود. تفضل الشكر لله، هو ما يفشل التدخلات واليقظة نتاع المصالح البيطرية على مستوى الجهات ومستوى المحليات زادة.
0: نعم.
1: والوعي المواطن زاد، ما ثم عنده درجة وعي وقت اللي يلاحظ اللي ثم كلب ربما يشتبه فيه، كان ديما يقوم بتبليغ على الحيوان هذا.
0: شكون يكلم شكون؟
1: يكلم المصالح البيطرية.
0: المصالح البيطرية
1: المحلية الغادي كي يعرفوها باتصال، واحنا قاعدين نتابع فيه. وهذه حالة من الحالات اللي معناها المواطن مشكورين، هما اللي بلغوا مصالحنا. وكانت ستيا سامدي يظلي سامدي، وقعدنا نلوجوا عليه كان مشتبه، ولوجنا عليه لقيناه نهار لحد مع المصالح نتاع الأمنية وقع التعاطي معه وقع أخذ العينة، ومن بعد ظهرت الحالة إيجابية. هنا التعاطي مع البؤرة هنا.
0: نعم.
1: دخلنا تو احنا كمصالح بيطرية في إطار ولا في طور الرقمنة. دخلنا في مجال جديد، منهجية عمل جديدة معناها انتقال معناها تدريجي نحو الرقمنة والإدارة العلمية للبؤر هذه.
0: نعم.
1: بمعنى لخيان لنا في الميدان هذاك كي يسجل الحالة هذه البؤرة هذه ياخو الموقع الجغرافي نتاع النقطة هذيك، ويقوم بالبحث الميداني نتاعه مع المواطنين اللي نشكرهم ساعات معناها يعاونونا على التتبع المسار، خاطر الكلب ولا الحيوان اللي مريض بالداء الكلب ماهوش ربما ولد المنطقة، هو كلب سايب جاي عامل معناها ينجم يعمل 10 15 20 توصل حتى 30 كيلومتر من منطقة أخرى.
0: صحيح. نعم.
1: وبالتالي في الأثناء هذاك قد يكون قل المرض هذاك، وبالتالي مش يقعد كل مرة يفرز لنا حيوان مريض ولا حالة.
0: نعم.
1: معناها
0: نعم. المهم دكتور وهيب المهري أنه عمليات التلقيح قاعدة متواصلة.
1: أوكي هذا هو بعد
0: هذا.
1: الدراسة هذه رسمنا على الخريطة هذه ورسمنا منطقة تدخل. دونك هنا في اللي هي في الحدود في ولاية القصريني.
0: أيه.
1: في الحدود مع ولاية سليانة خاصة مع تمدية الروحية، وفي مع جنوب شرق ولاية كاف، معناها
0: صحيح.
1: المعتمدية
0: نعم
1: القصور، ومن شمال القصرين جاديليان قريب شوية تيلر سمنة، معناها منطقة متاع تدخل. وهنا باش نكثفوا، كان قبل القصرين تخدمها كان القصري يقف عند الحد نتاعو. هنا العمل الجديد هو جندنا الناس الكل، بدينا في الإطار هذايا، لمينا الأخين الكل، وعملنا معناها خطة عمل، وإن شاء الله الجمعة الجاية إن شاء الله في أيام 26 27 28 جوان ننطلقوا في العمل، مش نعملوا عملية تمشيط للمناطق هذه كلها لتلقيح
0: مع
1: الحيوانات
0: التنسيق
1: حتى
0: بين
1: الكل.
0: هذه الولايات كما قلت،
1: مع التنسيق مع
0: القيروان
1: كل
0: القصري
1: مختلف
0: سليان الكيف. نعم
1: هذا
0: نعم
1: هو هذا مع بعضنا، ودعوة من خلالكم للكيكفة المتساكنين المناطق هذه باش معناها يربطوا الكلاب نتاعهم ويحضروهم للتلقيح ويقبلوا على عملية التلقيح، باش نعملوا طوق، هذا مش نعملوا طوق، احنا باش نقولوا طوق صحي
0: أو
1: باش
0: حصار
1: ما
0: أو
1: يعرفش
0: حصار
1: يخرج من غاديك، حتى
0: صحيح.
1: اذا كان موجود ويحب يخرج
0: نعم
1: يقع محاصرته وعزله باحكام، و معناها ان شاء الله القضاء عليه.
0: إن شاء الله
1: وبالتالي هكا بشويه مش نقعدوا نتعاملوا مع البؤر اللي مش تطلع، وان شاء الله المستقبل خير، وان شاء الله العمليه تكون ناجحه
0: إن شاء الله، وإن شاء الله
1: باشتراك الناس الكل، راهو الناس الكل
0: بطبيعة الحال
1: لازم الناس
0: نعم.
1: الكل مع بعضنا،
0: إن شاء الله لا بأس،
1: وخاصة المواطن يكون حساس، هو يكون معناها واعي
0: واضح
1: ويقبل على
0: نعم.
1: التلقيح، والتلقيح مجاني راهو سي الحبيب،
0: واضح
1: راهي
0: نعم
1: الدولة موفرة
0: نعم نعم
1: الجنود اللي موجودة هذه على الميدان يخدموا سبت وحد وأيام العطل، ومش مسيء على بلادنا في سبيل معناها الصحة العامة وفي سبيل الصحة الحيوانية. ونزيد نذكر اللي راهو على طول العام ثم مواطنين في بلايس ولا في مناطق أخرى يقولون نحبوا اللقح بالمجان وين نلقاه، نقول لهم راهو عندنا 197 مركز تلقيح على كامل الأيام السنة في الإدارات نتاعنا المحليات
0: في كامل أنحاء الجمهورية
1: 197
0: نعم.
1: يدخلوا للموقع نتاع الإدارة العامة مصالح البيطرية، ثم عاملين خريطة انت تحط الموقع نتاعك وهو يوصلك بالجي بي اس الاقرب، هذه تكنولوجيا
0: واضح.
1: جديده
0: نعم.
1: قاعدين نستعملوا فيها،
0: واضح. واضح. نعم.
1: يوصلك الاقرب في التوقيت الاداري
0: نعم.
1: موجودين على الذمه ويجيبوا الحيوانات نتاعهم.
0: بارك الله فيك
1: أقولها.
0: نعم شكرا دكتور وهيب المهري مدير عام المصالح البيطريه بوزاره الفلاحه والصيد البحري.
2: خي خي حبيبي لأسلي يا خي
3: يا خي
2: قلبي قلبي خوفي علي وعملي يا خي
3: يا خي
2: خي خي حبيبي لأسلي يا خي
3: يا خي
2: قلبي قلبي

في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأستوديو نتحدث عن مبادرة خاصة بالقسائم الخضراء لدعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. سيوسف الشافش خبير في التمويل وإدارة المشاريع بمؤسسة إكسبرتيز فرانس. سيوسف يومك سعيد.
2: صباح الخير صاحبيب ونشكركم على الإضافة وإن شاء الله نكونوا ضيوف يعني خفف الظل، وأهم شيء نقدموا معلومة واضحة واللي ربما تعطي صبغة من التفاؤل في هذا الوضع الصعيب، يعني الوضع الاقتصادي الصعيب سواء في تونس ولا في العالم.
1: صحيح. نعم. أولا شنية إكسبرتيز فرانس؟
2: إكسبرتيز فرانس هي وكالة فنية، وكالة تعاون فني فرنسية، وهي فرع من فروع الجروب أفدي.
1: نعم.
2: الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وهي يعني

0: الهدف متاعها هي دعم مشاريع التنمية سواء السياسات العمومية، يعني مع المؤسسات العمومية.
1: توا مشاريع التنمية ملف كبير.
0: أكيد أكيد أكيد، هو يبدأ من السياسات حتى التمويل المشاريع الكبرى ولا حتى المتوسطة مع القطاع الخاص، وهذا اللي قاعدين نقوموا به في مؤسسة إكسبرتيز فرانس.
1: نعم، خاصة المؤسسات الصغيرة هكا،
0: مؤسسات الصغرى والمتوسطة.
1: أي يعني لأن هي تحتاج أكثر إلى توضيح الرؤية وتعبيد الطريق
0: وفي حاجة إلى التمويل، خاصة المساندة الفنية. والمساندة الفنية كيف؟
1: أي التمويل موجود،
0: موجود موجود متوفر، وان شاء الله نلقاو الطلبات بالجوده المطلوبه باش نجموا ناطروا المؤسسه هذه ونخليوها تنتفع. نعم. بالتمويل المتوفر.
1: سي يوسف، هذه الدعوه الثالثه، اش معناها
0: هذه الدعوه الثالثه؟ هو جوست كان تسمح فكره عامه على البرنامج، خاطر القسائم الخضراء هي في الحقيقه اليه من الي التمويل اللي يمثلها البرنامج جرينوفي. برنامج جرينوفي هو البرنامج الكبير الإجمالي اللي تقريب ميزانية متاعه في حدود 12 مليون يورو، اللي تم رصدها من الاتحاد الأوروبي.
1: نعم.
0: في إطار الشراكة والتعاون مع تونس، واللي تم تنفيذه بالشراكة مع شركائنا في القطاع العام، خاصة وزارة البيئة، وزارة الاقتصاد، ولوسيتات مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة اللي هو يتبع وزارة البيئة. دونك هذوما شركائنا الأساسيين في تنفيذ البرنامج.
1: برنامج تونس خضراء مستدامة،
0: هذا هو في إطار البرنامج اللي خصصه الاتحاد الأوروبي لدعم الريادة في الاستثمار في الاقتصاد الأخضر لتونس، واللي هو تقريب يعني المبلغ الجملي تقريب في 50 مليون يورو، يعني برشا فلوس.
1: نعم.
0: منها 12 مليون يورو البرنامج جرينوفي اللي تم تنفيذه كما قلت مع شركائنا عن طريق مؤسسة إكسبرتيز فرنسا. وفي المداخلة هذه حابين نركزوا على آلية من آلية اللي وفرها برنامج جرينوفي اللي هما القسائم الخضراء.
1: اللي هي
0: دونك القسائم الخضراء، نحكيوا على زوز معناها زوز أنواع.
1: نعم.
0: يعني عندنا القسيمة اللي هي توفر تشخيص بيئي مجاني للمؤسسات اللي تم اختيارها عن طريق طلبات الترشح. هذه المرحلة الأولى، والتشخيص هذا البيئي يعني حسب رغبة المؤسسة، يعني المؤسسة هي اللي تحدد الأولوية متاعها. ونخدم أساسا على ثلاثة مجالات، احنا التصرف في النفايات، التصرف في الطاقة، والتصرف في المياه. يعني المؤسسة هي من الأول تحدد الأولوية اللي تحب تقدم عليها على أساس المطلب متاعها. احنا نوفروا لها خبير، يعني ونخدموا مع كبراء توانسة في القطاع اللي تحب عليه هي، يعني نفايات، طاقة، وإلى مياه. دونك الخبير هذايا باش يقوم بالتشخيص، نجمو ندخلوا في التفاصيل بعد كان تسمح، ويقدم يعني مقترح نتاع استثمار. المقترح الاستثمار هذا على اساسه المؤسسه تنجم في مرحله ثانيه، هي القسيمه الثانيه اللي هو تمويل منحه، تنجم نعاونوها في اقتناء الاليات المشتريات اللي تم تحديدها في مرحله التشخيص.
1: نعم.
0: يعني هما مرحلتين مختلفين لكن مربوطين بعضهم، والمؤسسة ما تنجم تقدم في برنامج المنحة إلا ما تكون مرت ببرنامج التشخيص، يعني مربوطين ببعض. بالنسبة للتشخيص كما قلت، يعني مجاني، يعني يتم التكفل به عن طريق برنامج جرينوفي، يعني احنا نخلصوا الخبراء متاعنا. وبالنسبة لمرحلة التنفيذ اللي هي مرحلة المنحة، القسيمة الثانية اللي هي قسيمة التموين، نقدموا منحة في حدود 50% من المشتريات.
1: نعم.
0: لكن عندنا سقف ما نفوتوش في كل الحالات اللي هو 20,000 يورو، تقريب ما يساوي 70,000 دينار بالتوانس أقل شوي.
1: والقيمة المالية هذه معقولة
0: حسب المشاريع؟
1: ترضي الحرفيين مثلا وترضي
0: حسب التجربة الأولى والثانية ترضي. علاش؟ خاطر هو من المميزات، مش
1: تكون الانطلاقة بتاعهم على قاعدة صحيحة.
0: أكيد أكيد، هو الفكرة هي صاحبي بنعطيه مجال للمؤسسة أول حاجة باش تحدد الحاجيات نتاعها للانتقال البيئي. هذه أول حاجة، يعني في التوحنا في التشخيص ما نطلبوش كان التركيز على المجال اللي طلبته المؤسسة. الخبير باش يمشي يعمل زيارات ميدانية، يعني باش يعمل تشخيص معمق، باش يشوف يعني المجالات الكل، الآثار البيئية للمؤسسة، وشنية مجالات التطور. وبعد باش يقترح برنامج عملي ممكن إنجازه على المدى القريب، ويعطي الأكل متاعه، معناه الأثر متاعه على المدى القريب.
1: نعم.
0: وهذا ليش احنا
1: قداش تقريبا، يعني تقديرك أنت على المدى القريب قداش؟
0: يعني المدى القريب يعني شهرين ثلاثة وبودا نوم، يعني في عام.
1: واضح.
0: في عام يبدأ المؤسسة تكمل التشخيص متاعها، تنتفع بالتمويل، وان شاء الله تبدا تنتفع بالنتائج الاستثمار اللي قامت به.
1: وطبعا المجالات كما اشرت لها سي يوسف، النفايات، الطاقه والمياه،
0: هذا هو
1: المستعمله.
0: المياه، المياه المستعمله اللي تستعملها المؤسسه في اطار دوره الانتاج.
1: اذا الدعوه مفتوحه لشكون بصفه خاصه؟
0: الدعوه هي مفتوحه لكل مؤسسه صغرى ومتوسطه،
1: هذا هو،
0: بما فيهم الحرفيين.
1: اي
0: كان نزيد نوضح شويه، المؤسسات الاقتصاديه
1: أي.
0: التقليديه اللي نعرفوها، صناعات ميكانيكيه، صناعات النسيج الغذائيه، كل انواع الصناعات، الفلاحه،
1: الفندقه،
0: الفندقه كيف كيف،
1: صحيح،
0: والحرفيين زاد كيف كيف
1: أي.
0: هما وشاركوا معنا في الدعوه الاولى والثانيه، شاركوا معنا عده حرفيين في البرنامج هذا. دونك هذا تقريب، لكن حددنا احنا بعض الشروط الاخرى. دونك هذا الفئه المستهدفه كما نقولوا، لكن كان نحب نفصل شويه الشروط. هو الحق اشترطوا على الاقل 3 سنين يكونوا
1: خدمة. مؤسسه
0: خدمه طور نشاط
1: سابقه.
0: علاش؟ خاطر عندنا برنامج اخر لكي جدد اللي نسميهم احنا الستارت اب.
1: صحيح.
0: دونك باش يكون برنامج جرين وبي فيه معناه اليات متكامله. دونك القسائم الخضراء مخصصه كيما نقولوا للقدم اللي عندهم اكثر من 3 سنين معناها نشاط.
1: وفما كذلك مؤسسات اللي عندها ميزانيه معينه.
0: اكيد
1: لا
0: أكيد.
1: ما تنزلش تحته.
0: اكيد هو لا مش الميزانيه، لكن سقف المشاريع تم تحديده. سقف
1: نعم.
0: المشاريع تقريب حددنا،
1: نقصد انا راس مال يعني.
0: اي راس مال احنا حددناه بالعدد العاملين ورقم المعاملات.
1: واضح.
0: هذوما معناه المعايير اللي حددنا بهم التعريف نتاع المؤسسه الصغرى المتوسطه. وفي الحقيقه احنا كلينا اعتمدنا اساسا تعريف المعهد الوطني للاحصاء اللي يقول لك كيف يفوت عدد العاملين بالمؤسسه 199 معناها ابتداء من 200 يولي مؤسسه كبرى.
1: نعم.
0: تخلينا اساسا المعايير هذه يا
1: معلم. وطبعا المؤسسات المعنيه هذه تكون امورها واضحه قانونيه في الخلاص الجبائي مثلا.
0: يعطيك الصحه سي الحبيب. هو الحق هذه ما نسميهاش فروت انا، هذايا معناه
1: حجم طبيعي،
0: هذا مفروغ منه.
1: معقول
0: مفروغ منه المؤسسه تكون مسجله في السجل الوطني للمؤسسات. علاش؟ خاطر المؤسسه اللي ما تقومش بالمرحله هذه، حتى لو كان عندها معرف جبائي، ما تقومش بالتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات، هي غير موجوده قانونيا.
1: نعم.
0: واحنا ما نجموش نتعاقدوا معناها مع شركه غير موجوده قانونيا. دونك هذاك علاش احنا اشترطنا معناها نسخه من السجل الوطني للمؤسسات، وكما تفضلت سيادتك ما يثبت خلاص المعاليم الجبائيه.
1: واضح.
0: والاجتماعيه. دونك هذا اساسا.
1: اذا الانخراط في هذا البرنامج شنو المطلوب توا من المؤسسات؟
0: هو المؤسسات مطلوب منها تزور مواقع التواصل الاجتماعنا والتواصل الاجتماعي نتاعنا، والا الموقع الويب نتاعنا اللي أي. هو كان تسمح نفكر فيه www.greenov.tn. دونك greenov جايه من green، www.greenov.tn. بالنسبه لgreenov جي اخ 2 e e r، فوالا ان اي في اي. دونك هذايا نفكر به مره اخرى، www.greenov.tn. تدخلوا على الموقع الويب بتاعنا تلقاو في الصفحه الرسميه الاعلان. دونك تنجموا تلقاو الرابط اللي يخول لهم باش يلقاو اكثر تفاصيل اللي حكينا عليها توا، واكثر تفاصيل واستماره عن بعد، يعني الحاجه الباقيه كل شيء عن بعد. يعني حتى في ولهنا نظمنا احنا باش ننظموا حلقات عالميه تكون هي البدايه من الاذاعه، وهي معناها ان شاء الله نقطه بدايه طيبه تكون من الاذاعه الوطنيه، وجايين حلقات معناها اعلاميه سواء يعني عن بعد نهار 24 ان شاء الله جوان على الساعه 2، ومواقع التسجيل في الحلقات الإعلامية زادة كيف كيف موجود على الرابط للتسجيل موجود على مواقع التواصل الاجتماعي تاعنا.
1: نعم.
0: كيف كيف إن شاء الله باش ننتقلوا في الجهات. دونك عندنا نخدم مع شركاء تاعنا تقريب الأقطاب التكنولوجية في المستير في المونستير إن شاء الله نيو تيكس اللي الناس اللي تعرفوا نهار 25 جوان 10 متاع الصباح، وإن شاء الله مالي ساعتين ونص في نوفيشن سيتي اللي هو القطب التكنولوجي بسوسة على الساعة 2:30، وإن شاء الله نختموها مش نختموها هو في الجهات نهار الجمعة 10 متاع الصباح في مركز أعمال صفاقس، وإن شاء الله باش يكون عندنا موعد في تونس في مركز تونس لتكنولوجيات البيئة سيتات نهار 1 جويلية 10 متاع الصباح. إن شاء الله هذه برنامج الحلقة التكنولوجية.
1: نعم.
0: اللي ندعو المشاركين باش يسجلوا عن طريق الرابط.
1: شكرا سي يوسف الشاوش، خبير في التمويل وإدارة المشاريع بمؤسسة إكسبرتيز فرانس.
0: يعطيك الصحة سي الحبيب، وإن شاء الله نهارك زين.
1: نهارك زين. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفتنا سيدة ليلى بالخيرية جابر، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ونائبة لرئيسة منظمة الكوميسا، وحديثنا عن مؤتمر سينتظم قريبا في تونس. سيدة ليلى بالخيرية جابر، مرحبا بك.
2: عاشك سي الحبيب، صباح الخير، وصباح الخير للمستمعات ومستمعين على الوطنية.
1: مرحبا بك. إذن هذا أسبوع، يعني لقاء كبير، أسبوع صاحبات الأعمال الكوميسا بمشاركة برشا دول.
2: هي الكوميسا اللي هي السوق المشتركة لجنوب أفريقيا وشرق أفريقيا، 21 بلاد.
1: نعم.
2: والكوميسا في نطاق
1: كوميسا
2: كوميسا كوميسا كومن ماركت فور ايست اند ساوث افريكا. السوق المشتركة هذه اللي تنضم فيها 21 بلاد عندها أهمية خاصة للريادة النسائية وصاحبة الأعمال، لأن في أفريقيا الاتحاد الأفريقي يقول لك لا مع تنمية في أفريقيا بدون المرأة.
1: وفي كرحبيت
2: يعني فما برنامج كامل في الاتحاد الأفريقي 2063 معناتها ينخرط فيه الكوميسا، والكوميسا الحدث اللي تعمله هو يدوم 3 أيام، الحدث الاقتصادي للمرأة صاحبة المؤسسة للكوميسا 1-2-3 جويلية، ولكن لإعطاء الأهمية لهذا العنصر النسائي الاقتصادي الكوميسا تعطي أسبوع، تسخر أسبوع تجي فيه الأمينة العامة للكوميسا. الأسبوع هذية نهار الأول والثاني اللي هما 27-28 جوان فيه مجلس الإدارة لجامعة صاحبة الأعمال، فيه جلسة عامة، وبعدين فما 29-30 جوان فما اجتماع عن نطاق الحكومي يحضروا فيه كل الوزارات نتاع البلاد اللي يحتضن هذا الحدث اللي هي تونس. نعم. ومعها كل الهياكل الكوميسا اللي هما 13، معناتها فيهم الهيكل اللي يمثل الاستثمار، اللي يمثل الفلاحة، اللي يمثل الاسيرانس، هما 13 هيكل. بعد عنا الحدث الاقتصادي اللي هو أول مرة باش يصير في تونس، خاطر 7 مرة يصير، كل مرة يصير في بلاد، صار في مدغشقر، صار في أوغندا، صار في زامبيا، صار في أثيوبيا. اليوم عنا الشرف باش نحتضنوه في تونس، في معرض، في مؤتمرات، في بي تو بي، في توزيع لجوائز الكوميسا لرائدات الأعمال في جميع الميادين، يعني حتى في المؤسسات الناشئة يعني يوقع التوزيع متاع الجوائز هذه المهمة. وتونس اخذت يوم عام 23 و24 في الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات الجائزة لأحسن منظمة لتطوير الريادة النسائية الاقتصادية في الكوميسا، واخذينا عام 24 أحسن مؤسسة ناشئة، واخذينا أحسن مؤسسة عام 23 أحسن مؤسسة في هيكل في قطاع الجلود.
1: نعم. في هذا الأسبوع سيدة ليلى بالخيرية جابر، أهم ما سيقع التركيز عليه؟
2: التركيز عليه هو أولا المعرض التجاري باش يوقع في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لثلاثة أيام 1-2-3 جويلية، تبادل المع التجاري يعني في بيع شراء من تونس والبلدان اللي موجودة 21 هذوما،
1: باش البلدان تتعرف على انتاجات غيرها
2: أولا. ثانيا فيه المؤتمر اللي هو يشمل جميع القطاعات، قطاع الخدمات، قطاع الفلاحة، صناعة الفلاحية، قطاع الخدمات الطبية، قطاع الرقمنة، قطاع الفينتاك، الرقمنة المالية، كلهم فيهم يعني ورشات، وفيهم باش يكون تقاسم تجارب، باش تكون دراسة للاستراتيجية. عنا احنا مبكري شفت عنا سبونسور كيما اكسبرتيز فرانس كان موجود لقبل اكسبرتيز فرانس، هي اكبر معناتها سبونسور لنا احنا. عنا كورادا دناور، جايزات، البنك الافريقي، الباد، كلهم دي سبونسور. يعني احنا باش نحكيو على استراتيجية متاع كل ما يخص ريادة الأعمال الإفريقية، خاطر باش نستدعاو ناس أخرين. أي. اللي هما احنا منظمين في شبكاتهم جايين من شرق أفريقيا كيما الكوت ديفوار كيما السنغال، باش نستقبلوا زادا الرئيسة لمنظمة النساء رائدة الأعمال العالمية اللي هي باش تجي لهنا. التقاسم باش يكون فاش كيفاش تونس تمثل منصة لصاحبة الأعمال بين أفريقيا الشرقية وأفريقيا الغربية، وأوروبا والشرق الأوسط باش يوقع ترويج البداعة وتقاسم التجارب. وهذا مهم جدا، علاش؟ خاطر احنا العنوان متاع اللقاء هذية وكيف نستعمل الرقمنة في السوق القارية اللي هي زليكاف والسوق المشتركة الإفريقية الشرقية والجنوبية للكوميسا. يعني لمينا قد ما استطعنا كغرفة وطنية لصاحبات المؤسسات الناس اللي نعرفوهم المهمين أصحاب القرار باش يوقع تبادل تجاري، تقاسم تجارب، رؤية مشتركة باش نعملوا استراتيجية للمستقبل اللي هي موجودة أمش نزيدوا ندعموها.
1: نعم، وطبعا هذا يؤكد من جديد حضور المرأة كمرأة فاعلة في المجتمع وفي الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية وغيرها بمساعدة الرجل. عاد
2: بمساعدة الرجل خاطر موجودة، لا فاكي تشوف البرنامج عنا برشا رجال، ولكن يعطيك الصحة سي الحبيب كي عرجت على أهمية المرأة. احنا تونس تعرف اللي هي عندها، هي أحد قصص النجاح الاقتصادية للمرأة. احنا من عام 53 عنا شركات ونسائية، واليوم هي في أوجه معناتها النشاط والنجاح، وهذه ديما يطلع عليها البلدان الإفريقية الأخرى، ليس لأننا الوحيدات في كقصص نجاح وإنما لتقاسم التجارب، لأننا عنا
1: وإعطاء المثال.
2: نعم، ما يزمناش نكونوا نغلطوا في روحنا نقولوا نعطيوا المثال، هما يتعلموا منا وإحنا نتعلموا منهم.
1: هذا هو.
2: احنا احد قصص النجاح في افريقيا، هذا شيء لا يناقش فيه.
1: نعم.
2: مؤكد. ولهذا الحضور النسائي هام، لان باش يجيوا نساء هامات. واحنا
1: انت تعرف سيدة ليلى انه الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية رئيسة مديرة عامة امرأة.
2: احنا رئيس الحكومة امرأة، رئيس المديرة العامة امرأة، وزيرة المالية امرأة. هذا معناتها هو هذوما رسائل سياسية، خاطر انت كي تلقى نساء في موقع القرار في اعلى هرم السياسة اش باش تقول في الاقتصاد؟ برك الله عنا ما نوريه ونشوفه. ولكن ما يلزمناش نكونوا فك التصرف نتاع اللي احنا احسن الناس، لا، راهو البلدان هذوما عندهم نساء، عندهم مكانة اقتصادية كبيرة، وعندهم وزيرات، وعندهم نساء في مواقع القرار هامات. ولكن هذوما كيف يجيوا لتونس احنا بالنسبة لنا احنا نجموا نستوحاو منهم.
1: أي.
2: ويكونوا هما مثال يقتدى به للشباب،
1: يستفيدوا من خبراتنا.
2: اي هما باش يستفيدوا، هذاك محق. احنا أي. حضرنا برنامج ثري جدا.
1: نعم.
2: باش نوري أكثر من نجم ومن طاقة من قصص النجاح التونسية.
1: نعم.
2: حتى في المؤتمر باش نبدأ، اللي محضرش باش يبدأ نبثوا في دي فيديو متاع قصص نجاح تونسية،
1: حاجة خرق العادة.
2: عايشك
1: سيدة ليلى بالخيرية جابر، ما شاء الله عليك، أنت من عائلة بشير سالم بالخيرية بأسبي الله يرحمه.
2: الله يرحمه، من عائلة بشير سالم بالخيرية.
1: خالك هو؟
2: هو خالي وبابا يرحمه كان رئيس مدير عام لجريدة لابريس، يعني أنا تولدت في الصحافة. الله يرحمهم الكل، ونتشرف كوني ننتمي لهذه العائلة العريقة من جمال. وما جاتش معناتها الطريقة اللي توخيته في مهنتي وفي كل ما هو معناتها نشاطاتي بالنسبة لتونس، هو متأثر بكل ما علمهولي من وطنية وحب لتونس.
1: نعم، إذن نذكروا بالأسبوع هذا، أسبوع صاحبات الأعمال كوميسا بمشاركة برشا دول، 21 دولة.
2: 21 دولة، 500 في المؤتمر، 500 حضور في المؤتمر. عندنا بلاتفورم من فضلك سي الحبيب كانت تسمح، البلاتفورم هذه تتقيد فيها كانت تحب تعرض ولا تحب تشارك في المؤتمر، CTF7 كوميسا تريد فات 7 تيغي بزنس روم .io موجودة في صفحة الفيسبوك متاع الغرفة الوطنية.
1: الأسبوع هذا يبدأ نهار
2: 1-2-3 جويليا، يبدا في الاتحاد الصيني، يبدا في نزل الافتتاح، ولكن المعرض موجود 1-2-3. ندعو كل النساء صاحبات الاعمال باش ينخرطوا في الغرفه الوطنيه لصاحبات المؤسسات الطبقه الرابعه،
1: والناس الكل يجيو للمعرض
2: ويكتشفوا
1: صحيح
2: قوة إفريقيا. وإحنا كما تعرف نحبوا سلاسل القيمة تكون في إفريقيا، ويكون إنتاجنا متاع المواد الأولية يكون لينا باش نثريو الإنتاج هذا ونصنعه ونعملوا الاكتفاء لقارتنا العزيزة إفريقيا.
1: شكرا سيدة ليلى بالخيرية جابر، رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات ونائبة لرئيسة منظمة الكوميسا. بارك الله فيك. شكرا. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد. هذا الصباح بدأنا في السادسة، نختم الآن بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في الإخراج المرئي سيف الطرابلسي، في التنسيق حميد الورغي، بالمكتبة الغنائية بالفرونتيك ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيم الماجري، مع تحيات رانيا بوتوريا وحبيب جغام. ألتقيكم غدا بإذن الله في السادسة صباحا.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يصرح أن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس ستساهم في ضمان استدامة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحسين الخدمة المقدمة لفائدة أكثر من 5 ملايين مواطن بولايات صفاقس والساحل والجهات المجاورة. وفي إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وإتمام أشغال جسر لاكانيا، وزارة التجهيز تعلن تحويلاً جديداً لحركة المرور بداية من يوم غد السبت 20 من جوان الجاري بداية من الساعة 10 صباحاً. ويتعين وفق بلاغ الوزارة على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بن زرت ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسي الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا مع الانتباه إلى العلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق. مدرسة صيفية في علوم الفيزياء تنظمها مدينة العلوم بتونس العاصمة من الأول إلى الثالث من جويلية المقبل لفائدة تلاميذ السنة 7 و8 و9 من التعليم الأساسي. البرنامج يتضمن مجموعة من الورشات العلمية التطبيقية والدروس النظرية حول بنية المادة والجسيمات وأسرار الماء والكهرباء والدوائر الكهربائية والكهرباء الساخنة والمغناطيس ومختلف الظواهر الطبيعية والبصرية والتحولات الفيزيائية للمادة. في العالم، الطيران الحربي الإسرائيلي يشن فجر اليوم سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق والبلدات في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 18 شخصا وجرح 33 آخرين. وأربع غارات إسرائيلية تستهدف قضاء النبطية جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده وإصابة 17 آخرين خلال مواجهات جنوب لبنان الليلة الماضية. وزارة الخارجية السويسرية تعلن إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران اليوم. وختاماً، القيادة المركزية الأمريكية ترفع الحصار البحري عن إيران وتؤكد أن البحرية الأمريكية لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم. لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: أسألتكم الكل نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعلية.
3: أهلا وسهلا، نهاركم أسعد لي من كل. مرحبا بكم معنا في حصة العيادة الطبيعية لنهار الجمعة 19 جوان. إن شاء الله يكون نهار مبروك عليكم بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ديو نهارنا اليوم إن شاء الله يكون نهار فيه كان الخير، فيه كان البشرة، فيه كان راحة البال، طمأنينة في القلب. العيادة الطبيعية تجيكم كالعادة بمواضيع صحية. الموضوع الأولاني بشوفوه بعد شوية مع دكتورة إيمان بن سوسية مختصة في المعالجة بالأعشاب الطبية هي الحمرة، اللي ساعات ما نلقاولهاش حل وتلقاها المريض سوز أنتيبيوتيك وباقي مازال متقلق، كسوا سخانة كسوا وجيعة، كانها في الساق ما يعفسش عليها. أبشوفوا أحنا الحمرة فين تنجم تجي في البدن، كيفاش نجم نعرف لذيك الحمرة، شنو المخلفات اللي تخليها، من شنو نرد بالي، وقتاش يشعل ضوء أحمر، خاصة باش نعطيو فيها مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية. باش نجيو مع دكتورة خولة جبيري مختصة في التغذية الوظائفية الدقيقة وطب التجميل على الأمراض الخلقية اللي تمس النمو، اللي تمس الخلايا، اللي تمس ديانا، اللي توا ولا يتحكي عليها بالزايد، يعني كنا قبل نمروا عليها مرور الكرام وما نسميوهاش ساعات، باش نسميوها، بشوف شنو علاماتها، بشوف شنو تأثيرها على الصغير، شنو تأثيرها على الكبير، كيفاش ننجم نتعامل معاها بالصحيح. احنا في الاخر بكل كي نحكي تغذية وظائفية دقيقة نقولوا نتعاملوا معاها، فكيفاش باش نتعاملوا معاها بالصحيح. دكتور محمد التليلي بعد شوية يكون معنا في السيارة الثانية، يعطينا مجموعة من الوصفات الطبيعية اللي باش تكون من البحر، بملح البحر، بتحالب البحر اللي تعاوننا فيها السيفية هذية. أسوس ريجيم اليوم باش تكون ياسر مزيانة مع هدى بن عثمان، باش نعطيه التغذية الذكية، يعني شنو نعمل بماكلتي كما هي، شنو نعمل، شنو نزيد وشنو ننقص باش نفس الماكلة هذيك تحسسني بالشبع، باش نفس الماكلة ذيك تعاوني أني نحرق الدهون، شو نعمل قبل الماكلة باش نحسش روحي جيعان برشا، بعد الماكلة باش فيسع نهضم. باش نجيو على مجموعة من النصايح اللي بالحق في سيفة السناء مع الدلاع والقلاس والحكايات هذوكم الكل باش يعاونوكم برشا برشا. أنا نقول لكم صحة دايما ليكم إن شاء الله، تكونوا ديما لاباس يا ربي. مرحبا بكم، هذه العيادة الطبيعية.

0: نهاركم مبروك، نهاركم سعيد، اهلا وسهلا مرحبا بكم. نحكيوا على الحمرة، هو لطف عليكم الناس الكل، ولكن تنشوف وقتاش نتعرضوا لها الحمرة، وعلاش كي نقولوها نتفاجعوا، كيف العنقود نتفاجعوا منهم الزوز، تظهر لنا امراض ياسر صعيبة. هل هي صعيبة ولا لا؟ شنو عندها علامات تنبئك تقول لك راني جاي ولا لا؟ فما اسباب نجمو نتفاداوها ولا لا؟ فما وصفات طبيعية تعاون دواء طبيبك، وانتي سوز انتيبيوتيك وانتي تحت الدواء تحت التريتمون تاع طبيبك، فما وصفات طبيعيه تعاون، نعم او لا؟ دكتوره ايمان بنسوسيه مختصه في المعالجه بالاعشاب الطبيه تبع المثلي تبع السيني. نهارك اسعد الايام.
1: عايشه كريم، مصباح الخير ساده المستمعين الكل. دونك موضوع مهم برشا، معناتها مع الصيف، معناتها كما قلت موضوع يفجع شويه ناس معينه. هي الحمره تمس ناس الكل، هي صحيح تجي اكثر للمسن ولا المتقدم شويه في العمر، لكن نجم نلقاوها عند الصغار، نجم نلقاوها عند لي جون، نجم نلقاوها عند
0: الصغار ولي جون.
1: لي جون اي تنجم، تنجم ريم تجي للناس اللي عندها سكري وللناس اللي ما عندهاش سكري، خاطر برشا يقول لك انا ما عنديش سكر دونك ما تقلقنيش. لا، الحمره راهي تخوف، والحمره راهي كما قلت انت الانبوبه الحمراء شعلت، والحمره دويها اول حاجه هي دواء العادي بالانتيبيوتيك. ما نجمش نداوي لك، هاني مختصه في الاعشاب، نداوي لك حمره بالاعشاب، هذايا يلزم نسطر عليها ثلاثه اسطر. الحمره علاش؟ على خاطرها تخوف، عندها نجم نلقاو معناتها دي كومبليكاسيون تعكرات. هي شنيه الساعه؟ اول حاجه هي انفيكسيون بكتيريان، معناتها فما بكتيريا تجي في الجلده في الطبقات العليا للجلده. والحمره ريم ما تعطيش دي سيني دابيل من الاول، ما تبدلكش بحاجات، معناتها تنجم تكون صغيره ومن بعد تكبر صحيح، لكن فما عوامل ومعناتها لي كوز تو نحكيوا عليهم. هي الالتهاب هذيك في الجلده في الطبقات العليا، الاكثر نلقاو البكتيريا هي ستريبتوكوك، كيما نلقاو زاده ستافيلوكوك، هذوما دو بكتيري اللي ينجموا يعطيونا حمره. وشنيا علاماتها ريم الحمره؟ تنجم تعطيك وجيعه، تنجم تعطيك حموريه، والحموريه ريم نلقاو الطبقه العليا نتاع الجلده من الفوق تلقاها ميم، نقولوا احنا لويزون، تطلق وتحسها كي رطبه على الاخر حمراء وسخونه وتتنفخ. هذوما بريسك العلامات نتاع الحمره.
0: احنا نحكيو على علامات دكتوره، هذه علامات الحمرة، فماشي علامات قبل الحمرة؟ يعني تقول لك راهو جاي الحمرة، وشوفوا احنا الأسباب، يعني علاش إنسان غير إنسان تجيه؟ ما فما عوامل معينة أكيد جدا، إنه فما عوامل أنا معناها
1: متسبب فيها
0: جوستومون، ما يجيني حد شيء كيكا، هو أنا نعمل بيديه عميل.
1: فما مرضى هما ينجموا يكونوا متسببين بقلة معناتها بالإهمال، بقلة عناية معناتها بالجلدة متاحهم وكل شيء. نبدأ
0: ما قبل
1: أي بخيسك ما تعطيش،
0: ما تعطيش
1: تحس. شوف هي انفكسيون دخلت اذا بديت الجلده تحمر وتوجع،
0: اذا كانت ترتاب بديت ترتاب تلق
1: وحمراء
0: وتوجع
1: وتعطيك يعني سخانه لوكال. معناتها غادي كيما تعطيك، تنجم تعطيك سخانه في بدنك الكل، نجم تخلط 38 39 الحقيقه 40 مليون، معناتها حاجه تخوف شوي
0: واحنا نجم حاجات كيما نذكر، انت تحكي وانا نذكر حاجات كيما هكا، نجم نغلطوا بينها وبين قرصه ناموسه مثلا.
1: صحيح.
0: تقول لك والله خاطر البارح بالكش حكتنيش البارح، والله الناموس مسمام. دونك لهنا زاد دكتوره، اذا كان ما فماش كدوره تاع حتى الناموس كي تاكلو يبدا يعمل لك ساعه كدوره كي دميله صغيره وبعد يتوسع.
1: صحيح.
0: اذا كان فماش هكاكه والجلد كلها منفوخه مع بعضها،
1: وي هي هو راهو اوزلي، هو التشخيص نتاع الحمره كلينيكي، وهي الطبيب اللي شخص، معناتها اذا انت عندك شك تمشي في سالة الطبيب.
0: نقصد انا باش انت كمواطن عادي ما تخلطش بينها، ما تستهينش بها، ما تقولش بالكش حشره تعدت عليا، بالكش ناموسه قرصتني.
1: كما قلت الحشره ساعه هذيا توا يلزمنا نحتاطوا، خاصه في الصيف برشا حشرات سامه اكثر من ناموس يلزمنا نخافوا. انت اول حاجه تعملها تعمل ديزانفيكسيون لوكال، يعني تطهر البلاصه هذيك. عندك مطهر ديما في الدار للصغار ولا للكبار، راهو هذه حاجه يلزم تكون موجوده، تمسحها طهرة البلاصة هذيك. كان قاعدة سيركونسخيت معناتها قاعدة ملمومة كما قلت انت، القرصة معروفة معناتها ملمومة، في البلاصة هذيك وما حمرتش وما بديتش تلق الأغلبية معناتها راو عنديش قلت لك الطبيب هو اللي نجم يعمل الفرق
0: التشخيص
1: التشخيص مع لو موندر دوت معناتها أي شك تمشي للطبيب نتاعك وحدك تطهرها وتستنى شوي وخاصة ما تبديش تحك
0: باهي خاطر هي تاكل معني
1: خاطر القرصة نتاعنا موس تاكلك
0: الحمرة لا
1: الحمرة تنجم تجينا من الحكة في الجلد ها باش نحكيو على الأسباب
0: أي جوستومون
1: أول سبب معروف ريم هو بوذبيح أي بوذبيح هي شنية معناتها هو قلنا بكتيريا تدخل للجلد البكتيريا ذيك لازمها باب كيفاش باش تدخل عندك أول حاجة لانتيغ تريغولي هي هو بوذبيح ما بين الصوابع
0: ذيك على تجي في الساقين أكثر أي
1: تجي في الساقين أكثر بنسبة 80% لكن زادة تنجم تجينا في الوجه
0: تنجيوها.
1: بنسبة 20% تنجم تجينا في اليدين في الساقين يلزمنا ديما قلت انت احنا النجم نكونوا معناتها مساهمين دونك انا يلزمني من واجبي كبير ولا صغير عندي مرض مزمن ما عنديش عندي سكري ولا ما عنديش لازم ديما نحافظ على نظافة الأظافر متاعي ونقصهم فاسون مش قريبة برشا للجدة قاعدين نراو زيدا فما
0: ديني يصير الدم ساعات ساعات تلمون قص الظفر
1: نقص في النظر معناتها هوني نوصيو معناتها سيختو الأولاد الأبائهم ومهاتهم المسنين شوية هما يتلهيو بيهم يقصولهم سينو يلبسوا دي اليونات كان عندهم باش ما يغلطش ويجرح الجلدة متاعه أنا إذا جرحت الجلدة متاعي وما تلهيتش بيها وما طهرتهاش نجم تكون هذيك معناتها باب إنه تدخلي منها البكتيريا وتمرضني بالحمرة دونك لانتيغتريك قلنا بوذبيح يلزمنا نداويوه فما برشا بومادات وحكينا احنا زادة على برشا وصفات طبيعية تنجم تعاوننا باش نداويو البوذبيح هذاك ما لازمناش نخليو سقينا زادة برشا في الماء معناتها التسييق بالماء والا اللي يتوضى ما ينشفش صوابه يلزمنا نعرفو
0: في اي عمر
1: في اي عمر
0: خاطر انا قبل نقول الحمرة تجي للناس الكبار دونك تو فهمت وانها
1: للناس الكبار
0: اكثر لكن اما تجي لاي عمر
1: وفما ناس تفهم روحها راه فما ناس تقول لك انا جلدتي باهيه سيكاتريسي يقولوا هي لك وفما ناس يقول لك جلدتي خايبه اقل جرحه تقعد لي برشا باش تبرى
0: وبذبح بيدو
1: صحيح
0: ناس عند ناس يقعد لهم برشا باش يبرى
1: وفما ناس تقول لك اوزر تلمو بذبح ريم معناتها راه فما ناس يقول لك ما يوجعنيش راه ما يوجعش
0: يقلق
1: فما ناس يحرقها ومعناتها يحرق شوي لكن فما ناس ما تحسش بيه جملة دي ساعات يجيونا معناتها ديكوش بيذا كاريما راهو يبرى معناتها تقوليش انا ديما هكا ليه مش ديما هكا فما دويات لوكال نستعملوه نوصلوا حتى نعطيو حرابش وفما زادة دي بودر نجم وديما نحطوهم في الصبات في الكلاسة ما بين الصويبة يعاونوك انك تبرى وما يصيرش غشوت معناتها
0: وكلغة انا لغال مناعتي سافابا ذيك علاش ديما عندي بذبيح ماهيش صحيحة بما انه معناها موجود انواع واشكال نتاع دواء دونك هذه ساعة فسخوها هذه جملة انا مناعتي سافابا هذيك علاش ديما يجيني بذبيح انا عندي سكر هذيك علاش ديما يجيني بذبيح انا ما عنديش مناعة في الجلدة هذوما كل فسخوهم
1: هذوما راهم نداويوهم وراهو صحيح نقص المناعة ينجم يمرضني بالحمرة أكثر من غيري معروفة معناتها علاش أنا تجيني لافيكسيون والآخر ما تجيش أنا المناعة متاعي أقل من الآخر عنده مناعة خير
0: دونك نرجعوا بذبيح المدخل الأول فما
1: ثاني حاجة تنجم تكون قرصة ناموسة وحكيتها
0: حكيتها.
1: وقتها تولي لي حمرة فهمت
0: خاطر وقتها انا شو عملت دخلت السم نتاعها اكثر
1: مش السم انا جرحت الجلد نتاعي بالحكين قاعده نحك دونك وليت معناتها اقل طرف وسخ ولا حاجه
0: تدخل
1: وتدخل الجلد وتمرض
0: خاطر نرجع نقولوا الحمره هو جوستمون ميكروبيت
1: بكتيريا
0: سامحني بكتيريا دخلت
1: في الطبقات العلوى نتاع الجلد
0: دخلت من الجلد صحيح
1: الحاجه الاخرى هو فما ناس عندها شيح في الجلد قريب وهذوما يبداو يحكوا برشا ولا حساسية
0: نرجع الحكين معناه
1: صحيح أكل حكين هذيك زادة يكون une porte d'entrée فما ناس عندها تقرحات في ساقها دونك التقرحات هذيك ما هيش مداوية بالكدي وإلا نسهي وما ناخذوش ما نمشيوش نداوي ولا حاجة هذيك زادة نجم تكون une porte d'entrée معناتها باب انه يدخلوا لي البكتيريا ويمرضوني
0: الله المخرج عنده الحق قال لي الدك والحكين يمرضوا حتى في الجلد خويا هكا شوف جلده كيفاش تقيس عليه، حد ما يضحك حكى على حد يا خويا، كل واحد في روح
1: كل شيء نداويو يلزمنا، ما نستهنوش حمرة ما نستهنوش بها، وزيدا جلده شيحه برشا ونحك عندي برشا حكا ما نستهنوش بيه، فما برشا دويات تعاوننا باش نقصوا. وديما نقول حمرة
0: الشباب اللي يضحك ينجم يدخل بكتيريا للوجه
1: في السيق ما عادش يولي حب
0: في الوجه، في الوجه
1: في الوجه
0: حتى انت قلت فما 20% يدخلوا لك من الوجه فما كيف
1: 20% نلقاو ايريزيبيل دو لا فاس معناتها لوكاليزاسيون
0: ترجم لنا
1: معناتها 20% انت نجم نلقى 80% تجي في
0: الساقين ولا في الساقين هذاك
1: و 20% نلقاوها في الوجه مناش تجي، تجي ريم اكزيما صفراء اللي وراها الاذن ريتها اي شق ولا في السيور
0: فما اكزيما تجي في الشعر
1: فما جينيرالمون ما تجينيش ايريسيبل في الـ في الكور شوفلو في القشره نتاع الشعر،
0: كان
1: باش تجيني يا بحذا الاذن يا زاد حتى اللي عنده صفره في الاذن من داخل ويبدا يحك تصير هي شنو التهاب تولي لوكال معناتها موضعي بالبلاصه هذيك وفيسا فيسا تنتقل، تعرف اللي معناتها الطبقات نتاع الجلده في الوجه فيسا فيسا تسري فيهم الانفكسيون.
0: نرجع لسؤالي، حب شباب ينجم يعمل
1: ينجم اذا انا نحك فيه معناتها ويبدا قريب للبلاصه هذه وكل شيء مانيش نداوي فيه ينجم كما قلت لك يلزم تعمل الحمره مربوطه بك اللي انت حليت الجلده وعملت فيها تشققات اذا ما فماش تشققات
0: جرحتها
1: صحيح
0: جرحتها
1: موفيز هيجين معناتها
0: بلاست ظفرك هذيك ساعات يخرج منها شويه دم ولا حاجه سيء او بذبي حاول لخصوهم
1: صحيح هذو والا الصفره زاد الشيء كما قلنا
0: هاو انت قلت جمله في اول ما دخلنا اول ما بدينا نحكيوا على الحمره مهمه ياسر قلت بالنسبه لي انا الحمره ما نداويهاش كفيتوثيرابوت يلزم يكون فما انتيبيوتيك يلزم فما معناها بريز اون شارج معناتها طبيبك
1: بيان سور
0: دويك ودنيتك
1: طبيب معناتها ما تقوليش هاني سمعت ولا ريت فيسبوك ولا هاو شكون يحكي بالاعشاب راهي الحمره في مشكلتها انه كل بكتيريا فيسا تسري في طبقات الجلد انا هوني نولي في بلاس اني نكون ناخذ انتيبيوتيك ناخذ في الدار نولي نمشي لورجونس بيتار ويقرقشوا لي سي شيرجيكال تولي تريتمون نتاعها جراحي
0: بي
1: خلينا نرجعوا من الاول
0: نحب نرجع للفيتوثيرابي ما عندكم حتى مساهمه
1: لا فما لا باش نحكي لك باش نعطيك علاش
0: زعما فجعتني قلت من الموضوع اخترته قعدت قريبته في الشبكه اخترت موضوع ما فيه حتى وصف
1: هاني باش نقول لك من اسباب زاده نتاع الحمره ريم اكل الناس اللي عندها موفي سيركولاسيون في ساقيها انفير تلقى ساقيها ديما منفوخه موفي سيركولاسيون نقولوا احنا زاده فما ناس عندها تنسيون دو ساقيها ديما اقل ما يقف شويه المراه ولا الراجل ساقيته تنفخ هذوما زاد في ساعه تاثر فيهم الحمره وفي ساعه تسرح في الجلد
0: حتى كان ما فماش حكاك
1: لا ديما فما بورتونتري
0: فوالا
1: نجم تكون مش حكاك كما قلت لك
0: بذبيح
1: بذبيح
0: شيح في البشره
1: جرحه
0: يعني انت عند مثلا عندك شيح وعندك موفي سيركولاسيون في ساقيك سهل عندك موفي سيركولاسيون بذبيح سهل زيد
1: ديما هذوما نخافوا منهم انا الفيتوثيرابي فاش باش تعاوني والهوميوباتي فاش باش تعاوني الهوميوباتي جينيرالمون
0: قبيله وانا نوشتر نقول استناونا مجموعه من الوصفات مجموعه
1: هاني باش نقول لكم باش نعطي لو تريتمون في الهوميوباتي سي وقت ما تجيني الحمره شنو باش نعمل
0: صحيح
1: شنو نجم ناخذ رابيدمون لابيس ميليفيكا هذايا راهو باش ينقص لي لو دي من فيخ وباش ينقص لي الحموريه مع البيلادونا هذوما لي دو حاجه لا نستغنى عليها بالعكس باش تعاونك مع تريتمون انتيبيوتيك انك تبرى رابيدمون هذوما ناخذوهم 4-5 مرات في النهار الاربع ايام الاول الحاجه الثانيه في الهوميوباتي شنو نجم ناخذ ناخذ ليكيناسي اللي هي موجودة صحيت أنا باش نحسن مناعتي باش مع الدواء متاع الطبيب نجيو بخير مناعتي نحسنها في الفيتوثيرابي رابيدمون أنا شنو مشكلة الحمرة ريم اللي هي عند ناس معينة نجم تعاود لي فما ناس ريم قاعدين راو فيها كل 3 شهور كل 6 شهور تعملك حمرة راه فهمت وهذايا نعطيو فيهم راهو ديزونتيبيوتيك زريقة مرة كل 3 جمعات حماية لهم لكن أنا في الفيتوثيرابي هوني يلزمني نحسن لسيركولاسيون ونحسن لكاليتي دو بولي عندي أول حاجة الجينكا جينكو بيلوبا ريم معناتها إلي إكسيلونت باش تحسن لي لوندوتيليوم فاسكولار يعني أكل خلايا نتاع الشريان والوريد يتحسنوا بالجنك
0: دونك تولي السريان

0: فما كبسولات فيهم الفينيو روج.
1: انا في الحكايه هذوما دكتوره ما انا مش نفتي، اما في الحكايه هذوما نخير الصيدلي.
0: انا كيفك بالضبط. أيه.
1: على خاطر انا باش نجيب ورق العنب الاحمر ومن بعد الله لا يقدر يبدو مسقين بحاجه ولا فيهم مشكله ولا معناتها احنا مانيشنا اهل الاختصاص. والنجم نشيحها بطريقه غلطه والنجم نجيبها بطريقه غلطه
0: ونجم نخليها برشا ونهلك لي بخانسي
1: ما دامها الحكايه مرض وجيعه وسخانه ما معناتها.
0: فما حاجه اخرى انا دايوغ فما برشا دي بلونت ما نحبش نقول اساميهم بالعربي على خاطر ورينا برشا مشاكل تنجم تصير تغلط انت في النبته. فما لاماميليس سليم، لاماميليس راهي نبته باهيه برشا بوغ لا سيركولاسيون، باهيه تنقص
1: ميليس ولا اماميليس؟
0: اماميليس بالهاش. اماميليس بون، لاماميليس هي باهيه انها تنقص لي لا كونجيسيون نقولوا ريتك اللي كيما كنفاخ وكل ريتونسيون وكالناس اللي عندها سقيها تتنفخ وكل شيء، وخاصه في الأسفل الحوض معناتها تعاونهم بالكدي بالكدي كسوة لنسي ولا للرجال. معناتها هوني نجم نستعملوها مدة معينة شهر كامل، والناس اللي تعمل تمرض وتعاود بالحمرة هذوما ينجموا يقعدوا بالدويات هذي مثلا الصيفية الكل بدوزة يحددها لك الطبيب في توتيرابوت، وتزيد معاهم معناتها الزرارق كما قلنا ليجين دو في حاجة مهمة برشا، وتنقيس الوزن الريم معناتها راهو لاحظوا زيادة بنسبة كبيرة الناس اللي تمرض بالحمرة هي عندها زيادة في الوزن.
1: قلت لي ليجين دو في معناها استنى
0: دكتورة نتحركوا احنا قلنا موفيز سيركولاسيون
1: قال لك انا في ساقي ومتقلق وما نجمش نتحرك.
0: وانت مريض بالحمره ماكش باش تتحرك، راه لازمك تاخذ كونجي من الخدمه نتاعك على خاطر قد ما انت سقيك قاعد على الكرسي انت زدت عملت لي نفخت لي سقيك، دونك زدت خليت اميليو معناتها ارضيه سامحه لتكاثر البكتيريا.
1: ما نلزم بالعكاز ونمشي ونقوم نتحرك بالعكاز ونقوم نتحرك وما نقعدش قاعده على كرسي ولا ليه؟
0: وانت مريض بالحمره يزمك تقعد، يزمك ترتح ساقك وتمدها ساقيك ومام تعلي ساقيك على مخده. وانا نعرف روحي جاتني الحمره يلزم نولي ديما عندي الحركه، معناتها ما عادش نقعد. عجبتني جمله سمعتها من رياضيه، راهي الرياضه ما هيش لوكس، الرياضه معناتها حاجه كيما شربت الماء. أي. مش باش نقول كي الحربوشه ما كيما شربت الماء، حاجه اساسيه باش نخليو احنا التعب نتاع نهار كامل يوفى فك ساعه نتاعك سبور، نحسن لا سيركولاسيون معناتها دوران الدم، نحسن خدمه القلب، نحسن خدمه الانفصال، نحسن خدمه الرئه نتاعي، نحسن الافرازات السامه من الكبد. معناتها الرياضه ريم دواء وقايه لبرشا امراض.
1: شكرا لك دكتوره ايمان بن سوسية، جينا معاك على الحمره والرسالتك واضحه جدا، مساج معناتها اوضح من هكا ما فماش. طبيبك انتيبيوتيكك زريرقك معناها هذوما ما نتناقشوش فيهم معاهم، هما نجمو نزيدو ابيس وبيلادونا بيلادونا في في الميوباتي، وتنجم تزيد الكيناسي زادة على طول الفترة اللي باش حددها الطبيب حتى تقوي المناعة. كي تقوي المناعة بطبيعتها الحمرة ما عادش تجيك بالسهولة اللي كانت تجيك بها. جنكو بيلوبا ورق العنب الأحمر والأماميليس في الفيتوثيرابي هذوما أبرز معناتها أسامي، بطبيعة فهم برشا أسامي أخرين طبيبك ينجم يزيدك برشا حاجات سولون أنت منين جاتك الحمرة ولا سولون أنت كل واحد وأرضيته معناها.
0: حتى الأروماثيرابي معناتها الزيوت الروحية نجموا نعاونوا بها في ان نشربوها باش تعاوننا انها داوي، خاصه جو سيت لويل اسونسييل دو تان معناتها الزيت الروحي نتاع الزعتر باهي برشا انه يعاون انه يبريني من لي زانفيكسيون.
1: ما نجمش نتهم بيها البلاصه، فماش حاجه نتهم بيها البلاصه نتهم
0: بيها اش بدنا الموضوع الا ما الطبيب يشوف الجلده، كان جلده تلقاها عرفت تحسها سيئه باش تتحل رهيفه ما تحط عليها حتى شيء، وخاصه الزيوت الروحيه اللي هما كوستيك اللي ينجموا ياكلوا لي جلده نتاعي. كان جلده باهيه وجوست فما حموريه نجم نخلطها بزيت اخر، زيت زيتونه ولا زيت نتاع اللوز الحلو ولا فما زيوت اخرى وزيت الخزيمه الويل فيجيتال نتاع الخزيمه تنقص لي من الحموريه هذيا نجم ندهن بها.
1: اما هذا الا ما الطبيب يقول لك ادهن.
0: اي صحيح. وراهو فما حاجه الحمره تنجم تتعكر وتولي اخطر انها تعمل لي مبايل، اذا عملت لي مبايل ما عادش تمس الجلده ديريكت اورجونس، معناتها راهو تنجم تكون بسيطه نداويوها فيس كان مشينا فيس على الطبيب ناخذ انتيبيوتيك نتاعي انا يعاونك بحاجات اخرى دي كومبليمون، لكن اذا صار تعكر تبدل اللون نتاع الحموريه ولات موف ولا ولات كحله ولا راه ولات حاجه استعجاليه
1: معناها في الاخر بكل
0: طبيب هو اللي يحدد
1: وقرارك.

0: انك تمشي لطبيب مهم يسر معناها مكان الاستسهال احنا اللي تربينا عليه هذيك اتو هتو مش مشكل تو غدوه خلينا نكمل هذيك بربي هذيك مش خاص كان في ثقافتنا جديده نحيوها ان شاء الله بلطف عليكم الناس كلها الله يمرضكم والله لا يوجعكم واحنا نعطيو في الوصفات هذوما راهو حمايه ووقايه باش كان ما يجيش لبالك هاو يولي يجي لبالك كان انت مستانس بلاصه تستهين بها يا خويا عود ثبت فيها والله لا يمرضكم مره اخرى بعد شويه دكتوره خوله جبيري مختصه في المعالجه بالتغذيه الوظائفيه الدقيقه وطب التجميل احنا باش نركزوا اليوم على التغذيه الوظائفيه الدقيقه من دراك باش نحكيو على من عاش ذيك نعتبروه مرض ولا لا به نقولوا احنا نعتبروه مرض اللي هو امراض الخلقيه اللي تجي معناها بصفه عامه تشوهات في الدي ان ا اليوم نحكيو على المفاتح اللي تخليك تخدم وتوقف عمل الجينات ذوما من غير ما تبدلهم فبعد شويه تقولي علي شريم نقول لك خاطر هذا ينجم ياثر على نموك نمو الطفل الصغير امراض السرطان هنا التغذيه الوظائفيه الدقيقه كي ناخذوها مشي هذه تعاون برشا برشا ويركزوا معايا المرضى اللي عندهم سرطان واللي اليوم عاش نحكيوا عليه كمرض يقتل راه قدو تربي اذا كان نعرف كيفاش ناخذوه البريزون شارج تصير مع عند طبيبك من الاول ونمشي للفيتوثيرابوت اذا كان لزم ونمشي للمختص في التغذيه الوظائفيه الدقيقه اذا كان لزم الامراض المزمنه زاده المناعيه الكل نجمو نحسنوا نتحكموا اكثر في الجينات نرجع نقول ومن غير ما نبدلهم كيفاش أتوا الدكتورة بعد فسر لنا كيفاش مرحبا بكم هذه العيادة الطبيعية
1: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية
2: الدكتور حكيم
3: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة هذه حاجة باهية لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها هي نظافة وغسيل الغلة مليح على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها حتى إذا كان باش تتقشر وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى
2: الدكتور

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: التسعة واربعين دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. يمكن اللي باش نحكيو عليه مش يمكن، أكيد اللي باش نحكيو عليه توا احنا اول مره نحكيه في العياده الطبيعي، اما يظهر لي وقته على خاطر كل شيء قاعد يتطور، المفاهيم قاعده تتطور، والعلم قاعد يتطور، والبحوث قاعده تتطور، واللي ما كانش ممكن قبل اليوم ولا ممكن، واللي مفهوم قبل بنسبه 80% اليوم ولا 90%. واحنا نحكيه على ليبي جينيتيك، نحكيه على علم التخلق، نحكيه على الدراسات الجديده اللي تقول لي ان احنا نجمو نتحكموا اكثر وخير في الجينات متاعنا من غير ما نبدلوا الشفرة الجينية. به شنو يربحنا هذا؟ يربحنا نفهموا علاش فما مشكلة في النمو عند الصغير، علاش فما مشاكل في المناعة، علاش فما علاش عنا أمراض مزمنة كيفاش تعامل معها، علاش اليوم نحكيوا على السرطان وكيفاش نجمو نتعاملوا معها، وغيرها من الأمراض الأخرى، ويمكن تفسيرات أدق تعطيهم لنا الدكتورة خولة الجبيري اللي باش نحكيوا معها اليوم على هذا الكل، واللي معناها وقت اللي تقرأ شوية عليه معناها كعلم تلقى أول باب نجم تتحكم فيه أكثر فاللي كنت تحكي فيه هنا هو التغذية. يعني فما كما كان تحكي دكتورة إيمان بن سوسية، فما نمط حياة كامل فيه سبور، فيه تدخين، فيه برشا حاجات، فيه ستريس، فيه برشا حاجات، لكن أهم نقطة تدخل، أهم باب تدخل به للفرج وللشفاء هو التغذية، اللي باش نجيو عليها مع دكتورة خولة الجبيري مختصة في التغذية الوظائفية الدقيقة في طب التجميل أيضا. نهارك أسعد الأيام دكتورة.
2: صباح النور، مبروك استوديو، محليك
1: عايشك.
2: إن شاء الله بالرزق وإن شاء الله بالخير إن شاء الله.
1: أمين يا ربي أمين. احنا سبحان الله والله، ما أنت واحد يخدم قبل وتوا وغدوا ما زيبش يخدم، أما ديما الحاجة جديدة هكا واللي فيها هكا روح. قبيلة الدكتورة دخلت قالت لي محليهم لمبيل، قلت لها شفت يعني إيش تفصيلة هي، لكن شفت احنا كل تفصيلة صغيرة تعطيك في روحك تدخل البهجة لقلبك، فالحقيقة نخدموا مبتهجين وإن شاء الله توما زادة كيف كيف
2: الحمد لله
1: بحذينا وانتوما فرحانين
2: مبتهجين ديزونت بوزيتيف
1: الحمد لله محلي. الحمد لله. أنا باش خليك أنت تدخلوا الموضوع كما تدخلوا، أنا حاولت نفهم راني دكتورة.
2: والله يعطيك الصحة قدرته بالكدي
1: بالحق.
2: ليه والله
1: حاولت نفهم دايق، أنا ذيك عش قلت لك ما ترجم ليش خليني تنلوج وحدي على خاطر حسيت حاجة صعيبة وزمني نفهمها. قريت عليه شوية حاجات فهمت اللي نجم تفهمه، إن شاء الله المقدمة صحيحة باش نزيدوا نفهموا أكثر معاك توا. هذه هالجينات اللي ما كناش نحكيوا عليهم، احنا مواطن تونسي عادي تقول لي قريب نسمعك تقول لي كرشتك
2: نحكيو أمراض
1: أما تقول لي معناتها جينات وكذا ما نفهمهمش وما يجيش لبالنا أنا نسألوا عليهم، إذا خلينا نشوفوا شو نجموا يأثروا فينا
2: بالضبط. احنا ريم كنت ذكر الحصة اللي فاتة قلنا الميديسين تبدلت، الطب تبدل، ماش نحكيو أمراض ومعالجة أمراض، لينا نحكيو على الحماية كيفاش احنا نتفاديو الوصول إلى الأمراض. به ليبي جينيتيك كما قلتها أنت بالضبط، معناتها العلم ما فوق الوراثي. شو معناته؟ هو علم قائم بذاته في عالم الجينات. احنا كل انسان يتخلق بجينات معينه، حتى زوستويما يتخلقوا بنفس الجينات صح، لكن شنو هو التغيير؟ التغيير اللي الجينات التعبير متاعهم في الجسم متاعنا يتغير، الجين ما يتغيرش،
1: يتغير
2: الديان ما يتغيرش، اللي ورثته ما يتغيرش، اما التعبير نتاعها يتغير.
1: كما
2: قلت انت
1: سامحني يا دكتوره، مش خطوه خطوه راه فيها باش نجمو نفهمو، لدين ما تبدلش ولكن الجينات تتغير
2: الاكسبريسيون نتاعها،
1: التعبير نتاعها يتغير، معناها احنا زوستويما عنا نفس الجينات مثلا، انا الخلايا نتاعي تعبر بطريقتها وانت تعبر بطريقتك، والا تدخل عوامل في الوسط تبدل الدنيا كل. يعني هل من الولاده نجم نشوفوا هذا العمل سيدينا لسقينا، ولا احنا في حياتنا ونمط حياتنا نجم نبدلوا الدنيا الكل؟
2: ميسيش نبداو من الولاده، وفيت نمط الحياه نتاع الام هو قادر باش يغير تعبير الجينات،
1: وهو في كرش ام،
2: وهو في كرش ام، معناتها فما تاثير كبير. انفصل الكريم هو عباره كتاب، احنا عندنا كتاب نتاع الجينات نتاعنا كيما دستورنا قانوننا في الجسم نتاعنا، عندنا كتاب اللي هو الجينات. ليبي جينيتيك هو كيما قلت انت علاش قلت لك هاتيك صحه، هو المفتاح اللي باش يخلي انه الصفحه اللي باش تحل وانه الصفحه باش تسكر.
1: اوه
2: بالضبط. معناتها انت عندك 46 كروموزوم صحيح ولا لا؟ في كل خلايا. به مثلا كي ناخذ انا العين مثلا يعني وين عندي 46 كروموزوم اللي هو يتحكم في الجسم الكل. شنو اللي يخليه يتحكم ويخرج عين ميخرجش كبدة؟ اللي هو التحفيز متاع الجين متاع العين يكون أكثر من الأخرين.
1: واضح.
2: إذا أنا نمط الحياة متاعي بش يحفز لي الجينات اللي هي بش تحميني مثلا من الالتهابات، مش أنا نتحمي من الالتهابات وصحتي بش كون باهية. إذا كان أنا نمط حياة متاعي بش يحفز الجينات اللي هي تزيد في الالتهابات، أنا وشنو اللي معرض للأمراض؟ أو شنو متى هي مشكلة التعبير؟ نمط حياتي يتحكم في تعبير الجينات. جيس رنكامالك سامحي انت جبت لي عتويمة، التويمة عندهم نفس الجينات. بعد كل واحد ونمط الحياة اللي تبعه، واحد تلقاه يوصل لستين سنة ما شاء الله عليه بصحته كاملة، وواحد اللطف عليك الزيمار ولا كونسير ولا أمراض مزمنة كبيرة.
1: باهي هنا بركة وقفة صغيرة. دونك احنا من الأساس نمط حياة الأم
2: بالضبط.
1: شتاكل الأم، كيفاش تعيش الأم، تدخن الأم ولا ما تدخنش، هذيك ديجا باش يكون عنده تأثير على كالكتيب متاعنا. وأنا في كرش أمي
2: صحيح.
1: باهي تو إذا كان أنا جيت للدنيا وخلقني ربي بخلقة كاملة، كان أنا في الوسط بلبست في ماكلتي، وهذا يبدأ من الصغر
2: صحيح،
1: من ملي ولدي صغير بلبست له في ليغوتي متاعو، وعطيت لي جو وعطيت لي كيك الحاضرين وكانت التغذية متاعو مايلة مثلا للعجين أكثر، هنا ديجا بديت نبدل في الخلقة، بديت نجيب في الأمراض. ثم إذا كان مشيت الأمور باهية وأنت كأم مثالية وعطيت كل شيء بالكدي، لكن هو كيكبر مشى في نمط تدخين وألا كحول وألا
2: ثم تغيير.
1: دونك هذا التغيير
2: وتغيير.
1: قابل أتو مومون أنه يصير للإيجابي أو للسلبي.
2: إكزاكتومون، للإيجابي ولا سلبي. معناتها حتى كان أنت جيت عندك الجينات متاع الأمراض المزمنة الخايبة وإلا كونسير ولا ليهو، وأنت حافظت على روحك وتبعت هو شنو نمط الحياة تندخلوا فيه اللي هو لازم نوم صحي.
1: هو قبل ما ندخلوا فيه دكتورة
2: ايه؟
1: كان ممكن
2: ايه؟
1: هذايا هالكتاب هذاك بدنا نبلبص
2: ايه نجم نصلحوه
1: ايه. اما جوست حبيت نعرف وقت اللي احنا ما عندناش الدراية اللي كنت تحكي عليها انت توا وكتابنا نبلبص احنا توا كتابنا نبلبص شو نجم يخلف كأمراض. كان انا
2: بالضبط.
1: التغير الخلقي جاني في كرش أمي أو تخيل خلقي هو تسمى خلقي
2: من ما تخاف يفهموها اللي هو بش يكون تشوهات.
1: إذا كان تغير الجيني صار لي وأنا في كرش أمي، تغير تعبير على الجينات متاعي
2: بالضبط.
1: جاني وأنا في كرش أمي شو نجم يخلف لي؟ كان جاني في المراحل الأولى متحيت شو نجم يخلف لي؟ كان جاني في المراحل المتقدمة شو نجم يخلف؟
2: إذا كان نبدأ من الأم اللي هي نمط الحياة متاعها خايب، التعبير الجيني بالنسبة للصغيرة على شنو بشي أثر؟ مش يأثر على النمو أول حاجة، على الطول وعلى القصر،
1: على السمن والضعف،
2: على السمن والضعف، على الأعصاب، على التركيز، ولينا نشوفوا برشا لي بروبليم دابرونتيساج عند الصغار، على التركيز، على الميموريزاسيون، على الذكاء،
1: الجانب النفسي كما انت واحد نعم أو لا.
2: هوني مازالوا دي زيتود أنكور، مازال حتى شيء ما هو كونفيرمي بارابور للتوحد، دونك ما نجموش نتكلم.
1: أما بارابور لصعوبات التعلم موجود،
2: لكن لصعوبات التعلم موجود
1: ده؟
2: الأمراض السمنة اللي ولينا نشوفوها والديابات اللي ولينا نشوفوها عند الصغار، لكن كان أنا صار فيها هكاكة في الجروسيس متاعي، أما بعد أنا حبيت نرد ولدي في نمط حياة صح، راني نجم نبطل، راني نجم نحميه أكثر. البلوغ يا ريم المبكر اللي ولينا نشوفوه عند صغارنا هو داخل من نمط الحياة متاع الأم ونمط الحياة متاع الصغير، سواء البلوغ المبكر ولا البلوغ المتأخر اللي ولينا نشوفوهم برشا. بلوغ في 9 سنين ولينا نراوه
1: ان ولينا نراوه اللي دي تقصار اكثر من لازم، تعدى قدام كوليج تقول قدام ايكول بريمير، هذا زاد داخل في الام
2: قلت لك راو في الطول اي عنده دخل على الطول. انا في جيناتي نورمالمون طولي باش يكون 1.70 تقع العائله كلها طويله، ولدي يجي 1.50
1: على خاطر انا وانا حمله،
2: مشكله في التعبير الجيني نتاع الطول،
1: وهو في كرشم
2: واضح. دونك فما زاد تاثير خنكملوا في الهرمونات اللي هو في المينوبوز اللي هو هذاك زاد بشي اثر لي على المينوبوز بريكوس ولا لا، اللي هو بشي يستوفى البويضات نتاعي ولا لا، اللي هو بشي اثر على الخصوبه، اسكو انا البويضات نتاعي باش يكونوا سامحني معناتها دو بون كاليتي اللي باش يسمحوا لي باش نجيب صغير ولا لا. دونك هذا كل من تاثير نمط الحياه على التعبير الجيني نتاعي، وديما ناكدوا اللي الديان والجينات راه ما يتمسوش، لكن التعبير المفتاح تاع نحفز الجينات الباهيه والا نحفز الجينات الخايبه هذاك اللي باش يوصل لي للامراض. احنا سي بون تولدنا وبدينا نعيشوا، دونك نمط الحياة نتاعنا هو توا اللي باش يحفز لنا البهي ولا باش يحفز الخايب. شنو اللي باش يوصل لنا؟ باش يوصل لنا
1: برك لهنا سؤال برك.
2: أي.
1: اذا كان صار التعبير
2: اي
1: بالطريقه من تغير تعبير الجينات وانا في كرش امي طول مثلا نحكي طول مثلا او غيرها بعد انا كبرت وعيت او الام بعد ولاده تسمع في الحصه هذيا وعاد وتحب تبدل معناها ريكوبيرابل نجم
2: سي ريفيرسيبل
1: حتى
2: نجم تحمي روحك تحمي روحك
1: ايوه هكا
2: معناتها انت انت مفتاح جيناتك انت ونمط حياتك هو مفتاح جيناتك انت قادر باش تعيش روحك مرتاح اون بون سونتي كروسانس كامله وانت قادر باش تتسبب في الامراض نتاعك بنمط حياتك نتاعك باه دونك شيخوخه المبكره الزهايمر كيف كيف داخل في الابيجينيتيك الامراض الاستيوبوروز هشاشة العظام والوهن على بكري هذوما كل داخلين شيخوخه المبكره امراض القلب والشرايين امراض السمنه امراض الديابيت الكونسير لوتفانيكم من اكثر العوامل هما جزء امراض اللي الابيجينيتيك عندها دخل كبير فيهم هو الالزهايمر والكونسير اللي احنا ولينا نشوفوهم ياسر على بكري ولينا نشوفوهم بكثره هذا الكل وزيدة داخل من نمط الحياة متاعك اللي أثر على تعبير الجينات متاعك هو دي كما تذكر دي ما أقولك البدن بالانس هو ميزان بين أين نحفز البهي أكثر من اللي نحفز الخايب كما قلتلك ما نجموش نعيشو ماستر فما شهوات ما نجموش نحرم روحنا من البليزيغ أما كان أين نحفز جيناتي اللي هي باش تحميني من الأمراض باش أين نعيش صحي احنا كي حكينا على اللونجيفيتي ريم مش قلتها منش نحكيو على طول العمر هذاك كل إنسان وعمره المقدر نحكيو على العمر البيولوجي كيفاش نقعد أين أطول فترة ممكنة صحي بدني ما فيهش أمراض حتى كي نوصل العمر متقدم هذا هو معناتها احنا السيونس وين ماشية توا
1: هذا باش نجيبو عليهم بعد شوية إن شاء الله دكتورة معك كيفاش نجم معناها العمر بيد الله كيفاش نجم العمر اللي باش نعيشه مكتبوا لي ربي اني نعيشه كاحسن ما يكون تقول لي راني انا بالبسط نقول لك مازال وقتك تنجم تو تبدل تقول لي راني كبرت راني تو 60 سنه نقول لك مازال تقول لي مازال راني تو عمري واش 70 ولا واش 80 نقول لك ولو نهار اذا كنت تنجم تود فيه روحك تغير فيه حاجه للافضل تنحى عليك وجيعه من فوق كتافك تحمي روحك من الزهايمر تحمي روحك من كونسير الحمد لله ما عنديش توا ما فماش توا الحمد لله نعمه كبيره من عند ربي ايجا هاو هذه عباره رساله كيفاش انا نجم نحسن بها روحي باش الغدوه في بدني نكون نود فيه روحي خير من اليوم ولعل زاد كيف كيف نجم نعدي الرساله هذه لصغاري هما مازالوا صغار يلا يعني.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. العثور صباح اليوم على جثة شخص مفقود بوادي ملاق من طرف الأهالي، وكان المفقود قد اختفى مساء الاثنين الفارط بعد أن جرفته السيولة على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي طالت المنطقة عندما كان بصدد رعاية أغنامه. تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولاية القصرين وسليانة والكاف، وفق ما أكده المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الدكتور وهيب المهري. وفي مداخلة له اليوم في برنامج يوم سعيد، أكد الدكتور وهيب المهري أنه سيتم الشروع بداية من 26 من هذا الشهر في تطويق البؤرة المكتشفة لتتواصل العملية على مدى 3 أيام. شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي يؤكدان خلال جلسة استماع بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجارية إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 35 و2000. وجامعة تونس المنارة تسجل إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS 2027، لتؤكد بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. وفي العالم، الجيش الإسرائيلي يهاجم بنا تحتية لحزب الله في منطقة البقاع بزعم الرد على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أنه على واشنطن ممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف الأعمال القتالية في لبنان، وأن فرنسا لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامج طهران النووية تلبي توقعاتها. ختاماً، منظمة الأغذية والزراعة الفاو تطلق بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية تحذيرات أممية من انزلاق ملايين الأشخاص نحو مستويات كارثية من الجوع بسبب تداخل الحروب مع الأزمات الاقتصادية. وتركزت الأزمة الغذائية في دول عدة من بينها 4 دول عربية هي فلسطين والسودان واليمن والصومال. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: أسألتكم الكل، نجاوبكم عليها بوصفات طبيعية حصرية في العيادة الطبيعية مع ريم بن شعليه.

0: العشرة وتسعة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. هذه ليلة طبيعية في الجزء الثاني. بدينا نحكيه على الإبيجينيتيك، هو كمعنى أو كأمراض، كمجموعة أمراض أو كزدة مجموعة تعاملات مع البدن. وأسهل حاجة ممكن نقوله أنه اليوم نحكيه على مفتح البدن، شو من الحاجات اللي نفعلوهم أكثر، شو من الحاجات اللي نسكروا عليهم جملة باش يكون بدن تاعنا لباس. الغاية في الأخر شنية؟ نكبر في العمر وربي يطول في اعماركم في الخير ان شاء الله، اما نكبروا انا في صحه جيد.
1: بالضبط.
0: هذا كيفاش معك دكتوره من التغذيه واحنا ماشيين؟ نبداو بالتغذيه.
1: اكثر حاجات انا ننصح بهم باش نحافظوا الحاجات التعبير الجيني به، فيتامين بي 9 اللي هي موجوده في الكبد، موجوده في الخضروات الخضراء الكل، ورقيات الخضراء الكل. الفيتامين بي 12 اللي هي موجوده في اللحوم الحمراء، موجوده في العظم، موجوده في الكبد. هذوما عندهم دخل كبير في الميتيلاسيون تاع الدهون. بعد هذا نتعداو للزنك اللي هو ينظم التعبير الجيني نتاعنا. الزنك الناس كلها يظهر لي ان ساعات نقول ما نحكيش عليه خاطر الناس كلها تاخذ في الزنك، ولا
0: راهوني
1: نقول ردوا بينا، راهو لا زنك برشا باهي لا زنك شويه باهي، دونك ردوا بينا. ما رانيش نحكي كومبليمون اليمونتير، نحكي في الماكله شنو الحاجات اللي باش نركزوا عليها، فما فرق. بخلاف الزنك، السيلينيوم، السيلينيوم يحمي الجينات متاعنا والتعبير الجيني متاعنا من الأكسدة، هو مضاد أكسدة عالمي. أكثر إليمون ننصح به على السيلينيوم هو نوا دو برازيل، توا ولا معروف موجود يتباع. اللي ما يعرفوش ينجم يكتب نوا دو برازيل، يفهم في الجوجل شنو هو ويمشي يشريه. حاجة أخرى مهمة برشا برشا، البوليفينول. البوليفينول هذوما شنو هما؟ هما مضادات اكسده موجودين في الاكل نتاعنا. الوغ اكثرهم اهميه الغزفيراتخو اللي هو يمشي لاي لون احمر موفي اكحل، معناتها خضره غله سورتو توا جينا توت الاكحل العنب الاكحل مهمين برشا، فيهم برشا غزفيراتخو، هذا يحمينا على الاخر. فما الكركم اللي انا نقول ما يغيب على طعام، اللي هو يحمي جيناتنا على الاخر. دونك ديما نقول اذا كركم طبيعي مغرفه قهوه كركم في كيس ماء قبل النوم، والا اللي ما يحملش البودر ينجم ينقع عود كركم في الليل 24 ساعه قبل يشرب هكا الماء نتاعو هكاك، لا سنيه تصفار لا يتقلق هو في المطعم.
0: دكتوره في الحرابش اللي تبيعوا في الفارماسي في اللابوراتوار الكل تقريبا، معناها اللابوراتوار توانسة الكل يخدموا عليه تقريبا
1: معناه.
0: إذا كان أنا مثلا منحملش التيزان ناجم ناخد حربوشة نحلها في غرطة ناتوريل، ولا يزمني نشربها كما هي؟
1: أي حربوشة تتشري ماذا بيه بوصف الطبيب باش يعطيك أنه البهي ويعطيك الطريقة.
0: واضح.
1: خاطر ما عادش نحب نحكي كومبليمون خاطر فما ابو تاع برشا العباد تمشي تشري هكاك مرلوس. دونك خلينا في الماكله، اذا انت تحب تكمل مكملات غذائيه امشي للطبيب يقيد لك انا. ليليمون الاخر اللي مهم برشا التاي الاخضر. اما كيفاش؟ التاي الاخضر اون انفيزيون هو يسيب ماده اسمها او جي سي جي، هو مضاد اكسده كبير واكثر مضاد اكسده يحمي من الشيخوخه المبكره البيولوجيه. لازم نسخن الماء طفي غاز، نرمي الحشيشه نتاع التاي 10 مينوت نخليها منقع في الماء سخون ونشربها. مش التاي الاخضر نتاعنا اللي سامحني تيب على الغاز
0: وسكر ودنيا.
1: الحاجه الاخرى المهمه الاوميغا 3. الاوميغا 3 مهمه برشا، علاش؟ خاطرها مضاد التهابات كبير. الاوميغا 3 موجوده في الحيوانات اللي هما الحوت الازرق، الغرا اللي هو السردينه، تون غزال والسمو. هذوما الاربعه موجود فيهم برشا اوميغا 3. دونك عندنا السردينه يظهر لي موجوده والناس كلها تقدر عليها. موجود زيده في لي فروي سيك، موجود في الزوزه، موجود في زريعه الكتان، موجود في الجلجلان، معناتها الاوميغا 3 موجود زيده في هذا. دونك هذوما سميت لي زيليمون باش نكون بلو بريسيس، باش نكون واضح. فما في الاكل نتاعنا لازمنا نحفزوا الاكل اللي هو مضاد للالتهابات. نبعد على الأكل اللي يحفز الالتهابات، اللي هما السكريات بالسكر الطاولة الأبيض، سكريات بأنواعها، الفارينة البيضة بكثرة، هذوما لي المصنعات الكل اللي هما المعبين بالمعادن الثقيلة. سامحني بالنسبة للصغيرات نقولوا شيبس، سامحوني راو ماهوش نافع بالكل. المعلبات الكل، أي حاجة مستعملة راهي معناتها موجودة في هك اللي بسكوي الكيك متاع الشارع راهم فيهم برشا ديميتولوغ, فيهم برشا معادن ثقيلة. بالنسبة للخضرة والغلة ديما ننصح باش نحطوهم في الماء مع مغرفة بيكربونات دو صود باش نتخلصوا مكان الميتولوغ اللي موجودين فيها. نمشيو للبلار ونقصوا من البلاستيك, نطيبوا في اللينوكس ونقصوا من المواد الأخرى. سمحني ريم لازمني نسمي خاطر الاخرين فيهم شويه مدار. اذا امكن فما ناس والله يعجبوني ولا وش يعملوا, ياخذوا بيبز الماء يحطهم في الجره, الجره نتاعنا القديمه باش خاطر الماء يتجدد في الجره, وهذه حاجه والله باهيه وسهله. برك واحد يلقى الجره صحيحه
0: وتاعها اللي هي الشربيه نتاعنا قبل,
1: الشربيه نتاعنا
0: موجوده في نيبل, موجوده
1: صحيت
0: تنقيز النيبل الحكايه الكل,
1: تحط الماء ويعاود يتجدد وهكاك تنقص ماك المعادن الثقيله نتاعك البلاستيك اللي هو فيه. دونك هي مجموعه عوامل كان انا نركز فيها شويه نبدل نمط حياتي في الاكل نتاعي, في الطريقه نتاع التطيب نتاعي, اكل طيب على اوتو تمبيراتور معناتها نار قويه زاد مش به نحاول ننقص فيها, راهو نحمي روحي من ناحيه الغذائيه. بخلاف الغذاء نتاعنا فما سبور, سبور علاش؟ لانه يحفز الجينات اللي هي تحميني من الالتهابات وهذا مهم برشا. دونك كل يوم شويه مارش راهو به. المديتاسيون انا نقول الصلاه نتاعنا ديجا هي سيت اون مديتاسيون مهمه برشا, دونك تعاوننا برشا باش البدن يتجدد. والحاجة المهمة زيدة الأخرى هو النوم, لازم نصلح النوم متاعي. إذا نجمت أنا نصلح من النوم متاعي سينو نستشير طبيب. رو على قد ما ترقد منيح قبل نص الليل, يعني أنا نسمع عملت لكم سوم على هو لازم من العشرة متاع الليل. دونك راهو أنا على قد ما نرقد ونتعدى بالنوم متاعي باللي فاز صحاح على قد ما الخلايا تتجدد ونحمي روحي ونحفز الجينات اللي هي تحميني من الأمراض. دونك حاولت درت على نمط الحياة اللي لازمنا نتبعوه باش نحمي الجينات متاعنا وتعبير متاعهم ونحفزوا التعبير الجينات الباهية اللي باش تحميني ويكون عندي عمر بيولوجي صحي في أطول ممكن زمنية ممكنة معناتها.
0: شكرا لك دكتورة خولة اللي مختصة في التغذية الوظائفية دقيقة وطب التجميل. هو ما احنا ما حكيناش اليوم طب تجميل, اما نتصور اي انسان تكون في ماكلته البي 9 البي 12 الزنك سيلينيوم البوليفينول اللي هما مضادات الاكسده الكركم تاي الاخضر الاوميغا 3 يبعد على المعلبات يبعد على المالح برشا وكل الحاجات اللي نقولوا احنا معناها لي بريباراسيون alimentaire يبعد على ماكلة الشارع قد ما ينجم. خضرته غلته يحط فيهم نفخهم في الماء يحط فيهم غرفة صغيرة بيكربونات. الماء يبدلوا للشربية, خذ بيبز ماء ما نقلهم للشربية. وقال دكتورة زيدة فما شكون يمشي في تصفية الماء, ما انت يحط دي فيلتر ويحط في الشربية
1: اي حاجة بيه زيدة.
0: تيبنا يكون أفدو نقصوا من البلاستيك نمشوا للبلار نقصوا من الأنواع الأخرى متاع المعون الكل نمشوا للينوكس ولا حتى البلار
1: ولا الفخار ولا البلار
0: ولا البلار
1: صحيح.
0: سبورنا لميديتاسيون متاعنا للناس اللي تصلي هي صلاة اون ميديتاسيون, للناس اللي ما تصليش الفما لا ميديتاسيون حتى حتحط على اليوتيوب تلقى ميديتاسيون
1: موجودة
0: موجود. نومك يكون باهي ديجا هذوما يخليوك جماليا تكون
1: تحمي روحك تحمي روحك
0: البوم تاعك تكون محليها
1: صحيت البوم تاعك ما تكبرش قبل وقتها بالضبط.
0: شكرا مرة أخرى دكتورة خولة جبيري
1: يعيشك.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: 10:23، أهلا وسهلا، مرحبا بكم نس كل. هذه العيادة الطبيعية في جزءها الثاني، سوعة ثانية، كمان نعطينا قبليك التغذية اللي لازمها تكون موجودة في حياتنا باش نجم وتكون الجينات متاعنا تعبر كأحسن ما يكون على نفسها، فتكون الأمراض أقل، فنتعاملوا مع الأمراض المزمنة خير، فنتعاملوا حتى مع الكونسير في البدن خير، فنتعاملوا مع النمو عن صغارنا خير، أمراض السكري زادة وغيرها من الأمراض. والحقيقة معناتها وفيت وززيت الدكتورة خولة جبيري في هذه البحر، بدي الناس بديتوا من مي، فما الناس بديتوا من مي وقت اللي الدنيا سخنت بالقدي، وبعد قعدنا هاو سخنت هاي بردت، أمل أكيد أنه هذا هو موسم متاعه وجايينه. فقلنا زيدا من البحر شو نجمو ناخذو كوصفات طبيعية، بملح البحر باغ اكزومبل، بماء البحر زيدا، بتحالب البحر زيدا. دكتور محمد التليلي مختص في المعالجة بمياه البحر، نهارك أسعد الأيام دكتورنا. نهارك أسعد الأيام دكتورنا، شو الحوال؟
2: ربي يعطينا، الحمد لله ربي يعطينا ويعطيكم راحة البال، صحة الأبدان ورزق الحلال ورضاية الله والوالدين.
1: اللهم أمين، اللهم أمين. آه سيدي، منين تحب تبدأ سيدي؟ منين تحب تبدأ؟
2: والله نبدأ من تحب، أنا خاطر وقت اللي يجي الصيف أول حاجة اللي نخاف منها ونقول من العباد هي تعرض لأشعة الشمس قبل كل شيء، واللي نحب الناس باش يتمتعوا بالمنافع متاع البحر ومتاع المحيط البحري والانفيرونمون معناها والجميعنا. أول حاجة نحميوا روحنا من الشمس. في حماية الشمس قلت أول ما نبدأ بوصفة رسات باش الناس اللي هاو يتشكاو اللي كريم سولير غاليين وهذه تنفع وهذه ما تنفعش، نقولهم نجموا نعملوا في الدار متاعنا إن كريم سولير بطريقة سهلة ياسر، فهمتني، اكسيسيب. اول حاجة ناخذوها مع الحماية لكون الانسان يتفادى الاكسبوزيشن سولير، الاكسبوزيشن سولاي، نحمي رواحنا بالباراسول وبالشابو واوقات الضروة هذو كل تبارك الله كنهار كامل تقول فيهم وليد حفظناهم. دونك لا بريباراسيون هذه اول ما نعملو ناخذو 12 سنتيلتر من ويل دوليف، من زيت زيتونة القديم متاعنا المتعلقة على الخابية اللي عنده أكثر من 2 أو 3، وإلا إذا كان مع الناش ناخذوا نفس كمية 12 سنتيلتر من زيت اللوز الحلو، معاه ناخذوا 6 سنتيلتر من الويل دو كوكو موجود، وناخذوا 15 غرام من السير داباي موجودة زادة عندنا، وناخذوا 2 مغارف أكل من الأكسيد دو زانك. الأكسيد دو زانك اللي ثم نانو وثم اللي نون نانو، ماذا بينا ناخذوا نون نانو خاطر الآخر ينجم يتسرب بسهولة في الخلايا بتاعنا، وماذا بينا باش نتفاداو الإكسبوزيشن للأكسيد دو زانك للجهاز التنفسي بتاعنا، نعملو له نلبسو حتى كالزم بافيت ولا حاجة. ناخذوا مغرفة ماكلة متاع بردو كاريتي موجودة، وناخذوا 5 قطرات من فيتامين او، وإلا مغرفة قهوة صغيرة من فيتامين او. هذوما الكل نعملوهم في باماري، نسخنوهم في باماري، ايش ما نسخنو نحركو حتى لين يبرد الخليط، وقت اللي يبرد يولي اون كريم، وقت اللي يولي اون كريم نجم نستعملوه هذايا للبدن كامل حتى للوليدات الصغار. ننصح العباد اذا كان يحبوا يعملوا له بارفان يعملوا 4 غوت بتاع ويل اسونسييل بتاع اللي يحبوا، مي ماذا بينا لي زويد اسونسييل بتاع القوارص لي زاغروم نتفاداهم على خاطر يخلقونا في الشمس. هذه اول حاجه نحميو بها روحنا. من بعد الناس اللي عندنا نتشكاو برشا من الروماتيزم، ستور اللي في عمارنا تو انتم مازلت صغار الروماتيزم والركيب والضرة والوعد
1: اوكي، كنت تحكي عليهم تو دكتوره خوله جبيري قالت لك تنجم تبدل التعبير نتاع الجينات نتاعك في اي وقت من عمرك، المهم المهم تاخذ التغذيه اللي لازم تاخذها وسبورك ونومك وعطت برشا نصايح في هذه. دونك اليوم عاش حتى حد يشكي من الـ من الـ من الروماتيزم وهشاشه العظام. اللي يشكي ما هو عملها بيدي تحمس وليته
2: توا الحمد لله ولات عندنا امكانيات كبيره برشا برشا برشا، وخاصه الاطباء نتاعنا الشباب ما شاء الله عليهم نتعلموا منهم تبارك الله عليهم. هذا مثلا الناس يقول لك انا نحب نمشي للبحر باش نحي شويه روماتيزم شويه الاوجاع. في البحر هذا عندنا طريقه نتاع نعطيه الطريقه الجديده والطريقه نتاع الاجداد نتاعنا لي زونسيت نتاعنا. بالنسبه للبحر ناخذوا الذريع نتاع البحر اللي يسموه احنا ذريع هذوك، وناخذوا نجيو في بقعه بعيده شويه على الماء

0: عاوننا على الكروماتيزم هذاك وقت اللي احنا نعملوا لونفولوبمون بالذريعة هذا والرمل السخون، ناخذوا ثلاثة أربع قطرات من الزيت الروحي نتاع الكليل، ثلاثة أربع قطرات نتاع الكلاتوس، زيت الروحي نتاع الكلاتوس ونتاع العود قرنفل، هذا كل نخلطوه في تقريبا 50 مليلتر نتاع الزيت نتاع الحبة السوداء السينوش بتاعنا العادي، هذا ندهنوا به رواحنا، نقعدوا به كلك مينوت درج درجي، ومن بعد نقعدوا في نعملوا لونفلوبمون هذا بالذريع والرمل السخون، نقعدوا تقريبا حتى نص ساعة، لكن من غير ما نفرطوا في الاكسبوزيسيون سولاي للاسترخاء للشمس.
1: به معناها دكتور نمسيش حمل لخصها هذه خطرها مهمة ياسر، ونأكد لك الناس اللي عندهم الروماتيزم وعندهم هشاشة العظام وإلا حتى عندهم وجيعة ولا حتى لي بيلوغ وكل شيء، نأكد لك أنهم باش يعملوها. دونك أنا نجم وأنا تحت الباراسول متاعي، أنا ماني بطبيعتي ماشي نبدل في الجو ماشي نعوم، دونك أنا أول حاجة ساعة كيما نحط معايا دبوسة الماء والسيترونات ودرا شنو، نحط معايا دبيبزة على 50 مليلتر زيت حبة سوداء، نحط أربع قطرات زيت الكلاتوس، أربع قطرات زيت عود القرنفل، أربع قطرات زيت الزعتر.
0: الكليل.
1: الكليل سمح. باهي. خلطهم مليح نزهم معايا. باهي. حفرتش أنا كالحفرة. أنا قاعدة تحت الباراسول تو. حتى الإكرون نتاعي والشابو نتاعي وكل شيء. نحفر كالحفرة هذيك، نمليها بالذريع. نرجع رمل على ساقيا او على ركبتي او وين هو البلاصه نتاع الوجيعة، قبلها هي ندهن بك الزيت هذاك ونرجع الذريع ونرجع رمل على ساقيا، اربع دراج خمسه دراج نحي كل شيء ونشل الساقي مليح، كان زمان نغسلها كاريمو برمل،
0: ادخل البحر
1: ندخل البحر نغسلها برمل باش قلبي ليسونسييل ما يقعدش، وكهو ما انت وهذه معني وصفه منها لا فيتو مع التلاسو
0: هلا، وباش نكملوا بالجامبلور دي جبتهم الجامبلور هوني الناس كل تتشكى من الجامبلور صرتوا انساء مع السخانه والواحد باش يلقى برشا قلق هوني ناخذوا 35 تقريبا قطرة متاع عود قرنفل زيت الروحي، ناخذوا 15 قطرة متاع زيت الروحي متاع السيترون متاع الليمون، ناخذوا زادة 40 قطرة متاع السرول زيت السرول، وال 45 قطرة تقريبا متاع المونت بوافري. إذا هذوما راهو مش كل لازم عليك تحطهم، لازم تحط زادة القطرات من الصدر إذا أنت ورش عندك منهم هذوما عندك الكل، حتى كل ما عندكش حط الزوز ثلاثة اللي موجودين.
1: أما هذوما برشا دكتورنا في قديش زيت؟ لازم برشا زيت هذوما
0: عامل زي ناخذهم في 50 مليلتر متاع 50 مليلتر ولا حتى أكثر متاع زيت القذروم لونتيسك. إذا عنا زيت القذوم نعملو زيت القذوم، ما عندناش زيت القذوم نعملو الجيل كريوجينيك وجيل دوفريجي تيرابي موجود تبع الصيدليات
1: موجود
0: موجود، إذا ما عندناش هذوما نعملو الجيل نتاع الالوي فيرا، وللي عندهم مزرعين نساو مزرعين وواحد يعملو الجيل دو كاكتوس نتاع ظلفة الهندي.
1: هذا هو شكر
0: بلاش فلوس قشروا كالظلفة الأخضر وسوق من فوقهم اللوطة
1: وزيدهم الزيوت الروحية. شكرا ليك دكتور، وزيدهم الزيوت الروحية اللي كنت تحكي عليهم، مش الكل خاطر الكل يولي مذرة، إذا تختار أنا هو من اللي كان يحكي فيهم تزيدوا للجيل أو تزيدوا لل 50 مليلتر زيت القذوم، وإن شاء الله صحة وشفاء وعافية. شكرا لك دكتورنا محمد تليلي، مختص في المعالجة بالمياه الرقيقة الطبيعية ومياه البحر.

0: العيادة الطبيعية مع ريم بشعلية.
1: العشرة 41 دقيقة، هلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. باش نختموا حصتنا بالتغذية اليوم، نهار التغذية مع هدى بن عثمان أخصائية في التغذية. نهار كسعد الأيام هدى.
2: صباح النور.
1: مرحبا.
2: عايشك.
1: اليوم نحكيو على هالكونسيبت هذا جديد ولا نحكيو عليه ديما، اللي هو التغذية التغذية الذكية. اللي أنا كيفاش ناكل ومن تو نحكم في شعور الاشباع وفي شعور الجوع وفي ديزاستوس نزيدهم الماكلتي باش تاثيرها وقعها يكون عليه اقل هكيكا.
2: هذاك هو، وانا نحب اليوم اللي يسمعوا فينا اليوم بالذات هكا يركزوا برشا معانا، على خاطر هما هذوما سي نجم نقول لك ديزاستوس علميين معناها. ويلزم نوليو نطبقوا بالطريقه هذه خاطر باش تراو الفرق. اول حاجه باش نحكيو كيفاش نتحكم ولا كيفاش نحس بالشبع، كيفاش نعرف اللي هو شبع حقيقي. باهي، ثم ثلاثة نقاط. النقطة الأولى ساعة إذن تعرفوا اللي راهو الشبع ستانسيني يجي من العقل، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، راهو المعدة والمخ يمشيوا كفريق، يمشيوا مع بعضهم هم باغاليل. والحاجة الثالثة، كي تدخل الماكلة في المعدة شنو يصير؟ المعدة تبعث تعمل كما قلوا احنا إرشادات، تعمل أن سينيال، ولهنا يتسيبوا هرمونات اللي هم ريسبونسابل متاع الشبع يتسيبوا في الدم. لكن وقتاش يتصيبوا؟ كان ما يصير كل ديكليك بعد 15-20 دقيقة للمخ، حتى المخ يحب له حوالي التوقيت هذية باش يلمك الإرشادات الكل هذوكم اللي جايين من المعدة باش ينجم يقول لك راهو هذيك هو الشبع الحقيقي. دونك شو معناه؟ يعني أنا كي نقعد على طاولة نفهم طاولتي، قاعد ناكل، ناخو وقتي، نمضغ سختو، عملية المضغ مهمة برشا تابعة المساج اللي باش يوصل، في نفس الوقت تكون عملية الهضم تكون سليمة بالطريقة هذية، والوقت هذك هو اللي يخلي بدنك يوصل المساج انك تحس بالشبع الحقيقي. اذا انت كليت وحسيت من بعد بالجوع، اعرف راك ما احترمتش التوقيت اللي هو نجم نقول لك العلاقة الديريكت بين المخ والمعدة.
1: يعني هنا هدى بن عثمان تحب تقول لي أنه أنا نحكم في إحساسي بالشوع ولا بالشبع عن طريق سلوك متاعي.
2: صحيح.
1: كان أنا حتي طولتي قعدت في عقلي، فما كتاب اسمه فن البطء.
2: صحيح.
1: انه نعيش حياتي في بطء، مش معناها في بطء، مش معناها انت محلول وما تقضيش امورك وكل، معناها بتأني.
2: صحيح.
1: كل شيء نسمعك بتأني، ناخذ قراري بتأني، نمشي نعملك الحاجه هذيك وانا ثابت بتأني، ما نبداش لف لف لف. انت شوف الحاجه اللي تشريها بزربه، والحاجه اللي تخرجها من فمك بزربه، والحاجه اللي تعملها بزربه ديما تكلفك غاليه.
2: صحيح.
1: دو كيف كيف على الطاوله
2: نفس الشيء،
1: انه نحطها ولتي نغزل نعرف روحي باش ناخذ باش ناكل بتاتخ بيان حتى مع مخي. كان حكيت مع مخي ونقولوا اسمع راك انت لازمك تاكل مثلا كونتيتي، لازمك تخلي كونتيتي هوي، لازمك تخلي كونتيتي مي، بتاتخ كان تحكي مع مخك وتعطيه الارشادات هذه. ثم اني ناكل في عقلي ونمضغ مليح نسهل عمليه الهضم ونسهل عمليه الشبع،
2: لا يولي فما مشكله نتاع قلق في الهضم، لا تحس برزن، لا انت تقول ما فهمتش انا عبيت معدتي وما لقيت عبيت بعد بشويه حسيت روحي جيعان. دوك احترموا نقطه الوقت خاطر لو ميساج سباس هكايا بالطريقه بين 15-20 دقيقه كل شخص كيفاش، اما ذيك هي لا مويان.
1: باهي،
2: النقطه اللي بعدها هي الصحن نتاعي كيفاش وشنية نبدا بيه، كيفاش معناه كيفاش نتعامل مع الصحن نتاعي. انا نحب نتحكم في الشبع، يلزم صحن متاعي مقسوم، شطروا ألياف، الألياف اون جينيرال نلقاوها في الخضرة، يعني شطر صحن خضرة ربع بروتيين حيواني، اللحم ولا حوت ولا دجاج ولا عظم، وربع الآخر هما اللي تحب كسكسي مقرونة روز اللي تحب، لا المعجنات النشويات. دونك انت القسمة هذي باش نبدأ كي نغسل الصحن متاعي باش نبدأ. نبدأ بأول حاجة هي الخضرة ديكم اللي هما الألياف الأساسيين كي يدخلوا في أول المعدة. علاش؟ لخاطر الألياف باش يعملوا حاجز، تعرف غشاء يعملوه في المعدة، عرفتك البارير، أي حاجة تدخل باش يشدها.
1: فما ديزيتود مشيو حتى أنه الخضرة النية بغول غريس كاريمون
2: أقوى مفعولها من الخضرة الطيبة، خاطر الألياف تعامل مع السكر ولا تعامل مع الدهون يشدوا يعدل شو اسمه امتصاص السكر ويخلي البدن اقل انه يفرز اكثر منهم لو ماكسيموم. دونك اول حاجه هي الخضر.
1: انا باش نقف هنا
2: الالياف
1: باش نقف هنا وباش نقدم معاكم بعد في الـ في الـ البروتيين والعجين زاده. في الخضره فما اللي عندهم المستنلخشين متقلق وطبيبه يقول له ما تاكلش خضره نيه. شو يعمل؟
2: مش مشكل بيان سور ياكل الطايب ولا المشوي ولا ما عندناش مشكل.
1: هو كيف كيف
2: هم الاخر مفعوله اقوى لكن
1: لهنا يبدا بها هي كمان
2: بيان سور اي سي لا ميم شوز.
1: يعني كان طايب ولا ني ولا مفور تبدا خضر تاكله.
2: شفت الالياف؟ الالياف هي كتيب تلين تولي لينه دونك التفاعل يكون خير عند العبيد اللي عندهم السنسيبيليتي. اما الفايده يكون الباز الاولى هي الالياف
1: تقعد موجوده.
2: تقعد موجوده
1: كلمه انا فورتها ولا انا طايبه ولا انا سوتي ولا
2: تقعد تقعد اماني قلت لك ما تكونش مفعولها قوي كيما اما تقعد عند البارير كيما نقولوا احنا الحاجز كان اقوى بالخضار النية ثم الحاجز موجود اقل
1: به.
2: الحاجز الاول هو الالياف، الثاني هما البروتينات. بعد ما تاكل السلايطه نتاعك
1: اوتوماتيكي
2: لازم تمشي للحم والحوت والدجاج والعظام اللي عندك على خاطر لازم تعرفوا ك هذوكم البروتينات الحيوانيه يمشيو يعطيو ام ميساج للمخ. بكري حكينا الميساج معناها من الحاجات اللي فيزا ما تعطي ميساج نتاع شبع للمخ. دونك تبدا بالسلطه نتاعك ينجم يكون راهي سلطه حتى راس فقوس معناها الفايده انت تبدا بالخضره وبعد تمشي للحم ولا الحوت ولا الدجاج وبعد تتعدل النشويات نتاعك كسكسي ولا المقرونه ولا لهنا 1 2 3.
1: النظام مهم،
2: النظام مهم. ونورمالمون هذيك علاش العبد اللي تبدا بالخضره في اغلب الحالات تلقى صحن معبي بالطريقه هذيك يقول لك ساعات ما كليتش منه برشا العجين بالرغم انه شاهي باش يبدا. معناها الناس اللي تبدا جيعانه برشا وعنده صحن مقرونه بالدجاج قول القائل انا جيعان باش نبدا بالمقرونه وبعد ناكل الدجاج ومن بعد الخضره. لا، المفعول مش باش يصير كيما اعطينا التقييم الاولاني، خضره من بعد الدجاج ومن بعد المقرون.
1: باه في المقرونه بيدها والكسكسي بيدو والخبز بيدو كل شيء. ديرنييرمون نشوف في فيديو يقولوا انه المقرونه بيدها كي تبات وتتجمر ولا الكسكسي بيدو كي بات ويتجمر ولا تبات وما عادش ندخلو ميكرووند ولا كاريمون حتى اللي يتكنجل وبعد تسخنه يعاون اكثر على معناها تنقيس الميزان. وعلى هل هذه صحيحه ولا لا؟ كان صحيحه فسرها لنا. مش انت شنو يعمل
2: عندي احسن من احسن الاسئله اللي سمعت جبتهم في بقتهم على خاطر هي بالحق هذه معلومه علميه توا ولينا احنا نستعملوها معناها ولا ننصحوا بها على خاطر هو شنو يصير اون جينيرال. هي حكمه، الحكمه ثلاثيه احنا نقولوا طيب برد سخن. معناها انا كي باش ناكل مثلا روز توا سخون ناكلو توت سويت، السكر باش يكون مرتفع بعد ما ناكلو، وهذه حاجه عاديه يعني ماهيش حاجه سبيسيال. معني اي حاجه فيها سكر ولا نشويات معناها كسكسي ولا مقرونه روز ولا خبز السكر يطلع من بعد في الدم. اذا انا خذيت الوجبه اللي فيها النشويات وحطيتها في الغفريجيراتور ولا في الكونجيلاتور كي بعضهم معناها ولا بيتها في الغفريجيراتور شنو هو باش يصير من بعد؟ من بعد بيان سور باش نستهلكها باش نسخنها سي توت افي. كي انا كنجلتها ولا جمدتها ولا بردتها النشا اللي موجود في العجين هذايا يولي اسمه نشا مقاوم. شو معناها مقاوم؟ انت كي تاكل طول ثم انزيمات هضميه اللي هي تهضم النشا هذاك. كي يولي بارد معناه برد لهنا يولي نشا بارتي منه مش الكل بارتي منه يولي نشا مقاوم. اون فيت يولي اصلا غذاء للجسم نتاعنا والجسم هنا يتخلص من بارتي من هذيك ما ينجمش يهضمه دونك يتخلص منه. دوك نحكيو على طاقه اقل.
1: فوالا
2: طاقه اقل دوك من
1: هكا اسمه مقاوم هو
2: صحيت. فوالا دونك من الحاجات اللي نجموا زاده ننصحوا بها حتى مريض السكر هذه التعاون برشا. دونك طيب برد سخن.
1: وقداش نسيب باش تفرح بالمعلومه هذه؟ معناتها حتى راجل ما عادش نجم يقول لك ما توكلنيش البيت. حتى راجل في تونس تو ما نجمش
2: يقول لك على ليله كومي من نجم مره باش عبده كلي اليوم قعد منه باش يخلي من غدوه يجمد بوكو با.
1: اما هذه انه يحسك بالذنب
2: كنا نحبوا ندلوا كلنا.
1: اسمع انه يحسك بالذنب ويقول لك ليه وانا ناكل في البيت خويا البيت راه ذاك الباهي نوكل فيك في الصحي راني
2: صحيت قالوا
1: دونك احنا توصلنا للنظام. قلنا نظامنا سلطة كسوة طايبة ولا نية بروتين نتاعنا وتحددوا لك وزنك و... والاخصائي في التغذيه اللي يتبع فيك، ومن بعد نمشوا للنشويات وانا اعطينا الطريق. فهم
2: الوغ احنا ديما مش نقولوا كول وتمشى ولا تعشى حاسيلو كول وتحرك
1: هكا ولا لا تعشى وتمشى
2: هو الفكره انك تتحرك بعد بالماكله هي ابار انك باش ترزن ولا ابار انك باش تهضم خير. احنا ديما النصيحه هذيه كي نقولوها اغلب الناس تقولي يا تقولي ما عنديش وقت يا ما نجمش نخرج يا البلاصه ما تسمحش لي انا باش نمشي. توا وليت فما معلومه وقاعده هذه الدراسات تخدم عليها على خاطر ماهيش هي موجوده، لكن انا الفكره نقول فيها خاصه مريض السكر وحتى العباد اللي تعمل في الحميه على خاطر تعاون برشا للناس اللي ما تنجمش تخرج تمشي، هي ما تعوضش المشي انها تعاون برشا. ان شاء الله نوصل المعلومه بالصحيح. بعد ما تكمل تاكل تعمل ان اكزرسيس وانت على بلاصتك. باهي الاكزرسيس هذا شنو فيه؟ انت تكون يعني ساقيك في القدم نقولوا احنا على الارض
1: انا حنعمله معاك
2: فوالا، وانت تنزل على الاحراف نتاع الصوابع نتاعك.
1: فهمتك. عباره انسان واقف على لي بوين دي بي في عضو واقف على لي بوين دي بي، انت باش تكون قاعد على لي بوين دي بي
2: فوالا، وتعمل ابوي تنزل على القدم نتاعك بقوه، تبدا تطلع وتهبط.
1: معناها
2: صحيح.
1: معناها
2: كانك تنزل هاك كانك
1: معناها
2: تمشي.
1: معناها انت من الاول تقف على بوان دي بي ترجع تعفس مليح على الساق فيطلعوا السبع ساقيك يطلعوا، تعاود تنزل على السبع ساقيك طلع القدم.
2: صحيح. الاكزرسيس هذيك تعمله بقوه تو تحس اللي لي مولي قاعدين يخدموا والدم يطلع بقوه لهنا
1: وانت على الطاوله نتاع الفطور.
2: بعد ما كملت كليت مده 3 دقائق كاملين. استنى اكزرسيس سامبل راه معناها ساعات نحي حتى صباتك واعمل انت معناها منك للارض، معناها ما تقعدش تخم فيها راه مش صعيب. دونك يسوفي دو لو فير 3 مينوت. راهو الاكزرسيس هذايا يخلي هضم السكر في الدم يكون اقل، معناها ارتفاع السكر في الدم يتعدل خير برشا. دونك منصح برشا لمريض السكر والعباد اللي تعمل في حميه كيف كيف، ونجم حتى الانسان العادي. معناها ابخي تو احنا المشي والحركه عمرها ما كانت كان للاعباد المخصصين في حالات معينه. دونك هذه
1: قد تعملها من مره
2: تمرين وين ما تاخذ وجبه فيها نشويات.
1: نعرف قد تعملها من مره
2: نجم بعد كل وجبه
1: الاكزرسيس 10 مرات 15 مره
2: 3 دقائق
1: تقعد 3 دقائق تعمل فيه
2: 3 دقائق
1: عملهم جاو 20 جاو 30
2: على بعضه تبدا انت تعمل لابوي 3 دقائق. وكنت ترى قداش سهله وبالتجربه مع لي باسيونت كي يقولوا له تعرف تقول لي وليت نكمل ونقعد نحكي هكا على الطاوله ونحكي ولا لي كل ريفليكس ما عادش نخمم نعمل وين قاعده، تقول لي وين قاعده نحكي، تقول لي 3 دقائق شنو هيهم بضحكه ولا بيتعديهم حط اخزر فوت 3 دقائق صح ما فيش مشكله، ما احنا نعطيه 3 دقائق باش نجم يكون فما مفعول مش اقل. دونك ما عادش تقولوا لي ما نجموش نتمشى ولا ما نجموش نتحرك، وراي حزيت بسيطه ريتها هي. انا نقول فما سر ساعات في طريقه تعاملك مع الماكله، خطوات بسيطه هذيك هي التغذيه الذكيه. ما غير ما نبدا سي جو فو جو بو.
1: صحيح. تحب تختم بحاجة؟
2: إن شاء الله تكون المعلومة وصلت ريم وتكون الفايدة ويشاطرونا الرأي إذا هما يجربوا ولا يشوفوا ولا كان عندهم شي هكا أفكار نجم نزيد المفهوم أكثر.
1: أنا هزيت تليفوني باش جوست حبيت نشوف في الأخر ما خلطتش مش مشكلة حبيت نشوف فما اون تكنيك شينواز ولات دلجة عنا في تونس معناتها نعملوها كيما ان سارتان مومون اليوغا بعد بعد البيلات هي اللي عملت الواو فما التاي تشي جو كوا سي اون تكنيك شينواز البدن كله يخدم
2: بالتنفس هذا
1: لا بحركات بسيطة وانت في قاعد وانت واقف وانت في الفيراندا نتاعك في البركون نتاعك في بيت السلام نتاعك الحال شتاء يعطيوك فيها عدد المرات تتبع جوست تتبع معناها مع الفيديو والبدن الكل يتحرك ودايوغ توا لو فما ديزابليكاسيون يتشريو باش انت تتبع هذوما لي موفمون هذوما يعني بنسبه 99% اسمها تاي تشي 99% فما قعد 0.01%
2: ثبتوهم معايا
1: سهلين على الاخر على الاخر معناتها فيهم كيفاش تهز يدك كيفاش تحرك ساقيك وانت قاعد كيما كنت تحكي انت تويكا فيهم كيفاش تحرك يديك وانت قاعد مثلا كيفاش تحرك الجناب وانت قاعد كيفاش تخدم الكرش وانت قاعد كيف كيف زاده وانت واقف معناها حاجات بسيطه معناها ما تتطلبش منك قوه وفورس وكل راجل كبير يعملها مرا كبيره تعملها. صحيح. احنا تركين سبور نعملوها ما تتطلبش منك منك معناها
2: ذكرتني في حاجه ريم خلني نحكيها اكسبيريونس صارت لي مع اون باسيونت. الباسيونت هذيا طولها 1.50 ميزانها 144 كيلو. دونك تخيل انت الوزن اللي تهزو. وقت اللي جاتني قالت لي 6 سنين ما خرجتش من الدار وما نجمش نتحرك. دونك البوا كان كبير برشا والحمل كان كبير برشا وليت ديابيتيك زاده
1: وما تنجمش تعمل سبور بالبوا هذاك.
2: صحيت النقطه هذه بالذات انا كي قلت باش نبدا قلت العمل عليك يا ربي. قلت انا هذيك كيفاش باش نحركها به. هي كان التحدي نتاعها عرفتك اللي ما عادش عندها امل في الدنيا. ايه. قلقت حست روحها
1: طبعاً.
2: كاني حيه ميته
1: طبعا
2: بالرغم كان عمرها عمرها كنت 58 سنه حاجه. قلت لها انت ناويه تكمل ناويه كيما نقولوا احنا تدفن روحك بالحياه
1: مازال قدامك ما
2: احنا اللي باش
1: ايامات حلوه
2: صحيح. كيما نقولوا شويه نفسيه خير. قالت لي انا معاك. وقتها انا فكره اني نقول للشخص انه تحرك على بلاستيك. قلت لها اسمعني هي عندها وجيع في ركيبها دونك التمارين كل ما يمشيوش. قلت لها انت تستعمل التليفون اه. عندك ايباد. قالت لي اي. قلت لها نكتبوا اكزرسيس بيرسون اجي تمرين للعمر اه. معناها كبير. نعمل تمرين اكزرسيس اسي وانت قاعد. نعمل تمرين او دو كور للمنطقه العليا
1: وانا قاعد
2: وانا قاعد. اي بان المراه هذيا عملت التمارين نتاعها. بيان سور التمرين يدوم ساعه يعني تشد وتقعد كل تمرين كنت تعاود 30-40 مره مده ساعه. من 144 هبطنا حتى ل 118 واحنا الاكتيفيتي على كرسي. وقتها نبدا نخف وليت تنجم تمشي على ساقيها. وقتها عاوننا برشا. دونك ايماجيني التحول وهذه تو معايا كنت تسمع فيا نعطيها تحيه كبيره تو هي توزن 100 كيلو الحمد لله وتتحرك وتمشي ولاباس. دونك بروفيتي
1: واللي خلط وهي كانت تسمع فينا نقولوا لها اللي خلط من 140 لل 100 مش يخلط من 100 لل 60
2: بيان سور. قالت لي هي كوراج قولي مانيش مسيبتك غير ما تقلقش مني.
1: كوراج والله تعطينا درس هذه الناس الكل شفت هذه العزيمه وأنك تكون بيان كومبانيي مهمة ياسر أنه يكون نوتريسيونيست متاعك فاهمك وفاهم نفسيتك ويعرف فما نقاط ما يمسهم لكش فما نقاط ينجم يلعب فيهم مهمة ياسر. وهذه الحقيقة اللي نحيك فيها هدى بن عثمان. شكرا لك اللي كنت معنا هدى بن عثمان. شكرا لكم انتم اللي كنتم معنا في العيادة الطبيعية. حكينا على الحمرة حكينا على تحسين عمل الجينات وفهمناهم مليح مع دكتورة خولة جبيري. عطينا وصفات طبيعية بالبحر وماء البحر ومنتجات البحر مع دكتور محمد تليلي. وختمنا بالتغذية الذكية مع أخصائية التغذية هدى بن عثمان. شكرا لك حمد الورغي في التنسيق ألفة بشير وقبلها وهبي الواعر في الإخراج وسيف الدين ترابلس في الإخراج الرقمي وريم بن شعلية في الميكرو. وإن شاء الله نتمنى لكم الكل نتمنى لكم أنه إن شاء الله يكون ويكاند مزيان وبالأفراح مليان يا ربي.

0: إذن نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
1: أهلا وسهلا.
0: تحية طيبة.
1: خويك سي الحبيب لاباس.
0: نسأل عن أحوالك.
1: يعيشك يا سيدي. دخلت إذاعة 62.
0: دخلت إذاعة 62.
1: عام 62.
0: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
1: لقيت من كل تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو باش نقول لك، أنا مغرومة ما يصير بتونسي، أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية.
0: نعم.
1: من تسمش مطربة غادي، أنا كي نبدأ غادي كي العسكري كي ندخل الإذاعة. قد نخدم من يدار
0: من ضبطة يعني.
1: هذا الاستديو أنا الأولى تلقاني قدام من الاستديو.
0: ما تجيش مخرة.
1: الخدمة ما مش لعب. بدي نخدمها
0: على قاعدة.
1: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخ ما يصير لنا رب العود. أنا غنيتها له وقام يبكي، قال لي يا ريت جيتني قبل 3 سنين. وسجلت هنا، سجلت محال كلمة تبري العلة ويا خاينة. حتى ذي النوم ما يحلاني العين تنحب.
2: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبي بجغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتا غنائيا من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحا إلى 1 بعد منتصف النهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: هذا الموجز. تونس تؤكد تمسكها بمبادئ اتفاقية سنة 2000 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادية، وحرصها على تعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتماسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية سنة 2000 يومي 17 و18 من جوان الجارية. المدير العام للمركز التكوين ودعم اللامركزية يصرح أن التصرف المستدام في النفايات يرتبط بحماية البيئة والمحافظة عليها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعو إلى اعتماد إدارة فعالة للنفايات واعتبارها موردا ثانويا يمكن أن يسهم في خلق فرص شغل من خلال دعم الوظائف الخضراء وتعزيز الاقتصاد الوطني والمحافظة على المنظومات البيئية للأجيال القادمة. مشروع جرينوبي يطلق دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. ويستهدف البرنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة في عديد القطاعات على غرار الصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين، وفق ما أفاد به اليوم الخبير في التمويل ببرامج جرينوبي يوسف شاوش خلال حضوره في برنامج يوم سعيد. في العالم، وزير الخارجية الباكستانية يفيد بعدم وجود عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا، ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما. وكبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف يقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران، في إشارة إلى ملف صواريخ الباليستية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مهاجمة أكثر من 80 هدفا جنوب لبنان ومقتل عناصر من حزب الله، وحزب الله يستهدف 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءات تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.

0: المشهد الاقتصادي،
1: أخبار المال والأعمال،
0: المؤشرات والأرقام،
1: الأسواق والاستثمار.
0: المشهد الاقتصادي لتكتمل الصورة.
2: تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، تتجدد التحية مع المشهد الاقتصادي، الموعد الأسبوعي لآخر المستجدات المالية والاقتصادية في بلادنا. البداية مع فقرة مشاهد السوق اليوم، سي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك باش يحدثنا عن موسم الحجوزات، خصوصا بالنسبة للرحلات للنزل اللي انطلق، واللي موسم الصيفي نعرفوا إقبال كبير على السياحة الداخلية، حقوق المستهلك وما يمثله الحجز من ضمانة للسائح التونسي. شنو حقوقه وشنو واجباته وشنية أبرز الإخلالات اللي لازم ننتبه لها، ثم الضريبة عن الثروة وجديد قانون المالية لسنة 2026، بعد ما كانت الضريبة على الثروة العقارية في 2023، شنو جديد، شنية الأجال وشنية الشروط. التفاصيل باش تكون مع سي حسين بنني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. قطاع النظارات وما فيه من سلع مكدسة في الأسواق الموازية، إلى أي مدى القطاع هذا يستحق التنظيم، شنية أهم الأرقام والمعطيات اللي تهم تحديات قطاع النظارات في تونس، وكيفاش ينجم يكون دافع للمصنع التونسي ويحمي أيضا صحة المستعمل النظارات سواء كانت الطبية أو الشمسية في بلادنا. وسي خالد بن جمعة نائب رئيس المجمع المهني لمهني النظارات بمنظمة الأعراف كونكت باش يكون ضيفنا. موضوع حوار المشهد الاقتصادي اليوم باش نتحدث عن بعث الشركات الناشئة واستغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير الاستثمار في قطاع الصحة. القطاع الطب والخدمات الصحية ما هوش فقط قطاع كلاسيكي لتقديم الخدمات المباشرة، فما عديد الأفكار اللي تنجم تكون موجودة في شركات ناشئة وتنجم تدعم توجه إلى تخفيف الضغوطات على العيادات المباشرة، وتكون أيضا فرصة لاستقطاب التمويل الأجنبي وبعث المشاريع في تونس أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. هذه كلها تفاصيل باش يحدثنا عليها الدكتور محمد بن حميدة نائب رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد والصحة الرقمية، وأيضا سياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال. هذه أهم فقرتنا اليوم اللي باش تأمنها لكم ألفة بشير في الإخراج التقني، سيف الترابلسي في الديجيتال والإخراج الرقمي، حميد الورغي في تنسيق تنفيذ مختلف فقرات حصتنا، وعليا قادري من وراء الميكروفون. من توا حتىش نص نهار، مباشرة بعد الفاصل نبدأ في أولى فقراتنا.
0: مشاغل السوق.
2: مشاغل السوق، المشغل اليوم باش يكون مع سي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. مرحبا بك سي لطفي.
3: مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
2: فصل الصيف، إذن عدد هام من التونسيين اللي يحبوا يستمتعوا بالسياحة الداخلية، يتعرفوا أكثر على بلادهم، يتجهوا إلى وكالات الأسفار، إلى النزل باش يعملوا الحجوزات. إلى أي مدى الحجز مع النزل يعتبر عقد، وإلى أي مدى ينجم يضمن جودة الخدمة اللي باش يتحصل عليها المستهلك؟
3: الحقيقة احنا نشكرك على الموضوع اللي سنترقوله، لأنه التشكيات تكثر في الفترة هذه بالذات، وعدة تشكيات لقيناها من زاوية أنه تم ربما نوع من الإهمال اللي عند المستهلك، أنه ما يعطيش أهمية ربما للكتب ولا الكتابة ولا التوثيق التعامل، لأنه أي حجز في نزل أو في وكالة أسفار أو ما نحكيوش على الناس اللي تشارك عن ترافير، معناها او مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك اللي هي دخلت في التنظيمات، كيف ولا تنظم في رحلات داخليه وتنظم في رحلات في الخارج، هو انه المواطن حاجه شيء، انه انت تتعاقد على شيء تدخل في التفاصيل. تفاصيل شنو هو؟ تفاصيل انه الاقامه شنو نوعيه الاقامه، شنو نوعيه وقت فيها فطور الصباح ولا فيها كامله، شنو الخدمات اللي تمشي تلقاها، شنو هي حتى نوصلوا حتى راهو نذكروا حتى الغرفه، انه ساعات واحد تصير تشكيه تصير انه يمشي.
2: نعم الصوت يبدو أنه انقطع، نعيد الاتصال إذن بسي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، وقاعدين نتحدث على الضمانات اللي يلزمها تكون موجودة في العقد وقت اللي نتعاملوا مع وكالات الأسفار، والحاجات اللي نجمنا ننتبهونهم خصوصا أنه مواقع التواصل الاجتماعي ولت تعرض حتى هي كوكالات موازية في عديد الخدمات هذه من تنظيم رحلات داخلية وأيضا من القيام بترويج لإقامات لأيام في بعض النزل. نعرف أن التونسي عادة يعمل التسقى، يعطي المبلغ مالي قبل ما يمشي للنزل وهو متصور أنه حقوقه محفوظة. شنية الحاجات لازم ينتبه لها؟ هل نحن مطالبين بكتابة عقد مع وكالة الأسفار وقت اللي نحجز النزل ولا لا؟ هذه أهم الأسئلة اللي ضيفنا سي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك قاعد يجاوب فينا عليها. وما نعرفش إذا كان المكالمة الهاتفية حاضرة، في انتظار إذن إن نتحصلوا على سي لطفي وناخذوا من عنده أكثر تفاصيل ونعرفوا أنهي أهم التشكيات اللي قاعدة واردة على منظمة الدفاع عن المستهلك وشنو حق السائح التونسي وقت اللي يتجه للرحلات الداخلية وإلا وقت اللي يتجه للحجوزات للنزل والسفر. نرجعوا إذن بعد الفاصل.
0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: مشاغل السوق.
2: مشاغل السوق إذن، وعدنا لسي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. مرحبا مجددا سي لطفي.
3: مرحبا.
2: كنت تحدثينا عن الضمانات اللي لازمها تكون موجودة بين وكالة الأسفار وبين المستهلك باختصار.
3: باختصار انه نتفادى، لازم نتفادى الاشكاليات اللي تقع كل يوم. الاشكاليات اللي تقع هي متعلقه بعدم التنصيص صلب العقد على الاجراءات وعلى الشروط المطلوبه، وهذا نلقاوه في الشكايات اللي جينا انه مواطن
2: يعني ما نعطيوش الفلوس وناخذوا توصيل فيه التاريخ وكهو
3: نتاع الحاجز، وحتى كان ثم رحله خارجيه ولا داخليه الرحله لازم ناخذها مكتوبه، ما ناخذهاش معناها في شكل معناها حاجه في الهاتف ولا يعطيني معناها لمحه على الجوله وين باش نمشيو، وهذا يصير برشا اشكاليات اللي تصير عليها معناها ويدفع فلوس ومن بعد استرجاع الفلوس نتاعه ويلقى فيه صعوبات. بالتالي ناكدوا على حاجتين، انه تثبت من التفاصيل والكتابه اهم شيء ركزوا عليه في التعامل مع سواء تتعامل مع النزل او تتعامل مع تو عنك المنازل اللي الفاخره او الى غير ذلك، او تتعامل مع وكالة الأسفار.
2: طيب هذا بالنسبه وقت اللي المتطرف اللي نتعاملوا معاه يكون موجود وعنده مقر ونعرفوه، لكن يقع الترويج للرحلات هذه على مواقع التواصل الاجتماعي واحيانا ما فماش وكاله، فما منظمين اشخاص اللي يجتهدوا ويقدموا في وكأنهم وكالة موازية معناها
3: يقدموا
2: في الخدمات هذه.
3: وهذا في فئة الشباب موجود بصفة كثيرة، وهذا يتجاوز الأمر إلى وخلفت الشروط المذكورة تجاوزها إلى أن يصير حوادث. لقدر لا صارت عدة حوادث، والحوادث هذه ما فيهاش حتى تأمين يغطيها، لأنه ناس يتفاهموا على أنه مش يتقابلوا في مكان معين، ما يعرفوش السيارة مستقلة، ما يعرفوش الحافلة مستقلة، ما عندهمش عقد مع الحافلة، ما عندهمش عقد متاع نقل، ما عندهم حتى شيء. بالتالي إذا نحتاطوا أولا ماذا بينا نتفاداهم، ولكن مشينا فيهم أنه على الأقل نخوضوا وثيقة ونأخذ وثيقة على أساس تعامل غدوة، عندك على الأقل بتتشكى بشكون، عندك شخص تتشكى ضده ولا مجموعة أشخاص.
2: نعم، شكرا ليك على النصائح هذه. سي لطفي الخالدي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، ونمر مباشرة لفقرة متابعات اقتصادية.
0: متابعات اقتصادية.
2: متابعتنا الاقتصادية للأسبوع هذية باش نتحدث فيها عن الضريبة على الثروة، شنية الأجال، شنية الشروط. وضيفنا سي حسام بنني نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. مرحبا بك سي حسام.
5: مرحبا، شكرا للاستضافة سيدة عالية. مرحبا بكل من يتابع فينا.
2: هذية من جديد قانون المالية لسنة 2026 بعد ما تم سن ضريبة على الثروة العقارية في 2023. بين 2023 و2026 ولا عنا تعريف قانوني للثروة، بعد ما كان عنا تحديد لشكون اللي الفقير اللي يستحق المساعدات الاجتماعية، توا عنا نصوص نجم نقولوا بها المواطن هذا عنده ثروة مطالب بضريبة، والمواطن هذايا ما هوش ثري أقل شوي. شنو هو المبلغ اللي تم تحديده؟
5: شكرا سيدة عليا مرة أخرى. المبلغ اللي تم تحديده هو جملة المكاسب اللي تفوق 3 مليون دينار،
2: 3 مليارات من المليمات.
5: دونك فما هما زوز نسب تم اعتمادها في قانون المالية لسنة 2026 في الفصل 88. دونك اللي جملة المكاسب متاعه تتراوح بين 3 مليون و 5 مليون دينار يخضع نسبة ضريبة ب 0.5%، واللي تفوق المكاسب متاعه 5 مليون دينار يولي الضريبة 1%.
2: طيب شنية الأجال الساعة متاع التصريح ودفع الضريبة هذه؟
5: الأجال هي 30 جوان. ونعرفوا اللي في المدة الأخيرة بالتاريخ 11 جوان خرجت النوت كومون المذكرة العامة،
2: مذكرة تفسيرية
5: رقم 23. دونك وعطات جملة خنقولوا من التوضيحات، صار عليها شوية نقد لمحالة نجموا نرجعوا له، ولكن التاريخ هو 30 جوان دونك من كل سنة هو تاريخ التصريح بهذه الضريبة.
2: يعني التصريح بالضريبة آخر أجل 30 جوان، ولكن الثروة نحسبوها بتاريخ 30 جوان بتاريخ التصريح، وإلا نحسبوها بتاريخ آخر
5: غرة جانفي اللي أنت تدخل للسنة،
2: يعني 31 ديسمبر نوقف الحسبة،
5: تعمل الحساب متاعك وفي بتاريخ على أقصى تقدير في 30 جوان تقوم بالتصريح بالضريبة على الثروة.
2: هل التصريح يعني بالضرورة الدفع، وإلا النجم انصرحه بالثروة وتخلط 3 مليون دينار، ولكن فما إعفاءات تخلي المبلغ يكون أقل وما ندفعوش؟
5: أي هو خنقوله أنه يلزم الإنسان يصرح، خاصة إذا عندك عقارات تفوق وإلا مكاسب تفوق 3 مليون دينار. علاش؟ لأنه فما جملة من الإعفاءات وجملة من المكاسب اللي ما تخضعش للضريبة، ولكن بطبيعة الحال
2: تخضع للتصريح.
5: تخضع للتصريح لانه مثلا وقت اللي نقولوا
2: يعني مش اللي نصرحوا به الكل باش ندفعوه
5: دونك انت مثلا عندك مسكن الرئيسي نتاعك نجم تكون القيمه نتاعه تفوق 3 مليون دينار، ولكن
2: تصرح به
5: بالضبط. دونك خنقولوا القباضه ولا وزاره الماليه هي مش مجي هي تصنف لك العقارات نتاعك، انه المسكن الرئيسي وانه العقارات الاخرى اللي هي خاضعه للضريبه، وبالتالي انت تقوم بالتصريح هذاك، وفي التصريح جي تقولك العقار اللي قيمته أكثر مثلا من 3 مليون دينار راهو هذاك المسكن الرئيسي متاعي، وبالتالي هاك المسكن الرئيسي ما يخضعش للضريبة
2: يعني
5: على الثروة.
2: يعني خاضع للتصريح وغير خاضع للأداء
5: للضريبة. نعم. ينجم يكون مجمل مثلا العقارات والمكاسب مثال 5 مليون دينار، المسكن الرئيسي قيمته 3 مليون دينار، دونك انت عندك ثروة نورمالمون بين قوسين تخضع للضريبة على الثروة بزوز مليون دينار، هي معفية.
2: طيب هذا بالنسبة لتحديد شكون اللي لازمه باش يدفع، والفرق بين التصريح وبين دفع الضريبة. لهنا شنية الممتلكات اللي داخلة في احتساب 3 مليون دينار؟ نعرف أنه قانون المالية لسنة 2023 كان فقط على العقارات، ولكن توا ولات فما العقارات، ولات فما المنقولات والثروة بصفة عامة. في المشرع لهنا شنية الحاجات اللي يحسبها، وشنية الحاجات اللي كيما المسكن الرئيسي فيها إعفاءات؟
5: أي هو جملة المكاسب غنقولوا من عقارات، يلزم على كل ما هو عقار، كل ما هو مثلا منقولات، منقولات فيها بالطبيعة ديفينيسيون جوريديك متاعها معناها من الناحية القانونية شنية هي المنقولات معناها بصفتها القانونية وبصفتها الطبيعية. الطبيعية
2: مثلا منقول سيارات،
5: منقول مثلا سيارات، أثاث،
2: مجوهرات،
5: مجوهرات غيره. دونك كيف كيف مثلا ماكينة وإلا سيارة وإلا اللي هي بطبيعتها سواء بنفسها هي تتنقل وإلا بفعل قوة خارجية، مثلا أنت بلاتو متاع سوميرو مورك ولا بين متاع سوميرو مورك هي ما تتنقلش وحدها، ولكن كي تحط على كاميون تولي تتنقل. دونك هي معتبرة من المنقولات.
2: يعني كل من عنده جملة المكاسب متاعه العقارات وإلا المنقولات دخلت 3 مليون دينار، هو مطالب انه قبل 30 جوان
5: يصرح،
2: يمشي ويصرح
5: بالطبيعة. ولكن نحكي وزاد على المنقولات اللي قلنا بصفتها القانونية، لانه مثلا الحصص في الشركات ولا الاسهم في الشركات هي معتبرة كذلك من المنقولات على معنى معناها مجلة الحقوق العينية. وبالتالي فما استثناءات، يعني هي في المجمل لي فوند كوميرس مثلا العربات اللي القوه نتاعها تفوق ال 12 زايله مثلا. دونك ولكن فما استثناءات يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، وهي عرجت عليها المذكره. ولكن فما نوع خنقوله من الضبابيه اللي تخلقت بارابور للنص الاول والفصل 88 في قانون الماليه لسنه 2026. الاستثناءات هي بصفه عامه هو المسكن الرئيسي والاثاث نتاعه والمساحات اللي هي معناها
2: تبعته المرفقه
5: بطبيعه الحال، مثلا جرده والا معناها
2: مستودع والا غيره
5: بالضبط المساحات تبعته. عندك الاصول التجاريه اللي هي معناها مخصصه للانشطه المهنيه، كيف كيف بالنسبه للعربات اللي تقل الغير معناها لي نون يوتيليتير اللي تقل القوه نتاعها على 12 حصان هي مستثنات معناها من الضريبه. كيف كيف قلنا احنا الاصول التجاريه المستغله بطبيعه الحال، الاموال المودعه في البنوك والمؤسسات الماليه والبريد التونسي هي كيف كيف مستثنات.
2: الاموال اللي في البورصه التونسيه هل هي مستثنات والا لا؟
5: هذاك مثلا من يمثل مشكل في الـ في الـ في النوت كوميون. علاش؟ لانه احنا وقت اللي نحكيه على المنقولات، وقلنا احنا العقارات والمنقولات اللي تدخل في النشاط المهني للشخص، دونك التفسير نتاع النوت كوميون يقول لك انه مثلا الاسهم والا الحصص اللي يملكها الشخص في شركه ما اعطى سقف يقول لك إذا لا تقل على 50% تعتبر داخلة في النشاط المهني متاعه.
2: نعم.
5: إذا تقل على 50% تعتبر ما تدخلش في النشاط المهني، وبالتالي تخضع للضريبة على الثروة. ولهنا الحقيقة النص الأول الفصل 88 ما حكاش على ما عطاش هالسقف هذايا وما عطاش السوي
2: هذايا، يعني وكأن وزارة المالية لهنا وما عادش تعمل التفسير والأوامر الترتيبية، دخلت في التشريع
5: بالضبط
2: وحددت نسبة
5: 50%. وهذا اللي بيخلق حسب رأيي مشاكل. نعم. في المستقبل في تطبيق هذا الفصل، لأنه حقيقة. نعم. ماهوش مفهوم. علاش؟ باش نقول لك مثلا ناخذوا المحاسبين، الخبراء المحاسبين، المحامين
2: الأطباء وقت اللي عندهم شركات مهنية،
5: دونك مش بالضرورة يكون عنده أكثر من 50%،
2: ينجموا 3 محامين أو 3 محامات
5: ولا أنت محاسبة إلا ما هو لغرض مهني. دونك التفسير الحقيقة ما خنقوله ما أصابتش وزارة المالية وتجالف في وضع السقف هذايا وضع الحدود هذه.
2: طيب السؤال نتوجه لك به سي حسين بونيني، أكيد أنه الثروة بعد ما حددناها بمبلغ 3 مليون دينار عندها تراسابيليتي، نعرفوها منين جات، خلصت الأداءات متاحة سواء سواء بالإرث، هي خلصت انتقال الملكية للإرث، سواء هي من المرابيح اللي جاية للمؤسسات، فهل هنا تعتبر أنه هذه ضريبة مزدوجة على العائدات المالية وإلا لا؟
5: أي هو أنت حطيت صبعك سيدة عليا على موضوع مهم جدا، يخرج ربما من الجانب التقني خنقوله إلى الجانب الفلسفة متاع الجباية. هو فما أطراف ترى أنه في هذه الضريبة، في هذه الضريبة إرساء أو مزيد من إرساء العدالة الجبائية.
2: نعم.
5: كما فما أطراف أخرى تقول لك لا هي حيف. علاش حيف؟ لأنه أنا عطيت في بعض المنابر الأخرى أمثلة، مثلا اليوم أنا عندي شركة نمتلك خلينا نقولوا 90% من الشركة هذه، ناخذ في سالير على الشركة هذه، قلت لهم أنه أنا على الأقل خلصت الأداءات على ثلاثة مستويات مختلفة. المستوى الأول على السالير اللي خذيته، هاك الأجرة الأجر اللي خذيته خلصت عليه روتين ولا سورس. وقت اللي الشركة حقت مرابيح، الشركة هي بيدها اللي أنا نمتلكها خلصت. وقت اللي قمنا بتوزيع الأرباح، توزيع الأرباح فيها كالعشرة في المية روتين ولا سورس اللي يقع توظيفها. دونك اقتناء هاك العقار هذاك ولا خلينا نقولوا الثروة اللي أنا لميتها
2: بتبيع هنا، نحكيو على الناس اللي هي تصرح،
5: اللي هي تصرح،
2: الناس اللي هي منظمة
5: بالضبط.
2: الناس اللي هي تمسك في محاسبة شفافة تخضع للقانون.
5: على الأقل في الحالة هذه أنا قمت بخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة عليا، واقتناء هذه العقارات هو نتيجة طبيعية لك الثروة اللي أنا قمت بالتصريح لها. كان حسب رأيي من الأجدى على وزارة المالية أنه نلقاو آليات لإدماج في مرحلة أولى هك الاقتصاد الموازي اللي هو ما يقومش بحتى تصريح، واللي دراسات عديدة تقولك، فما دراسات تقولك 35% من الاقتصاد، فما دراسات تمشي حتى 50%. دونك لانيش الصحيحة باش نزيدوا معناها ربما ندعموا ميزانية الدولة هي في إدماج هك المنظومة الغير قانونية ولا خنقوله الخارجة عن المنظومة الشرعية تدخل في الاقتصاد المهيكل، خير من اللي نمشيه اليوم لتوظيف ضريبة على الثروة، خاصة وقت اللي وقت اللي كانت فما نقاشات في البرلمان في الموضوع هذايا، المردودية متاعها تقييمها معناها فما اون سيمولاسيون تقول لي بتجيب تقريبا 11 مليون دينار، وهو حسب رأيي معناها مبلغ زهيد بالنسبة للمشاكل اللي تعاني منها المالية العمومية. دونك هل خلينا نقولوا المردودية متاع الإجراء هذايا إذا السيمولاسيون اللي تقالت في الوقت هذاك صحيحة، حقيقة معناه إجراء مش يكون عنده حتى تداعيات إيجابية ولا انعكاسات إيجابية على ميزانية الدولة.
2: نتلاشين جوا تاريخ ما هوش بعيد، هاتوا نشوفوا قديش بش يدخل فلوس إلى ميزانية الدولة وإلى أي مدى ينجم هذايا يدخل في إطار العدالة الاجتماعية، لأنه الناس هذوما مقارنة بالأجر الأدنى المضمون سميك اللي عنا يعتبروا من الطبقات اللي تنجم تساهم أكثر في تعبئة موارد الدولة. شكرا ليك سي حسين بونيني، نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. اقعدوا معنا، رحلتنا متواصلة بعد الفاصل.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية.

0: على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: حدث الأسبوع.
2: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الحدث اللي بشنو يكبوه هي الندوة حول تحديات قطاع النظارات في تونس اللي نظمها المجمع المهني لمهنيي النظارات في تونس. كلنا لاحظنا انتشار كبير للنظارات في الأسواق الموازية، سواء النظارات اللي نجموا ركبوا عليها باللورات الطبية، وإلا النظارات الشمسية اللي أسوامها فعلا تتسمى مغرية مقارنة بالنظارات اللي نلقاولها في المحلات المنظمة والمهيكلة. المجمع المهني لمهنيي النظارات في تونس اللي هو تابع منظمة الأعراف كونكت عمل ندوة في الإطار هذا، وهو باش ناخذ عليها أكثر تفاصيل مع سي خالد بن جمعة نائب رئيس المجمع. شرفتنا بحضورك، مرحبا بك.
3: عايشك صباح خير، مرحبا بكم، ونشكركم على الدعوة، ونشكر العباد اللي جات البارح للندوة معنا وحضرت معنا.
2: نعم، أهم الإشكاليات اللي طرقتوا لها البارح في ندوتكم؟
3: طرقنا لثلاثة إشكاليات البارح. احنا ستان بيغو جديد ليها 4 شهور مازال كي حليناه، دونك كي دخلنا للمجمع هذا مع كونكت لقينا برشا إشكاليات وبرشا نقائص، طرحنا على ثلاثة منهم. أول حاجة هي كراس الشروط اللي برشا ما تبدلش، دونك حاولنا نبدلوه كل شيء. دونك الدوزيام فولي سيتي لي زاسورونس اي
2: تأمينات.
3: استدعينا ممثلين من وزارة الصحة ومن وزارة التجارة، استدعينا جماعة من الكنام، بالأسف للأسف منزل ما جاوناش ما جاوش، دونك حاولنا نحكيه على برشا مشاكل نطاق. التخوزيام فولي هو السوق الموازية.
2: طيب هات نبدأ خطوة خطوة معاك لو كان تسمح. القطاع المنظم الساعة، قبل ما نحكيه على الموازي في أسواق النظارات وتأثيره على الاقتصاد الوطني، انتم قديش فما من أوبتيسيان، قديش فما من محل مرخص ليه يخضع للشروط اللي وضعتها وزارة الصحة؟
3: احنا هوني برسك 2000 أوبتيسيان توا.
2: نعم. 2000 نقطة منظمة.
3: 2000 نقطة منظمة وفما 1300 أوبتيسيان. دونك ديجا لا ديفيرونس.
2: كنت نجم تفسر لنا، هل تنجم يكون عندك أكثر من محل معناها؟
3: أي تنجم تكون عندك شركة تنجم تحل أكثر من محل.
2: يعني عندنا 1300 مهني قانوني و2000 نقطة بيع منظمة.
3: منظمة. اليوم المشكلة الكايت شارج بتاعنا، أنا تكتب في 1970 ببريل، من وقتها بس مرة ولا اثنين،
2: يعني 50 سنة تقريبا هي كراس شروط
3: ما تبدل فيها حد شيء. الأخوين بدلوا فيها شوية ما ناقصها برشا. كراس شروط باش تعاوننا أساسا باش نتفاديو السوق.
2: طيب بالنسبة لكراس الشروط لهنا وبعث المحلات المنظمة اللي تبيع في النظارات الطبية، هل لهنا خطوط التمويل لبعث المشاريع هذه متوفرة في بلادنا؟ هل سهل على حامل حاليا شهادات تعليم عالي في النظارات في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص، شكون بالضبط المؤهل باش يعمل المشروع هذايا في النظارات الطبية؟
3: المؤهل هو اللي عنده دبلوم، ومن بعد الدبلوم لازم يعمل مجموعة من الوثائق اللي هي لاكارت بروفيسيونيل، اللي هي تو عندنا زاد إشكاليات فيها. دونك أي عبد مؤهل وعنده دبلوم ينجم يحل حانوت أوبتيك تو، دونك sans aucune contrainte، معناها نجم يحل على روحه يخدم على روحه. اما يزمو
2: يعني الدخول للمهنه وللقطاع ما فماش عراقيل.
3: ما فماش عراقيل، اما فما برشا فوضى.
2: طيب هل المشروع هذا عنده المردوديه الماليه؟ هل اللي باش يهز المطلب نتاعو لخطوط التمويل والبنوك هل يلقى التشجيع والا لا؟
3: يلقى التشجيع في الاميناجمون، يلقى التشجيع في اشتراء البضاعة، أما توا المشروع يتسمى غالي برشا، السلعة غليت برشا، وذاك علاش العبيد

0: عباد برشا عباد برشا مواطنين تلزوا باش يمشيوا للاسواق الموازيه ويشريوا.
1: طيب الفرق في السعر بين القطاع المنظم والقطاع الموازي فرق كبير برشا.
0: صحيح
1: كبير، مش الضعف ومش دوس أضعاف، أكثر من 10 أضعاف أحيانا في السعر. هل هذا راجع إلى هامش الربح الكبير اللي تربحوا فيه انتوما كأوبتيسيان كنقاط بيع منظمة، وإلا لشنو راجع بالضبط؟
0: راجع أول حاجة اللي نقاط البيع المهمشة ما يخلصوش في الأداءات، وهو ستان سيركوي باغالي اللي تسمى.
1: نعم. هل السوق الموازي اللي مش يخلص في الأداءات متاعه يفسر انه الفرق 10 و20 مرة الضعف متاع سعر النظرات؟
0: هو أبار الأداءات مدام عالية، هي لا كاليتي دو لا الجودة، ما فماش حتى جودة، ما نعرفوش المريض مناش مصنوعة، ما نعرفوهاش منين جات، ما نعرفو عليها حتى شيء. من اليوم تهبط للسوق تشري مريات ما تعرفش لوريجين بتاعها، ما تعرفش شنو الماتير، واحنا اكثر حاجه نخافوا على صحه المواطن، ما نجمش
1: طيب هل وقت اللي نشري نظارات طبيه والا شمسيه من محل منظم وصاحب المحل عنده البطاقه المهنيه وخاضع لكرة الشروط، هل يعطيني ضمانات ويعطيني شهاده ضمان في النظارات هذه ويعطيني المصدر متاحة والنوعية، وإلا فقط يعطيني فاتورة عادية
0: يعطيك الضمانات ويعطيك لكاليتي ويعطيك كارت دوتونتيسيتي بتاع ليفير البلار، ويعطيك كارت دوتونتيسيتي بتاع المونتور اللي شريها من عنده دونك من عندك دونك. والضمانات هي المحلات، انت تمشي اليوم تلقى اوبتيسيان شات حانوت ديجا هذيك الضمان كبير برشا. ومن بعد نرجعوا لل الحوانت اللي في السوق، كل شيء ماكش تلقى حتى حد، لو تمشي تلقى تاخذ مريات تشريها اليوم وصلنا عباد تهز اوردونونس للسوق ويخدموا لك المريات، معناها منين يجيب في المريات منين يجيب في البلار، معناها هذه مشكله.
1: وحتى اللي ما يشريش البلار في بعض الاسواق الموازيه تمشي تختار الاطار نتاع النظارات نتاعك وتقلب على روحك وتشري النظارات وتهزها الى محل نتاع نظارات اللي هو يكون منظم باش يعمل لك فقط البلار.
0: اي
1: هذه من الممارسات ممكن
0: اللي هي ممارسات عاديه. التونسي اليوم معاش خالط، خاطر دابور معاش عنده شيكات باش يقسم، السوم تاع المريات غلي
1: وهامش الربح بتاعكم كبير زاد.
0: هامش الربح باهي الحمد لله، اما عندنا دي مونتور رخاص زاده، معناها من 70 100 دينار باش تلقى عندنا مونتور. احنا البارحه قلنا للكنام اللي كلبونو كنام 200 دينار تشري به مرايات زاده اليوم، هذاك علاش حبينا نزيدوا في المونتون تاع الكنام هذاك. مي نوتر بروبليم هو سي لو مارشي باغالي اللي هو يضر في الاقتصاد التونسي ويضر في المواطن التونسي.
1: وقت اللي نمشيو الى بيع نظارات منظم، شنو هي الضمانات نتاع المصدر نتاع الاطار النظاره ولا النظارات الشمسيه اللي نجموا نتحصلوا عليها؟ احيانا يقول لك نفس السلعه اللي نلقاها انا في السوق الموازيه بسعر معقول وفي متناول المواطن التونسي هي نفسها اللي باش نلقاها عند لوبتيسيان في الحانوت، زايدها شويه فيترينا وشويه ضوء ولكن هي نفسها. فلهنا شكون المصنعين اللي تاخذوا من عندهم، وهل فعلا نفس النظاره ولكن الفرق في طريقه تقديمها؟
0: لا، هي مش نفس النظاره، هي نفس المنظر اما مش نفس الكاليتي ومش نفس الماتير.
1: حتى لو كنا نلقاو عليها علامه تجاريه عالميه مش هي نفسها.
0: والله مش هي نفسها، اما المنظر بريسك هو بيدو، معناها مقلد بكدا. اما احنا كي تجينا النظاره هذيك للحوان تاعنا نشقوا بها، معناها مضرحه ولا مش مضرحه. المواطن ساعات يتغر يمشي يشريها حتى بس وين باهظة، راهو ساعات ينجم يشري يقول لي راني قيتها بطون وهو خذيها بشطار السوم وهي الفو الفو الفو باك شطار السوم.
1: فقط تقليد
0: تقليد تقليد تقليد. احنا كي جينا نعطيهم الضمانات بيان سور، عندنا نشريو مع دي فورنيسور في تونس اللي هما كيف كيف عندهم ان سيركوي يتبعوا فيه
1: ولكن التصنيع مازال ما عندناش في بلادنا.
0: لا عندنا تصنيع في بلادنا، عندنا
1: اطارات نتاع نظارات تنجم تكون صنعه في تونس.
0: ايه صنعه في تونس وبسوام باهيه زاد، معناها عندنا اطاره عندنا معناها الكفاءه باش نصنعوا قاعدين نصنعوا في نظارات في تونس.
1: يعطيك صحة على كل معطيات هذه. أهم التوصيات اللي خرجتوا بها في الندوة العلمية اللي عملتوها يوم أمس وجمعة المهنيين المنخرطين في المجمع المهني لمهنيين نظارات بمنظمة الأعرف كونكت.
0: قطع النظارات هو قطع هام في تونس وفي العالم أجمع
1: ويمس من صحة المستهلك
0: ويمس من صحة المواطن اليوم. اشتر لا بوبولاسيون تلبس شماريات شو نقول للتوانسه
1: ماذا بينا حتى اللي مش ناقص نظار يلبس نظارات شمسيه اللي هي تحمي
0: صحيح. دونك اليوم ماذا بينا الناس كل تبعد على الاسواق الموازيه راهو باش يحميوا صحتهم وصحه صغارهم. من جيت ان رونتري سكولير توا فما شمس زاد الناس تحط الكماريتات اللي هما مرمى فما انا يفو ميو اتر سون
1: كو اللي ما يقال مش قاعدين يحميوا
0: صحيح. دونك احنا رانا نحبوا بلادنا وحنا نحبوا تونس نحبوا
1: بالتوفيق ليكم. ومن جملة زادة التوصيات لو كانت نقصوا شوية من هامش الربح وتخليوا المواطن التونسي نجم يقتني النظرات من الأسواق المنظمة ومن نقاط البيع اللي هي تعطي شهادة ضمان وأهم حاجة ضمان في السعر. شكرا ليك سي خالد بن جمعة نائب رئيس المجمع المهني لمهنيين النظرات في تونس.
0: شكرا. يعطيك

0: استوديو المونديال.
1: استوديو المونديال.
0: تحاليل فنية.
1: قراءة تكتيكية.
0: وصف وتعليق على مقابلة المنتخب الوطني لكرة القدم في المجموعة السادسة.
1: السويد، اليابان، هولندا في طريقنا،
0: وإن شاء الله الفوز حليفنا.
1: تابعونا في سهرات رياضية يطير فيها النوم وتحضر فيها الجرينتا والإصرار.
0: يلا الولاد جيبونا الانتصار.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38. حوار المشهد الاقتصادي.
4: تحية متجددة المستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. حوارنا اليوم بشهزنا إلى بعث الشركات الناشئة واستغلال الذكاء الاصطناعي لتطوير الاستثمار في قطاع الصحة، كل ما عنده علاقة بالدعم الاقتصادي لقطاع الصحة، كل ما عنده علاقة بالسياحة الطبية والمؤسسات اللي تنجم تسهل الولوج إلى الصحة الموحدة بالنسبة للتوينسة وبالنسبة للإنسان بصفة عامة، لأنه الصحة هي من أهم الحقوق اللي لازمها تتوفر. إلى أي مدى التكنولوجيات الحديثة، التطور الرقمي، ينجم يدعم القطاع هذايا وينجم يسهل أكثر الاستثمار في قطاع الصحة. هذاك علاش سعيدة باستضافة الدكتور محمد بن حميدة، نائب رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد والصحة الرقمية. شرفنا بحضورك، مرحبا بك دكتور.
5: يعطيك الصحة. شكرا، بارك الله فيك على الاهتمام بموضوع حساس جدا. اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد يغزو الميادين الكل، واحنا بالطبيعة نحبوا الذكاء الاصطناعي هذا نوظفوه لصالح صحة المواطن والإنسان كما قلت أنت بصفة عامة، من خلال معناها منظومة الصحة الشاملة.
4: نعم.
5: والصحة الشاملة بالطبيعة اليوم نقصد بها أنه كيفاش معناها نهتموا بصحة المواطن بالمعناها توسكي معناها حيوانات، لكن بالانفيرونمون متاعنا، بالماكلة البيو متاعنا، بالمعنى حتى معنى الطاقة الشمسية كيفاش ننتجر معنى في الصحة، باش هذا الكل معنى اون بريفيان، ونحاولوا باش الوقاية خير من العلاج.
4: نعم، لاحظوا انه استعمال الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة قاعدة تبعث في مؤسسات، في شركات ناشئة، في استثمارات في العالم كلها اللي فيها الأطباء أكيد، ولكن أيضا فيها تعاون مع المهندسين ومختلف الأطراف الأخرى اللي تنجم تكون موجودة في مؤسسة اقتصادية. فهل هنا من خلال منظوركم انتوما في جمعيتكم الطب باش يقعد فقط ممارسة مباشرة، وإلا تنجموا تستعملوا هالتقنيات هذوما والرقمنة هذية لتوسيع مجالات التدخل ولتقريب الخدمة الصحية من المواطن ولدعم المؤسسات الاقتصادية الاستثمارية اللي تنجم تتبنى على قطاع الصحة؟
5: بطبيعة هو اليوم الباركور متاع المريض معناها كما تقول انت هو مسار معناها إبريد، معناها كما تقول
4: هجين
5: فيه البريزنسيال، فيه الحضوري، أنه يحضر يمشي للطبيب ويشوفه كذا، لكن اليوم ثم التكنولوجيا الحديثة توفر لنا الخدمة عن بعد، أنه بطبيعة يجم المريض يشوف الطبيب متاعه عن بعد ويحاول باش يلوريونت ويحاول باش معناها ينصحه عن بعد، وبعد بينصير كان الحالة متاعه تستوجب أنه يشوفه عن قرب وحضورين، بطبيعة هذا مش يكون متوفر وموجود. كيف المتابعة عن بعد، خطر اليوم نشوفه أنه معناها في التكنولوجيا الحديثة مثلا ثم دي زوبجي كونكتي، معناها تجم تكون أنت عندك ساعة يدوية اللي هي تجم تعملك ألارم مثلا باش تقول لك راو التنسيون تاعك طلعت،
6: الاسم مؤشرات الحيوية بصفة أنية.
5: Exactement. دونك وهذا بطبيعة يزمنا احنا اليوم معناها نستغلوا التكنولوجيا الحديثة باش نحاولوا باش نطوروا الخدمات متاعنا وباش نقربوا الخدمة للمواطن. خاطر اليوم تعرفوا انه مناطق التصحر الطبي مش موجودة كان في تونس في العالم الكل، حتى البلدان المتقدمة عندها مشاكل متاع تصحر طبي. معناها تمشي اليوم في فرنسا كي تمشي معناها بعد 100 كيلومتر من باريس تجم تلقى زيادة مناطق تصحر طبي وما تلقاش أطباء مثلا اختصاص، وهذا زيادة كيف كيف اليوم موجود عنا في تونس. وإحنا نحاولوا بالتقنيات الحديثة هذه وبالشركات الناشئة اللي قاعدة تطلع في تونس، معناها اليوم ثم قانون متاع استثمار يشجع الشركات الناشئة باش تنتصب وباش هي بيدا تحاول باش معناها كما تقول أنت تساهم في دفع النمو في تونس ونكونوا زيادة في قلب الحضارة ونكونوا معناها مواكبين التطور التكنولوجي اللي قاعد يصير في العالم الكل.
6: طيب من ناحية أخرى دكتور، نعرفوا أن تونس كبلاد قاعدة تستقطب في عديد من المرضى من عدة بلدان أخرى وبالأساس البلدان الإفريقية اللي جاءوا لتونس في إطار السياحة الطبية الاستشفائية اللي جاءوا باش يعالجوا الحالات متاحهم والمرضى متاحهم في بلادنا. فاستعمالها التكنولوجيا الحديثة هل ينجم يسوق الخدمات الطبية تونسية للأسواق هذه وإلى ليه؟ وشنية الآليات اللي نجم تعتمدهم المؤسسة الناشئة التونسية بين ظفرين تصدير الخدمة الطبية خارج أرض الوطن؟
5: بطبيعة هنا اليوم ثم منصات رقمية للطب عن بعد، وإحنا نحاول باش ندعموا المسار هذا، وثم قوانين خرجت ولدكري دابليكاسيون مازالوا كي خرجوا، وإن شاء الله معناها زاد الدولة تعاون في تسهيل أنه الشركات الناشئة هذه تقدم وتأدي الخدمات متاعها في أقرب الأجال. بطبيعة المريض الأجنبي يجم يشوف الطبيب عن بعد قبل ما يجي باش هو بيدو يعطيه شنو المسار الطبي متاعو، ويجم يعملوا عرض مالي وفني باش يقولوا راو قداش الكلفة متاع العلاج متاعك في تونس، باش هو كي يجي يبدأ معناها يعرف كيفاش مش تصير
6: مستعد.
5: يبدأ مستعد ماديا ونفسيا ومعناها كما تقول انت في جميع الحالات. بطبيعة كي يعملوا هذا كي يقدم لتونس بطبيعة مش يشوفوا حضوريا مش يعملوا العملية متاعه، وتجم زادة تصير المتابعة عن بعد. اليوم نشوفوا انه ساعات اليوم معناها بالواتساب ولا بالمسنجر معناها الاطباء يتبعوا في المرضى متاعهم، لكن المتابعة هذه للأسف ما تكونش منظمة
6: وغير مقننة
5: وزادة معناها زادة تكون معناها مجانا بصفة عامة، وهذا بطبيعة يضر المريض ومرض معناها يضر حتى بالطبيب، خطر الطبيب زاد ما يجمش يقعد كل نهارين ثلاثة يجاوب في المريض مجانا. لكن كي تبدأ ثم متابعة عن بعد وتكون مقنة ومنظمة ومأطرة بطبيعة هذا يفيد المريض، وهو بيدو يروح لبلاده ويبدأ متهني في عوض مش يرجع بعد أسبوعين ولا بعد شهر باش يعمل المتابعة متاعه مع الطبيب، يجم يعملها عن بعد. وهذا يكون معناها إطار كي نشجعوه يزيد يدعم السياحة العلاجية في تونس. خطر علاش؟ خطر معناها النتائج تكون أفضل. خطر للأسف ساعات بطبيعة الطبيب يجم ينجح في العملية متاعه، والمساحات متاعنا زادة ما شاء الله معناها عنا معناها مساحات ذات جودة عالية وأكريديتي، لكن للأسف أنه كي يروح لبلاده ساعات المتابعة ما تكونش معناها متابعة طيبة، فالمتابعة عن بعد هذه تعطي نتائج أفضل.
6: كذلك بعض المؤسسات الناشئة وتعاون المؤسسات هذه مع القطاع العمومي بشراكة بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية، إلى أي مدى أن تنجم بلادنا تستثمر أكثر في الشراكات هذه؟
5: هو الحمد لله أنه اليوم معناها وزارة الصحة هي منفتحة على المستشفى الرقمي، وهذه حاجة جديدة بدأت بالتلي راديولوجي معناها الطب الإشعاع عن بعد، والحمد لله أنه اليوم ثم شراكات توقعت مع الشركات الناشئة ومع المركز الإعلامية معناها وزارة الصحة، وإن شاء الله ثم شراكات أخرى قاعدة في صدد التوقيع إن شاء الله قريب، معناها عند السيرفيس جوريديك إن شاء الله يعجلوا فيها. وهذه بطبيعة مش تفتح مجال أنه المنصات الرقمية هذه للطب عن بعد تولي تشتغل مع المستشفيات العمومية باش تقرب الخدمات. أول حاجة بطبيعة اليوم ثم الجيستيون دو رونديفو، معناها أنك تاخذ موعد عن بعد، ما تقعدش تجي وبعد يقولوا لك لا الطبيب مش موجود انسيتويت، دونك هذا الكل باش يزيد يتنظم، ويزيد أنه تصير عيادة عن بعد، معناها باش أنك تشوف طبيب اختصاص في أجال قصيرة، وهذا بطبيعة يخلي زاد المواطنين متاعنا ما يقعدوش يتنقلوا من بلاد لبلاد. تعرف اليوم أطباء الاختصاص معناها ثم ضغط كبير في تونس وفي الخارج، صحيت ومتركزين في الساحل، دونك بطبيعة احنا نحاولوا باش ندخلوا لهم الخدمات هذه. وانا شخصيا البارحة معناها كنا في موعد مع سيد وزير الصحة ومع شركة متاع المدينة الصحية متاع القروان، واحنا نحاولوا باش معناها ندخلوا الخدمات عن قرب في المدن الداخلية، لكن زادة نستعمل التكنولوجيا الحديثة باش نقربوا الخدمات للمواطنين.
6: طيب دكتور محمد بن حميدة نائب رئيس الجمعية التونسية للطب عن بعد والصحة الرقمية، نعرف زادة أنه مش فقط الكفاءة الطبية والتقنية المطلوبة لنجاح المؤسسة الناشئة لتعمل في المجال الطبي، ولكن أيضا لابد من آلية تمويل ودعم مالي للمؤسسات هذه. فشنية أهم الآلية التمويل المتاحة أمام الشركات الناشئة اللي تحب تعمل مشاريع باستغلال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة وتطبيقاتها في المجالات الطبية والصحية؟
5: هو للأسف أنه موضوع التمويل في تونس موضوع صعيب شوية، وهيك علاش احنا معناها نظمنا مؤتمر، جبنا دياسبورا متاع الأطباء في الخارج في العالم مع الأورغانيزاسيون ناسيونال دي زونتربرونور، معناها
6: المنظمة الوطنية لرواد الأعمال،
5: لرواد الأعمال اللي احنا بيانسور عملنا نهار 8 جوان يوم الاثنين اللي فاتوا، عملنا ملتقى بي تو بي، معناها ملتقى ما بين الشركات الناشئة والمستثمرين الأطباء متاعنا اللي جاوا من الخارج باش يمولوا المشاريع هذه. بطبيعة التمويل هذية معناها يقول قائل معناها لازم، ويزيد ثم الكفاءة متاع الطبيب كي يجي من الخارج عنده معناها لي توندونس دون لو موند، يعرف في العالم اش قاعد يصير، الذكاء الاصطناعي اش قاعد يعمل في الخارج، فهو كي يجي معناها يمول المشروع متاع الشركة الناشئة ولا المشروع زاد بصفة عامة كي يبدأ فيه ابتكار، يمول لكن زاد يجيب الاكسبرتيز متاعه، يجيب معناها السافوار فير متاعه، وهذا المطلوب. معناها احنا مع ساعات خطر مش التمويل فقط كافي، لكن زاد حتى لانكادرمون معناها يكون عنده قيمة ويجيب معناها ان فالور اجوتي كبيرة. دونك احنا المؤتمر هذا الحمد لله تم معناها بنجاح كبير جدا، 50 شركة ناشئة شاركوا و40 يزون اكسبوزي، معناها
6: وقدموا تجاربهم،
5: قدموا التجارب نتاعهم وقدموا المشاريع نتاعهم، وقع ان كونكور زاد كيف وثم 5 يزون تيتي سيليكسيوني، معناها تم اختيارهم وبطبيعه قدموا المشاريع نتاعهم، والحمد لله اليوم ثم أنا انكوباتور، ثم حاضنة اللي هي مش تتلهى بالمشاريع الناجحة هذه والناشئة، وبطبيعة مش يصير لانكادرمون متاح من الأطباء اللي هم عندهم اختصاص ويشوفوا في العالم مش قاعد يصير في التطور في الصحة الرقمية. دونك إن شاء الله معناها الحاضنة هذه مش تكون موجودة، وإحنا شخصيا قاعدين نختموا زادة على منصة رقمية متاع تمويل تشاركي الكراون فاوندينغ في الإكويتي، وإن شاء الله نراو خطر القانون خرج من 2020 إن شاء الله يتم دعم المشاريع هذه، خطر المنصات هذه مش توفر التمويل من عند الدياسبورا متاعنا من الخارج، لكن زاد حتى التوانسة اللي يحبوا يساهموا في الابتكار ويساهموا في المنظومة الطبية، خاطر هذه مش تعاون برشا الجهات وتقرب الخدمات للمواطن التونسي. دونك إن شاء الله المنصات الرقمية هذه ترى النور، واحنا انا شخصيا نشتغل على الموضوع هذا باش نوفر التمويل للشركات الناشئه، ومعناها مع الدياسبورا معناها ويصير تشارك. بطبيعه ثم تمويلات موجوده معناها من عند لي سيكار معناها ومعناها
6: مؤسسه التمويل التقليديه،
5: صحيح موجود وغيره. لكن احنا زاد نحبوا نبتكروا ونحبوا معناها اوني نوف،
6: يعني تحبوا على خطوط تمويل خصوصيه،
5: صحيح
6: تستجيب لمتطلبات الشركات الناشئه اللي تعمل في القطاع الصحي.
5: بالضبط هذايا، خاطر اليوم نوفروا لهم التمويل، نوفروا لهم لانكادرمون، ونوفروا لهم معناها اطباء الاختصاص، خاطر الاطباء التوانسه ثم الجمعيه هذه نتاع اي ام تي ام، معناها الاطباء التونسيين في العالم 6600 طبيب موجودين 6600 فيها.
6: 6600 طبيب تونسي قاعد يباشر في المهنه الطبيه خارج ارض الوطن.
5: Exactly.
6: اللي هما ثروة النجموا نستغلوها باش يستفيد بينهم زادة المريض التونسي.
5: صحيح، هما بطبيعة يجموا يشتغلوا عن بعد، وهذه حاجة جديدة، وبرشا يحبوا يروحوا لتونس، يحبوا ماذا بهم يرجعوا تونس ويشتغلوا في تونس، لكن ثم برشا اللي يحبوا يستثمروا في المشاريع هذه ويساهموا زادة هما بيدهم في الاقتصاد التونسي، خاطر اليوم نشوفوا أنه الكرواسانس والنمو موجود في القطاعات مثلا متاع التوريز ميديكال، معناها دونك اليوم ثم 21% دو كرواسانس، دونك احنا كان نشتغلوا على الميادين هذه
6: اللي فيها نسبة نمو كبيرة
5: بالطبيعه هي مش تساهم في الاقتصاد التونسي، معناها احنا اليوم نحكيو على 1.2%، معناها 1.2% نمو، لكن اليوم كان ناخذوا خطوات سريعه ونحلوا الاستثمار في المجالات هذه ونشجعوا عليها، بالطبيعه النمو مش يكون اسرع.
6: نعم.
5: واكبر، وان شاء الله نعملوا نمو ادو شيفر بالكرواسانس في الدومين هذا ان شاء الله،
6: خصوصا انه الاستثمارات في القطاعات الطبيه ما هيش فقط لتشغيليه الاطباء ولا لفتح افاق جديده قدام الاطباء، عديده هي القطاعات الاخرى، من مهندسين، من محاسبين، من تقنيين، من اطراف اخرى اللي هي تعمل ايضا داخل هالمؤسسات الناشئه في مسانده الطبيب باش يقدم الخدمات نتاعو.
5: إفكتيمون، معناها اليوم راهو الشركات الناشئة ما تشغلش كان في الميدان الصحي كان الطبيب.
6: نعم.
5: ولا المهندس، لا راهو معناها الإيكو سيستيم كامل يشتغل، معناها كيما تقول
6: كي نتحدث على سياحة استشفائية، نتحدث على نزل، على قطاع الطيران والنقل الجوي، على التعريف بالوجهة التونسية.
5: هذا هو معناها احنا اليوم راهو مثلا كي نشوفوا مثلا العلاج هذايا، معناها اليوم راهو يوفر مواطن شغل كبيره جدا، وهيك علاش يلزمنا نشجعوا المجال هذايا ونوفروا له كيما تقول انت معناها جميع الخدمات، خاطر هو مش يطور الاقتصاد نتاعنا ومش يعطينا انيلون كبير، ونحاولوا باش نشجعوه معناها باش نوفروا الخدمات هذه.
6: نعم.
5: والدياسبورا نتاعنا تجم ان شاء الله تساهم في الموضوع هذا بصفه كبيره.
6: شكرا لك على كل المعطيات اللي قدمتها لنا سي محمد، دكتور محمد بن حميده، نائب رئيس الجمعيه التونسيه للطب عن بعد والصحه الرقميه. بهذا نخلط الى نهايه مصافحتنا اليوم. شكرا لألفة بشير، سيف الترابلسي، حميد الورغي، الى ان القاكم انا عليا قادري في مواعيد اذاعيه قادمه، لكم مني اجمل التحيات والى اللقاء.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: محمد الجاموسي.
8: ماني لقاني لقاني لقاش فيه الدغزالة، لو نقول نقول نقول الدنيا كمالة.
3: عزديني دي
8: يا ما يا يفيد.

0: مش انزيدانية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم الدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
3: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة، بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. الإدارة العامة للديوان التونسية تسخر عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري يشير إلى توفير جملة من التطبيقات الرقمية لفائدة التونسيين بالخارج، من بينها تطبيق رخصتي لاستخراج رخصة الجولان عن بعد، وتطبيق أمتعتي للتصريح بالأمتعة والأغراض الشخصية إلى جانب خدمة التصريح بالعملة عن بعد. إمضاء اتفاقية شراكة ونقل تكنولوجي بين المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي لمزيد تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المؤسستين بهدف دعم البحث التطبيقي والابتكار في مجالات الإدارة المستدامة للمياه وإعادة استخدام المياه المعالجة وتعزيز نقل نتائج البحث العلمي إلى مختلف المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وحدات الحماية المدنية بولاية جندوبة تتمكن من السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بولعابة من معتمدية بلدة بوعوان التابعة لولاية جندوبة أمس، والتي أتت على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين ومساحة تم حصدها قبل يومين. في العالم، الدفاع المدني اللبناني يعلن اليوم مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضائي النبطية وسور جنوب لبنان. والجيش الإسرائيلي يؤكد بقائه في المنطقة الأمنية بلبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف. وختاماً، وزارة الخارجية السويسرية تلغي المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم وعز الغربي.
1: سيداتي وسادتي، أهلا مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج رحمة للعالمين لهذا اليوم الجمعة الرابع من محرم الحرام 1448 هجري الموافق ل 19 من جوان 2026. موعد جديد يتجدد معكم كل أسبوع من خلال هذا اللقاء من برنامج رحمة للعالمين. سعداء باستقبال الدكتور محمود جبل. سي محمود، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك أخي مؤز، وتحية موصولة إلى كل من يعمل في الإذاعة الوطنية، ونحيي المستمعين والمستمعات في هذا اليوم المبارك، وهي أول جمعة من شهر محرم الحرام. نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يبارك للجميع في هذا اليوم، وأن يجمعنا دائما على كلمة الحق.
1: أمين يا رب العالمين. مرحبا بك، جمعة مباركة لك ولكل من يستمع إلينا في موعد هذا الأسبوع رحمة للعالمين. موعدنا مهم جدا هذا الموضوع اليوم، لأنه طبعا نقولوا احنا فترة الامتحانات مرت، وفما بعض الامتحانات ما زالت طبعا، كيما نوفيام وسيزيام بدأوا. نوفيام بدأت منذ يوم الخميس، يعني
2: الخميس،
1: وما زالت السيزيام إن شاء الله الاثنين القادم. البكالوريا لحظات
2: ودقائق
1: وساعات ما زالت تفصلنا على موعد النتائج إن شاء الله يا ربي بالنجاح لأبنائنا وبالتوفيق لعائلاتنا الكل اللي قلوبنا معهم. ونعرفوا سي محمود الغصرة بتاع الانتظار.
2: نعم. نعم.
1: لكن هات نعطيه هكا كما نقولوا احنا النصيحة اللي يسمعوا فينا، هو تحصل ما في الصدور.
2: نعم.
1: للأمهات والأباء والأبناء، ننتظروا النتيجة واللي بشعم ربي مبروك.
2: ولكن المسألة هذه سي معز، اللي لابد الأولياء أن يستوعبوا أن ابنك إذا انخرط منذ الصغر في منظومة التعليم، راك يزمك تفهم اللي هذه المنظومة ما هي السنة، ما هيش امتحان،
1: مراحل،
2: ولابد أن يتم الإعداد لهذه المراحل، الاستعداد الكامل لهذه المراحل.
1: فعلا.
2: لأن في الحقيقة أنه اليوم التعليم ديما ناخذوه كان من زاوية الامتحان ومن زاوية تحصيل الشهادة.
1: أي.
2: وإحنا حكينا في أكثر من مرة في السابق أنه الأصل أن نتحدث عن تحصيل العلم.
1: تحصيل العلم.
2: أن يكون لابنك قيمة علمية متميزة. هذا الأصل. ولذلك النظرة للامتحان، صحيح الامتحان كلنا نحبوا ننجحوا، وصغيراتنا كلهم يحبوا ينجحوا، ولكن الامتحان راه يستعدوا له، وإذا كان ما توفقش ولدنا راه مش نهاية العالم.
1: فعلا، إن شاء الله ربي يوفق الجميع،
2: نمحوا فرصة أخرى بحوله باش يدارك. ولذلك نقولوا لأوليانا يهونوا عليهم، يهونوا على صغيراتهم،
1: يعني
2: ونحي وك الضغط، الضغط الزايد، أو أنه ينجح بمعدل معين أنت ماكش راضي عليه. إيه، الحمد لله نجح، الرضا يكون إن شاء الله في السنوات التي تلي ذلك النجاح إن شاء الله.
1: أمين يا ربي، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. هات ننطلقوا من اللي تذكرت، الأب والأم والأبناء اللي هما يكونوا أسرة.
2: نعم.
1: واليوم موضوع حديثنا عن الأسرة، ونحن نعيش موسم الأفراح والمناسبات السعيدة، ونعرف فكرة المصاهرة قديش فيها حكاية مهمة جدا. هات ننطلقوا منها اليوم. عائلة سي محمود جبلة بالصهر عائلة أخرى، ما يعرفوش بعضهم، كانوا الأبناء هما الطرف اللي يعرف العائلات ببعضها.
2: نعم.
1: تنجم تكون عائلة سي محمود جبلة في جابس والعائلة الأخرى في تطاوين، ويتعارفوا على بعضهم وتولي أسرة تقريبا متكاملة، ويزوروا بعضهم في الباهي وفي الخايب. شو محلاها يعني، انطلاقا من أبنائنا ومن كما احنا مرينا بالتجارب هذه، تتعرف ناس على ناس وتتكون علاقات أخرى وصداقات أخرى.
2: أكيد.
1: الأسرة، هذه الأسرة في مفهومها في ديننا الحنيف، أكيد ربي سبحانه وتعالى ذكرها في أكثر من آية، وذكر قيمة تكوين الأسرة وقيمة الزواج وقيمة العائلة والإنفاق وتربية الأبناء. فاليوم الحلقة الأولى لهذا الموضوع أكيد باش نطرق فيها ونطرح فيها عديد المواضيع، في انتظار أنه أيضا نواصل في حلقة قادمة.
2: نعم.
1: إن شاء الله.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، به أثق وأستعين. طبعا الأسرة إذا تكون عندنا نظرة دقيقة لمسألة الأسرة، أولا هذه النظرة تنطلق من ماذا؟ من نظرة الإسلام للأسرة. لا يمكن أن تبنى مجتمعات خارج دائرة الأسرة، لأن الأسرة هي حجرة الأساس، هي اللبنة الأولى، الحجيرة الأولى اللي نبني به المجتمع. ومنذ ربي أن خلق آدم خلق بعده حواء لتكون زوج لآدم، على اعتبار أنه آدم لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ما نجمش يعيش وحده، فبالتالي الزوجة هي الشريك الفعلي في استمرار الحياة، وهي الأصل في استمرار الحياة،
1: وهي موجودة في الكائنات الكل.
2: نعم، ولذلك هي المؤسسة التي تعترف بها كل الشرائع السماوية، وكل الاعتقادات تعترف بهذه المؤسسة، وهي مؤسسة الزواج كسبب مباشر للتكاثر ولانتشار البشر. ورب سبحانه وتعالى جعل في ذلك آية، لأن رب سبحانه لما أراد إعمار هذا الكون، هذا الإعمار اعتبره رب العزة آية من آياته.
1: نعم.
2: فقال ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. تحدث عن أول الخلق اللي خلق آدم من تراب من أديم الأرض، ولذلك سمي بآدم. ثم أتت حواء التي خلقت من ضلع آدم في روايات متعددة. ثم كان الانتشار وكان التزاوج بين آدم وحواء، ولذلك حتى الامتحان الأول الذي تم لآدم في الجنة التي صنعها الله تعالى ليختبر آدم في مجال الطاعة لله تعالى، كانت معه حواء، لأن ربي أوحالهم أسكن أنت وزوجك الجنة. إذن فآدم ومعه حواء، ولا نخطئ أن نقول أن حواء كانت السبب في نزول أبونا آدم من الجنة، أو لأن هي ليست الجنة التي سنذهب إليها. علاش؟ لقائل أن يقول كيفاش؟ لأن الجنة اللي بتمشوا لها بحولاء لا ممنوع فيها، فما حد شيء ممنوع، كله مباح. أما الجنة التي صنعت لتربية آدم والاختبار صبره والاختبار طاعته لله، كانت فيها شجرة ممنوعة. فبالتالي آدم عرف فروض الطاعة ولم يعرف عند المعصية ماذا يفعل.
1: نعم.
2: عرف فروض الطاعة لما رأى أن الله تعالى جابه الملائكة وعلم آدم ما لم يعلمه الملائكة، فكانت حجة على الملائكة فسجدوا جميعا لآدم، وأطرد الشيطان من رحمته. لماذا؟ لأنه عصى الله تعالى. آدم لم يتعلم فروض المغفرة كيف يعود إلى الله تعالى، فكانت تلك الجنة التي ذهب إليها آدم وكان خطأه، ومن خلال ذلك الخطأ تعلم آدم قبل نزوله الأرض، لأن الأصل ربي قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال منذ القرار الأول لم يكن في الجنة آدم سيؤذ، وإنما سيأتي وينزل إلى الأرض. ولذلك كما تعلم فروض الطاعة تعلم أيضا عند المعصية ماذا عليه أن يفعل. ثم أول التقاء كان بين آدم وحواء في الأرض للإنجاب وللتكاثر.
1: نعم.
2: هذه بيننا أن الأسرة عندها قيمة، وعندها قيمة كبيرة، بل أن ربي اعتبرها آية، كما ذكرنا أن آية انتشار الخلق. قال ربي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: نعم.
2: هذه آية من آيات ربي سبحانه، ربما قال من آياته ثم ختمها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بالتالي رأوا الزواج مش لعبة كما يتصورها البعض، ما هوش نزهة خارج في نزهة وصدق، لا، وإنما هو قرار، قرار يمس كما قلت سيدي خويا أنه يجمع شمل عائلات تكون متفرقة، هذه من الجنوب، هذه من الشمال، هذه غني وهذا فقير، هذا من هذا ذو حسب ونسب، وهذا يعني تجمع عائلات متفرقة، فيصبح بالنسب والمصاهرة تقترب تلك العائلات.
1: نعم.
2: وتختلط الأنساب. ولذلك كتشوف احنا اليوم ما شاء الله العائلات متاعنا منتشرة، حتى فاقت الانتشار متاعها حتى الرقعة متاعنا، رقعة الجمهورية التونسية، فلنا روابط في الجزائر مع أشقان في الجزائر، ولنا روابط في ليبيا، ولنا روابط في كثير من البلدان المجاورة. لماذا؟ لأن فعلا بالزواج والمصاهرة كان هذا الانتشار. إذن
1: نعم.
2: هي آية من آيات ربي سبحانه وتعالى، قال أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. حدلنا ربي سبحانه وتعالى المقصد الأساسي والنية الأساسية من وراء هذا الزواج، هي توفير السكينة، ومن هذا التعبير جاء المسكن، وهو أين يسكن الزوجين. والمسكن هو موضع الهدوء وموضع الطمأنينة وموضع الاستقرار. لماذا نتزوج؟ نتزوج لنحقق تلك السكينة التي نحن في حاجة إليها في الأصل.
1: فعلا.
2: يعني كل إنسان هاكم نشوفه كيروح الإنسان مهدود من التعب وكل شيء، يحب يروح يرتاح استراحة المقاتل كما يقال والمحارب، يحب يلقى هدوء وسكينة. الزوج والزوجة،
1: لأن الله يرحمها أمي كانت تقول جملة مهمة، الله يرحم جميع
2: المؤمنين
1: اليوم المبارك، داري جنتي
2: ما شاء الله.
1: يعني واحد كي يدخل داره
2: ما شاء الله
1: بالإمكانية المتاحة يحس
2: نعم
1: بالراحة،
2: يشعر بالراحة، يشعر بالطمأنينة. وهناك سر من أسرار هذه المدرسة العظيمة وهذه الشراكة، الشراكة المتينة، لأن لا يوجد شراكة أقوى من هذه الشراكة.
1: نعم.
2: الزواج،
1: الزواج نغم، ونواصل هذا اللقاء في برنامج رحمة للعالمين.

0: إذن نعود ونواصل هذا اللقاء مع الدكتور محمود جبل. الدكتور، موضوع حديثنا الأسرة والزواج، فما حاجة مهمة جدا وذكرت في بداية الحديث أنه في كل الشرائع وفي كل الديانات الزواج مهم جدا ومقدس.
1: نعم.
0: الحاجة اللي أنا نفرح بها برشا ونحبها برشا في الزواج هي الإشهار.
1: نعم.
0: يعني اليوم فلان باش يتزوج فلانة، حتى حد ما في باله، يلزم الأسر والجيران والعائلات القريبة وحتى البعيدة والمدينة وإلا القرية تعرف أنه الحدث هذا صار فك الجهة ذيك.
1: نعم.
0: وفك الحومة ذيك، وبالعكس يجي ويهني ويفرح ويأكل الكسكسي ويشرب الجازوس.
1: نعم. والمأدب. نعم.
0: والجو الكل.
1: نعم. فالإشهار هو أيضا جزء هام وجزء متمم لمراسم الزواج،
0: اللي هو موجود حتى في عديد المجتمعات
1: في
0: الأخرى.
1: كل المجتمعات الأخرى تقريبا لا يخلو أي مجتمع من عملية الإشهار هذه للزواج، لأن أولا هو إظهار للفرح وللسرور بذلك الارتباط،
0: ويتقاسم الفرح
1: ثم لحفظ النسل.
0: فعلا
1: مش عارف فلان تزوج فلانة فأنجبوا ففلان ابن فلان وفلانة.
0: نعم.
1: إذن هذا لتحديد تلك الروابط الأسرية اللي باش تقوم من بعد. فبالتالي عملية الإشهار هو إعلاء لهذا الشأن. ورب سبحانه وجل لما تحدث قال ومن آياتي، أي أن جعلها آية بارزة، صورة بارزة، كما آياته في القرآن، كما آياته في آية الشمس وآية القمر وآية النجوم. ولذلك من حكمة ربي سبحانه وجل عندما تحدث عن آية الزواج تحدث على الآية هذه مع آيات كونية أخرى، باش يقول لك ربي سبحانه وجل يا عبدي فالزواج آية، كما أن الليل والنهار آية، كما أن خلق السماوات آية، كما أن الرعد والبرق آية، كلها آيات. وهذا نشوف السياق عظيم جدا بدأ به ربي سبحانه عز وجل في سورة الروم من الآية 19، فيقول ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذه آية عظيمة، ربي كيف بدأ الخلق ثم كيف الآن الانتشار العظيم هذا البشرية في جميع بقاع الأرض. ثم قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وقال أيضا ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن تكرار هذه الآيات ومن آياته ومن آياته، ربي حب يقول لنا أن نرى آية الزواج جاءت في سياق هذه الآيات، جاءت في هذه المنظومة المتكاملة. فلا يمكن أنت بأي حال من الأحوال أن تغير هذا البناء، ما تنجمش تغيره
0: فعلا،
1: ما تنجمش تقول أنا تو باش نمشي. وهذه الدعوات المنحرفة لزواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة إلى غير ذلك من الدعوات المنحرفة، فهي تخرج عن هذا السياق، تخرج على السياق هذا. من أين ستأتي الذرية؟ من أين سيأتي الأبناء عندما نضرب هذا الرباط؟ فبالتالي ربي جعلها الرباط هذا رباط مقدس.
0: نعم.
1: رباط ذو أهمية، وهذا اللي يزم يدركوه الشباب متاعنا اليوم، ندركوه نحن جميعا حتى المتزوجين، أنك راك تعلي من شأن آية من آيات ربي
0: سبحانه وتعالى. ذكرت منذ قليل ثلاثة جمل في القرآن الكريم مهمة جدا ولكن مختلفة، وربما بإيجاز تفيدنا معنى الاختلاف. لقوم يتفكرون، لقوم يسمعون، لقوم يعقلون.
1: نعم. هذه آيات عظيمة، لأن ربي سبحانه وجل أراد بهذه الآيات في مرحلة أولى في بناء أراد أن يخاطب الفكر.
0: يتفكرون،
1: أن تتفكر وأن تفكر في هذا الرباط.
0: سبحان الله،
1: الأمر ليس أمرا سهلا، ليس أمرا هينا. هك علاش يقولوا كثير من الأمثلة، يقول لك فتح عينك قبل الزواج باش نجم تغمضهم بعد الزواج. هذا علاش الرسول صلى الله عليه وسلم نصحنا كيف نختار، تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا أيضا كيف نبني هذه العلاقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن الاختيار، أن نحسن اختيار العائلة، أن يكون الاختيار على باب الأخلاق وباب الدين والتمسك بالحق والتمسك بمبادئ الدين. هذه الآيات لقوم يتفكرون. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، ولأن في ذلك لآيات للعالمين. ما معنى هذا؟ أي أن كل العالم يشهد هذه الآيات.
0: نعم.
1: فيرون السماوات ويرون الأرض. مسألة اختيار الزوج هي مسألة فردية ومسألة شخصية، فبالتالي سأل الله تعالى العباد أن يتفكروا وأن يفكروا في هذه الآية. أما الآيات الأخرى المتعلقة بخلق السماوات والأرض واختلاف الألسن واختلاف الألوان، هذه آيات ربي قال للعالمين، لكل الناس الآيات هذه، لأن كل واحد يدرك ويرى بعينه. الهندي يختلف عن العربي، والعربي يختلف عن الآسيوي، والآسيوي يختلف عن الأوروبي في الملامح وفي الصورة وفي غير ذلك. وبالتالي هيك آيات جعلها ربي سبحانه عز وجل، ولكن يمكن أن يكون الالتقاء بينها البشرية كلها لو اختلفت. ثم يتحدث قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هنا مسألة السماع، أي مسألة المتابعة الدقيقة، لأن ربي تحدث عن المنام عن الليل وعن النهار وعن ابتغاء الرزق وعن السعي إليه، فالله تعالى يكرر لنا هذه الآيات حتى نستمع إليها وحتى نستمع للوقع متاعها. لأن المنام بالليل والنهار فما اختلاف في نسق النهار واختلاف في نسق الليل، مش كما الليل مش كما النهار. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، رب يقول سبحانه وعز وجل، فالليل لباس أي أنك.
0: وهيك شفت في الكرة الأرضية النهارين نعيشوا في اللخبطة في الوقت، يعني في متابعة كأس العالم، أنه اليوم في تونس نص الليل، في المكسيك الأربعة متاع العشية، في عاش في أمريكا قديش.
1: نعم،
0: يعني
1: الفوارق الزمنية واللي مرتبطة بالشمس، بغروب الشمس وشروق الشمس ودوران الشمس حول الأرض ودوران الأرض، هذه كلها آيات من آيات ربي سبحانه وجل. إذن فبالتالي ومن آيات منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، أنك تبتغي من فضل ربي سبحانه وتعالى، سواء كان من يبتغي فضل الله تعالى بالليل أو بالنهار، كل إنسان خدمته كيف جات. فالله تعالى يقول إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ثم يقول: من آيات يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن يستعملون العقل. فقوة البرق وما أنجزوا مع هذه القوة ومع صعق البرق أنجزت أشياء.
0: خوفا وطمعا،
1: خوفا وطمعا، هو يخيفك ولكن فيه طمع لأنك تستفيد منه. ثم الماء، نزول الماء ونزول الأمطار وأحياء الأرض بنزول الأمطار هذه. وسبحان الله، هناك ترابط عجيب في الآيات.
0: سبحان الله.
1: ترابط عجيب، أي أنه وقت ربي يحط لك بناء الزواج وهذه المنظومة الأسرية، هذه المنظومة المستغرة، هذه الخلية الأساسية التي يبنى عليها المجتمع، خلية الأسرة، هذه المنظومة البسيطة، الله تعالى لماذا وضعها في هذه المنظومة الكونية الشاسعة؟ تقول أنت علاش؟ باش يقول لك ربي راك في منظومة، راك في منظومة منظمة، راك في نسق منظم، نظم ربي، نظم الخالق. الكون هذا مش مسيب، الكون هذا تربط آيات وتربط نواميس، فأنت أيضا تربطك نواميس وتربطك قوانين وتربطك ضوابط أيها الإنسان، حتى أن ثم محاكات. باي هذه الملاحظة ونجعلها ملاحظة عابرة. لماذا؟ الله تعالى سبحانه عز وجل عندما يتحدث عن الزواج بعد ذكر آيات فيها الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، تعاقب الليل والنهار، هذه لسيرورة الزمان، فكم من ليل وكم من نهار سيمر على هذا البناء، بناء الأسرة.
0: أي
1: رأوا مش نهاركم مش يكون كل نهار، وليلكم مش يكون ليل. بعد الليل وألام الليل سيأتي فرج النهار، وبعد ضيق النهار ستأتي استراحة الليل. يعني الله تعالى سبحانه يحبك تستفيد من هذه المنظومة الكونية الرائعة. ثم الله تعالى حدثنا عن مظاهر الرحمة، أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، ثم كيف ينزل من السماء ماء ويحيي الأرض بعد موتها، كذلك لقاء الرجل والمرأة. أليس من ماء مهين يخلق الإنسان؟ أليس من ماء مهين ينبت هذا الإنسان؟ فكما أن الله تعالى يقول لك: كما أني أنبت الأرض بعد موتها بماء أنزلته من السماء، فجعلت زواجكم أنتم سبب من أسباب الحياة لغيركم.
0: نعم، نواصل هذا اللقاء تحية متجددة لكل من يستمع إلينا في برنامج رحمة للعالمين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم الجمعة 19 من جوان 2026 الموافق للرابع من محرم الحرام 1448 دغم ونعود.

0: إذن نعود دكتور محمود جبلة من جديد، أهلا بك،
1: أهلا وسهلا.
0: تشرفنا كالعادة. ثم جملة قلتها مهمة وقفت عليها ولابد أنه نطرحوها أكثر ونتعمق فيها أكثر. قلت الزواج مش تفادليكا، مش لعبة،

0: تبعاته.
1: تبعاته يعني. قلت انه ماهيش تفدليكه وماهيش لعبه، هذاك علاش فما ضوابط وفما اسس صحيحه يرتكز عليها بناء الاسره.
0: نعم.
1: لعل وانا ربما اكون مخطئ في ذلك الجانب المادي اللي هو برشا ناس يقول لك الفلوس ماهيش مهمه في العلاقه الزوجيه. لا، اليوم الأخلاق والتربية الحسنة والأبناء اللي باش يكبروا في ظل والديهم والتربية السليمة وهذا كذا، لكن أيضا أنه لا قدر الله يكون فما مشكل مادي في الأسرة يأثر بالسلب على نظام سيرورة. نعم. أو حياة الأسرة.
0: نعم، ولذلك لما ربي حدثنا على الآية هذه وحدثنا على المقصد الأساسي من وراء بناء الأسرة، قال ربي لتسكنوا إليها، هذا مقصد أساسي، يعني هذا ليزم يتحقق في الأسرة.
1: ونذكر تسكن إليها السكينة،
0: السكينة، الطمأنينة، الراحة النفسية، الهدوء، لأن أنت بعد ذاك العش ذاك مش ينبت فيه أرواح أخرى. إذا ما لقاوش الدنيا ممهدة وميسرة من السكينة والهدوء، كيفاش مش تربيهم صغار؟
1: الشيء بالشيء يذكر، منذ يومين جاء قدام فيديو لرجل مسن طريف جدا يعني في برنامج تلفزيوني ما عادش في أي قناة عربية، المذيعة تسأل برنامج ألعاب هو تسأل في رجل مسن يعني تبارك الله كبير في الطعن في السن، قالت له اذكر لي أسباب الصداع اللي ينجم ينتاب الإنسان، يعني صداع الرأس، التعب، الإرهاق. جاوبة قال الزواج. يعني طرفة هي أكيد يعني من باب الطرفة. قال هذه الأسباب، الأسباب الحقيقية للشيء ذا الزواج.
0: نعم يعني
1: واحد يكون لباس
0: يكون لباس ثم من ينظر. نعم ما هي الطرفة. ولذلك ربي سبحانه من حكمته يزمنا نرانا يا سي معز، الله يبارك فيك ويبارك في كل المستمعين.
1: أمين يا رب.
0: رأوا ما عمروش ربي جاب آيات أو حط آيات هكا باش نمر عليها مرة كرام. أكيد. ربي يسألنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
1: يا لطيف.
0: راه كي تهبط آية من آيات ربي راك يزمك تتدبر فيها، يزمك تفهمها. كي نفهموا الآية هذه الزواج، مادام ربي جعل لنا المقصد الأساسي والغاية الأساسية من تكوين الأسرة هو حدوث السكينة والطمأنينة والهدوء، إيه ما سايبكش ربي كيك، ما سايبكش، أعطاك كيف تحقق هذا. ماله كيفاش تحقق الغرض هذا، كيفاش تحقق المقصد هذا؟ تو انت تجيب انسان مش تستعمله في خدمه معينه وما تعطيه حتى شيء، تقول له مثلا نجيبوه مثلا في جانب اعلامي، اي سيدي مش تعمل لي بحث اعلامي وتسكر عليه بيرو، لا تعطيه كتاب، لا تعطيه حاسوب، لا تعطيه وسيله اتصال، وتقول له تستنبط لي، مش يستنبط لي
1: مهما يكون قدرته عجيبه، لكن لما
0: فلاح ما تجيبه باش يخدم لك جنينه، لا تعطيه معول، لا تعطيه باله، لا تعطيه بيوش، لا شيء، ولا تعطيه ما يزرع، تقول له نحبك تفلح لي الارض، مش يفلح.
1: اي
0: مش يفلح. ربي سبحانه لما قال لك راه الزواج باش يحقق لك السكينه ما سايبهاش، اعطاك كيف تحقق هذا؟ قال وجعل بينكم موده ورحمه.
1: ما شاء الله.
0: قالوا ساداتنا العلماء وعلماء الاجتماع قالوا هذه الآليات الثلاث، لأن ثم ناس ينسيوا كلمة بينكم، يمشيوا مباشرة المودة ورحمة.
1: بينكم أي
0: بينكم شنو مقصود بينكم؟ هذه البينية شنو معناها؟ أي التواصل.
1: تواصل.
0: كيفاش أنت منقطع في حوار مع زوجتك وتحب تتفاهم معه؟
1: مستحيل.
0: كيفاش أنت ما ثماش حوار يدار داخل البيت وتحب تتفاهم مع صغارك؟ قال ربي بينكم ما قالش بينكما، وحكمة ربي ما قالش بين الرجل والمرأة، لا
1: بينكم.
0: يصبح الرجل هو المسؤول، وما قالش بين المرأة والرجل يصبح المرأة هي المسؤول، قال بينكم. أحيانا يكون الرجل هو اللي يساهم ويبادر، وأحيانا تكون المرأة، وأحيانا يكون الأبناء، فكل شخص وكل فرد عنده إسهامه في الحوار. هالحوار هذا يكملوه بحاجتين أساسية، المودة، وقيل المودة هي كل ما هو متعلق بالجانب المادي. بحب. المودة هي فيها الإنفاق على الأسرة، فيها العلاقة الحميمية بين الرجل وزوجته، واللي يقولوها ولا حياة في الدين مع الأسف ما عدناش هذه الثقافة، بالرغم ديننا يحث عليها أنك العلاقة الحميمية بينك وبين زوجتك تكون علاقة تهيئ لها كل الظروف. علاش أحيانا تكثر الخيانة داخل البيوت؟ لماذا؟ لأن إما الزوج يستحي بالرغم أن زوجته حلاله، أو الزوجة تستحي. لا، شرع لكم الشرع بأن تكونوا في علاقة حميمية وتهيئوا لها أنفسكم. إذن المودة هي اللي تكسرك الحواجز بين الرجل والمرأة، لأن ربي إش قال باش يوصف العلاقة؟ قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.
1: سبحان الله.
0: لم أجد أحلى تعبير من هذا التعبير.

0: لباس.
1: أنت تلبسه وهي تلبسك. واللباس عنده مزايا متعددة كالسترة والجمال والكساء من الحر والبرد. إذا شوف، فهي تكسوك وانت تكسوها، هي تستر كنت تسترها. وحنا نعرف قصة روات أنه فما امرأة اختلفت مع زوجها.
0: نعم.
1: اختلفت مع زوجها فأرسلت لوالدها قالت له يروح بي يا بابا، ما عادش قاعدة عنده.
0: غضبانة.
1: غضبانة. قالت له ما عادش قاعدة عنده، انتهى الأمر، انتهى العهد اللي بيني وبينه. أكاو جابوها قعدوا. إيش بيك؟ قال. قالت له راو نطلب منه حاجة ما يجيبهاش، هاك تشوف ناقصين برشا حوايج ونسيبه يعرف اللي قليل الحيلة.
0: هاي.
1: قال عمل شنو قرارك تو؟ هذا الأب يسأل في بنته. قالت له قراري يا بابا نحب نروح معاك. قالها عندي شرط أساس، تحب تروحي معايا؟ قالت له إيه نحب نروح معاك. قالها أنك تخرجي كما أتيت لهذا البيت. قال اللبسة اللي فوق شكون شريها لك؟ قالت له زوجي. قطع قال انزعي ثيابك الكل وتخرجي من بيتك عريانة كما جيتي.
0: ويختبر فبدأت فيها طبعا.
1: طبعا فبدأت تبكي. قالها قلت لك
0: هذا شرطي،
1: هذا شرطي. وهم بوها باش يقفلها. فماذا فعلت؟ اختبأت وراء زوجها.
0: الله.
1: حبي يوصلها غادي. قال علاش ما تخبيتش عندي أنا؟
0: ايوه
1: علاش ما جيتيش لي انا؟ قال
0: أيوة.
1: اذا قال ما تكذبيش على روحك، فانت ستره له وهو ستر لك.
0: وربما شيء بشيء يذكر هنا وطرحنا احنا موضوع باش نرجعوا له، الموضوع نتاع الانفاق والجانب نعم. المادي في الاسره اللي ساعات يسبب مشاكل وساعات ربما توصل حتى للطلاق لا قدر الله. اليوم الزوج والزوجه كما قلت انت كي يعيشوا في بيت واحد وتحت سقف واحد، ياكلوا شكشوكه، ياكلوا كرافات، يتعشاو ما يتعشاوش، هذيك حاجه ما يعرفها كان هي وهو يعني، وبالعكس يعني
1: نعم.
0: هذيك هي كما قلت يقولوا اسرار البيوت، يعني البيوت اسرار،
1: البيوت أسرار.
0: وكيفاش
1: نعم.
0: يقولوا هما حيوت مدرقه وهموم مفرقه حاشاكم.
1: نعم.
0: فانه المشكل انه هي تهز التليفون يا امي راهو كذا وراهو كذا وراهو عمل لي وراهو قال لي وراهو كذا، والبو من غادي يقول لها تروح كلها تجي، والغادي يتكلم حماتها اش بيك عملت لولدي كذا، يدخلوا وتولي مخبله الحكايه كيما عرفت كيما الكبه بتاع القيامه هذيك اش باش
1: يعود يدخلوا بالحسنى، يعود باش يحافظوا على البناء هذا.
0: شو الاب انت اللي حكيت عليه الحكمه نتاعو انه كيفاش في كلمتين رجع بنته للجاده،
1: رجعها للجاده،
0: وفما العكس هاي روح حس فليش تكويجه.
1: لأن سيدي معز الآليات الثلاثة دي قلنا الحوار، المودة، احنا نقولوا أنا نحب لوديدة تودني ونمدك. حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللقمة عندما يقتسمها الرجل مع زوجته أو الزوجة مع زوجها لها بذلك أجر وله بذلك أجر.
0: تو انت سي محمود ابن ريف يعني، ومحلها انك تكون بريف، شهادة يعني تعتز بها وكلنا
1: نعم.
0: نحب الريف وما أجمل الريف. في الريف عادة وحتى في المدن الكبرى تلقى كي تحط العشاء ولا الفطور اللحمة الكبيرة للأب.
1: للأب.
0: يعني شو قديش فيها؟ تقول انت علاش الأب؟ علاش مش الأم؟ علاش مش الأبناء؟ سبحان الله.
1: وانا اللي ريت اروع من ذلك انه اللحمه الكبيره تتحط للاب، فكان والدي الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: يقتسم هك اللحمه هذيك بعد ما ياكل، ويخلي قليل من الاكل نتاعو في واحد مع نصف السهم نتاعو، يقول هذا هزه لامك لان نعرف اذا كان تفطر العيله
0: تجميع ما تفطرش
1: تحرم روحها.
0: شو يعني انا ذكرت لك حكايه والله لا اعلم شو الموضوع،
1: والله العظيم
0: يعني انت عندك يعني حكايه في الموضوع.
1: نعم حكايه في الموضوع.
0: حكايه اللحمه اللي تتحط هكا ولا يعني كسكسي مقرونه اللي هو ما
1: يؤثر علاش؟ لعلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك تقسم اللقمه بينك وبين زوجك لك بذلك اجر.
0: سبحان الله.
1: وتمتين هك العلاقه والمحبه. قال احدهم قال كلما تحلالي في عيني حاجه وناكل منها البره، قال وإلا وأقتطع منها قليلا لزوجتي.
0: هي موجودة الذي عند الآباء والأمهات خاصة، حتى كي يمشيوا للأفراح ساعات فبرجاس يقول لك نحشم جزء كعب بقلاوة ونحطها في هي لا ما خدموش باش تهزها، هي باش تهزها لبنتها ولا الولدة اللي ما اللي ما كلتش من البقلاوة هذيك.
1: قال له علاش أنت علاش تهز هكا؟ قال مخافة أن يسألني ربي يوم القيامة.
0: سبحان الله.
1: يقول لي أنت تمتعت وكليت وزوجتك هذيك في ذمتك في رقبتك. يعني كل إنسان كيفاش ينظر لهذا؟ ولذلك ربي جعل قال المودة وهذه الوديدة والمحبة الصافية، قال ورحمة.
0: رحمة.
1: والرحمة هنا ليس بمعنى الشفقة والرأفة، لا بمعنى الرعاية والإحاطة. كيفاش باش نرحمك وقت اللي نشعر بيك ونحس بألامك ونحس بأتعابك؟
0: أي.
1: وقتها فعلا توا المرأة عندها ولادتها والإنجاب خرج باش يولد معاها باش يحس مشقة الولادة،
0: واللي هي بالفعل يعني نقولوا احنا تجربة صعيبة.
1: شنو هو صعيبة؟
0: تجربة صعيبة برشا،
1: تجربة عظيمة جدا.
0: هاي.
1: ولذلك ربي يجعل للأمهات ثلاث حقوق، قالوا حق الحمل وحق الولادة وحق الرضاعة، هذه ثلاثة حقوق. هكا علاش قالوا ما لنا أحق بالصحبة يا رسول الله؟ قالوا أمك، قالوا ثم أي، قالوا أمك، قالوا ثم أي، قالوا أمك، قالوا ثم أي، قالوا أبوك. مرة رابعة، لأن الأم فعلا أنت كيفاش مش ترحمها المرأة هذيك؟ أنك تكون سند لها، أنك تكون عون لها
0: فعلا.
1: أحيانا وأنا ذريتها في كثير من الأزواج الحق ربي يبارك فيهم، حتى الماكلة تجي ماش معدلة، ما يتأففش وما يقولش بيك، وما خاطر ما تعرفش انت فك الحاله ذيك طيبت فيها زوجتك الماكله ذيك شنو هو الظرف اللي فيه.
0: لاحظت احنا شيء بشيء يذكر ساعات، يعني حتى في واحد في حياته الخاصه، يعني ساعات مثلا الماكله تجي مالحه شويه كذا، كي تقول لها تيش بها مالحه تتغشش، تقول لك ها انا تعبت وكذا ودرشين، وانت تقول لي شبه مالحه وشبه يعني ناقصه، ولكن يعني هما بالحق احنا ما نحسوش الارهاق والتعب اللي يصير. نذكره في رمضان ذكرناها قال شو مره
1: في رمضان
0: كيفاش
1: نعم.
0: يعني الدنيا حر وهي في المطبخ وصايمه وتطبخ لنا في ألذ الاكلات باش احيانا نتعشاو،
1: ثم ثلاثه انواع خاطر في العيله، ثم هذاك ما يحبش هذيك وهذاك ما يحبش هذيك، فبالتالي تنوع مسكينه باش وتقوم للسحور وتقوم الناس كل السحور.
0: أي صحيح.
1: وهك علاش احنا من عاداتنا الطيبه في تونس حق الملح، يقولوا حق الهديه اللي تهدى للام
0: في يعني اخر ايام
1: في اخر
0: رمضان.
1: ايام رمضان علاش؟ لانها قامت مجهود كبير برشا.
0: فعلا فعلا.
1: انا نعرف الازواج اللي حتى تبدا ماكله مش هي، قولها يعطيك الصحه الله يسلم يديك معليه، اما المره الجايه نقصي شوي ملح
0: ملاحظه بسيطه
1: يعني تتعد. هذه معاني الرحمه
0: فعلا،
1: مش معاني
0: في
1: الجفاء
0: أيضا. في المرض،
1: في المرض،
0: المرض، لانه المرض يعني مهما يكون، لاما الرحمه كي يكون ايضا مسن ولا هي مسنه وتطلب الرعايه وكذا، يعني مهم جدا اللي شد روحه شويه ونشوفوهم محلهم، تبدا الشايب وعزوزه محلهم عايشين مع بعضهم، وليداتهم كبروا وكل واحد في مدينه ولا في جهه لهين ببعضهم.
1: نعم.
0: هو يفطرها وكان هي مريضة وهي تفطر وتعشيه وتتلهى به، سبحان الله محلها يعني بحق.
1: وإحنا محناش أفضل من رسول الله
0: سبحان الله.
1: أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أوصيكم بالنساء خيرا فأنهن عوان أي معينات. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه، كان يخيط ثوبه وكان يرتق نعله، حتى صبات قطي خيطه رسول الله، كان يكنس بيته.
0: أي.
1: كان يمرض زوجته، معناه وقت زوجته مريضه يقف عليها وعلى مدواته يتلهى بها. احنا تو لا انا راجل باش نغسل المعون في الكوجينه.
0: اي صحيح صحيح.
1: اي راجل شنو المشكله؟ أي. انت ماكش افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اليوم انه الزوجه هي بيتها تكون تخدم خارج البيت يعني، وروحت كيفك انت زاده مرهقه وتعبه وباش تطيب العشاء ولا الفطور ولا اللي هو، فانك انت كي تقوم بهكا بحركات بسيطه تحسسها اللي انت واقف معاها،
1: وهذيك معاني الرحمه،
0: الحوايج تهبطهم من الشريطه مش نعم. عارف شو حاجات بسيطه
1: هذيك بسيطه هذيك إيه؟ وهذيك فاهم معاني الرحمه، فيها كلمسه كلمسه اني معك، هاني بجنبك، هاني نجم نسندك. اذا لان فعلا يعني هذه ما
0: تفكرش للاسف يدو الراس وما يهزهاش،
1: وهذا يعني مما يغذي ويقوي هك السكينه داخل البيت.
0: فعلا.
1: لان الزوجه وقت تسهر روحها مطمئنه ان عندها زوجها سند لها يعينها، ثم هذاك فيه حسن التربيه للابناء. لان اليوم الابناء باش كيفاش مش تربيهم؟ يتربوا بالمشاهده.
0: بالمشاهده فعلا.
1: وقت اللي راه البو ايضا يتعامل بايجابيه، حتى هم مش ولاو يتعاملوا بايجابيه، ما عادش ينجم يشد ثنيت بوه، ما عادش ينجم يولي يقوم يرتب فرشه، يقوم بعد ما يغسل المعون نتاعه اللي كلا فيه. وهذه كلها من دواعي هك الثقافه نتاع ثقافه التعاون.
0: وعلاش شيء بشيء يذكر، علاش انه ولدك الصغير كي ينضوي في منظمات كشافه، منظمات يعني
1: نعم.
0: تربويه بتاع طفوله وغيره، يتعلم انه يعول على روحه، يفرش فرشه وحده، كما قلت يغسل صحنه كي يكمل فطوره.
1: نعم.
0: محلاه يعني استقلاليه صح التعبير.
1: وهذه من وسائل التربيه السليمه
0: فعلا.
1: اخت الربي واحنا ابنائنا التربيه الجيده هذه وقتها كنا خرجنا للمجتمع شنو؟ خرجنا ناس ما تتأففش من اي عمل يقوم به الانسان.
0: صحيح.
1: ولأي عمل يقوم به، أنا نعرف برشا مرات حتى تلقاه مسؤول في إدارة، ولكن مسؤول واعي، تلقاه هو يبادر إلى كثير من الأعمال. وهذه ريتها بصراحة عند ناس لا يملكون أخلاق المسلم، لأنهم لا يدينون بدين الإسلام، خاصة الآسيويين اليابانيين الكوريين، تلقى المدير نفسه هو من يقوم بحملة النظافة داخل الإدارة نتاعه.
0: اللي حد آخر يقول لك كيفاش مسؤول باش يقوم هو
1: يقوم بهذا، يعني
0: هو باش يكون قدوة،
1: باش يكون قدوة. وأنا كان عندنا مدير لمدرسة نذكر اسمه سيد أحمد شريف لأنه توفى الله يرحمه عليه رحمة الله تعالى، كان هذا المدير كان أثناء يعني يدخل الجامع بعد انقضاء الصلاة،
0: نعم،
1: وبعد انقضاء وقت التدريس متاعه طبعا العشية بعد صلاة المغرب، يدخل للجامع ويقوم ويسهر على نظافة الميضة، على نظافة الميضة. مدير كان ذكر كما تو كانت عنده جبة قمراية يجبد يعلق هك الجبة هذيك، يعلقها عندما يدخل الميضة ويشد المصلحة ويشد السلاتة ويشد الخشب، يقوم بعملية النظافة. عاد هو مديرنا، فأنا نحشم نشد معاه نقول له سيدي خلينا نشد معاك المزرعة، يقول لي باه يشد انت هذه الجامعة. يعني في الاخر بالكل يعطيك صورة اخرى، هذا يربيوا عليه ابنائنا وين؟ داخل الاسرة،
0: في البيت،
1: في البيت،
0: في البيت،
1: وقت البو يعاون ويقف مع زوجته.
0: لغم ونواصل ما تبقى لنختم هذا اللقاء من برنامج رحمة للعالمين.

0: نعود بعد هذا النغم أستاذ محمود لنختم هذا اللقاء. ما هي أهم الملاحظات أو النصائح اللي نجمو نقولوها لوليداتنا اللي مقبلين على زيجات، مقبلين على فرحة، ونقول لهم من توا إن شاء الله ربي يبارك، إن شاء الله بالذرية صالحة، ومحلها كي تمشي تبارك العروسين بعد ما يكتب الصداق؟
1: نعم،
0: إن شاء الله بالذرية صالحة، ربي يهنيكم.
1: نعم،
0: محلها قديش فيها فما معزة،
1: نعم.
0: يعني حتى ربما أنت كنت ضيف بعيد، لكن كي تمشي وتسلم على عروسة أو العروس وتهني أمه وأبوه ولا أمها وأبوها، محلها
1: يعني فعلا
0: تقاسم الفرحة،
1: فيها تقاسم الفرحة، وهذه من المزايا الكبرى للارتباط وللزواج، أنه فعلا يشيع الفرحة في أكثر من عائلة. أحيانا مش كان العائلة الصغيرة، العائلة النووية، العائلة الصغيرة متاعك، عائلتك أنت، عائلتك وعائلة زوجتك وعائلة
0: الموسعة.
1: العائلة الكبيرة الموسعة منه ومنه، أحيانا تلقاها عائلات كبار ما شاء الله، هم بيدهم لمتهم بركة تعمل عرس، معناها مش
0: فعلا
1: حتى
0: مش
1: يدعو الناس. دعوتي للأولياء، للأباء، للأمهات، كيما تهيئي بنتك في مجالات متعددة في الحياة، كيما تفكري في جهازها قبل، فكري في سعادتها، فكري كيفاش تكون سعيدة.
0: فكري في سعادتها.
1: نعم، وكذلك الابن قبل ما تسأليه ايش مش يعمل، خليه يفكر في سعادته، كيف يكون هالزواج وهالمؤسسة هذه باش يبناها وهالشراكة اللي باش يبناها تكون مورد جديد لتقوية رصيد السعادة لديه. لأن احنا كنا نبحث على السعادة، كنا نبحث على الحياة الطيبة، على حياة الاستقرار، كنا نبحث على السكينة والهدوء. بربك يبدأ ولدك منغص في حياته ومنكد في حياته،
0: يا لطيف
1: شنو اللي ربحت انت؟
0: حتى شيء.
1: وبنتك تبدا منكده في حياتها، شنو اللي ربحت؟ بالعكس، الام الواعيه تنصح بنتها، والام الواعي ينصح بنته وينصح ولده، وكذلك الام
0: كان غلط يرجعوا
1: علاش؟ للمحافظه على هذه الايه، ايه راهي ايه
0: فعلا،
1: جعلها ربي ايه من ضمن اياته.
0: فما حاجه اخرى دكتور محمود ونختم بها، فما ناس يقول لك هي حريه شخصيه، والمثل التونسي اللي يعجبني برشا اللي شاهي شهوه يديرها في عشاء.
1: نعم.
0: الإنفاق المبالغ فيه في الزيجات وفي مناسبات الأفراح، صحيح هي فرحة العمر، صحيح هي مناسبة سعيدة وأنا عندي إمكانيات باش نصرف، لكن راها فما مبالغة كبيرة في الإنفاق، تصبح حتى نوع من التبذير اللي ما عندوش تبرير.
1: نعم، وهذه من الأشياء الحق اللي تو ناخذ عندها ربما
0: في حلقة قادمة.
1: نعم، في ضبط هالميزانية هذه، في ضبط هالكلفة هذه،
0: ولات مكلفة
1: هذاك عليه تلقى عزوف.
0: زيجات توصل
1: تلقى عزوف عند برشا شباب
0: وشابات،
1: خاطر يقول لك الزواج ولا مكلف، الزواج ولا يتكلف، مش سهل. احنا نقولوا قول المشهورة، تزوجوا فقراء يغنيكم الله. يعني اللي يبحث على الغناء أو الغناء الحقيقي هو في السعادة، مش في كثرة الإنفاق ووفرة الإنفاق. تنجم أنت بأقل ما يكون تنجم تعمل عرس وتعمل عرس وتعمل فرحة، تفرح أنت وتفرح زوجتك بأقل ما يكون. وهك علاش يلزم عملية ترشيد، وهذه يقوم بها الأباء. إذا ولدك وبنتك اتفقوا باش يزوجوا، يسروا لهم الزواج، يسروا لهم طريق الزواج، لأن يعني طريق الزواج يحميهم من كل هك العلاقات المشبوهة خارج إطار الزواج، واللي فيها أمراض وجيب أمراض حبينا ولا كرهنا، واللي تحافظ على النسل وتحافظ على الأخلاق وتحافظ على الروابط الاجتماعية. يعني الزواج عنده مزايا كبيرة برشا، لكن يجب نهيئ أبنائنا ليه. أنا نعرف في كثير من الدول الأسيوية خاصة في ماليزيا وفي غيرها يعملوا دورات تأهيل للمتزوجين الجدد،
0: ساعات يعملوا زواج
1: هذاك يخدموه في الدخل بكل. أما قبل ما يدخل الزواج تكون عملية تأهيل، دورات تكوينية. احنا ما احوجنا اليوم إلى وزارة المرأة والأسرة متاعنا أنها تأهل الشباب. علاش؟ أخذك تاخو تشوف جملة من الإحصائيات توجع القلب، وقت تلقى نسبة الطلاق مرتفعة
0: للأسف شديد،
1: يعني منذ الزواج، منذ اللحظات الأولى، منذ السنوات الأولى. رأوا هذا نذير، هذا يقولنا إذن
0: نقوص خطر
1: نحلو المشكلة هذه. إذا الزواج الشباب اليوم ثم عزوف، ثم عنوسة كبرت، ثم سبب إذن نحلو.
0: زاد فما كل التون نتصور مازالت في بعض الجهات وحتى في بعض المدن الكبرى كل الشروط المجحفة، قولوا يجيب لك الصياغة الفلانية، الصياغة تذهب تو بك الحسبة ولا
1: تو بك الحسن تو
0: يعني شنو
1: ارتفع
0: كيما كما قلت انت دويره تبدا هكا لايقه حتى ولو كراء، هو الكراء ديجا ولا غالي باش يحطوا فيه اثاث زاد كل لايق زاد مشكل لوكس على الاخر.
1: نعم
0: كنا اخي انت في ايامك الاولى من الزواج اثاثك هو بيدو ما تغير بعد اي عوام ونفس الشيء بالنسبه لي انا والكنا
1: وعنده رونق اخر كي تغير وانت وزوجتك وانت
0: مشتركين
1: الشراكه هذيك تغيروا
0: وهذه اليوم نزيدوها
1: هذه نزيدها وهذه
0: عجبتني هذه خلينا نشوف
1: هاو جاينا مولود نحب نبدل لك الحاجه
0: الغرفه بتاع الاطفال وكذا
1: يعني كل خطوه تختام وانت مع زوجتك عندها وقع اخر. واحيانا كما قلت انت سيدي خويا تشتري حاجه ما تستعملهاش
0: صح
1: تشتري سيرفيس نتاع ماكله
0: ولو هذه عاده موجوده في البيوت الكل يعني ساعه تبدا انت تشوفك الفترينا يا ودي هذيك اخي وقتها باش ناكلوا فيه لا هذا كلام بس
1: ولا نعمل صاله ونسكر الباب هذيك صاله للضياف
0: واحنا
1: احنا واحنا وين نقعدوا نقعدوا في الشارع يعني نعقد على روحي برشا حوايج وما نستعملهمش. إذن الأصل أنه الزواج ننظروا كآية من آيات ربي
0: سبحانه وتعالى
1: وليسون آيات ربي سبحانه ربي يسونه ربي يحفظه كي تدخل للزواج بذهنية وعقلية أنك تحب تقيم حاجة ترضي ربي حاجة تتقرب بها إلى الله تعالى سبحانه وتعالى فالزواج قربة من الله تعالى لأنك أنت تطبق في آية من آيات ربي. إذا خذيت الزواج على المنحة هذا بحول الله مسيرتك تكون مسيرة جميلة ومسيرة طيبة.
0: سيدي بارك الله فيك دكتورنا محمود جبلة الأستاذ اللي شرفنا كالعادة بحضوره معنا كل أسبوعين من خلال هذا اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله باش نواصلوا معك في موضوع الأسرة لأنه يعني موضوع مهم وموضوع وخاصة كما قلت احنا في موسم الزيجات والأفراح إن شاء الله يقولوا بالرفاه والبنين يقول لنا أحمد العمري الله يرحمه
1: نعم.
0: يعني لكل المتزوجين الجدد إلى اللقاء.

رحمة للعالمين. رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: رحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: الدكتور حكيم.
2: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية، لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي النظافة وغسيل الغلة مليح، على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها، وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها، حتى إذا كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: تمام 1 بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، العثور على جثة الراعي المفقود بواد ملاق بين ساقية سيدي يوسف والكاف. في النشرة، قراءة في الاستراتيجية المعلنة والحلول العاجلة لإنقاذ قطاع الفوسفات. في العالم، مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وسور جنوبي لبنان. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي في لبنان، غموض بشأن عقد المحادثات الأولية المقررة اليوم بسويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. تفاصيل الأنباء. عثر صباح اليوم على جثة شخص مفقود بواد ملاك من طرف الأهالي، وذلك قرب الجسر الفاصل بين ساقية سيدي يوسف والكاف، وفق ما نقلت إذاعة الكاف. وكان الضحية فقد مساء الاثنين الماضي بعد أن جرفته مياه سيول على إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي طالت المنطقة عندما كان بصدد رعاية أغنامه. تواجه شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي جملة من الصعوبات دفعت بمسؤولية الشركة إلى إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى إنقاذ القطاع ورفع الإنتاج إلى مستوى 9.4 مليون طن في أفق 2035، وفق ما أعلن رئيس مدير عام الشركة عمر بوزوادة خلال جلسة استماع عشية أمس بمجلس الجهات والأقاليم. أهمية هذه الاستراتيجية والحلول المستعجلة في تقرير خولة أسليتي.
9: توفير خطوط تمويل والترفيع في نسق التصدير وجدولة الديون، إضافة إلى تعزيز النقل الحديدي وضمان استمرارية التزود بمادة الأمونيتر، هي من بين الإجراءات الاستعجالية التي يتضمنها برنامج إنقاذ شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. وفق ما أعلنه رئيس مدير عام الشركة عمر بوزوادة، الخبير في التنمية والموارد حسين الرحيلي يؤكد في هذا الصدد أهمية اعتماد مقررات الشاملة لإنقاذ القطاع،
10: لأن الأزمة هيكلية مرتبطة أساسا بوضع الشركة، تصورنا للفوسفات في المستقبل. المشكلة مش في تحديد سقف الإنتاج، كيف نستطيع في برنامج إعادة هيكلة للشركة على كل مستويات. اليوم احنا ندعو أن المقاربة تتبدل، لازم تكون اقتصادية اجتماعية ولكن بيئية. فوسفات ما يقوم بدوره إلا من شركة فوسفات قفصة تولي تخدم كشركة تنافسية في قطاع تنافسي.
9: ويشدد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا شكندر على ضرورة بدء الإصلاح بأولوية النقل.
11: المرحلة الأولى من الإصلاح يجب أن تركز على تجديد أسطول المعدات والآلات وتحديث شبكة السكك الحديدية المخصصة لنقل الفوسفات. ولتحقيق هذا الهدف يمكن تخصيص جزء من مبلغ 11 مليار دينار المبرمج كتمويل مباشر من البنك المركزي لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2026. مثل هذا التوجه من شأنه أن يرفع إنتاج الفوسفات إلى ما لا يقل عن 4 ملايين طن في مرحلة أولى بما يسمح بتحويل جزء من الاقتراض المباشر إلى استثمارات منتجة تخلق الثروة وتدر العملة الصعبة.
9: ويضيف الخبير الاقتصادي رضا شكندالي أن المراحل اللاحقة من برنامج الإصلاح يمكن أن تشمل هذه النقاط.
11: فيتعين التوجه نحو معالجة الملفات الهيكلية الأعمق، وعلى رأسها تحسين الحوكمة، تطوير منظومة التصرف، تعزيز الشفافية والنجاعة التشغيلية.
9: ويبقى قطاع الفوسفات أحد أبرز ركائز الاقتصاد الوطني، خاصة لدوره في توفير العملة الصعبة الضرورية لتأمين واردات حيوية للبلاد.
8: أكد المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة الدكتور وهيب المهري لدى تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد أكد الاستعداد لتطويق بؤرة داء الكلب المكتشفة بين ولايات القصرين وسليانة والكاف، وذلك ابتداء من 26 من جوان الجاري لتتواصل العملية على مدى 3 أيام. المهري دعا المواطنين بمنطقة التدخل إلى التعاون مع مختلف الفرق الصحية بالإقبال على تلقيح حيوان.
12: وصلنا منطقة تدخل اللي هي في الحدود في ولاية القصريني مع ولاية سليانة، خاصة معتمدية الروحية، وفي جنوب شرق ولاية الكاف معتمدية القصور، ومن شمال القصرين جديليان قريب شوية تيلر. صرنا معناها منطقة متاع تدخل، وهنا باش نكثفوا. كان قبل القصرين تخدمها كان القصري يقف عند الحد متاعه، هنا العمل جديد وجندنا الناس الكل، مدينا في الإطار هذا لمينا الأخين الكل وعملنا معناها خطة عمل، وإن شاء الله في أيام 26-28 جوان مش نعملوا عملية تمشيط للمناطق هذه كلها، ودعوة لكافة المتساكنين المناطق هذه باش يربطوا الكلاب نتاعهم ويحضروهم للتلقيح ويقبلوا على عملية التلقيح مش نعملوا توق صحي.
8: تمكنت وحدة الحماية المدنية بولاية جندوبة صباح اليوم من السيطرة على حريق نشب أمس بمزارع حبوب في عمادة بولعبة من معتمدية بط بوعوان، وأتت النيران على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين ومساحة تم حصدها قبل يومين وفق ما صرح به مصدر من الحماية المدنية وعدد من المتضررين. في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة طريق الجهوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منها، سيتم بداية من 10 من صباح يوم غد السبت تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لكانيا. وزارة التجهيز والإسكان دعت في بلاغ لها القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لكانيا وفق البلاغ ذاته.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
8: إلى أخبار العالم الآن التي نستهلها بتطورات الأوضاع في لبنان، حيث أعلن الدفاع المدني في صور اليوم مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضائي النبطية وصور جنوبي البلاد، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مهاجمة عشرات المواقع المفترضة لحزب الله وتوسيع نطاق عملياته العسكرية في لبنان. وقبل ذلك أعلن الجيش الصهيوني صباح اليوم مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط وإصابة نحو 20 آخرين في الكتيبة 52 في معارك بجنوب لبنان. حزب الله من جانبه أعلن أن مقاتليه استهدفوا 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. وأوضح بيان للحزب أن الاستهداف وقع بعد رصد قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر وهو موقع استراتيجي يطل على مدينة النبطية. رفض الكيان الصهيوني مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية انعكس بشكل خطير على الجبهة اللبنانية التي تشهد تصعيدا عسكريا غير مسبوق يماثل حرب الإبادة في قطاع غزة. تقرير ناجي بن جنات.
13: لأن فتحت مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن طريق الانفراج والحل على الجبهة الإيرانية وأزمة مضيق هرمز، فإن الصورة تبدو قاتمة على الجبهة اللبنانية التي تزداد اشتعالا في ظل التصعيد العسكري الصهيوني وتعنت حكومة الكيان المحتل رغم تغير مواقف حلفائه ومناهضتهم لهذه الحرب. لماذا إذن يحاول الكيان الصهيوني الانفراد بالجبهة اللبنانية وعزلها عن كل التفاهمات؟ المحلل الفلسطيني نصر عبد الكريم يوضح.
10: حكومة اليمين الإسرائيلي واضح أنها تماما غير راضية عن الاتفاق اللي تم توقيعه، واضح أنها تريد إفشاله لأنه لا يتضمن الاشتراطات اللي كانت قد وضعتها، وهذا السبب اليوم يحيطني أبحث عن أي ذريعة لتوسيع نطاق العدوان على لبنان. يحيطني أن يريد أن يجر إيران وحزب الله لمعارك مفتوحة على اعتبار أنه هو سيخوض انتخابات قريبة، وذلك يريد أن يقنع الإسرائيلي بأنه حقق إنجاز.
13: العدوان الصهيوني المتواصل على جنوب لبنان يضع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على محك الاختبار، حيث ينص بندها الأول على وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. كما يطرح هذا العدوان السؤال مجددا حول مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في حماية جنوب لبنان من حرب إبادة مماثلة لما حدث في قطاع غزة.
8: في الأثناء أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع جبلي في سويسرا. البيان جاء بعد ساعات من تصريح متحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي بأن نائب الرئيس جي دي فانس ألغى رحلة كانت مقررة إلى سويسرا اليوم لعقد محادثات مع الإيرانيين بشأن تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الموقع بين واشنطن وطهران. في الأثناء قال كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف اليوم إن المحادثات مع الولايات المتحدة ستبقى مشروطة بالخطوط الحمراء التي وضعتها طهران، في إشارة إلى ملف الصواريخ البالستية. بهذا الخبر يتكامل هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: العثور على جثة الراعي المفقود بواد ملاك بين ساقية سيدي يوسف والكاف. في النشرة تابعنا قراءة في الاستراتيجية المعلنة والحلول العاجلة لإنقاذ قطاع الفوسفات. في العالم مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على قضائي النبطية وسور جنوبي لبنان. وفي ظل التصعيد الإسرائيلي على لبنان غموض بشأن عقد المحادثات الأولية المقررة اليوم بسويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. دمتم في رعاية الله.
6: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية، دائرة الكبرية، ولاية تونس.
14: مستمعين الكرام، تحية طيبة.
6: المرصد الانتخابي.
14: صرح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقاسم العياشي للإذاعة الوطنية أنه لم يتم تسجيل أي إخلال خلال الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس.
15: الحملة الانتخابية لدائرة الكبارية متواصلة، سجلنا واحد من المترشحين، أحد المترشحين الخمسة هو ليتقدم بتصريح بنشاط، ونشاط يتمثل في الاتصال المباشر مع المواطنين وتوزيع المطويات. بالنسبة للأربعة الأخرين ما زال ما سجلناش عليهم حتى تصريح بنشاط ولم نسجل أي إخلالات.
6: أخبار الحملة.
14: أكد المترشحون للانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية من ولاية تونس في برامجهم الانتخابية أهمية التنمية المحلية والنهوض بالخدمات البلدية وتعزيز الحوكمة.
16: ريم البرهومي رقمي 5 في الانتخابات الجزئية لدائرة الكبارية ولاية تونس، محتاجة اجتماعيا، محتاجة تنمويا، محتاجة أرضية أخرى، معناها أرضية تكون فيها عمل جيد، ناس محتاجة كان باش نحكيو على المشاريع الصغرى باش نلقاهم أبواب مفتوحة للإحتياجات الكثيرة، كان باش نحكيو على المجال الاجتماعي كيف كيف أبواب مفتوحة زيادة وناس تتشكى، كان باش نحكيوا على البنية التحتية، وأخص بالذكر معني البنية التحتية خاصة في دائرة الكبارية، الكلها تتشكم البنية التحتية.
17: محمد صالح الثاني مترشح الانتخابات التشريعية الجزئية عن دائرة الكبارية رقم واحد في القائمة. شعارنا هو اليوم كبارية تتغير بالمحاسبة والتنمية والكرامة الاجتماعية، الحكم والسياسة المحلية في نظامنا من أجل البلدية المطلة والجوار لتحقيق تقرير القرار مع تكريس الرقابة الفعالية ومسائلة المسؤولين ورقمنة الخزانات البلدية لقطع الطريق أمام البيروقراطية والفساد، الاقتصاد والتشغيل عبر تثمين أراضي الدولة المهمة لإقامة فضاءات حاضرة لمشاريع الشباب وتأسيس شركات أهلية محلية ودعم العمل الحر والرقمي من خلال برنامج انطلق.
18: الشاكر بن عبد السلام معيوف بثوري مترشح على دائرة الكبارية من عمادة حي النور. بالنسبة للبرنامج الانتخابي معناه إن شاء الله معناه باش نوعد معناه هذه الجهة معناه في حاجات قدر المستطاع على أمور تطهير معناه ما تمش تطهير معناه الحاشيك معناه الماء اللي الماء نتاع الناس معناها فعل على برا معناه في الكيس ما تمش خدمة صحيحة. نحاولوا هذاك كيف ان نحاولوا نكونوا سبب معني في الدافع عن باش نصلحوا هالمجاري هذه. حي النور معني عائلات معني ما عندهم الماء الضوء يبعدوا 4 كيلومتر على العاصمه يعني عباد تقرع على الظلمه.
14: ويشار الى ان الانتخابات التشريعيه الجزئيه دائره الكباريه ستجرى يوم 28 من الشهر الجاري، ويكون يوم 27 من جوان يوم الصمت الانتخابي.
6: النشرة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية دائرة الكبارية ولاية تونس.
19: إشهار.
20: أنت اللي تسمع فيها. أنت واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك الرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري وميل الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
21: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
19: إشهار.
22: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم، يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورة النمل.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آية بينات من سورة النمل. وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع السلام بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ نجيب بقدر.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الله أكبر

الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين، ونستهديه جل وعلا، ونتوب إليه ونستغفره، وهو الغفور الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه، أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتأهبوا عباد الله، تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين. اللهم آمين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء، على كل صغير وعلى كل كبير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الآية تحث على التقوى وعلى محاسبة النفس، وتذكر بأن الله يعلم الكبيرة والصغيرة وسيحاسب عليها. عمر الفاروق رضي الله عنه قال: أيها الناس، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. استعدوا ليوم القيامة، يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. ويقول عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الفضيل بن عياض يقول: من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه. لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب، فليستعد لذلك من الآن، وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب. فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه، لأن الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه، وهو طاعة الله أو عصيانه، مرضاة الله أم إغضابه، هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية. حفظنا الله وإياكم من الثانية، وأنعم علينا بالأولى بسعادة أبدية لا تنتهي. ولابد أن يكون العبد ليكون في مستوى محاسبة النفس، لابد أن يكون من المتقين، يعني يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا ذلك لما فكر
في محاسبة نفسه. ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية، فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى. كل منا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة فإنه سيتفطن إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل أذيت مخلوقا

استغفروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله، لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل في مرضات الله سبحانه وتعالى، نحرص على حسن أداء العمل وعلى أن يكون خالصاً لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره، ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى، ويقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها، ثم قلت، وقاعد يحاسب في روحه ينبه في نفسه، ثم قلت يا نفس أي دار تريدين هذه أم تلك؟ فقالت النفس أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ما فلت شيء،
كل شيء

سجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك ما هيش أعمال غيرك، مش ربي ماشي حاسبك على اللي ما عملتوش. لا يظلم الله أحدا، ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال: العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عبد الله، حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام؟ حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى؟ ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. من فوائد محاسبة النفس أيها الإخوة الكرام أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول: حس يا حنيف، حس لك النار اللي قاعدة توقد وأنت تقرب منها يدك، ما حملك على ما فعلت يوم كذا ويوم كذا؟ هذه النار الدنيا، ألك قدرة على النار يوم القيامة؟ يلزم الإنسان يحط نفسه وهو في الدنيا في موضع ينقذ فيه نفسه من نار الآخرة والعياذ بالله، فيقارن بين نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة، ويسأل نفسه كما سأل عبد الله الذي ذكرته، يسأل نفسه: هل تقدر أن تضع يدك في النار وتصبر على ذلك؟ فإن كنت لا تقدر على ذلك فهل أنت قادر على الصبر عليها وتحملها وهي نار جهنم المستعرة؟ حفظنا الله وإياكم منها، اللهم آمين يا رب العالمين. ها هو يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا سيتصدق عنك بعد الموت؟ تحب تعمل حاجة اعملها اليوم، بعد الموت يقف سجل تسجيل أعمالك عن التسجيل، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة فلا عمل فيها بل هي دار الحساب. فبعد ذلك يبكي ويقول: من كان الموت مصيره والقبر بيته والتراب فراشه فكيف يكون حاله؟ يخاف ولا ما يخافش من يوم يحاسب فيه بعد أن ينتهي العمر وتنتهي الحياة ويقبر؟ وربي إن شاء الله يرحم جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي ينجينا من عذابه يوم القيامة يوم الدين. تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة فحسب نفسه وحسب أيام عمره، يلقاها زادت على 20,000 يوم، صرخ وقال: يا ويلتنا، أكثر من 20,000، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد فأنا سألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب مثلا أو 100 ذنب؟ تنبه ويروى أنه خر مغشيا عليه خوفا
من مصيره يوم القيامة. أيها المؤمن الكريم، حاسب نفسك في هذه الدنيا الزائلة لتعرف رصيدك من الخير والشر. حاسب نفسك واسألها: ما حالك مع أوامر الله؟ ما حالك مع ما نهى الله عنه؟ ما حالك يا نفسي مع الصلاة؟ هل تؤدينها بشروطها وبأركانها وفي وقتها وفي خشوع وفي خوف من الله خالصة له سبحانه وتعالى؟ ما حالك يا نفسي مع كتاب الله؟ ما حالك مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا تكوني أيتها النفس ممن قال الله تعالى عنهم وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى كانك كنت تقرأ القرآن انتبه حتى لا تهجر القرآن هجر تفهم وتدبر. أقرأ وافهم ومن بعد طبق. لو تركت التلاوة أو تركت التدبر للفهم أو تركت العمل بما في كتاب الله فقد هجرته بنوع من أنواع الهجر. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل يا عبد الله ما شئت، أقلل أو أكثر، كل ذلك سيسجل. فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستنطق أعضاؤك، ستنطق يدك التي أنفقت في الحلال، وستنطق يدك التي آذت الغير، وسينطق لسانك الذي قال خيرا أو قال شرا، وستنطق رجلك التي سارت إلى طاعة أو إذا سارت إلى معصية. أنت وأعضاؤك وجسدك ستشهد أو سيشهد أحدكم على الآخر. يا عبد الله، اجلس مع نفسك جلسات تختارها في أوقات الهدوء والسكينة، وحاسب نفسك وقل لها: يا نفس، أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا؟ أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون؟ يجمع ويمشي ويخليه، ويبنون ما لا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء، يبني ويعلي ويشيد هو بعد ويماشي فوق، مقره قبر محفور تحت الأرض، يبني ويعلي ويسكن في حفرة. إن شاء الله تكون حفرة خير وحفرة رضا وحفرة يسر في الحساب، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. فلنحاسب أنفسنا ولنقل لها: يا نفس، بأي عمل تقفين بين يدي الله وبأي لسان تجيبين؟ فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. عباد الله، يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم سرائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، أذقنا برد عفوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أذقنا لذة مناجاتك واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اللهم ارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين.
اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، يا كاشف كل ضر وبلية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وانصر أهلنا في كل الأرض وفي فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وضاعف حسناتنا وحسناتهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، غفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع السلام بصفاقس الغربية بإمامة الشيخ نجيب قدر.
3: معنا أحنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.
5: فلاش سبور،
6: مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا مع فلاش سبور. البداية طبعا دائما بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يواصل مشاركته في نهايات كأس العالم بمونتيري المكسيكية. مباراتنا الثانية ضمن منافسات الجولة السادسة ستكون يوم الأحد انطلاقا من الساعة 5 صباحا. البارح تقريبا في حدود الساعة 3 صباحا يعني الفجر اليوم كان الموعد كالعادة مع الحصة التدريبية، لكن هذه المرة كانت مغلقة بالنسبة للحصة التدريبية للمنتخب الوطني التونسي. الليلة باش يكون الموعد مع الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة. كما تعرفوا يعني زوز حصص التدريبية الأخيرة ستكون هامة للإطار الفني الجديد بقيادة المدرب إيرفي رينار من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها مباراة اليابان. والمدرب إيرفي رينار كان أكد وأنه التشكيلة ستكون الأساس الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية نفسيا وأيضا اللي عندهم خبرة أكثر بمثل هذه المواعيد الكبرى والمباريات الهامة. هذاك علاش ممكن برشة تغييرات بالنظر للتشكيلة الأخيرة اللي اعتمد عليها المدرب صبري اللموشي. ممكن برشة عودة دحمان على مستوى حراسة المرمى، على مستوى خط الدفاع الطالبي ديلان برون، يان فاليري و علي العابدي، تقريبا يعني التركيبة اللي تعودنا عليها في الأشهر الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي حتى في نهائيات كأس أفريقيا للأمم الأخيرة. على مستوى وسط الميدان عودة بن سليمان إلى جانب السخيري وحنا بعد المجبري يحافظ على مكانه في وسط الميدان، إلياس العشوري وسيباستيان تونوكتي وفيرس شوات. تقريبا هذه هي التشكيلة اللي ممكن يخمم فيها إيرفي رينار في انتظار طبعا زوز حصص التدريبية الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي قبل موعد يوم الأحد كما قلت انطلاقا من الساعة 5 صباحا. تونس اليابان قبل مباراة تونس واليابان في نفس المجموعة السادسة يوم السبت يوم الغد انطلاقا من الساعة 6 مساء مباراة السويد وهولندا، أيضا مباراة تهمنا في مجموعتنا وتهمنا نتيجتها لأنه كما تعرفوا يعني إلى جانب الأول والثاني عن كل مجموعة يترشح أحسن ثمانية أصحاب ثالث صاحب أصحاب المركز الثالث. كيفاش باش يتم الاعتماد على يعني أصحاب المركز الثالثة الأفضل الثمانية؟ أولا عدد النقاط اللي يجمعها كل منتخب في مجموعته، ثانيا فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة، ثالثا من سجل أهداف أكثر يعني خط الهجوم، ورابعا اللعب النظيف البطاقة الصفراء والحمراء. يعني كل شيء وارد في كل المجموعات. نذكر المنتخب المكسيكي اللي فاز اليوم على كوريا الجنوبية هدف مقابل صفر، أول المتأهلين للدورة الثانية رسميا وحسابيا عن مجموعته للدورة الثانية، في حين بقية المنتخبات ما زالت معنية بالصعود وكذلك الخروج. نعطيكم برنامج مباريات اليوم بالنسبة لكأس أفريقيا لكأس العالم لكرة القدم. في المجموعة الثالثة المنتخب المغربي بعد التعادل مع البرازيل ومباراة كبيرة اليوم 11 متاع الليل بتوقيت تونس سيواجه المنتخب الاسكتلندي، وفي نفس المجموعة المجموعة الثالثة البرازيل ستواجه في 1:30 صباحا بتوقيت تونس منتخب هايتي. البرازيل نيمار سيغيب من جديد عن تشكيلة منتخب البرازيل بعد ما طلب منه أنشيلوتي يعني في الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب البرازيل التدرب على انفراد، لأنه بداية تدريبات مع المجموعة نيمار، لكن أنشيلوتي طلب منه مغادرة تدريبات المجموعة والتدرب على انفراد. هذا ما يدل على أنه خارج حسابات أنشيلوتي في مباراة اليوم ضد هايتي اليوم صباحا باكرا يعني 1:30 صباحا بتوقيت تونس. في المجموعة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية 8 متاع الليل بتوقيت تونس ستواجه أستراليا، وفي الرابعة صباحا غدا تركيا تواجه الباراغواي. هذا برنامج لقاءات الجولة الثانية بالنسبة للمجموعتين الثالثة والرابعة. في خبر يتعلق بأشرف حكيمي قائد المنتخب المغربي، طبعا خبر يخص يعني المحكمة الفرنسية التي رفضت طلب الاستئناف بالنسبة لأشرف حكيمي في القضية اللي أكيد اهتمت بها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وتحويل المحاكمة وتحويله للمحاكمة في رد منذ قليل على صفحته الخاصة على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. قال: نظرت العدالة في عيني وقالت لي لو لم تكن شخصا مشهورا لما وجدت هذه القضية أصلا. واختم: وأخيرا سأتمكن من التحدث. يعني الحقيقة حتى التوقيت يعني متاع القرار المحكمة الفرنسية، واللاعب طبعا منشغل مع المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم، ممكن يأثر سلبا على معنويات اللاعب. إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب المغربي الشقيق اللي قاعد يقدم في أداء كبير، وإن شاء الله يتدارك ما حققه منتخبات العربية إلى حد الآن من نتائج سلبية في الحقيقة في الجولة الافتتاحية. إن شاء الله أيضا منتخبنا الوطني التونسي يتدارك نتيجة سلبية في الجولة الأولى ويحقق نتيجة إيجابية ضد اليابان. اليابان اللي في المباراة الثانية في نهائيات كأس العالم في السبع مشاركات السابقة لها لم تنتصر في المباراة الثانية إلا في مناسبة واحدة سنة 2002 لما نظمت كأس العالم إلى جانب كوريا الجنوبية فازت على روسيا. غير ذلك تعادلت في ثلاثة مناسبات وانهزمت في ثلاثة مناسبات، وإن شاء الله الأرقام هذه تتأكد نهار لحد، وهزيمة جديدة للمنتخب الياباني. نواصل مع أخبار الرياضة، لكن هذه المرة مع أخبار الأندية التونسية. الاتفاق بين النادي رادي صفاقسي واللاعب حسام دو أدراغو على تمديد العقد إلى غاية جوان 2029. لاعب النادي الإفريقي يوسف المختاري اللي يخوض مرحلة اختبار مع شبان بايرن ميونخ الألماني، فريق البارح خاض مباراة ودية أمام فريق من كوريا الجنوبية فاز فيها 5-3، ويوسف كان سجل الهدف الخامس لبايرن ميونخ. منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة يخوض الآن مباراة الودية الثانية أمام منتخب الكوت ديفوار بعد الانتصار في المباراة الودية الأولى 84-80. المباراة انطلقت في حدود منتصف النهار. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة هو الآخر يواصل استعداداته للاستحقاقات الدولية القادمة، سيخوض هذا المساء في 7:30 مباراة الودية الثانية أمام منتخب الشبان أقل من 23 سنة، منتخب الإيطالي اللي كان فاز عليه في المباراة الودية الأولى 3-1، وهذا المساء مباراة ودية ثانية بين المنتخبين انطلاقا من الساعة 7:30 مساء. باش نختم بخبر يخص العداء التونسي أحمد الجزيري اللي يشارك الليلة في سباق 3000 متر موانع رجال خلال الجولة السابعة لملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى بالدوحة قطر. المنافسات ستكون انطلاقا من الساعة 8:45 مساء بتوقيت تونس. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور، لأن الإذاعة أكثر من خبر،
7: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
7: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
7: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: مجلة المونديال، ملخص المباريات فنيا وتكتيكيا، هوامش وأرقام، استضافات وتصريحات. عيش معنا المونديال لحظة بلحظة بأقل التكاليف وانت في التكييف.
1: مجلة المونديال مباشرة بعد أخبار السادسة إلى السابعة مساء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثانية ظهرا هنا في تونس، مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وزارة التشغيل والتكوين المهني تنظم يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني 2026، ويهدف الملتقى إلى مزيد التعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها المنظومة الوطنية للتكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا، إضافة إلى دعم التوجيه المهني والإحاطة والمرافقة للراغبين في الالتحاق بمسارات التكوين. الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا تشهد انتعاشا ملحوظا خلال سنة 2025، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. وحدات الحماية المدنية بولاية جندوبة تتمكن من السيطرة على حريق نشب بمزارع حبوب في عمادة بولعبة من معتمدية بلط أبو عوان التابعة لولاية جندوبة أمس، وأتى على 10 هكتارات من القمح الصلب والشعير والبقول وأشجار الزيتين، ومساحة تم حصدها قبل يومين. في العالم، الدفاع المدني اللبناني يعلن اليوم مقتل 30 شخصا على الأقل وإصابة العشرات جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في قضائي النبطي وسور جنوبي البلاد، والاحتلال يوسع نطاق عملياته في لبنان. وسائل أعلام أمريكية تكشف اليوم أن الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل لا تعتزم تصعيد هجماتها في لبنان. وغموض يكتنف مصير المحادثات التي كانت مقررة اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وباكستان تكشف أن لا عراقيل تقف أمام عقد المحادثة. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

الدنيا مع كثرة يا معرفوا الغنية لا عاشوا المحروم مغروم وفانية عشق جاي اللي غارق بيا.

0: انا حطيتك.
1: اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعينا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. مرحبا بكم في الدنيا وما فيها، نفتح النافذه على ثقافات متنوعه وشخصيات سجلت حضورها في الثقافه الانسانيه عبر فقراتنا. كانكم اول مره تسمعونا تنقدموها لكم، كانكم تعودتوا معنا بالفقرات نذكركم بها. علاش لفقره يا راوي، كل فرد وكل عضو من الفريق باش يقدم موضوع، يختار موضوع يحكي لكم عليه اليوم في الدنيا وما فيها. فقرة حكاية في دقيقة، ومطالبات أنهم يحكيونا الفريق حكاية ما تتجاوزش دقيقة. ساعتنا الثانية ننطلقوا بعندي سؤال ومن القلب. الفريق الكل حاضر باش يأمن لكم الدنيا وما فيها بالنسبة لهذا الأسبوع. محمد الغول في الإخراج الإذاعي، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، بعد شوية ليلى بورقع، أميل شقشوق وريم المدب يرافقوني في هذه المساحة التنشيطية. أقعدوا معنا، عندكم ما تسمعوا وعندكم كذلك ما تتبعوا من الموسيقى والفقرات.

أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب، أنا نغني على الحب، لكن ما عنديش قلب.

0: تحية مجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في دنيا وما فيها. اليوم باش نحاول اني نعمل لكم جولة شوية هكا في قاعات متنوعة كثراء الموسيقى عبر العالم، على خاطر 21 جوان يتزامن مع الاحتفال بعيد الموسيقى، هو أصبح يوم عالمي، انطلق عام 81 في فرنسا. أما الحاجة الباهية دي ما نشجع عليها ونقولوا هيا نبداو حتى قبل بنهارين، مثالش علاش لا نبداو نحتفلوا بعيد الموسيقى. فبالتالي باش تلاحظوا ان الموسيقى حاضره بقوه اليوم في حصتنا. خليني نرحب ترحاب كبير بالفريق. نبدا بشكون؟ نبدا باللي تحضر في درسها.
1: هذه عنوان الاجتهاد.
0: فما مجتهده جات قبيليك تحفظ فيها حفيظه ما شاء الله عليها، نسوا الخشب. ليلى بورقع، ريم المدب، أميل شقشوق، مرحبا بكم.
2: أهلا
1: أهلا وسهلا. عبير
0: بديت تسخن؟ بديت الصيف
1: بديت.
0: ريم تغزلي هكا. عبر عبر مثالي.
2: بدي
0: ها، ما اتفقتوا في اللون الأخضر؟
3: لا بتاتا، نفقنا من بعض.
1: بعد ما سلمنا في الكلمة الجديدة وري انه احنا معناها مع الجيل الجديد. احنا ماتشي ماتشي
0: ماتشي ماتشي. انا اكتشفت الويكند اللي فات.
3: لا احنا قبل
0: نسمحها مش فهمتها. يا اخي الحقيقة سألت واحدة من الشابات اللي هكا شنو هي ماتشي ماتشي
3: ماتشي ماتشي،
0: قالت لي معناها كيف كيف نلبس ماتشي
3: ماتش. انا حبيت لي برشا باش نحفظها نقول ماتشي ماتشو، وبناتي يضحكوا عليا ويصلحوا لي، وبعد توا هي حفظتها.
0: هما يظهر لي الفتيات، خاطر انا ما عنديش بنيت الحقيقه، دونك المعلومه جاتني من الفتيات اللي في العائله، قالت لي ماتشي ماتش نلبسوا ماتشي ماتش. انتوا توا
3: ماتشي ماتش
0: كل وقت عنده المصطلحات نتاعو، ويزم نقبلوا معناه حتى لو كان تظهر لنا ممكن هكا بيزار شويه، ما راهو اكيد في وقتنا احنا كان عندنا مفردات بيزار شويه للجيل اللي قبلنا، نتصالحوا مع كل الاجيال. ليلى بورقها مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: اليوم انت مختلف، اللون الازرق الهادئ رمز
1: الملك، الأزرق الملكي.
0: الأزرق الملكي ورمز كذلك للطمأنينة، الهدوء، البحر.
1: طبعا الأزرق في كل درجات وتدرجات، لون الهدوء، لون الصفاء الذهني أيضا، واللون اللي يرتح العينك. علاش نشوفه شركات التواصل الاجتماعي أو المؤسسات الإشهارية تعتمد لون الأزرق كلون أساسي، وبخلاف هذا كل أنا من أحباء اللون الأزرق.
0: أما تعرف اللي هي توندونس اللون الأخضر، خاصة اللي لبسته أمير، حتى ريم زيد اللون الزيتوني هكا شوية.
3: كباري
0: كباري.
3: المصطلح
0: التونسي
3: كباري. مين لون الكبار؟
0: الكبار
3: قصلي، نور القصل، لون القصل.
0: اوكي
3: يا جوري.
0: يا
3: جوري العنابي.
0: العنابي
3: شنو باش نتو باش نصحي اي صرتو.
1: ولا الفيروزي كيفاش نقولوا له احنا؟
3: جوهري.
1: الجوهري
3: الجوهري قاعده خارج من
0: والموف عنده اسم يظهر لي.
3: اي مور
0: مور
3: مور
0: يظهر لي. مور نتذكرها الكلمه القديمه مور.
1: نقفوا عند الحد هذا،
0: نقفوا غادي. اللي عنده معلومات اخرى ينجم يكتب لنا على الصفحه نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه على الفيسبوك، تنجموا تسمعونا وتشاهدونا كذلك وتتبعونا في هذه المساحه تقريبا ساعتين من زمان نعديوها هكا بالشكل هذايا. فما شويه هبا ساعات خذوا هيت هكا شويه ما تتعدى، خاصه في عندي سؤال. فقره عندي سؤال في ساعتنا الثانيه. نبداو محمد، يلا نبداو.
4: يا راوي
0: يا راوي، باش نبدا. انا بديت بالموسيقى وباش نبدا بليلى لانها باش تحكي على الموسيقى تزامنا مع عيد الموسيقى.
1: 21 جوان هو اليوم العالمي للموسيقى، اما في الحقيقه الموسيقى اقدم من التقويمات، اقدم من الايام العالميه، اقدم من الالات، واقدم حتى من الكلام. الموسيقى مش يوم فقط، الموسيقى تسكن في الصباح قبل ما يطلع الضوء، وتسكن في الليل بعد ما يناصل الكلام. الموسيقى ممكن هي اللغة الوحيدة اللي ما خلقهاش الإنسان من العدم، بل اكتشفها لأنها كانت موجودة قبله، موجودة في الريح تحاور في الأشجار، موجودة في البحر يهدر فوق الشطآن، موجودة في المطر تكتب رسالة حنين بين الغيمة والأرض. يقول أبو حامد الغزالي: ما لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المزاج ليس له علاج. بما معناه أنه المقصود لهنا مش فقط تأثير الربيع أو الموسيقى في حد ذاتهم، أما قدرة الإنسان على التفاعل والانفعال أمام الجمال. خاطر الموسيقى مش فن الإصغاء السمع، الموسيقى هي فن الإصغاء، وفرق كبير بين اللي يسمع واللي يصغي. السمع وظيفة من وظائف الجسد، أما الإصغاء فهو فعل من أفعال الروح. وإحنا في تونس بلاد الطرب والسطنبالي والزندالي، بلاد المالوف والوجد والتصوف، نعرفوا اللي الموسيقى أكبر برشا من مجرد لحن. الموسيقى حكاية شعب، حكاية بلاد، حكاية ذاكرة. وعلى سبيل الذكر للحصر، شكون فينا ما سمعش ألحان شيخ الموسيقى التونسية خميس طرنين، ولا موسيقار الخضرة الهادي جويني، ولا زرياب الموسيقى التونسية صالح المهدي، ولا مطرب الخضرة علي رياحي، ولا موسيقى أنور إبراهيم العازف اللي خلى العود يحكي بكل لغات العالم، ولا زياد زويري وحكاية ألف كمان وكمان، ولا إبداعات ربيع زموري، ولا أمين بوحافة، ولا سليم عرجون في الموسيقى التصويرية، والقائمة تطول. وكانت تصير بنا قافلة الشوق الشرق. شكون فينا ما سمعش موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وعملاق التلحين رياض الصنباتي وسيد درويش اللي جدد وما خافش من التجديد. وفي لبنان نلقاو شجرة أرز كاملة تعزف: منصور الرحباني، عاصي الرحباني، زياد الرحباني. وفي مصر عمر خير تخلى البيانو يحكي بالعربي ويضحك ويبكي ويحن. كيف نسافروا في رحلة عكسية عكس عقارب الساعة إلى كلاسيكيات الموسيقى الغربية ونسمعوا بيتهوفن في السيمفونية الخامسة، ولا موزارت في السيمفونية 40، ولا باخ في موسيقى الباروك، ولا فيفالدي في رائعات الفصول الأربعة، وإلا تشايكوفسكي في بحيرة البجع، ولا شوبان في قطرة المطر، ولا يوهان شتراوس في الدانوب الأزرق. نتأكدوا اللي الموسيقى لغة كونية ما عندهاش حدود ولا حواجز، وما تسحقش لا جواز سفر لا تأشيرة لا جغرافيا لا سياسة. بخلاف الموسيقى المتنوعة بكل مقاماتها وإيقاعاتها وآلاتها، فما أصوات فنانين هي في حد ذاتها موسيقى، كيف صوت أم كلثوم المهيب الجبار، كيف صوت فيروز الملائكي الشفاف، كيف صوت سيد مكاوي المبتسم رغم الألم، كيف صوت عبد الحليم الصادق الحالم، كيف صوت إسمهان رقيق كيف الحرير، كيف صوت وردة جزائرية العذب كيف الورد، كيف صوت صباح فخري وديع صافي وراجع صداء الجبال، والقائمة تطول. أما شكون قال الموسيقى تسكن كان في المسارح؟ شكون قال الموسيقى يلزمها عود ولا بيانو ولا قانون؟ أصوات الطبيعة في كل حالاتها وأحوالها في أذن الرومانسي موسيقى، صوت لوحة المفاتيح في أذن الكاتب موسيقى، صوت التصفيق في أذن الفنان موسيقى، صوت خرير المياه في أذن الظمآن موسيقى، صوت الصحونة ولا الملاعق في أذن الجائع موسيقى، صوت مضيفة الطيران تعلن عن الوصول في أذن المتغرب سنين موسيقى، صوت الأم لحنين الدافي في أذن ظناها المهاجر البعيد موسيقى، صوت العاشق الولهان بعد سكيت بعد غياب في أذن الحبيب موسيقى، صوت مناغاتر الرضيع قهقهة الأطفال موسيقى، صوت المطر في أذن الفلاح موسيقى، صوت الحوت يتخبط في شبكة الملاح موسيقى، صوت ثغاء الخرفان في أذن الراعي موسيقى، صوت جول هدف المرمى في أذن عشاق الكرة ومتابعي كأس العالم موسيقى، صوت علي البراق وابتهالات لطفي وبشنيق في رمضان زمان موسيقى، وعلى موسيقى ذاكرة وذكريات وموسيقى شجن والحنين الحديث يطول. أما في النهاية كل واحد فينا موسيقته، ممكن زيادة كل واحد فينا يشبه الموسيقى، فما لحياته عميقة ومليانة تفاصيل كيف الموسيقى الكلاسيكية، فما لحياته هادئة ورصينة كيف المالوف، فما لحياته مرتبة كل نغمة في بلاصتها كيما السيمفونية، فما لحياته حرة ومفاجأة كيف الجاز، وفما اللي تقعد اجمل الموسيقات اللي هي اللي ما لحنتهاش اصوات الات، اما اللي عاشها. خاطر اجمل الموسيقات مش اللي كامله واللي ما فيهاش غلطات، اما اللي فيها شويه ارتباك شوية جنون شوية ارتجال. ممكن أجمل الموسيقى هي اللي ما تكتبتش على السلم الموسيقي، أما اللي يكتبها جسد وتلحنها الروح. وفي حياتنا هناك من يمر كعزف نشاز عابر، وهناك من يتحول إلى مقطوعة خالدة تسكن الذاكرة.
3: يا عيني ما لا سمفونية سمعناها
0: تفاصيل تفاصيل اللي
3: سرحنا معها
0: مر عليها ممكن ما نقفوش، اما هي بالفعل هي كلها موسيقى.
1: الكون كله موسيقى،
0: الكون هو موسيقى. موسيقى يختلف حسب الظروف، حسب الاتجاه، حسب الحجم، برشا تفاصيل،
3: حسب الانتظارات،
0: حسب الانتظارات. فما بالنسبة للطبيعة، وانت قبليك فما سينمائيين يعتمدوا أصوات طبيعية، هي تعتبر الموسيقى التصويرية، وتعتبر شخصيات كذلك، وتأثر موجودة في سرد حكاية والرواية في الأفلام السينمائية.
3: ليلى وهي تعدد في برشا أنماط موسيقية ومختلفة، يعني من الشرق للغرب للشمال للجنوب. أنا وقتها يعني قعدت نتخيل نلقى روحي في برشا موسيقات من هذم، ونسمع برشا حاجات من الأصناف هذية وتعجبني. وتخميمي أنه مصاب، خاطر أنا نشوف عينة من الأجيال الشباب، مصاب أنهم ينفتحوا الانفتاح هذية بالقدية. يعني احنا يعني كان عنا الاستعداد أنه نسمع الكل، وما زلنا عنا الاستعداد نسمع الكل في العمر هذية. واحد ولا يحب الراب ويسمع الراب، واللي هو مرجعيته وذنه تربيت على حاجات أخرى، فهمت؟ في مصاب أنه شباب زادا ينفتح على هذا الكل ويسمع ويتشبع به ويختار شي يحب من الألوان هذية، خاطر قادرين باش نسمعوا هذا ونتذوقوهم الكل.
0: هو منعرفش ريم، هل استماع الموسيقى حسب الذوق أم حسب كذلك فما جانب ذاتي في الموسيقى اللي تسمعها؟ يعني وقت اللي انت تتقبل العمل الموسيقى سواء طبيعية أم موسيقى مؤلفة بآلات، تختلف على تقبل شخص آخر، تقبلي أنا ولا ليلى ولا أي شخص. لهنا فما الجانب الذاتي، كل واحد منين ياخو هكا،
2: فما اللي عقل الذوق نتاعه، وفما اللي ما يعقلنش الذوق نتاعه. فما اللي يقول لك علاش يحب الموسيقى هذيك، لانه فيها مثلا اختلافات في المقامات، لانه يدخل منه ويخرج منه، لانه صوت الفنان جميل، لانه الكلمه جميله. ينجم يعبر ويقول لك شنو هو معناها الاسباب اللي تخليه يحس ويحب الاغنيه هذيك. وفما اللي ما يعقلناش يقول لك نحبها وكهو، تطربني وكهو، وهذا
0: نحسها
2: هذيك نحبها، هذيك نحبها. وفما زيدا راهو مساله ثقافيه، راهو الجنين في

0: الحلقة يعاود يرجع لك سبيت الصغر يولي الالحان هذيك
1: اموريه في الالحان
0: فما الحان انت هكا تتبرى منها في فتره ما خاصة فترة مراهقة تولي تلوج على نوع معين مختلف تماما على السائد والمألوف ممكن وثم راو يرجع كل تنشأة وكل عشت والكل في الصغار هذيك يوما ما يرجع أما
1: معش وقت
2: معش وقت
3: ليه فقط زيد الحالة النفسية متاع الإنسان يعني يعني الحالة هي ساعات تفرض روحها أنك تحب تسمع موسيقى هيت أو ما نزيدش أمثلة يعني أنت والحالة
1: النفسية أنت حكيت على عقلنة الذوق
0: الاختيار والذوق
1: أو الاختيار والذوق والعقل مهم جدا في كل خطابنا في كل ما يذكر وفي حتى العقل يكون حاضر كذلك في التقبل في الإطار هذا احنا باش تحكينا ريما
0: بالضبط باش نحكي على الكلمة تو من بعد في تطور الحديث متاعي تفهموا علاش
3: الكلمة رصاصة
0: رصاصة تقتل تجرح تقتل ولكن
1: وتداوي في بعض الأحيان
0: تبعني وهو يحكي على حماس والشعب الفلسطيني في خطاب متلفز قال نتنياهو يجب أن تتذكروا ما فعله بكم عماليق نحن نتذكر ونقاتل الخطاب هذا إن خذيت منه مقتطف خطاب أثار ضجة كبيرة لأنه كلمة عماليق ما هيش مجرد اسم شعب قديم وإنما هو في التوراة شعب يرمز للشر وللعدو اللي يلزم القضاء عليه بالكامل وللتوضيح هنا يقال انه العماليق هما شعب هاجموا بني اسرائيل بعد خروجهم من مصر وتحول اسم عماليق رمز للعدو اللي يسعى الى تدمير اليهود الا انه وجود هذا الشعب غير مثبت تاريخيا ولكن الثابت واللي اصبح رمز هي كلمة عماليق استعمالها يكون لتوصيف شعب يعني ضرورة الحث على شن حرب كاملة ضد هالشعب هذا وقتله بالكامل أي إبادة جماعية باستعمال هذه الكلمة في سياق معين هي كلمة تتقال في سياق سياسي تتحول إلى كرة من النار تحرق اللي في ثنيتها وتاريخ الشعوب راهو شاهد على هذا وقت اللي استعملت بعض الإذاعات المحلية في رواندا عام 1994 وصفت التوتسي بالصراصير كفار وحرضت على قتلهم وترق قتلهم بالتحديد ومشيت أكثر من هكا أعطت أسماء للضحايا النتيجة إبادة جماعية لأكثر من 800,000 رواندي من التوتسي في 3 أشهر التاريخ مع الأسف مليء بأمثلة عن ما يسمى توا بخطاب الكراهية المجتمع الدولي البارح 18 جوان أحيا يوم عالمي لمناهضة خطاب الكراهية ظهرت 9 طرقاتها وأثارها مع وسائل التواصل الاجتماعي وراء حساب شخصي أو حساب وهمي يولي الشتم والتحريض سهل هو عبارة على كلمة تكتب وتتقال يقول القائل ممكن اللي قالها ما يزنش كلامه ولا حب يتبع المجموعة لقى الناس تضرب قال نضرب معاهم ولا قالق ولا والله ما نعرف شنو اللي في ذهنه وقتها لكن تتحول الكلمة الجارحة إلى فعل وفي بعض الأحيان إلى جريمة خطاب ينجح راهو وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية وقت اللي الناس يلوجوا على تفسير مشاكلهم وقت اللي يلوجوا على شماعة أو كبش فداء لأنه خطاب يعطي إجابة بسيطة وسهلة وما تتطلبش برشا تفكير المشكلة معقدة هو الخطوة الأولى نحو نزع الإنسانية عن الآخر كما قال البارح الأمين العام للأمم المتحدة في خطاب تحدث فيه وحذر فيه من الخطاب اللي يستهدف الأفراد والجماعات بسبب أصلهم أو دينهم أو عرقهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو أي سمة من سمات هويتهم ومع الأسف في عالم مفتوح على بعضه عالم مكشوف انتفيت فيه الحدود الجغرافية بفضل التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي عصر اعتقدت انه الشعوب لا تفهم إن

0: تباع شعوب مش كيف كيف، شعوب مختلفة، وممكن تخلينا نتقبل الشعوب على اختلافها، لأنه سرعة انتشار الرسائل المحرضة على الكراهية مذهلة، وبعض الخوارزميات تعطي الأولوية للمحتويات اللي تثير الغضب والانقسامات لأن بكل بساطة تبيع، الجملة الشهيرة. ولكن الكلام كيف رصاص، يجرح ويقتل. كلمة تقتل أي بالضبط، الكلمة تزرع الخوف وتصنع العدو وتنزع عن البشر إنسانيته. هي مش مجرد شتائم عابرة تتقال في ساعة غضب، هي عبارات تقسم العالم إلى أخيار وأشرار. مع الوقت تولي هالكلمات عبارة على حيوط تفصل بين الناس، وكيف تتكرر الكلمات نفسها تولي حقائق في الأذهان، ويولي الخوف من الآخر عداء والاختلاف تهديد. والكلمة راهي زادة كما تقتل، تنجم تبني، تقرب، تواسي، تحنن. كلمة سلاح عند اللي يعرف يستعملها، لأنه كما قلت أنتم كلمة تجرح وتقتل وكلمة تداوي.
1: الكلمة عندها وقع كبير برشا، والكلمة في المعاني متاحها الواضحة وفي قراءتها كذلك ما وراء، لأنه عدة قراءات نجم تكون للكلمة.
2: أنا حسب رأيي طاقة الحب والتسامح أسهل برشا وأيسر أنها تخرج من الإنسان، وما تتعبوش وما تتعبش الآخر أكثر من الكراهية والحقد. الحقد والكراهية فيه برشا يلزمك برشا طاقة وبرشا تخمام وبرشا تخبيث أي للي يعمل
1: مجهد
2: حتى للي يقوم بالفعل هذاك، يبعناك اللي هو
1: يتقبله. لكن يبدو كذلك أنه الفعل اللي قلنا عليه الفعل اللي يولد كراهية هو كذلك ناتج عن ثقافة ورغبة في أذى الآخر.
0: ثقافة ما نتخيلش غياب ثقافة
1: بمعنى يعني مش ثقافة ثقافة بالمعنى
2: تعويد
1: تعويد أنه في، لأنه وقت اللي نشوفه احنا حكينا على عديد الشعوب اللي وقع إبادتها، معنى في أقليات وقع إبادتها نتيجة لخطاب الكراهية. مؤخرا إن شفت في تعليق على ما قاعد يصير الآن مع حرب إيران والكيان الصهيوني، وكأنه هذا الكيان يتغذى من هذا الخطاب الكراهية ومن الحرب في حد ذاته، وجوده مرتبط بالحرب.
0: وقتش كيان يتغذى من الحب،
1: هذا هو
2: يعني
1: وبقاؤه وديمومته في الاتجاه هذية هو كذلك
0: في التفرقة
1: و النجم يكون كذلك بعض الهنيات وبعض الثغرات.
2: هو فما مقولة تقول لو كان نحولوا الكراهية إلى طاقة كهربائية لضوينا على العالم الكل وبعجيل عادي كي حولها الطاقة كهربائية تولي طاقة بديلة وبعجيل عبير. لو حبينا نعيشه بسلام وبطاقة الحب والتسامح حكيت عليها أمال، النجم لهنا نتبنى وما قلت نجيب محفوظ. يقول نجيب محفوظ: لا تخبروني عن من يكرهني أو من يتحدث عني، اتركوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبني.
1: والله أنا ما نعرفهاش هذية نجيب محفوظ يقولها، لكن هو مبدأ أن نتبعه.
0: هذه باش نكتبها
1: انت ما تتبعهاش
0: بالعكس
1: احنا ديمومة العشرة متاعنا لأننا متفقين على هذا. أميل
2: شنو اخترت موضوع؟
1: أميل موضوع خاص جدا ومهم
0: في جوهر أميل.
1: تعرف لي أنا ختم شهادة الماجستير على الموضوع هذا بطريقة أخرى، لأنه في برشة تفاصيل، لكن الأرشيف مهم جدا
2: وتثمين الأرشيف.
1: تثمين
2: هو الموضوع برمجته عندي مدة وكتبته في الأجندة. قلت تو فما اليوم العالمي للأرشيف اللي هو كل يوم 9 جوان من كل عام، تو إن شاء الله تونا نحكي فيه. الأسبوع الماضي أنا ما نجمتش نكون معاكم لالتزام مهني، فاتني الحديث عليه. البارح ذكرته بعد ما كنت ماشية في موضوع آخر ما في بالكم. ذكرته، هو عزيز برشا على قلبي وعلى قلوبكم أنتم، نعرف خاطر يعنينا برشا. فقلت وأكيد أنه طو مستمعينا طو يفهموا علاش الموضوع هذا يعلينا برشا. هات نبدأ بنقطة منهجية اللي هي الفارق ما بين التوثيق والأرجفة اللي يصير من بيناتهم ساعات شوية خلط. التوثيق هو عملية إنتاج، يعني قيام بتدوين معلومات ومعطيات عن حدث ما أو تجربة ما أو فعل يومي نشوفوه وقتها عادي، وبعد سنين قد يضمحل ويتنسى ويولي فال وتنسى. فمثلا تكتب تقارير، عقود، مقالات، كتب، تسجل بالصوت، ترسم، تصور، يعني تنتج وثائق. أما الأرجفة فهي عملية وصف المادة المنتجة هذية وفرزها وتبويبها وفهرستها وحفظها وبالتالي أرجفتها، كل ذلك بهدف حمايتها وتسهيل الاطلاع بعد عليها بعد شهر، عام، أعوام، عقود، ولما لا قرون. في الأرشيف يحتوي على وثائق تتعلق بتاريخ الوطن كامل ومؤسساته وتاريخ سياسته وحالته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية على مدى أزمنة. يعني كم هائل نجم تتخيلوا، كم هائل من الوثائق ذات اهتمامات متعددة وفي أشكال مختلفة. الاهتمام بالأرشيف عنده قرون، لما وعات الأمم بأهمية حفظ الذاكرة وتوثيق الجهد الإنساني في كل المجالات. وفي تونس وبادرة من الوزير خير الدين باشا، تأسس في عام 1874، تأسس هيكل بالوزارة الكبرى بالقصبة سمي خزينة المكاتيب، مكاتيب الدولة، خزينة مكاتيب الدولة، تجمعت فيها كل وثائق الدولة التونسية، وبقى هيك الهيكل بقى على مدى الزمن تحت مسميات مختلفة. ترأسوا مثلا ما بين 1920 و 1925، تعرفوش شكون؟ المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب. وبعد بداية السبعينات ترأس مؤرخ آخر اللي هو سي عبد الجليل التميمي. وبعد عقود وتحديدا في عام 1988 ولا مؤسسة كبيرة، مؤسسة الأرشيف الوطني، وفيها كم هائل من الوثائق يعود بعضها إلى أواخر القرن 16، يعني 1500 وحاجة. وحاليا نلقاو على رأسه المؤرخ والأستاذ الجليل سي الهادي جلاب. وبقدر أهمية حفظ أرشيف كل أمة بقدر أهمية تثمينه. كيفاش يكون التثمين؟ حسب رأيي مش بعرض وثيقة ما كما هي على حالتها الخام، بل بالغوص فيها وتحليلها وتبيين مرجعيتها، يعني الظروف اللي تخلقت فيها والأسباب وغيرت شي حاجة وخلت شي تأثيرات. وهذا قاعدين يقوموا به باحثين جامعيين وأكاديميين في اختصاصات مختلفة، قانون، علم اجتماع، اقتصاد، سياسة، ومؤرخين، وخاصة مؤرخين، وكذلك نلقاو صحفيين. ونأكد لكم أنه الاشتغال على الأرشيف فيه متعة واستفادة، وما هوش استعراض لمسائل معروفة لدى العامة مدعمة بالوثائق فقط، لا، بل فيها أيضا اكتشاف ودهشة، وساعات حتى تفصيل صغير نجم يكون جديد وطريف ومهم. وفي كل مرة غصنا فيها في الأرشيف إلا وتمتعنا بالاشتغال عليه ولقينا مادة مهمة. لحد الآن أنا مانيش مصدقة أني تسلمت من نجلس شهيد فرحات حشاد، المرحوم نور الدين حشاد، كم هائل من تقارير أمنية فرنسية لقاها في الأرشيف الفرنسي، وتتضمن تقارير حول تفاصيل عملية الاغتيال، مجرياتها، الأسماء الحركية لمنفذي الاغتيال، وقيمة الأموال اللي تسلموها من إدارة أمنية تابعة للإقامة العامة الفرنسية، بالإضافة إلى تقرير تسرب في الأشهر الأولى من الاستقلال من أرشيف الإقامة العامة، ووصل لعائلة الشهيد بعد سنوات طويلة، بعد 2011، فيه الأسماء الحقيقية الكاملة للأسماء الحركية اللي لقاوها قبل في الأرشيف الفرنسي. وقديش كنت أيضا محظوظة وفرحانة لساعات متبربيش في الكتب وعلى الإنترنت أثمرت ولقيت شهادة للمناضل الاشتراكي ألان سافاري، واللي كان وقت الاحتلال الفرنسي كتب دولة بالخارجية الفرنسية مكلف بشؤون التونسية والمغربية، شهادة قدمها في محاضرة ألقاها عام 1985 وتنشرت في كراسات ليون بلوم هي دورية كانت تنشر دراسات سياسية وأدبية وفكرية، وقداش هنا مهم أنه يكون الأرشيف مفتوح ومتوفر وسهل الوصول ليه. إيش يقول ألان سافاري في الشهادة هذه؟ بعدت بيكم شوية، عم يقول حاجة مهمة ألان سافاري. يقول أنه المقيم العام اللي تم اختيار فرحات حشيد في عهده اللي هو جون دو هوتو كلوك سمح باختيال الرجل، واللي أطلق الرصاص هو ملازم في الجندرمة الفرنسية، واللي بعد فترة قصيرة تطلب من ألان سافاري إعادة هذا الملازم إلى فرنسا، وألان سافاري فض. ويزيد يقول الأسماء موجودة في الأرشيف ويرجو أن تخرج للعلن في أسرع وقت ممكن. المعطيات هذه المستخرجة من أرشيف ورقي الكل ثمنها، وكانت مادة أساسية في وثائق عنوانه حشد 52. أما الأرشيف السمعي المحفوظ في خزينة الإذاعة التونسية فهذاك حكاية أخرى، فيها درر مكنونة وزميلات وزملاء في الخزينة يعرفوا تفاصيل برشة تسجيلات، وقديش هذا سهل لنا العثور على تسجيلات استغليناها. وكيف ما قلت، ما هو تثمين الأرشيف ما يكونش فقط حسب تقديري بعرضه على حالته الخام، يلزم توظيفه وإثراؤه. هنا نستشهد بتجربة رائعة قامت بها ريم المدب لما أنجزت وثائقي على الملك الفن الشعبي إسماعيل حطاب. لقات في خزينتنا حوار ليه استثنائي يحكي في على بداياته مع أبوه، ثم استقلاله عليه كيف ما يقول هو، وتكوينه فرقة ودخوله الإذاعة، ودور عبد العزيز العروي في أنه يلتزم ويكتفي بغناء صالحي دون غيره يعني وتخصص فيه. والأكيد أن ريم أثرت العمل بشهادات ناس خدمت معها الفنان وعشرته ووقفت عند موهبته الكبيرة، هذا الكل في وثائق إسماعيل. ولا تجربة بتاع عبير بوليلة في التعاطي مع وثيقة سمعية بصرية اللي هي فيلم وثائقي فاطمة 75 للمخرجة سلمى بكار، اللي بقى وثيقة فريدة احتوى حوار للمناظرة الوطنية والنسوية مؤسسة الاتحاد النسائي بشيرة بن مرات، وثمنته عبير وأثرته بما كتب عن هذه المناظرة وبحوارات مع أفراد من عائلتها ومع باحثة في الأنتروبولوجيا في وثائقي إذاعي سميته بشيرة. طولت؟ بالنسبة لي الحديث عن تثمين الأرشيف ممتع، هذا الكل ما حكيتش على تسجيل التغطية الإذاعية لجلسة أعلان الجمهورية في 25 جويلية 57 اللي هو وثيقة سمعية نادرة جدا وثمينة جدا موجودة بخزينتنا واشتغلنا عليها، وعلى عثورنا على ريبورتاج إذاعي مع جرحى معركة بنزرت في جويلية 1961، وتعاطينا مع وثائق تتعلق بالاحتلال الفرنسي لتونس والنضال الوطني، وغصنا في أرشيف الصحف التونسية اللي وثقت عديد الأحداث اللي شهدتها تونس، وأحياناً كثيرة تلقى تفاصيل في الجرايد أكثر من اللي تلقاهم في الكتب. وما حكيت لكمش على كواليس اعتماد نشيد حماية الحماية نشيداً رسمياً لتونس وتغييره في وقت ما بآل خليدي ثم الرجوع إليه، برشة تفاصيل ممتع الحديث عليها. لكن مضطرة هنا تو باش نحط نقطة نهاية ولا باش نكمل نستعوض على الوقت اللي مازال
1: ما عادش وقت ما عادش وقت. أما ممتع جدا ومهم جدا موضوع التوثيق وتثمين الذاكرة الجماعية، لأنه هذاك اللي باش يبقى جيل ورا جيل.
3: تنسى روحك راهو كيما ميل هكا نسيت روحها شوية تنسى روحك في الأرشيف سواء كان سمعي بصري أو زيدا ورقي، وتلقى تفاصيل وترجع وتلقى حتى أنا اللي الأطرف عندي كي نشوف في جرايد الأربعينات والثلاثينات تلقى الإشهارات بطريقة الإشهارات هذيك معناها وحدها دراسة.
4: هو في الحقيقة الوثائقيات أو خلية الوثائقيات في الإذاعة الوطنية تقدم في مجهود ممتع، مجهود مرجعي نستحقوه الناس الكل باش نبحثوا على شخصية أو باش نبحثوا على مرحلة مفصلية من تاريخ تونس. فشكرا لك أمال، وشكرا لمجهود كل الزميلات والزملاء معاك. ثم أمال أنت تحكي الحقيقة وبعد إذنكم وأكيد أنكم تشاركوني، خلينا نقدموا مع بعضنا تحية إلى روح خميس الخياطي اللي كان غادرنا كيف يوم أمس يوم 18 جوان 2024. خميس خياطي قديش شوارع لافايت موحشة من بعدك، قديش شاشات السينما يتيمة من بعدك. خميس خياطي أيضا اهتم بالأرشيف، وخميس خياطي قبل ما يتوفى كان أهدى أرشيفه إلى المكتبة الوطنية، ومن غادي السينماتيك رقمنت برشا حوارات وبرشا معلومات سينمائية. خميس خياطي أكيد رحيلك فقد كبير. ثم أيضا تحية إلى روح ياسر جرادي لهنا تأثرت برشا لهنا المشترك بيناتهم، إنه ريم حكيت على خطاب الكراهية. خميس الخياطي وياسر جرادي في آخر أيامهم عانوا برشا من خطاب الكراهية، وجحهم برشا كلام أثر فيهم، برشا كلام خايب، كلام جارح، أحكام مسبقة ما عنده حتى علاقة بشخصيتهم الزوز، وإحنا كل نعرفوا هذا بدون عودة على التفاصيل. رجاء للناس الكل، قبل ما نجرحوا، قبل ما نوجعوا إنسان، حطوا رواحنا في بلاصته، مش لازم نقولوا كلام يوجع، كلام ساعات يقتل كما قالت ريم. مش احنا نفسه على حاجة فينا، احنا مرض نفسي او عقد نفسية نهايتها تكون وخيمة وخيمة جدا.
1: شكرا لك ليلى. احنا مش نمشي وتوى الغني لهنا محمد، نستسمحك غنية قصيرة باش نجمو نخلطو على حكاية في دقيقة، فبالتالي نشوفو حاجة. تبعوني
4: معاك.

تبعني نمنيو الدنيا زينة ومحلاها الدنيا تكون زينة. ذيك علاش قلت لكم تبعوني تبعوني نسمع أغنية مزينة أغنية مزينة. أما تاوي يظهري باش نتبعكم أنا حكاية في دقيقة نخليوها بعد الأخبار وخلينا نسمع الموسيقى. توصلنا موجز الأخبار من ثلاثة وبعد نرجعو لكم حكاية في دقيقة. عندي سؤال ومن القلب

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. 134 مليون دينار قيمة الصادرات التونسية من الفواكه والخضر الطازجة إلى إيطاليا في 25 و2000، مقابل 85 مليون دينار في 24 و2000، زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد يفيد بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26 و2027 و2000 لتصل إلى حدود 25,315 عرضا موزعة على 262 اختصاصا، أي بزيادة تقدر بحوالي 7% مقارنة بدورة سبتمبر 25 و2000. في 26 من جوان الجاري، ورشة دولية مخصصة لقطاع السيارات في تونس على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار 26 و2000، بمشاركة صانع القرار وممثلين عن المؤسسات الصناعية والناشئة ومراكز البحث والتطوير لبحث محاور التنقل الكهربائي والاتصال الذكي والاستدامة والانتقال الطاقي. في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يفيد بأن نسبة الدبلوماسيات بلغت 39.3%. الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الأعضاء تنظم يوم 27 من جوان الجاري أول لقاء وطني حول تصفية الدم، يجمع أطباء أمراض الكلى وأطباء تصفية الدم وأطباء الإنعاش بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات العلمية والممارسات الحديثة في مجال تصفية الدم. جمعية حياة تنظم غدا وبعد غد قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات بجزيرة قرقنة تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع عدد من الهياكل الصحية والعلمية والجمعيات الوطنية. في العالم، مسؤول أمريكي يؤكد بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اعتبارا من الساعة 4 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، إثر هجمات مكثفة أوقعت عشرات القتلى في لبنان دون تعقيب من حزب الله حتى الآن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد مواصلة السعي للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت في وقت قتل فيه 31 شخصا وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق جنوب وشرق لبنان. وزارة الحرب الأمريكية تبلغ أعضاء الكونغرس بحاجتها إلى تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب مع إيران إلى جانب التزامات عسكرية وتشغيلية أخرى، وإدارة ترامب تتعرض لضغوط كبيرة من المشرعين لتقديم ثمن شامل للحرب التي بدأت في 28 من فبراير الماضي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية في الدنيا وما فيها. قيت روحي نغزل الميكرو قريب نقول السهس للي تبعنا على صفحتنا على الفيسبوك الإذاعة الوطنية. ما نعرفش علاش عجبني الميكرو قعدت نثبت فيه هكا، شفت بعض ساعات تفاصيل تكون محيطة بينا ما نركزوش معاها، التفصيلة هذي عجبتني عرفت، قيت هكا هكا ولا محمد أما خير نقرب هكا نوعية صوت ولا
1: لا خذ راحتك وقعد بالقدام.
0: يعطيكم الصحة، شكرا لكم لمتابعتكم للدنيا وما فيها، تحية تجدد معاكم في ساعتنا الثانية مع الفريق أميل شقشوق. بيلا حكيت لنا في فقرة يا راوي على الأرشيف وعلى التوثيق ومهم جدا
1: وتثمين الأرشيف
0: وتثمينه وكل بحث وكل الساعات اللي نعملوها، ويظل كل عملية بحث يعطيك فكرة، يعني بما أنه نلقاو برشا أرشيف في بعض الأحيان ما نعرفوش ونكتشفوه، كيك البحث متاع التراث اللي يبدأ يبحث يبحث ويلقى أثر، يعطيك فكرة متاع موضوع. فما موضوع قاعدة تحضر فيه أميلة؟
1: فما
0: والقيت خليها
1: والقيت لقيت في الصحافة قبيلة جبت على الصحافة، لقيت في الصحافة تفاصيل محليهم اللي بالحق ما لقيناهمش في الكتب. الصحافة هي بدها توثق وتأرخ. في تو جمع جينا نحكيوا عليه
2: في الجرايد، من بين الحاجات اللي أنا شدت انتباهي كانوا يحطوا برمجة الإذاعة، يحطوا وقتش الافتتاح وشني البرامج متاع النهار. هذه نذكرها من بين الحاجات اللي شدت انتباهي.
0: إن نذكر في عملية البحث زادة في مستوى الصحافة خاصة نقطة تحضير الوثائقي للبارون. فرجعت الفترة هذه كم 32 سنة 1932، وقتها الصحافة شنو خرجت قديش ثخامة وفي مستوى المفردات، حتى المفردة هكا تحس وقديش يقربك للتفاصيل كأنك تشوفها، ومن لحظة الانطلاق من تونس الوصول الوفد
2: كل تحكي على مؤتمر القاهرة،
0: مؤتمر القاهرة الموسيقى العربية، حتى الخلافات اللي صارت زيد ذكروها معناه شق وشق، لأنه فما كان خلاف بين زوز أرى ممكن في مستوى الموسيقى العربية، شق محافظ جدا وشق يعتبر وأنه المحافظة على الآلات هو نوع كأنه من العودة إلى الوراء وعدم التطور.
1: كنز كبير، كنز كبير أرشيفنا بكل الورقي والسمعي والصور والسمعي البصري كله كنوز.
0: كنوز وعنا برشا كنوز، البلاد هذه الحقيقة زادة فيها برشا كنوز، تراث مادي ولا مادي. أكيد ليلى حكيت على عيد الموسيقى، تنجموا ترجعوا تحكينا التفاصيل اللي راهو في الكواليس قاعدوا يحكيوا فيها. أميل عندها ذكرى مع موسيقى خاصة بها، وريم كذلك أحسن موسيقى تسمعها شنية، نقول لكم قولها انت يعني
2: قطوسي مع وقت مع وقت خاص
0: احسن موسيقى كل واحد والموسيقى الخاصة به. ريم حكيت لنا على خطاب وقال لك راهية وقديش لازمنا نتجنبوا الخطاب هذا والعقل والكلمة يكونوا حاضرين مع بعضهم. به يزينا من الكلام نمشيوا الحكاية في دقيقة، محمد نمشيوا الحكاية في دقيقة باش كون نبدا. نبدا بيك أميل.
3: على كيفك اوكي
0: انا حسيتك
1: عطانا محمد الشارع
0: بلا الشارع
1: اوكي اوكي
0: حكايه في دقيقه بلا الشارع
1: اسمع انا عندي مقترح انه حكايه في دقيقه يولي اسمها حكايه في دقيقه وشويه
0: دقيقه ونص
2: لا
0: اما هي في دقيقه
2: نستنى اتلي
0: ريم حضر لنا كل كونه
2: حاضر
0: باش أميل تبدا فهمه. يلا نعطيه التوب. يلا
1: في عشية من عشيات الربيع ذكرت أنها وعدت زميل لها باش تجيب له قصص أطفال لوليداته قراوهم بناتها لما كانوا صغار وتو فاتوا سنة طفولة، فقالت لبناتها جبدوا هكا القصص من المكتبة وشوفوا تحبوش تستحفظوا بحاجات هكا كذكرى ولموا الباقي خلنا نهديوه. كتسوا هكا القصص أحجام مختلفة لغات متعدة، يجبدوا يقراوا في العناوين وساعات يقراوا أسطرة يستحفظوا بقصة تعز عليهم وخرين يتخليوا عليهم بطيب خاطر. وهكا لمحت قصة الأرنوب المطيع، قلبها خفق ونكزت عليها خطفتها وكأنها مفجوعة لتفقدها وصاحت إلا الأرنوب المطيع. شبعوا ضحك وقالوا لها مستحيل نفرطوا فيها. قصة الأرنوب المطيع طريفة على أرنوب يسمع كلام الكبار ويأخذ بنصيحتهم أما ما يخدمش عقله في توظيف النصيحة في الظرف المناسب. ياما قرأت هالقصة لبناتها وهما صغار بأداء تمثيلي وياما ضحكوا على عميل الأرنوب من قلبهم لحظات ما وفقتهمش مصورة ولا كاميرا تليفون، لكن بقاوا محفورين في ذاكرتها بتفاصيلهم ويستحيل تنساهم وتنسى ضحكات بناتها. وقداش فرحت لما فهمت اللي بناتها هما زادة منساوش اللحظات هذيك.
0: محليها الحكاية نابعة يظلي من تجربة خاصة.
2: جيب
0: لي الأرنوب المطيع.
3: قلت لكم ما فرطش فيه. الأرنوب المطيع. قلت لكم ما فرطش فيه.
0: فهمتوا الحكاية، وأكيد كل واحد فيكم عنده حكاية مخبية زيادة تعني له برشا. خليك أنت الأخرى ريم. فما عليش. ليلى. نبدأ بالتوب.
3: يلا. بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى باش نحكي لكم على أب كان موسيقار كبير وشهير في النمسا، بل نجم فيينا بلا منازع وملك موسيقى الفالس. لكن في عوض أنه يحتضن موهبة ابنه العبقري الموسيقي الصغير خاف منه، خاف خاطر شاف فيه منافس محتمل. من حسن الحظ أنه الأم كانت تتعلم هذا الطفل عزف البيانو والكمان بالسرقة كيف وصل عمره 19 سنة. كون هذا الطفل فرقته الموسيقية اللي كان الطفل فرقته الموسيقية الخاصة، وصار الموسيقي الابن هو المنافس الأكبر والأشرس للأب في نفس المدينة في نفس النمط الموسيقي الفالس أمام نفس الجمهور. بعد وفاة الأب اللي خاف من ظله استطاع نجم يوهان شتراوس الابن صاحب سيمفونية الفرح الأشهر عالميا واللي اسمها الدانوب الأزرق. يوهان شتراوس عزف الدانوب الأزرق عام 1866 تخليدا لنهر الدانوب في النمسا ورفع لمعنويات الشعب الروسي بعد الهزيمة ضد بروسيا اللي كانت إمبراطورية اختفيت اليوم من التاريخ. ولليوم ما زالت سيمفونية الدانوب الأزرق الأكثر شعبية في النمسا، بل تعتبر النشيد الرسمي الثاني للبلاد.
0: فت دقيقة ومحمد فيق بيك أما حب هكا
2: وفقت بها تزرب
0: أي حبي جاملك يواصلها. قولوا محمد.
3: شكرا حبي. محمد شكرا
0: محمد الغول معنا. توريم باش تعطيها دقيقة ولا تنقصلها دقيقة؟ قالك رحمة لي. يلا توب.
2: هي قصة العشق اللي أنهت قصة العشق. كان يحبها ويفنى عليها روحه وعقله فيها. هي بنت جيرانهم كانوا كيف العائلة يمشيوا ويجيوا على بعضهم، وكيف قصص الحب الجميلة خطبها وبوها قال إيه، وبعد ما عطاها بنته لهالشاب الرقيق الحساس قال له توا نح عليه الموسيقى. ها كيفاش نحي الموسيقى؟ كي نحي الموسيقى ما عاد يبقى شيء، الموسيقى هي حياتي. بوها مقبلش وقال له الله غالب، بطل كل شيء ومرض هو ومرضت هي وتوفيت بعد 3 شهور. أما هو قعد مريض عليل يبكيها طول فترة حزنه. كان يزوره صديقه محمود بورقيبة يواسيه ويقول له زعما يا محمود صافي الدهر. وهكا تولدت رائعة محمد التريكي. حكيت على محمد التريكي وقصة حبه التي لا تنسى، صاحب محنة الحب والفراق والأغنية أغنية زعما صافي الدهر اللي كما قال محمد التريكي كلنا نموت وهي ما تموتش.

0: كانت هذه زعمة يصافي للدهر، كانت تحبوا تعرفوا حكاية الغنية هذه، ترجعوا لدنيا ما فيها على صفحة الإذاعة الوطنية التونسية في فقرة حكاية في دقيقة. نواصلوا لقاءنا، نجيو فقرة
1: عندي سؤال. عندي سؤال
0: هو الحقيقة باش نحاول نزربوا في عندي سؤال باش نجموا من القلب، خاطر أغانيكم الكل مدتها طويلة. من بعد طولنا نتفاهموا كيفاش كفينا ولا لا بالتنسيق مع محمد. أما الأغاني من القلب هي أغاني دسمة عندها حكاية، فما تبدلوش الموجة وقعدوا معنا. وحتى الفقرة هذه فقرة عندي سؤال، سؤالنا الأول باش نسمعكم المقتطف هذا.

0: سمعتوا السيمفونية اسمها
1: كارمينا بيرونا
0: بيرونا. أنا نسأل على صاحب مؤلف الموسيقي لهذه السيمفونية اللي هي من أشهر السيمفونيات الكلاسيكية، وخاصة المقطع هذي أوفورتونا اللي هي ديما تتزامن سواء مع حفلات كرة القدم البايرن مونيخ في المقابلات الأوروبية، ديما تتزامن الموسيقى دي مع نزول ملاعبيتو للملعب. نذكر أنه بايرن مونيخ هو فريق ألماني،
1: نذكر في التسعينات تغرمنا بها،
0: حتى فما حفلات يبدأوا بها مايكل جاكسون بدأ بها مرة
1: في التسعينات تغرمنا بها، وكانت عندي حصة الجينيريك نتاعها مأخوذ منها. علاش ما تذكر
0: شو اسمها الحصة؟
1: ونسيت الحسامي أخذ، عملت برشا حصص تلفزية الحق نسيتها، أما كارمينا بيرونا وقتها تغرمنا بها واستعملناها برشا، أما متخيلتش باش تسأل على صاحبها.
0: باش تلعبوا فريق واحد
1: كالعادة
2: فما مقترحات؟
0: تحبوا مقترحات؟
1: هيت مقترحات في بالي ألماني عبير كان ذكرتي بها،
0: موزار؟
1: لا
0: أو كارل أورف،
1: هذاك هو كارل أورف
2: مش موزار،
0: سهلت لكم
2: مش موزار.
3: لا لا لا مش موزار، لا نعرف وما هو بيدو
0: هو بيدو هو توفى عام 82. به باش نسمعكم مقتطف هذية ونسألكم شكون صاحب أو شنية الغنية، شنية الغنية مش شكون.

0: سهله
1: سهله جيت اب ستاند اب بوب مارلي.
2: انت تقول هكاك ليلى؟
1: وهل هنالك قول مع قولي
2: مع القول ريم نسمعوها شويه
1: كتير فور يور فايت
2: شويه

0: هذا هو بوب مارلي. واحنا بدينا نحتفيو بعيد الموسيقى 21 شوان
1: فما في لما حلو برش على بوب مارلي اللي عنده فرصة يتفرش فيه
0: وثائقي ولا روائي؟
1: لا فيلم.
0: فيلم روائي به. اللي عندي سؤال نذكر أنها كلها موسيقى لأنه كما قلنا 21 جوان هو عيد الموسيقى. باش نسمعكم الغنية هذه قولوا لي شكون يغنيها.
1: به

0: رجل بدل
1: تراي لا لا هكا هو هكا خروج عن قواعد الله
2: محمد طلعوا يعرفوه وإذا مش بيلي ما يعرفوهيش
1: مش قلتك
0: ايه شنو نعمل ليلى طلعت ما تعرفش
1: تعرفت عليه مؤخرا بعد ما بعد رحيل صاحبها
3: خليونا فرصة باش نترحموا على روحه وتوجهوا بتعازي لعائلته والفنان هذي قديش حبينا أغاني وسخطو أنا عجبوني أغاني الفرانكو أراب اللي فيهم
2: حضوره
0: ياسمينة لابلو بيل دو لا مدينة
3: يسرح له والغنية هذي
2: وذلك عليش احنا اخترنا الحقيقة الغنية هذي نذكروا أنه غادرنا كمان روف النقاتي نهار 2/15 جوان
3: اللي ابن المؤسسة هذي هو ابن خدم مؤسسة فيها وغنى فيها
2: خليني نذكر أنه زيدا هو اللي لحن الغنية هذي هو اللي لحنها وكلمات رضا الأخويني باش نعطيكم ثلاثة مؤشرات أو تقولوا لي على شكون نبحث
0: أنت قلت ثلاثة أسئلة
2: لا زدتكم سؤال هذا
0: غريبة الأطوار
2: أي مسيش زدتكم أنا هي فرصة نسمع
0: نبزتك يا
2: احنا
1: اي حبناش نجيب
0: طلقت مذيعة غريبة الأطوار
2: اي المؤشر الأول توفيت في 3 مايو 1987 بالتالي غادرتنا عندها 39 عام المؤشر الثاني أنه كل ما نحتفيه بالرقص نتذكروه به والمؤشر الثالث والأخير هي من مواليد القاهرة وتوفيت في باريس موسيقية فنانة
0: موسيقية
1: رقصة ولا موسيقية
2: فنانة فتغني
0: فنانة وين نتحدث عن الرقص
1: نتذكروها حقيقة أي الرقص هي فنانة
3: وتغني رقصة وتغني زيادة زوزة
2: ما قلتش رقصة
3: آه،
2: لا ما قلت وين نحتفيه بالرقص نتذكروها هي علاش نتذكروها
1: هي علاش نتذكروها
2: نجم يكون عندها غنية تتغنى بالرقص مثلا وبعد قولوا لي غريبة الأطواري
1: فما غنية تستنى مش
3: خلينا موسيقى خلينا
1: خلينا نتناقشوا
2: قدوش برشا وقت خلينا نعديو لغنيتها هك حتى شوية من غنيتها

0: هي من مواليد مصر وتوفيت في باريس.
1: داليدا.
0: قلت لكم المعلومة هكا.
2: اللي غلطتني.
1: ضيعنا على قراءة.
0: وتوفيت في 1987. غنيت. ألوغ.
2: شنو غنيت؟
0: غنيت على الرقص.
2: هي أما مش معناها المؤشر اللي عطيته إنه وين نحتفيه بالرقص.
0: من مواليد.
2: نتذكروها.
0: اي خاطر ديما وين فما اليوم العالمي للرقص ديما غنيتها تتعدى.
2: ممكن
0: مش مشكل ما طلعتوش مش مشكل مش اخر
1: اللي فرصه حلوه انه سمعنا داليدا اللي احنا نحبوها
0: موريغ سور سين اللي هي تقريبا وغنيتها في اخر حفله ليها في تركيا قبل ما تتوفى. نسمع شويه منها وبعد نمشي لفقره من القلب.

0: نذكروا انه تنجموا تتفرجوا في فيلم دالي دا، والغنية هذه حاضرة وتعني برشا في حياة دالي دا. مغير سور سين. باش نمشيو توا الفقرة
1: من القلب.
0: فقرة من القلب باش نبدا بيك ليلى.
2: ما يختلفوش اثنين انه ام كلثوم ظاهرة صوتية اسطورة فنية، من الصعب انها تتكرر مرتين. وان كانت اغاني ام كلثوم فيها دهشة متعة نشوة قصوى، فالمقدمات الموسيقية في أغاني أم كلثوم في حد ذاتها حكاية قائمة بذاتها. وبمناسبة اليوم العالمي للموسيقى اخترت أني نسمعكم واحدة من أيقونات التلحين العربي أو الموسيقى العربية بإمضاء الموسيقار العبقري بليغ حمدي في ألف ليلة وليلة. ألف ليلة وليلة كان كتبها الشاعر المصري مرسي زكريا عزيز، واللي كان سماه ألف ليلة وليلة علاش؟ على خاطر كان قرر أنه كيوصل للقصيدة واحد بعد الألف باش يسميها ألف ليلة وليلة. وكانت رائعة من روائع أم كلثوم، وهكا عزف فيها بليغ حمدي المقدمة الموسيقية.

0: للأسف. هذه بداية أغنية ألف ليلة وليلة.
1: ألف ليلة وليلة
2: أم كلثوم. نعم
0: ونقرأ فيها
2: كلمات مرسي عزيز جميل. نعم
0: الحان بليغ حمص.
2: طبعا
0: طبعا
2: طبعا العبقري.
0: هذا كان اختيار ليلى بورقع موما. ليلى العربية اسمك تقول حتى فيها نبدلوا الاسامي العربية تولي حاضر ما نعرفش علاش حتى في مستوى الاختيار نمشي لك القصائد يا اخي فيقت روحي قيت روحي من اللول في اختياراتي كلها قصائد ماشي بها كذا مسير. ليلى تفرض معني حضور اللغة العربية الفصحى. توا باش نمشيو المود آخر تماما في الموسيقى
3: ما يقلش تصلتي نارا.
0: ما يقلش
3: موك تعرف انا من احباء الموسيقى العالم بخصوص الجاز. كي نسمع انه مهرجان جاز تبرقة رجع نفرح حتى كان ما نمشيش نفرح
2: بعد 6 سنين كان
3: بعد 6 سنين وذكريات راهو التوينز عندهم ذكريات كبيره مع مهرجان الجاز. على كل من بين الاسماء اللي موجوده باش تغني ديدي بريتش ووتر فحبيت نختار لها فاخترت لها اغنيه جمعتها بروي تشارلز عنوان الاغنيه بريشوس ثينك يعني الشيء الثمين ولحنها بيير بابا دياموندس والكلمات لروني بيرد. هي أغنية عاطفية في شكل حوار بين حبيبين وهما زوز من أجمل أصوات الجاز والسول ديدي بريدج ووتر وراي تشارلز. على فكرة راي تشارلز جاي لتونس وديدي بريدج ووتر كذلك جيت برشا مرات لتونس وهاي باش ترجع لتونس بتبرقه.

0: كان هذا اختيار ريم المد باش نختمو بأمال شقشوق.
1: انا المره هذه اخترت لكم اغنيه الفنان زياد غارسه اللي نشوفه انه عمل جسر بين الفن التراث متاعنا وما بين الحاضر وما بين فنانين قبل وما بين فنانين تو. زياد غارسه اللي كان من حظه انه نشا في بيئه موسيقيه، والده طاهر غارسه اللي هو حافظ مالوف وتلمذ على خميس طرنان، وهذاك الكل نتصور الزاد الكل هذاك ورثه زياد غارسه، فنلقاوه انه متشبع بالمالوف بالهنك متاعو بقواعده، وما ننساوش اللي هو يعزف على اكثر من اله موسيقيه ما بينهم العود والكمانجه والبيانو التونسي اللي هو ما عادش برشا عبيد تعزف عليه نتصور، واثبت موهبته في التلحين. اخترت لكم اغنيه لحنها زياد غارسه وكتب كلماتها الشاعر والكاتب والسيناريست الكبير سي علي الويتي اللي هو حكايه اخرى استثنائيه في الابداع. الاغنيه هي وقفوا البنات في البراكن.

0: اختيار أميل شقشوق زياد غرسة وقف البنات في البراكن. كلمات دكتور علي
1: الواتي.
0: به وصلنا لختام اللقاء. شكرا لكم، شكرا ليلى بورقع، شكرا ريم المدب، شكرا أميل شقشوق، شكرا كذلك لمحمد الغول، شكرا لي سمية زواوي. تعبناها اليوم سمية، برشا أجواء. تحية لسمية، شكرا رامي مجولي في التنسيق العام للحصة. اللي فات وما تبعش بعض الفقرات في الدنيا وما فيها او ما خلطش علينا تو خلطت علينا، يلقى الفقرات وكل ما صار في الفقرات والكواليس الكل يلقاها على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
3: أهلا وسهلا،
2: تحية طيبة.
3: شويرك سياسي الحبيب لباس.
2: نسأل عن أحوالك.
3: يعيشك يا سيدي. دخلت إذاعة 62.
2: دخلت إذاعة 62.
3: عام 62.
2: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
3: لقيت من كل، تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو أقول لك، أنا مغرومة ما يصير بتونسي أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية.
2: نعم.
3: ما نسميش مطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري كي ندخل إذاعة. قد نخدم مانيتير.
2: من ضبطة يعني.
3: هذا الاستديو أنا الأولى تلقاني قدام الاستديو.
2: ما تجيش مأخرة.
3: الخدمة ماماش لعب. كنت نخدمها
2: على قاعدة.
3: على قاعدة. والكل مخياني والكل نحبه. يا أخي ما يسرني هذا رب العود، أنا غنيتها له وقام يبكي، قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين. وسجلت هنا، سجلت محال كلمة تبري العلة ويا خاينة. حتى في النوم ما يحلاني العين تنحب.
1: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع، لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10:00 صباحاً إلى 1:00 بعد منتصف النهار.
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الرابعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، مدير إدارة كبار السن بوزارة الأسرة عميد العمري يؤكد التوجه نحو إحداث مؤسسات رعاية كبار السن وتهيئتها وفق معايير الحماية والترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة بهذه الفئة والترفيع في عدد المنتفعين من برنامج الإيداع العائلي إلى 430 مسناً مع موفى السنة الجارية، وذلك خلال ندوة علمية وطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن، انتظمت اليوم بالكريديف. المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم يؤكد أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد أن تونس ملتزمة بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، مبينا أن نسبة النساء الموظفات في وزارة الخارجية بلغت 37.9%، في حين بلغت نسبة النساء الدبلوماسيات 39.3%، وذلك على هامش ندوة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. وزارة الخارجية الإيرانية تعلن تأجيل اجتماع كان من المقرر عقده بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين في سويسرا اليوم، مشيرة إلى أن الترتيبات جارية لعقد محادثات خلال الأيام المقبلة. المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي يضيف بأن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النهائي ستعتمد على بدء تنفيذ بنود محددة في مذكرة التفاهم واستمرار الالتزام بها. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليلة الماضية. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
8: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
9: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
10: أسلم، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
11: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais jamais de chanter des merveilles.
12: Tunisie is great.
13: Beautiful.
14: يا первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
15: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تونس الخضراء جئتك عاشقاً،
2: Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
3: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
4: أسلمى، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
5: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
6: Tunisie is great,
7: beautiful, nice.
8: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
9: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا اليوم الجمعة 19 جوان 2026 الموافق لي 4 محرم 1448 هجري. لقائنا مباشر يتواصل إلى حدود 6:50 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم مش نتحدثوا آخر المستجدات في هذا القطاع، مش نتحدثوا مش نعملوا جولة في الحقيقة بين المندوبيات الجهوية للسياحة في عدد من الجهات السياحية الصيفية والشاطئية بامتياز. مش يكون معنا لقاء مع سي وحيد بن فرج المندوب الجهوي للسياحة بنابل، سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير، وباش نتحدثوا في الجزء الثاني عن الرحلات البحرية اللي تنطلق من تونس مباشرة من ميناء حلق الواد، وكذلك شركات الطيران الجديدة اللي تبرمج رحلات على تونس. حدث كان هذا الأسبوع لشركة طيران بريطانية إن شاء الله انطلاقا من 2027 رحلات أسبوعية من 6 مطارات إنجليزية. هذه الأخبار المفرحة حقيقة واللي ترجع تونس في سباق الدول التي تتصدر الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح. السوق الإنجليزية سوق تقليدية لكن فقدناها في سنوات معينة وترجع بقوة إن شاء الله القادم أفضل. كامل الفريق رامي مجولي في الإعداد والتنسيق، محمد الغول في الإخراج الإذاعي، شكون معانا في الإخراج سمية زواوي في الإخراج التلفزي، ورافقني في تقديم الحصصي منير بن ميلاد يلتحق بنا بعد هذه الأغنية. إشهار

0: جد التحية لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا. كما قلت باش نحكي وباش نقوم بجولة في بعض الجهات بتونسنا العزيزة. مرحبا سي منير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: كنت لا يسر كالعادة، احنا نحوسوا في تونس الجميلة.
0: توا وقت المحويس،
1: وقت المحويس الراحة،
0: موسم الذروة والانطلاق الموسم الصيفي. كملوا الامتحانات، إن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا الكل.
1: توا الذروة تبدا بعد الامتحانات،
0: توا الناس باش نقولوا له واش فما، احنا باش نعطيهم افونغو على السيزون. البدايه باش تكون من المنستير، مباشره معنا على الخط سي فواز بن حليمه، المندوب الجهوي للسياحه بالمنستير. سي فواز اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك سي فواز. عندنا مده على المستير، عندنا مده على المستير.
2: من عام ناوي
0: توحشناكم. ما هو في الشتاء فما جهات تاخذ حظها اكثر في الشتاء، وفما جهات تاخذ حظها اكثر في الصيف. وهذا ما يمنعش انه المنستير في الشتاء حلوه برشا وفيها برشا حاجات اخرين. ويظهر لي كنا بحذاكم مش في الصيف، اخر مره كنا بحذاكم وقت الملتقى للفنون التشكيليه، واللي كان كان محطه سياحية جميلة جدا بين الثقافة وبين السياحة في ميناء المنستير.
2: هو ديما المهرجان هذاك البرنامج نتاعو ديما بعد ذروة الموسم، معناتها في تواصل الموسم المنستير. اليوم فما تواصل الموسم السياحي فيها على طول السنة. دونك هذيك ديما معناتها شهر آخر شهر سبتمبر تقريبا، أول شهر أكتوبر ديما المهرجان هذاك.
0: شفت كيفاش ظلمتنا انت، قلت عام موش عام
2: مش عام
0: مش عام. المهم توا الاستعدادات للموسم الذروة، الموسم الصيفي اللي بامتياز يعني المنستير تكون وجهة مفضلة للتوانسة وكذلك للسياح الأجانب. كان تعطينا فكرة سي فواز على يعني بوادر هذا الموسم.
2: هو كما تعرف زيت المنستير الاستعدادات نتاعها تبدأ تقريبا من شهر مارس. نبدأ في التحضيرات الموسم السياحي بجلسة تجمع جميع الإدارات الموجودة والمتدخلين في القطاع من أصحاب النزل من مديرين، وبعدها ننطلق في جلسات قطاعية بتجهية المنستير على المنوال هذين. وفما جلسات قطاعية تصير كل قطاع نفرده بجلسة منفردة، كما قطاع مثلا النقل وعلاقته بالسياحة، قطاع مثلا التجارة وتوفير ما هو موجود، معناتها التزويد الكل في جلسة قطاعية. وحاجة تقريبا نوصلوا العشرة جلسات قطاعية في جهة المنستير تحت إشراف سيد والي الجهة اللي هو يأذن بهم الجلسة هذه ويشرف عليهم. هذه تقريبا التحضيرات نحكي، ومعناتها دونك نحن جهة المنستير مارس أبريل تقريبا كملنا الاستعدادات اليوم والجلسات اليوم، ومن بعد انطلق الموسم معناتها الذروه نتاعو. بجهه المستير الذروه نتاعها انطلقت يمكن تزيد في جويلي اوت، لكن حتى في جمعة وماي ثم معناتها عدد باهي في النزل والرواد جهه المستير.
0: فمش وحدات
2: على العلم انه اليوم اول رحله سجلها مطار المنستير عوده رحلات الغير منتظمه، رحله جايه من الجزائر العاصمه تردت اليوم على مطار المنستير ونزلت على الساعه 10 صباحا. هذا يزيد معناتها التاكيد على العلاقه الكبيره بين الجزائر وتونس خاصه في القطاع السياحي. اليوم ثم رحلات تكون موجوده في على مطار المنستير لمدة الموسم كامل، وحتى الرحلة هذه تقريبا تقعد حتى موفى شهر سبتمبر شهر أكتوبر
0: إن شاء الله. أول الغاي في قطرة هذه بداية الرحلات الغير منتظمة. قلت لي أي تفضل.
2: فما رحلات من وهران زادش تكون موجودة.
0: أي حلو برشا يعني من الجزائر ومن وهران.
2: أي من الجزائر وهران إن شاء الله.
0: وزوز على مطار المنستير ولا
2: مطار المنستير؟ عندي مطار المنستير، مطار المنستير و يمكن مطار جربان حسب المعلومه اللي عندي.
0: طيب سي فواز، فماش يعني افتتاح وحدات فندقيه جديده؟ فماش
2: هو لهنا اليوم جات منستير فيه بوادر نتاع استثمار ان شاء الله. فما ان شان جديده باش تدخل على سلسله فنادق جديده باش تدخل على جهه المنستير. نعرف جهه المنستير اليوم تستقطب تقريبا ستة معناتها سلسلة فنادق عالمية موجودة في الجهة. إن شاء الله فما سلسلة أخرى داخلة على جهة المنستير منطقة في سنة 27 تقع، ما هو في شهر سنة 27 تقع هناك اكتيفيتي وتخدم.
0: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله.
2: لكن كذلك جهه المنستير فما حاجات باهيه قاعده نخدموا عليها، خاصه السياحه المستدامه اليوم في جهه المنستير واخذه حظ كبير برشا مع انطلاق معناتها لاكرياسيون تاع الكوليج دوتيل اللي موجود في جهه المنستير، وكذلك العلاقه التشاركيه مع عديد الجمعيات في جهه المنستير. اخرهم هي التجربه اللي قمنا بها السنه الفارطه، توفير الفضلات العضويه من النزل تقريبا مشاركه 11 نزل و10 مربي مواشي من جهه المنستير. تحصلوا في شهرين ونص النزل يفرزهم وهو عليه كنش النقل نتاعهم. وصلنا تقريبا عملنا جلسه تقييميه للتجربه نتاع النيور، وصلنا تقريبا 300 تورناتا هزيناهم من نزل من الفضله العضويه، نحكيوا على فضلة المطبخ وفضلة

0: لك الفلاح قاع في ذروة معناتها موسم الصيف، نحن كما نقولوا، معناتها موارد أخرى تحطه من العلف المركب لها، تحطه من برشا شغل
1: نعم
0: أخرى،
1: صحيح،
0: تكاليف أخرى باللي
1: يعني
0: فيها
1: علاقة
0: معناتها وفيه
1: ربحية للجانبين،
0: ربحية للجانبين، ثم
1: للفلاح
0: أيضا
1: والوحدات الفندقية
0: بال
1: ولسمعة تونس، يعني لأنه نعرفه أنه
0: بالطبع
1: التوجه نحو السياحة المستدامة، نحو
0: السياحة
1: المحافظة على
0: المستدامة.
1: البيئة، نحو وجميل جدا يعني مثل هذه المبادرات إن شاء الله تتعمم.
0: والأرقام موجودة، معناتها نحكي
1: أي
0: على تقريبا 40% ربح للفلاح في الكلفة نتاع
1: العلف.
0: الأعلاف، والفلاح زاد ربح اللي هو المربي الأبقار الحلوب، ربح تقريبا في البرودكسيون بتاعه في الإنتاج بين 20 ل 30% في كمية الحليب. بالنسبة لهم هم اليوم فما طلب معناتها نتاع تقريبا إضافة 8 فلاحين أخرين في التجربة هذه، والتوسع كذلك، خاطر احنا قعدنا نخدموا على منطقة معينة في قريبة للمنطقة السياحية اللي هي معتمر، واللي هي كذلك فيها الغابة الزيتين الإيكولوجية في المونستير، دونك الكل متجه في نفس التوجه هذا. اليوم ثم تطور ان شاء الله، ندخل على جهه الوردانيين كذلك، نزيد نكبروا في التجربه هذه، والنزول ما عادش 11 نزل، اليوم ثم تقريبا 8 نزول اخرين طالبين
1: الانخراط
0: باش يدخلوا معنا
1: في
0: الانخراط
1: الحكايه
0: في
1: دي.
0: التجربه
1: صحيح
0: هذه.
1: صحيح، جميل جدا، وان
0: وثم
1: شاء الله
0: ثم
1: كما قلت انا تتعمم يعني في كامل جهات الجمهوريه هذه التجربه اللي انطلقت من المنستير.
0: وعنا تجربه اخرى ان شاء الله السنه زاده مع جمعية، هذيك الجمعية نتاع اللي نخدموا مع جمعية مواطنون فاعلون من أجل التنمية في التجربة هذه نتاع تثمين الفضلات العضوية في النزل، ومع جمعية إيكو كونسيونس اليوم باش نحاولوا نعملوا مانويل دو بروسيدور في تقليص استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد، مانويل دو بروسيدور نخدمو على 5 نزل، كل نزل والفئة نتاعو والكونسيبسيون نتاعو معناتها شنو والطاقة الاستيعاب نتاعو، المانويل هذا ان شاء الله يقع ان شاء الله تعميمه على بقية النزل بعد ما يتم
1: انجازه
0: في 6 اشهر
1: انجازه
0: الجاية
1: ان شاء
0: هذا.
1: الله، ان شاء الله تولي المنستير
0: ان
1: صديقة
0: شاء الله
1: البيئة. سيمونير
0: ان شاء الله.
2: سي فواز يعطيك الصحة، في بديتنا بالأخبار السارة، وأنا باش نأكد عليها، باش نزيد بعض نأكد عليها، أنت هالعلاقة العضوية ما بين الفلاحة والسياحة اللي تو أنت ذكرتها في تجربة أولى تدل أنه ما هي مربوح، الناس كل تربح كي تخدم مع بعضها، الناس كل تربح، وتونس هي رابحة كبيرة. حبيت بارك الله فيك. وبالنسبة
0: كنا نخدموا من أجل تونس، وإن شاء الله معناتها الناس الكل لازم السياحه زادت تنفتح على المحيط نتاعها، تعرف انه السياحه المستدامه فيها نقطه من نقاط انه الانفتاح على المحيط والمحيط القريب نتاعها، دونك اليوم مع الجامعه الجهويه للنزول، مع السلطه الجهويه اللي موجوده، مع المجتمع المدني اللي موجود في المستير، قاعدين نخدموا فيها على التطور هذا. ناهيك انه اليوم عندنا الخامس دوره نتاع دخول، معناتها دخول ليزارتيزون والحرفيين للنزول، معناتها خامس دورة بدأت تقريبا 1 جوان توفى في سبتمبر، معناتها اليوم مشاركة 60 حرفي ومساهمة تقريبا 17 نزل، كل نهار موجودين في نزل من نزول بجهة المونستير باش يعرضوا
1: منتوجاتهم
0: المنتوجات
1: نتاعهم. عمل كبير. خلينا نسمعوا سؤال
2: هذا الخبر، خبر اخر اضافي، انا بنزل لك واحد اخر. اليوم اسعدت برشا كي لقيت 9 خطوط جويه
1: رحلات،
2: رحلات من انجلترا وعدم اليوم نهار الجمعه برك، تدل انه السياحه
1: في مطار المنستير،
2: مطار المنستير كعادته لما يشاع المنطقه وعلاقته كبيره مع، ما تعرف انت علاش نقول انجلترا، خاطر ثم نزل كبير يمشي له برشا الانجليز، مش وحده ولا ثم برشا اخرين. نذكرك انت تعرف خير مني ممكن المنطقه، انه المنستير بدات هي تخدم بالوتله الضخمه، انت حكيت على توا على
0: هي بالطبيعه جهه المستير دوبما
2: حلت
0: انجازها، وقع نزول حدائق، كانت نزول حدائق،
2: ايوه
0: الحدائق هذاك علاش الاسباس كبير، تقع معناتها اقل نزل فيه 10 هكتارات. هذاك علاش زدنا نحن في الدياغنوستيك نتاع شنو عندنا.

0: في جهة مونستير، معناتها والبنية التحتية اللي موجود، وقع الاتفاق مع الجامعة الجهوية للنزول في تقريبا مدة 8 سنوات التالية، انه يكون التوجه نحو السياحة العائلية. اليوم جهة المونستير والحمد لله اللي معناتها معروفة في جميع البلدان، الجزائر، تونس، اي بولونيا، المانيا، فرنسا، انه ستون ديستيناسيون معناتها وجهة للسياحة العائلية بامتياز.
1: خاصة بحرها، بحرها مستير على الطول.
0: بحرها وعندنا الألعاب المائية تقريبا في
1: كل اوتيل
0: 98% في
1: من الوتلة. في الوتلة والألعاب المائية من أحدث ما ثم. علاش حبيت نذكرك أن تو بالنسبة للمستير عندهم عادات وتقاليد، اللي هما يعرفوا يفرحوا بالضيف والخدمات الطيبة. راهو أول اوتيل 5 نجوم حل في المنطقة هذيك، 5 نجوم حلته الدولة سقانس بلاص، وكان من أضخم أضخم النزل في أفريقيا. حيث الاسم هذا يلزم ناكد ان الزملاء في السياحه يحافظوا عليه بكل. انا سؤالي باش نرجع لك توا الى ما قلت انت على المحيط، هل المنستير
2: موجود؟ سي فواز، ما عادش عندنا برشا وقت، خلينا نسمع سؤال سي منير.
1: وضعيتها من ناحيه النظافه تحسنت على قبل ولا لا؟ وعندك الجولف، الجولف يخدمه ولا لا؟ مع الشكر.
0: يخدموا، عندنا دو جولف يخدموا، الجولف دو جولف موجودين في جهه المستير يخدموا، الكارتينغ زادا يخدم، موجودين ما اون اكتيفيتي، لي سونتر ديكيتاسيون زادا موجودين يخدموا في مدخل المونستير. معناتها كل لي اكتيفيتي الكل والحمد لله موجود.
1: لا سؤالي ظهر فيه عندي، ما
2: السؤال الاولاني
1: اكد عليه
2: البيئه.
1: بالنسبه للبيئه انت قلت البيئه وهذا خبر مفرح جدا. هل الشاطئ والمدينه تحسنت شويه في النظافه على قبل؟ وهل الجولف اللي دو جولف يخدموا ولا لا نتاع المستير؟
2: جاوب على الجولف، هو مساله البيئه.
0: بالنسبه للي جولف قاعدين يخدموا اليوم برك، عمل تحت شرف السيد الوالي عملنا حمله نظافه في المنطقه عدد 3 اللي هي سيركونتينا 3، هذه الحمله تقريبا الرابعه في جهه المونستير في المنطقه السياحيه. صارت حمله كذلك على مستوى الشاطئ الكل، وبعدها دخلت لابال في عملية التنظيف متاع الشاطئ. معناتها بالنسبة للنظافة في جهة المونستير والحمد لله معناتها قاعدين نحرصوا عليها وقاعدين نخليوها معناتها في مستوى متميز.
2: ان شاء الله ان شاء الله. انتم حكيتوا على برامج يعني لسياحه مستدامه، وما نجوش نحكيوا على سياحه مستدامه من غير ما نحكيوا على بيئه نظيفه، خاصه في المنطقه السياحيه.
0: وما نحكيوش على كوريات جزيرة كوريا والسياحة الإيكولوجية اللي فيها.
2: أنا كنت نسألك عليها وزدت باش نقول لك النجم ونسألوا على المهدية ولا ولا ليه؟ أي جزيرة كوريا
0: جمعية أزرق هنا الكبير اليوم هي
2: تخدم في خدمة كبيرة. أي صحيح،
0: تخدم في خدمة كبيرة، وهي معناتها الحليف نتاعنا، هو أقرب معناتها من الجمعيات القراب لنا نحن، ولا قاعدين نتعاونوا في جميع معناتها جميع المشاريع اللي عندهم. اخرهم انه اليوم جزيرة كوريا خبر به انه ستكون عندها لابيليزاسيون في الليزيل دو ميديتيراني دونك سمايلو. وصلنا تقريبا اليوم الاربعة، هم طالبين 7 حاجات لازمهم يكونوا متوفرين في الجزيرة باش تاخذوا لابيليزاسيون هذه. اليوم وصلنا الاربعة والحمد لله، ان شاء الله نكملوا الخامسة وناخذوا لابيليزاسيون بتاعنا.
2: ان شاء الله ان شاء الله موسم موفق، ان شاء الله نشوفوا مستير في ابهى حلة في استقبال حرفائها من عائلات تونسية ومن السياح الاجانب، سعداء بهذه الرحلات الجوية نحو مطار المنستير. ونعرفوا انه عودة التونسيين بالخارج هامة جدا في جهة المنستير، يحبوها المنطقة هذه، وعديد من ابناء تونس مقيمين بالخارج من جهة المنستير. ان شاء الله نسمعوا كان الخير عليها، ان شاء الله بالتوفيق في العمل بتاعك سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمنستير. شكرا لك، الى اللقاء.
0: عايشك، مرحبا بك،
2: الى اللقاء.

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le bord de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: مرحبا مرحبا بكل ما التحق بنا في الاستماع وفي المشاهدة. جئتك عاشقا كما قلت جولة في عدد من الجهات بلادنا العزيزة للحديث عن استقبال الموسم الصيفي، الاستعدادات لهذا الموسم، موسم الذروة في السياحة الشاطئية. وبعد ما كنا في مستير باش نمشيو للنابل، معنا سي وحيد بن فرج المندوب الجهوي للسياحة نابل الحمامات. هكا ولا سي منير؟ سي وحيد أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
9: تحية لكم، تحية لكافة مستمعين ومستمعات، تحية للسيد العميد اللي ديما نقول احنا يرافق فينا.
8: أيه. اسمع سي وحيد، انت اكيد فهمتني قلت له نبل الحمامات. هو السيد العميد سي منير، معناتها الجهات الكل تبارك الله يحكي لي عليهم، اما حمامات ونبل زنقة زنقة. ايواش ما انت ما تنجمش تخبي علينا حد شيء. اي مرحبا بك سي وحيد، حابين نعرفوا يعني شفنا شويه صور، شفنا وفود يعني وصحفيين من الصين في زياره الى الجهه، شفنا عمل كبير في تنظيف الشواطئ، حابين ناخذ فكره معك سي وحيد الاستعدادات لهذا الموسم، وكان فما مستجدات على صعيد يعني سلاسل النزل، على صعيد وحدات إيواء كان وفندقية فتحت جديدة، إيواء بديل، أعطينا أنت كل ما يهم جهة نابل والحمامات.
9: ياك صح، دونك بالنسبة لنا تعرف منيح اللي على أبواب النشاط السياحي، من ذروة النشاط السياحي. تعرفوا منيح اللي خاصة الفترة ذي فهمتني نقولوا احنا عندنا استعدادات كبيرة باعتبار اللي النشاط باش يكون واعد وباش يكون معناها متميز من حيث خاصة تطور نسق معناها الحجوزات معناها للفترة إن شاء الله القادمة. دونك كيما قلت عنا استعدادات خاصة ككل الجهات الساحلية، احنا على مستوى معناها العناصر الكبيرة قاعدين نركزوا لها خاصة وخاصة كيما قلت المحيط السياحي. دونك فما قول احنا هبة كبيرة لحق منها من جميع الإدارات الجهوية، جميع البلديات، دونك قاعدين نركزوا كل على ما هو منها المناطق السياحية منها بصفة عامة في ولاية نابل. تنظيف الشواطئ زاد كيف كيف تعرفوا مليح اللي منها منها نقول احنا جوست منها نقول احنا بارانتيز صغيرة، تعرفوا مليح اللي شارجان في كان نوعا ما منها من ناحية نقول احنا المناخ كان قاسي شوية على ولاية نابل بطبع منها الفيضانات، دونك الحق منها خسائر كانت كبيرة فهمتي خاصة على مستوى الشواطئ، على ذاك فهمتي اثناء فهمتي الحق العمل كان منها متضاعف، على ذاك معناها ما نلقاوش كان ويكات على حماية وتهريج الشريط الساحلي اللي دخلت في الشط، الناس كلها دخلت نقول احنا من تجهيز من بلديات من فلاحة دي عشو. دونك صحيح صفة خاصة معناها كان عندنا عمل كبير خاصة على مستوى الشواطئ، والعمل إن شاء الله مش يتواصل وإن شاء الله يدعم نقول احنا إطار الصفقة الإطارية لمنها ما بين وزارة البيئة وزارة السياحة، ونقوم معناها بمعنى تدخل كلي لمنها لعملية غربلة الشواطئ. بالنسبة للمؤسسات السياحية اللي تعرفوا مليح اللي احنا عندنا نوعا ما منها من عدد منها هام المؤسسات السياحية اللي تغلق الأبواب نتاعها خاصة في فصل الشتاء. دونك الحاجة الإيجابية اللي منها سجلناها اللي منها عملية الفتح منها أصبحت كلية، جميع المؤسسات السياحية حلت الأبواب نتاعها، ولا بل بالعكس فهمتي قامت بعملية عدة تحسينات اللي الحق اللي تجلب الانتباه وفهمتي، ومشكورين أهل المهنة على الحرفية نتاعهم اللي هما منها قاعدين يعملوا منها يواكبوا كل ما هو تطور منها في المجال، وقاعدين منها يخدموا فهمتي في منتوج الحق يليق بالوجهة السياحية نابل الحمامات.
8: الحمد لله. باهي سي منير تفضل.
4: أنا سؤالي ممكن عندها قاعد يتفك فكرة باهية على النزل وعلى المحطات كلها، لكن أعتبر نابل بصفة عامة والمدن المجاورة ليها حتى من قليبي وانت ماشي حتى الحمامات أعطاه نوع ثاني من السياحة، من السياحة الخاصة اللي يحبها تونسي برشا واللي يحبها الجزائري أكثر، اللي هي أو ما يسميهم الشقق أو الفيلات الكرنت عصير. ويعتبروا بعض الناس أنه في الشتاء يسكنوا فيهم طلبة وفي الصيف يخصوهم للخلايعية كما يسموهم هو. هذا النوع من السياحة هو مطلوب برشا اليوم في تونس وخاصة أشقانا في الجزائر. حسب رأيك أنت ثم تحسن فيه، ثم شي تطورات؟ أنا شفت مرة حكيت عمنا ولا حكيت على مكان خاص اللي هو الزهرة في جهة قليبية، ريت أنواع من نمط من أنواع من
8: الشقق
4: إيواء يعملوا يعملوا كيف يشرفوا المنطقة ويشرفوا البلاد. شنو فكرتك أنت
8: سي وحيد؟
9: بالنسبه لنا ما تسمى بسياحه الجوار، تعرفوا مليح المكانه نتاعهم، فهمتي؟ بالنسبه منها حتى على مستوى المؤشرات السياحيه، سوق السوق الجزائريه تعتبر من اهم الاسواق معناها اللي نخدموا عليها، خاصه على الوجهه السياحيه نابل الحمامات، ومن منها وجهه محافظه بالنسبه ليهم هما. دونك قاعدين يكتشفوا فهمتني في كامل الولايه كما ذكرت بزيادك، تلقاهم في قليبية، تلقاهم في الزهره، تلقاهم في الحواريه، وهذا حاجه كله معناها ياتي في اطار ما نقول احنا هما معناها مدى معناها ابتلاحهم، واحنا زادك المستوى على مستوى الاشراف ولا حتى مستوى ديوان وطني تونسي للسياحه. فما خدمه كبيره قاعده تصير معناها اللي احنا مذنبين، ما نقول احنا ما نركزوش كان على على على, على ذروه النشاط، لو حتى كي مناك كي تسمع من حتى احنا كي نتكلم ما نحكيش على موسم، خاطر بصدق راه فما عمل كبير قاعد يصير معناها بحق حتى في عديد الجهات اللي معناها نحبوا نقضيه على موسم معناها الموسميه النشاط السياحي، ونحكي وكم نقول احنا على موسم سياحي على على دائره السنه. دونك خلقنا الحق عديد المنتوجات اللي الحق تشرف ومنها وتساهم في تنويع العرض السياحي في ولايه نابل، كي نحكيوا خاصه على المسالك اللي نقول احنا الهادفه كما مسلك النرنج، كما نحكيوا زاد كيف نحبوا نراجعوا لجروت نتاع الهواريه اللي الحق فهمتني خذينا منها نوع من التطمينات كبيره من معهد التراث اللي معناها نعرفوا منيح لجروت نتاع الهواريه عملها عندما اكثر من 15 سنه مسكرين، وهذا باعتبار معناها اثر معناها على شمال الولايه، لكن اليوم فهمتني فما تطور كبير، فما نقول احنا استعداد كبير معناها من عديد الادارات، وهذا الشيء معناها فرح الجهه ككل. نعرفوا منيح الدور الكبير نتاع المغاور نتاع الهواريه اللي يرجع لنا المسلك السياحي نتاع شمال الولايه، باعتبار اللي مش يمس جميع المعتمديات، نحكيوا على قليبيا، نحكيوا على قربه، نحكيوا على بن خيار، نحكيوا على الهواريه،
8: تزركه،
9: دونك هذا اللي معناها الاضافه اللي نجموا معناها نسجلوها بكل ارتياح، اللي فما تنوع كبير في العرض السياحي، وفما نقول احنا توجه ايضا للسياحه المستدامه اللي معناها هذا خيار معناها نقول احنا معناها اخذنا توخات وزاره السياحه اللي معناها ولت معناها تعتبر منها ضروره كامله، ونعرفوا منها ترسيخ موقع منها تونس في الخارطه السياحيه المستدامه العالميه. ودونك هذا كله منها يخلينا ما عادش نحكيو على ذروه موسم سياحي فهمتي تاع جويده ووت، ولا نحكوا على نشاط سياحي على دار السنه
8: على مدار السنه. تفضل سي منير عنده
4: سؤال اخير. حبيت ان ما نجمش نتكلم على نابل ما نحكيوش على سوق الجمعه وسوق الصناعه التقليديه. انا نعرف كي العاده باقي اهل نابل اهل بشيشين يفرحوا بالحرفاء وعندهم صناعه تقليديه من ذهب في ديهم، مازلت عندها دور اساسي في المنطقه ولا شنو هي النتائج نتاع بدايه الموسم؟
9: والله باش نور بالسؤال نتاعك صح سيد العميد، ديما نقول احنا تحط اصلك على المواضيع اللي صدق معناها راهي عندها دور كبير في ديما قلت في تنويع العرض السياحي. راهو كي نحكيو على المنتوج السياحي راهو ما نحكوش كان على الفنادق ولا احنا على المطاعم، راهو نحكيو حتى على الصناعه التقليديه، نحكيو على الاكله معناها المحليه، نحكيو على اللباس التقليدي. وبالمناسبه كما ذكرت اخت يوسف فهمتي راهو في الفتره دي فهمتي الاسبوع الفارط كان عندنا معناها وفد هام معناها من صحفيين معناها وعالميين من الصين داروا معناها كنا احنا منطقة الحمامات وفهمتي ولبسناهم الجبهة الحمامية وما عندهمش فكره معناها الانطباع اللي خرجوا به. معناها نقول احنا والصوره الجميله اللي عطينا نقول احنا وجه جديد للسياحه، عطينا معناها نوعيه جديده من التجديد السياحيه اللي مربوطه بكل ما هو مكونات محليه، كل ما هويه خاصه للمناطق. وهذا هو فهمتني، نقول احنا السائح اليوم معناها واللي يحب يعيش تجربه واللي يحب يعرف معناها نقول احنا كل معناها الثقافات اللي معناها نتاع الوجهات السياحيه نتاعهم. وهذا حاجه معناها اللي نقول احنا نسجلوها اللي في ولايه نابل، تصغر موروث كبير معناها اللي خلينا معناها نحكي على سياحه ثقافيه ونجم نستقبل معها عديد الاسواق الحق الواعده والاستراتيجيه كما السوق الصينيه.
8: يعطيك الصحه سي وحيد. مفرجه هذه حبيناها مصافحه اولى، اكيد باش نرجعوا على جهه نابل والحمامات في موسم الذروه. نعرفوا انه الجهه هذه ولات على مدار السنه يعني متنوع المنتوج بين السياحه الشاطئيه والسياحه الرياضيه، السياحه الثقافيه، يعني متنوع السياحه الاستشفائيه، كل شيء موجود في جهه نابل والحمامات، سياحه الجولف كما قال سيمونير، يعني متنوع المنتوج في جهة نابل والحمامات. لكن ديما دائما المطلوب أكثر هو يعني الرقابة، ولانه برشا تجاوزات تصير في في في في جهه نابل والحمامات، يا اما تجاوزات تتعلق بالخدمات يعني بالنظافه او ولا حتى المعاملات مع السياح الاجانب. ومره اخرى نجدد الدعوه لكل يعني التونسيين والتونسيات وخاصه في الجهات السياحيه، راهو السائح راهو مكسب ليك وللمستقبل البلاد، فماذا بينا نخليه الانطباعات الطيبه من حيث النظافه، من حيث الخدمات، ومن حيث حسن المعامله. واكيد انتم باش تكونوا واقفين سي وحيد على هذه النقاط خلال موسم الذروه وخارج حتى الموسم.
9: سلطه الاشراف السيد الوزير معناها جانا مده نقول احنا شهرين التالي، ومعناها عملنا نقول احنا مخطط تاع عمل كبير، وان شاء الله معناها نقول احنا مش يكون موسم ولا معناها
8: متميز ان شاء الله.
9: وخير دليل كما قلت لك نسق الحجوزات ولا حتى الارقام. صحيح الارقام معناها هي مهمه، لكن الاهم انه كما قلت لك كما انت ذكرت اللي هو السائح يروح فرحان.
8: هذا هو هذا هو. شكرا لك سي وحيد بن فرج المندوب الجهوي للسياحه بنابل الحمامات، بالتوفيق في اعمالكم. الى اللقاء، نلتقي بعد موجز الخامسه مساء للاخبار.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: إشهار.
11: انتي اللي تسمع فيها. انتي واحد من 12 مليون، واحد من اللي كبر وحلمه يستنوا في النهار كمليون، واحد من اللي صاح وطاح ولبدن الكل مرشوم. اجري وتدرب، العب وجرب، اتعب وارتاح واحلم وين تهزك لرياح. هوني القلوب معلقة والعينين مشنقة، ملايين متقلقة والتونسي ديما رباح. دنقري ومال الكبوس ضربوا على كتفي ملبوس، وهنا اليوم 12 مليون، نفس الروح نفس الصوت يتكلم فينا حب المريول.
12: بينا بون، المساند الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم.
10: إشهار
13: معنا احنا بدأت الحكاية
14: ومحلاها حكاية،
13: محلاها محبة،
14: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
15: تحية طيبة. عرض نتائج المشروع الدولي مساهمة نظام الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع السياحة في حماية النظم البيئية البحرية تمالي اليوم بمقر بلدية حمام سوسة. وزير البيئة حبيب عبيد يتحدث عن أهداف هذا المشروع النموذجي.
16: المشروع تومالي هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق بالتعاون مع الجانب الألماني. السيتات هي اللي أشرفت عليه. العديد من النزل اللي مساهمة فيه الإدارة الجهوية للسياحة، وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات المتواجدة على مستوى الأنشطة السياحية، وعلى ضوءها تم إعداد برنامج مع كافة المتدخلين لتثمين هذه النفايات، وإن شاء الله في المستقبل اللي نخمونا تكوين شركة لتثمين النفايات. كذلك تم تشخيص أنواع المعدات، من المعدات اللي بازيك بالنسبة لنا احنا، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي، هذاك الكل لازمنا نمشيو فيه، ولكن وصلنا حتى للروبو لتنظيف الميناء متاع قنطاوي.
15: هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تطلق مبادرة لدمج الكفاءات النسائية الشابة في القطاعات التكنولوجية والعلمية، بما يتيح لهن فرص مباشرة للالتقاء بمؤسسات اقتصادية وطنية ودولية تبحث عن كفاءات مؤهلة في هذه المجالات. 134 مليون دينار قيمة الصادرات التونسية من الفواكه والخضر طازجة إلى إيطاليا في 25 و2000 مقابل 85 مليون دينار في 24 و2000، أي بزيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يفيد بأن من أبرز مستجدات السنة التكوينية الجديدة الرفع من عدد مواطن التكوين المبرمجة بعنوان 26 و2027 و2000 لتصل إلى حدود 25,315 عرضاً. في العالم، حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز تشهد عودة تدريجية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. بعد يومين فقط من توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 47 لبنانيا على الأقل في غارات جوية شنتها إسرائيل منذ منتصف الليل، وسلطات الاحتلال تؤكد مقتل 4 من جنودها في جنوب لبنان في واحدة من أقوى هجمات حزب الله خلال الحرب. نهاية الموجز، في أمان الله.
14: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: تونس الخضراء جئتك عاشقا،
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
17: Tunisie is great,
6: beautiful.
18: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: مرحبا مرحبا بكل من التحق بينا في الاستماع للمجلة السياحية الأسبوعية جئتك يا عاشقا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كما قلت باش نتحدثوا في بلاد الحصة قلت باش نتحدثوا على الرحلات البحرية انطلاقا من ميناء حق الواد. كنا حكينا لكم عليها هكا ولا سيمونير، كنا قلنا أنه حدث يعني جديد وباهي وموجات إيجابية أنه ولات عنا رحلات بحرية تنطلق من ميناء حلق الواد. تعفينا من عناء السفر أنه واحد يحب يعمل يعني رحلة بحرية كروازير، كان قبل ياخذ طيارة يمشي لبلاد أخرى وبعد من البلاد الأخرى يطلع في البابور. اليوم ولا التونسي ممكن من ميناء حلق الواد يقضي أسبوع في البحر الأبيض المتوسط ويعود إلى تونس سالما من غير عناء السفر ومن غير المطارات ونقل الحقائب وكحكاية ذوكم الكل. هكا ولا يا سيمونير نعمة من عند ربي؟
1: نعمة عندها هي هي العملية. هم يجيوا لتونس بتاعتهم حق اللي برمج العملية كثر خيرهم عملوا رخصة خاصة خذوها باش يركبوا تونس، وهي نعمة كبيرة جات لتونس، ربح تونس في مصاريف كبيرة.
0: صحيح صحيح. معنا على الخط مباشرة سيدة سلوى بوعتور وكيلة أسفار ممثلة أورانج كروش في تونس، واللي هي اللي كانت وراء كل هذه الجهود وافتكاك السوق من تونس، الانطلاق من تونس. تحية ليك مدام سلوى، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: عسلامة مدام يسر، عسلامة سيمونير، نرحبوا بالمستمعين الكل وإن شاء الله باش نعطيو لمحه على لي كروازير. الدنيا سخنه تظل وبدينا
0: صحيح
2: نحبوا نخرجوا في البحر.
0: في البحر هذا هو يعني موسم الذروه كذلك في الرحلات البحريه، وهذه الباخره اللي تكون في شكل نزل سبع نجوم انا نقول مش خمسه. احكينا اعطينا فكره مدام سلوى على انطلاق هذه الرحلات، كيفاش كانت الرحلات الاولى، انطباعات المسافرين في الرحلات الاولى، فماش بعض الاشكاليات اللي لابد من طرحها والحديث عنها؟
2: والله أول حاجة نحب نقول اللي الموسم هذا يبشر بالخير وإحنا فرحانين برشا، خاطر أول مسافرين التوانسة اللي جربوا الكروازير من ميناء حلق الواد الحمد لله يا ربي توا عملنا تروا ديبار ديجا، رجعوا الكل فرحانين برشا على التجربة، عجبهم مستوى الخدمات على متن الباخرة، الراحة، الماكلة، الترفيه، الأجواء الكل، وبيصل أحسن دعاية بالنسبة لنا هي كلمة الحريف اللي جرب ورجع فرحان.
0: هذا هو الانطلاقه كانت يظل لي من بدايه شهر جوان.
2: اي بدينا انطلقنا يوم الخميس 4 جوان، دونك عملنا رحله 4 جوان 11 جوان امس 18 جوان وان شاء الله نكملوا حتى 8 اكتوبر. كل يوم خميس،
0: كل يوم خميس يعني الانطلاق يوم الخميس والعوده يوم الخميس من ميناء حلق الواد. سيمونير
1: يعطيك الصحه على سلوى، انطلاقة طيبة كما قلت هذه بشرت بها التوانسة، وكان ذكرنا بربي وين يقفوا، شنية الدولة اللي عملوها البابور، شنية نوع البابور واسمه وشنية الجنسية متاعه.
2: اي دونك احنا تو بور لو مومون ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي في الاعوام الجاية ان شاء الله نطوروا ونجيبوا اكثر رحلات اخرين واكثر دي كومباني اخرين. تو بور لو مومون على ام اس ميرافيليا باخرة إيطالية الجنسية، دونك ميرافيليا دونك اسمع على جسمها هي
0: دونك تنطلق من ميناء حلق الواد نحو
2: تونس، باليرم، نابل، ليفورن. ليفورن دونك كما قلنا هو برت، احنا عاتين فيها ليكسكورسيون الفلورنس نمشيو لتونس، بعد عندنا مارسي، برشلونة، جورني اون مير ويرجع لتونس. وكل يوم الباخره بيان سور تقف في كل استاد قرابه 19 سوايع
0: يتمكنوا فيها من يعني من زياره المدن هذيك ومن قضاء اليوم فيهم. اللي يحب يمشي يعمل سياحه ثقافيه ويشوف الاماكن يعني الاثار والمتاحف، اللي يحب يمشي عنف البحر، اللي يحب يمشي يعمل شوبينج، كل واحد شنو خياراته. الى جانب البرامج يعني والتنشيط الموجود على متن الباخره، يعني نعرف انه ليليا فما سهرات، فما المسرح، فما السينما، فما السيرك، فما الاطفال، شنو الخدمات المتوفره على متن الباخره مدام سلم؟
2: بالنسبه للاطفال دونك عندنا هما يعملوا بالترونش داج، معناها من مثلا من العامين 4 سنين، من بعد من 4 سنين اللي عمرهم 7 سنين ايتترا، هذوما كلهم عندهم دي كلوب ينجموا طول لا جورني وهذا كله غراتويتمون ما غير فلوس راهو.
0: هو راهو خلينا نوضحوا معناتها اون فوا واحد طلع في الباخره يظهر لي كل شيء يكون مجاني الا يعني مشروبات كحوليه ربما او حاجات اخرى زايده عن هكا ولا
2: اي اكزاكتومون يمكن شويه سبا معناها
0: اي الا لوكس سبا والا مساجات وكل الحكايات هذوك ما اي
2: باكونت مثلا السال دو سبور البيسين الجاكوزي هذوما كلهم
0: مجاني في وسط مجانية ونوادي الاطفال
2: اي ومثلا الماكله اون بونسيون كومبليت اش معناها بونسيون كومبليت او معناها الحرفاء الكل يقول لك انا بونسيون كومبليت يعني باش نخرج انا 8 سوايع لبرا لا هما يقراوا حسابهم على خاطر هو البوفي ولا لي ريستورون على طول النهار محلولين يسكر ساعه بين مثلا بين فطور الصباح والفطور القايله ولا العشاء ديما تلقى الماكله موجوده
0: باه معناتها حتى كان خرج وعاود طلع في اي وقت يلقى المطعم مفتوح باه باه الانطباعات قلت لي طيبه يعني فماش هكا اقتراحات اخرى من الحرفاء التوانسه فماش وناس تسال ربما على مساله التاشيره كل هذا يعني كل هالتفاصيل هذه مدام سلوى
2: والله التأشيرة دونك ديما عنا مشكلة في التأشيرة كل عام هذاك هو بيدو ديما عنا كوتا خاطر كيما يعرفوا توينسا اتسيتيرا الناس كل تحب معناها ماذا بيها الناس تصب على فرنسا يتعوني خاطر يعطيو أكثر يمكن ولا مستنسين بيها أما راهو نعلموا الناس التوينسا الكل راهو توا اللي يقدم يجي يعمل ريزرفاسيون وياخذ الفوتشر من عنا يصب على إيطاليا يلقى راهو مازالوا مفتوحين لي رونديفو وينجم يصب على إيطاليا معناها مع فما حتى إشكال اللي أموره واضحة ودوسية منظم ياخذ الفيزا على روحه وينجم يسافر معناها
0: واضح. سيمونير عندك تفضل. سيمونير اسال انت سيمونير علاش اسمع هو نعرفه اي سيمونير يحب يسال على الاسعار انا نعرف انه تختلف لانه كان تاخو كابين يعني على على
1: الحر والا اعطينا اقل
0: انتيريور واكستيريور من الى معناتها من الى
1: من الى ولا عليك صح
2: شو احنا نبداو من 3900 دينار بير بيرسون في الكابين انتيريور هذا نقول اللي اليوم برشا عبيد يسالون علاش فما فرق في الاسعار بين العروض الموجوده في السوق خاطر فما دي بروموسيون فما اكسيتيرا احنا يلزمنا نوضحوا انه سعر الكروازير مش الوكاله اللي تحدوا راهي شركه الملاحه هي حسب برشا عوامل السوق عدد المسافرين اللي يركبوا من كل ميناء والتكاليف واللوجيستيك اللازمه باش تصير العمليه فيها احسن الظروف مثلا احنا تقولوا مارسي ولا برشلونه ولا ايطاليا الاف المسافرين يركبوا كل اسبوع هذاك علاش يخلي هذوما الشركات انها توزع المصاريف على عدد اكبر وتعمل اسعار اقل في حق الوقت احنا عدد المسافرين بوغ لو مومون اقل برشا رغم هذا اللي احنا قاعدة نستثمر مجهود لوجيستيكي ونعطيو للتوانسة فرصة كبيرة ومميزة انه يبدا الكروازير نتاعو من بلادو دونك هذاك علاش يمكن مازلنا في النومبر ليميتي شوية ان شاء الله بقدرة بين قاعدين نطوروا احنا في الكليونات نتاعنا والحرفاء اللي ديما الحقيقة عندنا دي كليون اللي هما راهم توا وصلوا برشا عملوا كروازير ما حبوش نقولوا العدد اما تبارك الله عليهم معناها
0: اي هو اللي يمشي مرة يظهر لي تولي كل اللي يمشي مرة يحصل يولي ديما يحب يمشي صحيح صحيح. مدام سلوى نعرف ان انت قاعده تخدم في الاثناء على انه يكونوا فما يعني بواخر اخرى في تونس على انه يكون فما رحلات اخرى على ميناء حلق الواد فما تقدم يعني حتى مع ديزارماتور اخرين مش كان الام اس سي
2: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عام الجاي يا رب ان شاء الله نحاولوا باش نجيبوا ان شاء الله ارماتور اخر باش نوليو حتى احنا نعملوا لا كونكورونس خاطر مش كلشي لما سي تقعد بركه نطلعوا عليها ماذا بينا نطلعوا على بواخر اخرى وان شاء الله هذه ان شاء الله نعلم عليك وقت مناسب ان شاء الله
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه مدام سلوى ابو عطور شكرا بالتوفيق ان شاء الله ان شاء الله
2: بليل قبل ما نكملوا انا حبيت اليوم معناها نقدم كل الشكر كل المتحدين اللي ساهموا في نجاح الانطلاق من حلق الواد دونك لو ام بي اداره القريه السياحيه نحب الديوان البحري تونس تونيزي ماريتيم الديوانه سلطه الحدود كلهم هذوما خدمنا مع بعضنا
0: نجحتوا العملية.
2: أي مثل اليوم الانسجام والتعاون اللي بيناتنا خلينا نقوموا بالعملية. راهو كما قلت مثلا أمس الفرنسا جاءوا المحطة البحرية بحق الويد العشرة ديزور دي ماتان ميدي كلهم أبغ.
0: اي باهي جميل جدا.
2: معناها لا قعدوا يستنوا كيما نقولوا احنا في المطار لا بيعوا في جيتهم لا
0: عملوا المشاكل هذوك الكل ما فهمش. يعني كي يمشي العشرة بتاع صباح الحلق الواد معناتها كي نقولوا نص نهار ابور معناتها نص نهار خذا البيت نتاعه و الانطلاق الباخره يكون على اي ساعه مدام سلوى؟
2: هو يخرج السته الباخره تخرج السته.
0: باهي
2: اما احنا الامور لوجيستيكيه زاده يلزمنا نتفاهموا نتلاقاو العشرة باش ينجموا هما يطلعوا ميدي لومباركمون
0: ويطلعوا يفطروا وياخذوا بيته ويفهم روحه ويتعرف على الباخره اللي باش يعدي فيها اسبوع ويشوف الاماكن ويشوف البرامج نتاع السهرات يشوف يعمل برنامجه كامل يعني في الـ في الـ في, الـ في الباخره هذيا. اكيد احنا نشكروا زاده كل الناس واكيد ما هو مش مجهود يعني شخصي ما نجموش نختموا كان الناس كل مع بعضنا لانه هذا فيه صورة تونس فيه كذلك منافسة كبيرة. اليوم احنا ميناء حلق الواد وميناء تونس كي نقولوا ميناء تونس راهو ينافس في مواني كبيرة برشا كي نقولوا برشلونة ومرسي وباليرمو ونابولي معناتها من المواني الكبرى اللي تستقطب السياح في فصل الصيف وببواخر كبيرة برشا وأعداد كبيرة. اليوم احنا فرضنا تونس وفرضنا ميناء حلق الواد في هذه الرحلات ما نجم نقول لك كان يعطيك الصحة وبالتوفيق وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. ما زالوا الرحلات إلى غاية 10 أكتوبر أي فما إقبال على الرحلات المتبقية وإلا
2: هاكا كل مرة كيفاش
0: نتصور موسم الذروة راهو نتصور كومبلي ها؟
2: لا ان شاء الله كومبلي ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله وراهو في كل وقت يعني احنا في تونس والحمد لله وفي المتوسط بصفة عامة حتى الأكتوبر ما زالت الشمس باهية وما زال الطقس يعوم وما زالت الأجواء جميلة. ان شاء الله بالتوفيق في أعمالك ان شاء الله من حسن إلى أحسن وبالنجاح وبالتوفيق. شكرا لك مدام سلوى أبو عطور.
2: شكرا
0: إلى اللقاء.

0: الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great,
5: beautiful.
6: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: مرحبا محباب كل مستمعينا وبكل مشاهدينا، نرجع معاكم في الجزء الأخير من جئتك عاشقا، وديما سيمونير نفارق بالموجات الإيجابية.
9: الحمد لله.
8: هكا ولا
9: شيء يفرح.
8: اي بي حكينا احنا قبيله في الاوف، قلت لك راه فما شركه طيران انجليزيه باش تطلق رحلات من 5 مدن نحو تونس إن شاء الله في صيف 2027 على مطار نفيذة. أخذ أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع السيدة نجاح الشاوش، مسؤولة عن الترويج بمطار نفيذة. مدام نجاح أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
10: أهلا عسلامة، مرحبا بيك.
8: يعيشك. إذا خبر صار سمعناه قريناه شفناه، كان تعطينا أنت أكثر تفاصيل يعني، وأكيد هذا جاء بعد عمل كبير وترويج كبير للوجهة التونسية. تفضل.
10: صحيح. هو الحقيقة الإعلان هذية هو إعلان انطلاق رحلات من المملكة المتحدة إلى مطار نفيذة على طريق زوج شركات، الشركة الجوية جيتو، وفي نفس الوقت منظم الرحلات جيتو هوليدي. الإعلان هذية مهم على خاطر الشركتين هذوما هما شركات رائدة في القطاع السياحة الجماعية، والشركتين هذوما هما ثالث أكبر شركة في المملكة المتحدة.
8: المتحدة.
10: أي. والحقيقة هو مش مهم كان في هذية، مهم كما قلت أنت أنه ولات فما ثقة متزايدة في الوجهة التونسية. وعنا مطاراتنا عندها قطورات أنها تستقطب الشركات الكبرى في متاع الطيران والسياحة العالمية، والإنجاز هذية ينعم نتيجة سنوات من العمل المتواصل، خاطر لا يخفى على أحد أنه ضربة سور تأثرت يأثر على السياحة البريطانية. دونك كانت فما برشا خدمات وتحسين جودة وتحسين الأمن، مشكورين السلطات الكل، وتعزيز الترويج زادة من وزارة السياحة، من وزارة شو اسمها هي النقل زادة، الأطراف المتداخلة الكل. ولكن توا نحب نزيدو نواصلوا في إنه نزيدو نطوروا ونزيدو نحسنوا لبلادنا، خاطر أثبت الزمن إنه بلادنا وجهة
8: مفضلة ومحبذة
10: وجئتك عاشقا معناها مش كانت وربي يكون معنا الناس الكلية.
8: أعطينا شوية تفاصيل مدام نجاح على هذه الرحلات، شنو ما المطارات، عدد الرحلات كيفاش باش يكون.
10: هي البداية قوية، البداية مش تكون على 5 مدن في بريطانيا، أهمها برمنغهام، إيستن ميدنس، مانشستر، لندن. والقوة فيها 8 رحلات من أول أسبوع، من أول أسبوع في الانطلاق من شهر مايو إن شاء الله.

0: شاء الله.
1: هذوما مش يكونوا اولا على طريق منظم الرحلات، لكن بعد قد الطبي مش يكون زاده رحلات منتظمه للجميع للتونسيين بالخارج تسهيل معناها القرب لهم.
0: اي باهي برشا، معناتها انطلاق رحلات سياحيه وكذلك التفكير في ابناء تونس المقيمين بالخارج. تفضل سي منير.
2: يعطيك الصحة والله يخبر.
0: أنا نفيلك بالموجود في جبية.
2: نحن أنا في بالنا مازلنا في 26 توا عندي مشيت بينا 27 اللي هو أخبر أكثر يفرح، لأنه والخبر الثاني اللي أنت كما قلت لي ماهوش في اللو باش تبدا خطوط ماهيش منتظمة، بعديك باش تولي خطوط منتظمة بحيث يولي يساهم فيها المواطن بصفة عامة.
1: أيه.
2: هكا ولا لا؟
1: أيه.
2: أما فيها شروط معينة. ربي هذا سؤالي ممكن فني، اللي يجي في الطائرة هذه لازم يكون عنده لوتيل ولا لازم ياخذ الطائره كما يقولوها الفولسيك ولا لا؟
1: هو هذه هي الغير منتظمه هي اللي لازم يكون عندها لوتيل، وهذاك علاش بدا الخبر هذا مهم للوتلة، خاطر لحد الان تم تعاقد مع 18 لوتيل في وجهات مختلفه، في الحمامات، في مستير، في المهديه، يعني هذا اثر على السياحه والمداخيل السياحيه بطبيعه الحال. لكن احنا كما قلنا الهدف نتاعنا مش فقط معناها السياح، لكن هدفنا المواطنين بالخارج، لذلك مش يصير تطويرها مبعتين باش نجم التوانسه الكل تسافر عليها
0: في رحلات منتظمه.
2: عندك شي فكره على نوعيه الطائرات اللي يخدموا بهم، كبار صغار متوسطين؟
1: مش يبداو بالاتر وافان اللي هما يهزوا 190 180 180.
2: خرق العاده.
0: خرق العاده يعني ان شاء الله اخبار ايجابيه. واكيد مره اخرى نحبوا نحييكم مطار نفيذ الحمامات، عمل كبير قاعده تقوم به الشركه لاستقطاب الشركات الجويه نحو هذا المطار، وكذا من شانه كان يعزز ويدعم كما قالت مدام نجاح تو 18 نوتيل في مرحله اولى ويشملوا كل الولايات. قبيله كنا نحكيه مع السيد المندوب الجوي للسياحه بالمنستير سي منير، قال لي شفت اليوم 8 رحلات ولا 9 جايين من بريطانيا على مطار المنستير. كما قلت انت راه وانا حكيتها وقلتها قبل ما تتعدى معنا مدام نجاح، انه السوق الانجليزيه بالرغم من انها سوق تقليديه لكن فقدناها بضربه كبيره برشا، واليوم قاعدين نسترجعوا فيها والحمد لله. هذا كلها مؤشرات طيبه. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح في اعمالكم، وان شاء الله من حسن الى احسن، وديما نسمعوا كل الاخبار الباهيه من مطار نفيذه. شكرا لك، الى اللقاء. احنا باش نهديو اغنيه للمستمعين اوفياء، رحمه وثروه ونور وزهره، ويقولوا زادة شكرا لآية اللي ماذا بها تكون بحذيهم. إن شاء الله الإهداء يوصل. أصل نصري، شكرا.

0: سمعنا شكرا، محليها كلمة شكرا سي منير. شكرا للناس اللي تخدم، شكرا للناس اللي تفكر في تونس وفي مستقبل تونس، شكرا للناس اللي قاعدة كل واحد من موقعه يخدم في هالبلاد العزيزة، وشكرا لزميلنا هادي حمدي اللي معانا على الخط توا. أهلا وسهلا، مرحبا بيك هادي.
1: مرحبا، شكرا ياسر، تحياتي لسي منير، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات لدى الوطنية.
0: يعطيك الصحة هادي، بارك الله فيك. هادي حبينا نختموا معاك البرنامج، تحدثنا مشينا للمستير، مشينا للنابل والحمامات، مشينا للرحلات البحرية والانطلاق من ميناء القلويد، ثم تحدثنا عن الطائرات، البرنامج لصائفة 2027 من 5 مدن يعني بريطانية نحو مطار نفيضة، واسترجاع هذه السوق التقليدية السوق الانجليزية، عمل كبير قاعد يصير. حبيت نختم معاك هادي يعني كيفاش نشوفوا الموسم 2026 وكيفاش نشوفوا قطاع السياحة في الأعوام القادمة إن شاء الله، هكية كقراءة نقدية هادي، وإحنا نعرفوا قراءتك.
1: ظلي خلينا نتحدث على السوق الإنجليزية بما أنه الخبر اللي هو خبر مهم جديد. ومهم جدا ومهم صار اللي هو جيتو كما قالت ضيفتكم توا الصديق نجاح، يعني اللي هي شركة طيران، وكذلك راهو متعهد حالة تور أوبيراتور. هو تور أوبيراتور يتسمى في إنجلترا رقم واحد بعدد، ما ندخلوش في تفاصيل تقنية سيموني اللي يعرف، هو اللي عنده لو بلو غران نومبر دو ليسونس اتول. وشركه طيران هي ثالث شركه طيران في انجلترا، عندهم 130 طائره يعني في الاسطول نتاعهم. الحاجه باش نرجع لها على خاطرها مهمه عندي انا، المهمه ياسر، اللي كونوا السوق الانجليزيه تويت صفحه 2015
0: الحمد لله،
1: وحققت في 2025 نعطيكم الرقم بالضبط 447576 زائر، يعني ولات السوق الأوروبية الثانية بعد فرنسا، يعني السوق الإنجليزية راهي تجاوزت الألمان اللي قاعدوا في حد 320-330 ألف سائح، والسوق البولونية زادة كيف كيف اللي زادة ولات تحقق في نتائج مهمة كذلك 325 ألف سائح. نرجعوا للسوق الإنجليزية، كنت تسمعوا قلنا 447 ألف سائح في 2025، وإلى أواخر ماي 2026 سجلنا قرابة 6% نمو، يعني ماشية الأمور ماشية وتزيد. وجيتو باش ناخذوا زادة فكرة، هو مجمع سياحي كما قلنا ضخم، راهو حقق 19.7 مليون كليون في 2025، باش تفهموا معناها البوان تاعو، وكان متعهد رحلات باع عمناول 6.6 مليون باكيج سياحي. يعني من الكبارات في انجلترا، ودخول لتونس بالفعل كما قلتوه باش يجيب اضافة كبيرة للسياحة التونسية. هذا نعتبروه زادة بطبيعة حال رمز للثقة في الوجهة التونسية، ناس خدمت من كل اطراف، سواء من المهنة سواء زادة كيف كيف من ديوان السياحة. مطار نفيضة قلتوه قبيلة بطبيعة الحال،
0: تكاتف الجهود راه ما يجيش، لازم الناس كل تخدم مع بعضها، وكل مرة هالنتائج هذه الطيبة اللي نحكيو عليها وهالموجات الإيجابية اللي أنا نحاول أني نبدأ نلوج عليهم، نلقاه كل مجهود جماعي. راهو يلزمنا نفهموا اليوم بين المهنيين، بين الإدارة، بين المجتمع المدني، الناس الكل يلزمها تحط اليد في اليد باش نجحوا أي مشروع نفكروا فيه. تفضل سي الهادي.
1: على كل حبيت ربما انا زاد دخلت الموقع نتاعهم نلقاهم انطلقوا في الحجوزات، نحكي وراهو على ماي 2027. راهو هذا وصيف 2027، يعني باش نفهموا اليوم كيفاش تتم الخدمه على بكري، معناها هذا دي بوكينغ، وهذاك علاش راهو في نهايه العمر ينجموا يتحصلوا على اسعار يعني اللي تري كومبيتيتيف، على خاطر يبداو على بكري، على خاطر حجوزات مسبقه ناس تخسر معناها القدام. 16 نوتيل انا قلت قبيله 18، انا ما عندي الرقم 16، لكن فما حاجه مهمه اللي اغلبيتهم 4 و5 نجوم. والاسعار معناها نحن تو كي جينا بطبيعه الحال زائر من برا، بطبيعه قد ما يجيب بسومه مرتفعه قد ما هو في مصلحه الوجهه التونسيه بصفه عامه. وكما قلتوا سوسه، ياسمين حمامات، مهديه، هو المدير العام، ذكرت حاجه اللي كونه المدير العام تاع جيتو البارح تحدث للجريده ترافل ويكلي. انا نقراها كل جمعه، ترافل ويكلي هي المرجع في الصحافه الانجليزيه المختصه في السياحه، والحق يقال البارح معناها تكلم بالباهي برشا على تونس. تحدث على الطقس، تحدث على الشمس، تحدث على الثقافه التونسيه كذلك، وقال لي هو متفائل كونه البرمجه الجديده هذه نتاع جيتو ستحقق نجاح باهر. هذا هو كلامه، هو اسمه السيد ستيف هيبي. باختصار كان تسمح انت قبيله سلت نجاحه وقالت لك دونك خمسه مطارات انجليزيه، اعطيك الخمسه مطارات ربما الناس باش تعرف منين بالضبط تلقى رحلات على مطار نفيذه. دونك من برمنغهام باش يبداو رحلتين في الاسبوع بدايه من 1 ماي 2027 الاربعاء والسبت. من ايست ميدلاندز انفول هبدومادير نهار السبت، كل نهار سبت برمي مي. ليتس برادفورد زاد كيف كيف رحلة أسبوعية نهار سبت. مانشستر رحلتين نهار ثلاثة وجمعة. ولندن ستانستيد كما تعرف مطار آخر في لندن العاصمة الإنجليزية، زوز رحلات في الأسبوع
0: الأربعاء والأحد.
1: قلنا الأحد هذا هو البرنامج معناه
0: يعني يمكن نشوفوا حتى يعني دونك الأربعاء والسبت والأحد والجمعة ثلاثة والأربعاء والجمعة والسبت والأحد معناتها خمسة أيام في الأسبوع، فما رحلات تجي من المملكة المتحدة
1: من جدتو بركة
0: من جدتو فقط. أنا كنا نحكي وقلت لك سيمونير اليوم شاف ثمانية رحلات جايين من المملكة المتحدة لمطار المونستير، ملي دخلوا قال لي راهو فما
2: أمل جديد.
0: إيه فما أمل جديد واسترجاع هذه السوق اللي سوق متطلبة لكنها سوق تقليدية في تونس ونعرفوا قيمة السائح الإنجليزي. تفضل سيمونير.
2: والله يا سيدي أبهرتني بالدقة متاع التحليل متاعك المستقبلية خاصة، وذكرت أرقام نتصور السادة المستمعين الأفاضل ما همش مستنسين بهم. أولا هذه الشركة خاصة نمرو ثلاثة عندها 130 طيارة، ما نمرو اثنين نمرو الواحد قدش عندهم هذا المعلوم. احنا باش نقارنوا حاجات باش نعرفوا احنا شعلنا واش معنا. ثاني حاجه اللي قلتها اللي اهميه كبرى بجاه ربي يعودها يا سلادي كل ما تجيك الفرصه، انه البرنامج نتاع عام 27 وقع ديجا برمجته كامله وناس بدتش في الطيارات
0: وناس حلوا
2: الحاجه. احنا مع الاسف في وقت من الاوقات في الخطوط الجويه التونسيه كانوا كيحلوا خط على توجر يحلوه قبل بجمعتي بتبيع ما ثماش حجز، بعد شهر يقولوا لك ما يخدمش علاش يهود يقولوا محلوا قبل بست شهور على عام. دونك انت عديت معلومه اللي هي بالنسبه لي انا اساسيه في المنطقه السياحيه. جزاك الله كل خير، كني نقول لك سيدي بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك انت سيمونيه يعطيك الصحه.
0: في دقيقه هذه يعني هكا الموسم 2026 الموسم الصيفي، شنو هي ربما انتظاراتنا من الموسم هذا، شنو توقعاتنا من هذا الموسم، فماش اسواق جديده نحكيوا عليها في هذا الموسم؟
1: والله فما تبرق، نتصور راكم حكيتوا على تبرق على رحلات وعلى شارتير هذوما جدد اللي باش يجيو من بولونيا ومن براغ، يعني باش يجيو رحلات اسبوعيه على مدينه تبرق. يظل هذا مهم برشا سيدي شان شارتير. بولونيا للعام الثاني على التوالي يعني تلقى برمجت مطار تبرق عين درهم. بالنسبه للوجهات الاخرى كما تعرفوا انتم راهو سناء التاثير نتاع الحرب اللي انطلقت في فيفري راهي اثرت برشا على الحجوزات وأثرت برشا على الديسيزيون تاع الكليون تاع الحريف. دونك السنة قلنا راهو باش يكون معناها عام لاست مينوت، معناها اولترا لاست مينوت من فما شكون قال اللي كونه اما ان شاء الله خير. ان توكا الحجوزات موجوده، هي تونس ما تاثرتش بطبيعه الحال، ولكن هو سي ان كومبورتمون سوسيال هكا الناس خافت من الوضع. وبرشا يقولوا لكونه نحطوا روحنا في بلاصه المواطن العادي اللي جاي مع عائلته جاي بصغار ومعناه باش يسافر سوى تونس ولا سوى وجهه اخرى. في حاله الحرب يحل التلفزه يلقى كان اخبار على الحرب، يحل الانترنت يلقى كان اخبار على الحرب.
0: ان شاء الله ان شاء الله حسب التطورات التطورات الاخيره ان شاء الله فما كان الخير ان شاء الله احنا نتفائلوا خيرا.
1: اما باش نفهموا لكونه معناه اذا كان صارت شويه تعطيلات والموسم يبدا مخر شويه راهو لانه الظروف هذه الاستثنائيه، وإن شاء الله صفحة تويت مرة واحدة
0: إن شاء الله
1: خير للجميع.
0: شكرا لك زميلنا هادي حمدي، إن شاء الله ما روح تكون بحثنا هادي في الأستوديو ضيف ونشوفه يعني مواضيع كثيرة في قطاع السياحة لابد من مراجعتها. إن شاء الله كإذاعة وطنية نساهموا من وقعنا في طرح هذه الإشكاليات وإن شاء الله نعاونوا بقدر الإمكان قطاع السياحة في تونس. يعطيك الصحة، شكرا لك هادي. هكا نوصلوا سيمونير إلى ختام حصتنا اليوم، يعطيك الصحة شكرا ليك. ان شاء الله ديما نختموها بالاخبار الساره. نشكر كامل الفريق، رامي ماجولي في الاعداد والتنسيق، محمد الغول في الاخراج الاذاعي، سمية زواوي في الاخراج التلفزي. اجمل تحياتي يسر حزقي، نلتقي الاسبوع القادم ان شاء الله، الى اللقاء.

0: الشكر الشكر.
1: الدكتور حكيم.
2: في الصيف تكثر أنواع الغلة ومع السخانة يكثر استهلاكها وتولي مستحبة، هذه حاجة باهية. لكن فما حاجة أخرى هامة نسيناها، هي نظافة وغسيل الغلة مليح، على خاطر الغلة وقت تكون في شجرتها تترش بالأدوية للمحافظة عليها، وهالأدوية تقعد لاصقة فيها حتى بعد جمعانها، خاصة الغلة اللي تكون قشرتها حرشة. لذا كل غلة مهما كانت يلزمها تتغسل مليح قبل ما ناكلوها، حتى إذا كان باش تتقشر. وماذا بينا الغلة ما تتحط في الثلاجة إلا بعد ما تتغسل مليح باش ما تلوثش مواد غذائية أخرى.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: برمجة إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 30 و2000 بمختلف الجهات وفق مشروع مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000. انطلاق التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 26 و2027 و2000 لدورتي سبتمبر ونوفمبر، و25 ألف فرصة تكوين خلال السنة التكوينية المقبلة. دوليا، ساعات بعد التصعيد الخطير في لبنان، المقاومة اللبنانية وإسرائيل يتفقان على وقف لإطلاق النار وتأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا. وفي تفاصيل الأنباء: برمجة وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 30 و2000، وذلك بمختلف الجهات للحد من البطالة. هذا وبينت الوزارة وفق مشروع مخطط التنمية 26 و2000 30 و2000، بينت أن الاستراتيجية ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. سينتفع حوالي 6 ملايين ساكن من ولايات صفاقس الوطن القبلي وولايات الساحل بمحطة تحلية المياه بصفاقس والتي تم أمس تدشينها، ودخلت حيز الاستغلال بطاقة إنتاج أولية تبلغ 100,000 متر مكعب يوميا، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد مناشا.
9: محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة أولية 100,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب في اليوم. المحطة هذه أنجزت في إطار التعاون الثنائي التونسي الياباني. الكلفة الجملية تقريبا في حدود 1180 مليون دينار. المحطة دخلت حيز الاستغلال منذ أكتوبر 2024، والآن مكنت من تأمين تزويد صفاقس الكبرى، يعني شمال ولاية صفاقس وصفاقس الكبرى، بالإضافة كمية مياه اللي أضافتها للموازنة المائية للمنظومة ككل. أمنت المحطة هذه تقريبا 1,100,000 ساكن بتاع صفاقس الكبرى وصفاقس الشمالية، بالإضافة إلى تحسين التزود في ولاية الساحل والوطن القبلي، وبالتالي تكون الأثر بتاع المحطة هذه يكون تقريبا على حوالي 6 مليون ساكن أثر في نوعية التزود، تحسين التزود بالماء الصرف في المناطق هذه.
8: وفي سياق متصل، أعلن مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة أعلن الانطلاق في المرحلة الثانية من مشروع الكشف عن التسربات ونقاط الضعف في شبكة مياه الشرب.
9: نحن قمنا دراسة، وكذلك في إطار التعاون التونسي الياباني قمنا بمشروع للكشف عن التسربات وتحديد نقاط الضعف في الشبكات. المرحلة الأولى للانتهاء، ثم مرحلة ثانية تو مش انطلقوا فيها، لكن في نفس الوقت نحن عندنا مشروع كبير برشا إلى هو تحسين كفاءة شبكات الماء الصالح للشرب في صفاقس بتمويل من البنك الدولي، مش يكون في حدود 208 مليون دولار، وهذا تمت المصادقة عليه من إدارة البنك الدولي. كل مشروع هذا اللي هو زاد مبرمج 26-30 به هو مش نتمكنوا من الكشف عن التسربات، إعادة تهيئة الشبكات المتقادمة، إعادة تهيئة نقاط الضعف خاصة في شبكة الصفاقس الكبرى.
8: نبقى في الشأن الوطني، حيث تم بمقر بلدية حمام سوسة اليوم عرض نتائج المشروع الدولي مساهمة نظام الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع السياحة في حماية النظم البيئية البحرية. عن أهداف هذا المشروع النموذجي يتحدث وزير البيئة حبيب عبيد.
0: المشروع تومالي هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق بالتعاون مع الجانب الألماني، السيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه، الإدارة الجهوية للسياحة، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات المتواجدة على مستوى الأنشطة السياحية، وعلى ضوءها تم إعداد برنامج لتثمين هذه النفايات اللي خمونا تكوين شركة لتثمين النفايات. كذلك تم تشخيص أنواع المعدات اللي بازيك بالنسبة لنا احنا، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي، هذاك الكل لازمنا نمشيو فيه، ولكن وصلنا حتى للروبو لتنظيف الميناء متاع قنطاوي.
8: وزير البيئة حبيب عبيد أشار من جهة أخرى إلى أنه يتم العمل حاليا على توسيع مشروع إنتاج الكهرباء من النفايات بمصب وادي لايا بولاية سوسة، وهو أول مشروع نموذجي من نوعه في تونس.
0: الأول مشروع سنة 2025 في مصب وادي لايا، واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية أن تمكننا من إنتاج الكهرباء أو الطاقة، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الإنتاج متاع الكهرباء. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجموا نوصلوا حتى 1000 منزل. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، في مستوى الولاية سوسة تم أمضاء 50 اتفاق مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة المفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
8: في موضوع آخر، تم اليوم خلال ندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب أو المركب التكويني ببرج السدرية الإعلان عن انطلاق التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 26-2027 لدورتي سبتمبر ونوفمبر. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شواد أكد برمجة أكثر من 25,000 فرصة تكوين في السنة التكوينية الجديدة تهم 262 اختصاصا، منها 6 اختصاصات جديدة، مضيفا أن طاقة استيعاب المبيتات تبلغ 1700 مبيت.
10: العودة التكوينية بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء المستجدة، منها أن الرفع من طاقة المواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25,300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتوضوئية، كذلك عون في المخابز والمعجنات، وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة. كذلك طاقة استيعاب المبيتات، أكثر من 1700 سرير ستكونوا على ذمة المتكونين، وهي في رؤية أن الحياة الجماعية ومسألة الإقامة والإعاشة هي أحد أسباب نجاح المقاربة اللي نعملوا عليها برشا اليوم في تونس، اللي هي استهداف أكثر عدد ممكن من الشباب يجي لمراكز تكوين مهني يتعلم المهن. اليوم العالم ما عادش قايم على الشهادات، قايم على الكفايات، والكفايات هذه نجم يأخذها كان من مراكز التكوين المهني، واللي باش تسهل لاحقا الإدماج في سوق الشغل.
8: تحتضن مدينة بنزرت بداية من اليوم على مدى يومين أشغال المؤتمر 12 لطب النساء والتوليد، والذي تنظمه الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد بمشاركة خبراء وأطباء اختصاص من تونس وخارجها. برنامج المؤتمر يتضمن سلسلة من المحاضرات العلمية وورشات العمل التي تتناول أحدث المستجدات في طب النساء والتوليد، وفق ما صرحت به للأخبار رئيسة الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد الدكتورة وصل جعفر.
11: هذا المؤتمر يشهد محاضرات وتدخلات من خبراء من الخارج ومن الداخل في محاور عديدة نحكي من خلالها على آخر المستجدات الطبية، على آخر التقنيات الجراحية مساعدة على الأجاب، التقنيات الحديثة في الجراحة بالمنظار، الجراحة بالروبوت اللي بدأت شوية بشوية تدخل لتونس في اختصاص أمراض النساء والتوليد. باش نعملوا نبضة على مستجدات التابعة للتصوير بالصدى للرضيع في بطن أمه. باش نحكيه على موضوع التجميل في هذا الاختصاص، تقنيات الجراحية المختلفة، وعلى نهارين باش نحاولوا نكونوا تبادلنا الخبرات مع مختلف الخبراء من أوروبا الشقيقة الجزائر. هذا الكل الهدف نتاعه يصب في تحسين الخدمات الطبية وتبادل الخبرات.
8: التوجه نحو إحداث مؤسسات رعاية كبار السن وتهيئتها وفق معايير الحماية والترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم خدمات الإحاطة بهذه الفئة، بالإضافة إلى الترفيع في عدد المنتفعين من برنامج الإداعي العائلي ليناهز 430 مسنا مع موفى السنة الجارية، أبرز ما تم الإعلان عنه اليوم خلال ندوة علمية وطنية بعنوان دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبير السن، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن، وذلك وفق مديرة إدارة كبار السن بالوزارة عميد العمالية.
12: عندنا الفرق المتنقلة اللي هي آلية من آليات تقديم خدمات القرب لكبارنا، وبالمناسبة نحن تم في إطار مراجعة المنظومة التشريعية وانهينا من وضع قانون لكبار السن، وعندنا تمت مراجعة مؤسسات رعاية كبار السن، ركزنا على خدمات عالية الجودة بمواصفات إشهادية مش يقع تعميم على كافة مؤسسات الرعاية. نحن عندنا العديد من خدمات القرب، وعندنا خدمات ما يسمى برنامج الإداء العائلي لكبار السن، تسند منحة وقع ترفيحها ولا 350 دينار تسند للكافل، تقريبا نحن توفي حدود 300 تقريبا و50 مسن ينتفعوا بهذا البرنامج، ونأمل نحن تويكا باش نرفعوا فيه مع نهاية 2026 جوز ال 420 430.
8: على صعيد آخر وعلى هامش ندوة خصصت للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي بمقر الأكاديمية الدبلوماسية تحت شعار المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمية الشاملة، أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي التزام تونس بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، مبينا أن نسبة نساء الموظفات في وزارة الخارجية بلغت 37.9% في حين بلغت نسبة النساء الدبلوماسيات 39.3%.
13: أن تونس التي أصرت على تواجد المرأة ضمن وفدها المشارك لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد استقلال البلاد، لهي ملتزمة بشكل راسخ ومتواصل بدعم حضور المرأة في العمل الدبلوماسي، كما تدل على ذلك المؤشرات الخاصة بالوزارة، حيث تبلغ اليوم نسبة النساء الموظفات بها في مختلف الأسلاك 37.9%، في حين تبلغ نسبة الدبلوماسيات 39.3%، وهي نسبة في ارتفاع مستمر أمام تواصل إقبال الشابات التونسيات التي اخترنا الانضمام لهذا السلك، والتي بلغت نسبتهن في آخر دفعة من كتبة الشؤون الخارجية 80%، وكانت 74% سنة 25، 50% سنة 2024.
8: من جهتها أكدت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى مليكة حدادي أهمية الشراكة بين تونس والاتحاد الإفريقي في دعم السلم والتنمية والاندماج القاري.
14: الجمهورية التونسية تلعب دور هام في جميع الميادين، الإصلاح المؤسساتي، التنمية الاقتصادية، الاجتماعية. أنا حريصة جدا على توطيد هذه العلاقات. مساهمة الجمهورية التونسية إلى العمل المشترك الإفريقي لا تقتصر فقط على المسارات الدبلوماسية الإفريقية في جميع الأجهزة، بل حتى في احتضان مؤسسات إفريقية. هذا التعاون مثمر واستراتيجي سيتواصل وسيتم تعزيزه.
8: بعد فاصل قصير ودوليا، ساعات بعد التصعيد الخطير في لبنان، المقاومة اللبنانية وإسرائيل يتفقان على وقف لإطلاق النار.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: اتفقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على وقف لإطلاق النار في لبنان اليوم بعد تصعيد إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان. هذا وشهدت بلدات وقرى عدة في الجنوب غارات إسرائيلية عنيفة خلفت قرابة 50 قتيلا وفق حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مقتل 4 من جنوده. وأمر حال دون انعقاد محادثات أمريكية إيرانية كانت مقررة اليوم بسويسرا تم تأجيلها، وقد شهدت حركة مرور السفن عبر المضيق عودة تدريجية عقب توقيع مذكرة التفاهم. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. برمجة إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27,000 موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 30,000 بمختلف الجهات وفق مشروع مخطط التنمية 26,000-30,000. انطلاق التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 26,000-27,000 لدورتي سبتمبر ونوفمبر و25,000 فرصة تكوين خلال السنة التكوينية المقبلة. ساعات بعد التصعيد الخطير في لبنان، المقاومة اللبنانية وإسرائيل يتفقان على وقف لإطلاق النار. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
15: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. مرحبا بكم في عدد جديد من مجله المونديال، كما عودناكم كل يوم من 6:15 حتى للسبعة متاع العشية، موعد مع آخر أخبار مونديال 2026، أمريكا كندا والمكسيك. أكيد التغطية متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية، وكما عودناكم موعدنا حتى للسبعة متاع العشية. سعيد جدا بحضور ثنائي التحليل اليوم، محمد التلمساني. مرحبا بك محمد.
1: مرحبا أخويا رفقي، ومرحبا بالأخوين الكل، وإن شاء الله حصة مميزة.
0: مرحبا بك نادر العياشي. مرحبا بك.
2: شكرا رفقي على الاستضافة، ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أكيد تحية لكل الفريق العامل اللي أمن مجلة المونديال اليوم. نبدأ بالفقرة الأولى في المجلة.
3: ألو ألو ألو ألو، هنا المونديال،
4: هنا المونديال،
0: هنا المونديال. وعندنا عرفات يعطينا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. بدينا نقرب من موعد مهم، مباراة ثانية منتظرة للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الياباني، على أمل ردة فعل عناصرنا الوطنية بمدرب جديد إيرفي رونار، اللي باش يعقد بعد قليلا ندوة الصحفية ما قبل مواجهة اليابان. وزمين عرفات موجود في ملعب المباراة يعطينا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. عرفات أهلا وسهلا بك.
5: أهلا بك، مرحبا بكل المستمعين على أمواج الإذاعة الوطنية، كل المستمعين هنا من مدينة مونتريال. الآن توا الأحداث واردة على توقيت مدينة مونتريال المكسيكية، كما كنت أنا متواجد توا في ملعب المباراة، موجود تحديدا في يعني المنطقة المخصصة للصحفيين اللي مستعدوا بالشكل وقاعة ندوات الصحفية. تم زحمة كبيرة وذلك العكس أهمية المباراة، تم صحفيين من المكسيك، صحفيين من العالم الكل يتابعوا المباراة هذه، لأنها مباراة على الأمس في تاريخ كأس العالم. من أهمية لهم أهمية ممكن المباراة هذه، ممكن نحن نتمنسى أما جدا لكل المتابعين كأس العالم. نحن في انتظار مجموعة ندوة صحفية لمدرب المنتخب الياباني قبل كل شيء بالصغار بالباع. بالنسبة لنا صحفية فاسة الأرضية وناك مدارة المنتخب الوطني لتوسي تكون مع مصدعتي مسلمة توقيت مونتري. نعم، لدى صحفية المدارة المكسيك تكون مع السبعة بالباع توقيت توسي، لدى صحفية لنفذنا المنتر المدارة المكسيك تكون في مدول 9:30 عليه في توقيت توسي. المنتخب الوطني توسي لوصل باستعداد يكون فينا ساق حين كل تساعد منذ تولي المقاليد الثانية للفريق حصص تدريبية يوميا. في الفم الحصة التدريبية مضيطة، اليوم الحصة التدريبية بسكون مفتوحة للتعليم، لكن مميزها أن تغيير التوقيت الحصة التدريبية ليوم متقمة للتوقيت بسكون مع 10 تعليم، يعني في توقيت المباراة اللي هو 12 سكون 10 تعليم توقيت المكسيك، 5 متاع الصباح لتوقيت تونس. يعني ما في تشكيلة المتبارة أن تكون فما تغييرات على جميع الخطوط تقريبا. اليوم الحصة التدريبية الأخيرة باش نتكلموا عليها أكثر، ملامح التشكيلة الجديدة والتشكيلة الأولى لأخذ منار مع المنتخب التونسي.
0: واضح، شكرا لك عرفات على كل التفاصيل. أكيد بعد قليل باش نكون حاضر في الموعد عند انطلاق الندوة الصحفية لمدرب منتخبنا إيرفي رونار، ومباراة بطعم خاص، مباراة برونق خاص، بما أنها كما سمعنا عرفات مباراة تعدد ألف تاريخيا في تاريخ المونديال منذ انطلاق كأس العالم 1930. يظهر لي رقم مميز يكون فيه المنتخب الوطني التونسي محمد حاضر، عندها رمزية إن شاء الله مع رمزية تاريخية للمواجهة تكون حاضرة، نتيجة إيجابية بالنسبة للمنتخب الوطني.
1: صحيح رفقي، عندها رمزية والأرقام مهمة، لكن الأهم نحب تكون الصورة متاع المنتخب التونسي صورة ممتازة. كما قلت لك في البداية، الأرقام باهية، الإحصائيات باهية، لكن أهم حاجة نحب نشوف المنتخب متاعنا في صورة باهية، في صورة تليق بالكرة التونسية ولا تليق بالمنتخب التونسي اللي تعرف اليوم يمثلوا في يمثل الراية الوطنية في محفل عالمي كما هذا.
0: رمزية المقابل عدد ألف في تاريخ كأس العالم يكون فيها طرف المنتخب الوطني التونسي، قراءتك للنقطة هذه نادر؟
2: مباراة عدد ألف هي مباراة بالنسبة للفيفا مباراة احتفالية، وشفنا يعني تقديم الحكم كيفاش كان بالنسبة للفيفا، يعني قميص مميز ومباراة احتفالية. إن شاء الله إن شاء الله نحن نشوفه زادة مع أداء ممتاز من المنتخب الوطني التونسي بقيادة تيرفيرونار، إن شاء الله نشوفه رياكسيون مزيانة وروح جديدة للولاد، عنا الإمكانيات وإن شاء الله نشوفه حاجة به.
0: وضعت ندخل بعد شوية في التفاصيل الفنية خاصة. قلت المباراة عدد ألف في تاريخ كأس العالم واحتفالية مميزة باش تكون الطاقم تحكيم المباراة بقيادة الروماني شتيفان كوفاتش بزي جديد زي خاص بالمباراة، وأكيد أنه المباراة باش تحظى بمتابعة قياسية عبر العالم. نرجع بالتاريخ، مباراة تونس اليابان هي المباراة عدد ألف، المباراة الأولى في تاريخ كأس العالم بدأت 1930 مباراة فرنسا والمكسيك والانتصار كان لفرنسا 4 أهداف مقابل هدف. المباراة عدد 100 كانت سنة 1954 مباراة ترتيبية كانت بين النمسا والأوروغواي وفوز النمسا 3 أهداف مقابل هدف. المباراة عدد 500 نرجع لكأس العالم أمريكا 94 مباراة الأرجنتين بلغاريا وأيضا اليونان نيجيريا، لأنه زوز مباريات هذوما تلعبوا في نفس التوقيت. في انتظار المباراة عدد ألف على حد القادم، نذكر بتوقيت المنتخب والمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني نهار لحد الخمسة متاع الصباح. إلى الركن الثاني في المجلة.

0: أخبار النسور.
1: أخبار النسور، الأخبار اللي تهمنا من مدينة مونتيري الجاهزية، الاستعدادات للمباراة الثانية، كيف سيكون شكل المنتخب الوطني التونسي بعد هزيمة ثقيلة في المباراة الأولى ضد منتخب السويد 5 أهداف مقابل هدف، وبعد الحدث طيلة الأسبوع تابعناه تغيير على مستوى الإطار الفني، مغادرة صبري اللاموشي وقدوم إيرفي رونار. حكينا على الجانب المعنوي محمد، برشا يظهر تو مع اقترابنا المباراة المعنويات إن شاء الله تكون مرتفعة، ننسى مباراة أولى، أما تو التركيز على المباراة الثانية لأنه يلزم تكون ردة فعل إذا كان المنتخب الوطني التونسي يحب يبدل الوضعية يغير من شكله، يلزم يعمل مباراة كبيرة، ويظهر لي منتخبنا يعمل مباراة كبيرة، هذا يقترن أساسا بعدة تغييرات على مستوى التشكيلة.
2: صحيح، بالنسبة لإيرفي رونار المدرب مازال كي جاي، نعرف المدرب كيف مازال كي جاي والفترة قصيرة، تحكي على 4-5 أيام، ما نجمش تحكي على تغييرات كبيرة، وإلا أهم حاجة نجم يغير فيها هو على المستوى الذهني على المستوى المعنوي للاعبين، لأنه الوضعية صعيبة على المستوى الذهني والمعنوي والأمور اللي المحيطة بالفريق، هذه هي المشاكل. لكن نتصور متوقع أنه باش يصير تغييرات في الرسم التكتيكي متاع إيرفي رونار. نعرفوا إيرفي رونار في معظم المنتخبات ولا الفكر اللي عنده ديما في 4-3-3، يعني من الاكثر انه باش نشوفوا نرجعوا للثوابت كيما نقولوا نتاعنا نتاع 4-3-3، سواء في وسط تيران 2-1 ولا 1-2 على حسب المعطيات. تعرف المدرب مازال كي جاي، نتصور انا نقطه الوصل ولا همزه الوصل اللي باش تكون مهمه برشا وقلناه وحكيناه هو وهبي الخزري، لان وهبي الخزري يعرف المنتخب، وهبي الخزري هذه ثالث إديسيون موجود مع المنتخب كسوا لاعب وإلا اليوم كفي الإطار الفني، باش نتصور الوحيد اللي نجم يفيد المدرب هو وهبي الخزري في خاصة في اللاعبين. لكن نتوقع تغيير كبير في مسافة في الشيما تكتيك، ونتصوروا أنه الأداء ماهوش باش يكون بك الأداء اللي شفناه الشاحب للأمان، لأنه شوفوا اللاعبين
1: ما نتصورش نعملوا مباراة أسوأ من المباراة،
2: مستحيل من بالنسبة للأداء، بالنسبة للأداء باش يكون أفضل برشا، لأنه للأمانة يعني ما نقدوش نرجعوا بالتوالي رفقي، لأنه وصلنا للقاع في المباريات،
1: احنا ماذا بينا ننساو الأداء المخيب والنتيجة الحقيقة،
2: معناها مش نكونوا
1: يزمك تتذكر باش تعمل ما خير.
2: اي ذاك علاش معناها نتوقع انه باش يكون الاداء افضل برشا في المباراه هذيا. بتقعد النتيجه ما تعرف النتيجه، راهو ماهوش ساهل نلعبوا ضد منتخب ياباني، منتخب ياباني مدجج بالنجوم، منتخب ياباني
1: منظم برشا،
2: منظم فريق يعتمد على السرعات، يعتمد على لي ترانزيسيون، يعني فريق ممتاز جدا. لكن ديما في كره القدم ما تعرف في كره القدم 90 دقيقه كل شيء جايز.
1: تو بعد شويه نحكي، وممكن حسب رأيك وانت ونادر أهم التغييرات اللي تنجم تصير. نادر، سمعنا خطاب إيرفي رونار، الكل أشاد بالخطاب لأنه واضح تركيز كبير على الجانب المعنوي، لأنه بشهد كل الملاحظين يظل مدرب في 4-5 أيام ما نجمش يغير برشا على المستوى الفني، ولكن التركيز كان على الجانب المعنوي اللي أكيد باش يأثر على الجانب الفني، لأنه وقت اللي يكون ملاعب حاضر على المستوى المعنوي نجم يعطيك في الميدان.
3: هو اكيد إيرفي رونار كان معروف بحجره ومعروف بلي ديسكور نتاعو، انترينور قوي برشا معناتها في نيفو نتاع لي ديسكور مع لي جوار على نيفو مونتال، عرف كيفاش ياخذ جواراتنا، عرف كيفاش ياخذ الاولاد نتاعنا، على خاطر في وقت حساس كيما ذا وقت صغير ما تنجمش تغير برشا يعني في النيفو نتاع الاولاد، لكن تنجم تحكي معاهم بالكدا. ونظن انه بعد خيبه كيما هكاك يستحقوا كلام محفز كيما هذاك، ويستحقوا كلام يعني ايموتيفي الاولاد. دونك نظن انه الكلام كان في بلاصتو، متوقع من انترينور كبير، وشفنا حتى الديسكور نتاعو في مباراه السعوديه والارجنتين اللي كانت غيرت المباراه،
1: خطاب شهير في حجرات الملابس
3: بالضبط بنسبه 180 درجه تغيرت المباراه. دونك نظن انه مدرب جاي يلعب على الاسم نتاعو، يلعب على سمعته، ما نظنش كان باش يجي توا باش يكون معناتها مش في المستوى، مدرب في المستوى واللي حكاه كله هذاك هو الجايز وهذاك هو اللي لازم يتقال، خاطر كما قلت انت وقت صغير ما نجموش نغيروا فيه برشا، لكن نجمو نحكيو فيه برشا، والكلام راهو فاكتور ملي فاكتور نتاع لونترينمون، معناتها المونتال راهو الكوتي مونتال راهي مهمه جدا جدا جدا، وخاصه انه جوارات ممسوسين ومتفرقين، دونك عرف كيفاش يلمهم، عرف كيفاش يحكي معاهم، وإن شاء الله قدموا مباراة محترمة احتراما لسمعة المنتخب الوطني التونسي واحتراما للبلاد خاطر سمعة بلاد. وما نظنش كما كنت تحكي ما نظنش انه باش يقدموا مباراة أسوأ من مباراة السويد.
1: ان شاء الله ان شاء الله اهم من الاداء النتيجة، لانه عندنا ثقة في الملاعبية انهم يعملوا نتيجة ايجابية، بالرغم انه المنافس اسمه المنتخب الياباني، ولكن وقت اللي يكونوا حاضرين جاهزين مع تطبيق لتعليمات المدرب ان شاء الله نقدموا مباراة كبيرة وعلاش لا نتيجة ايجابية. راهو احنا نتغشوا على المنتخب الوطني التونسي، نكونوا متحسرين منرفزين خاصة بعد هزيمة ثقيلة، ولكن ديما عندنا ثقة في المنتخب الوطني التونسي، ما لها الا مباراة اولى. صحيح مجموعة صعبة جدا، صحيح نواجهوا واجهنا منافس اللي برشا قلوا من شأن منتخب السويد، برشا محلين اللي يقول لك في المتناول، لكن منتخب السويد منتخب ممتاز جدا، مجموعة فيها اليابان فيها هولندا، ولكن عندنا ثقة إن شاء الله إذا كان نعمل مباراة كبيرة نهار لحد الصباح قادرين علاش لا نغيروا من الوجه الشاحب اللي ظهرنا به في المباراة الأولى، نعملوا نتيجة إيجابية. حكينا على الجانب المعنوي، خلينا ندخل شوية في التفاصيل الفنية. وأكيد أي متابع للمنتخب الوطني التونسي ممكن أول سؤال يسأله شنو باش يغير في التشكيلة للمدرب الجديد. شفنا تشكيلة وخيارات خاطئة للمدرب السابق صبري لموشي اللي بحسب رأي يتحمل مسؤولية كبيرة، صحيح راهو نلومه على الملاعبية، ولكن وقت اللي تعتمد رسم تكتيكي غريب نوعا ما ما تكون إلا النتيجة اللي شفناها في المباراة الأولى، عمل خيارات غريبة في انتظار تصحيح المسار تعديل الأوتار مع المدرب الجديد. نحكيه على الخيارات محمد في مستوى التشكيلة، هتنبدأ مركز حراسة المرمى، هتنعمله بأسلوب برقي وسريع بينك أنت ونادر. حراسة المرمى تنتظر تغيير على مستوى حراسة المرمى، ورايك الشخصي في النقطة هذه؟
2: اي اكيد تغيير، لانه تغيير يفرض نفسه، ماهوش على خاطر شوف اليوم نحن ماهوش على خاطر الشامخ مثال، ماهوش باهي ما هو ولا سيء ماهوش هذا، لكن الشامخ في 10 ايام ولا في 9 ايام قبل 10 اهداف، ونعرفوا الجانب الذهني قداش مهم برشا. يعني التغيير يفرض نفسه اليوم، من انا نتصور واللوجيك هذا شو يقول انه دحمان عامل الخبرة اليوم، مستحقين اللاعبين اللي عندهم خبرة، مستحقين اللاعبين اللي عندهم خبرة في التظاهرات هذه.
1: تنتظر دحمان في التشكيلة
2: المتوقع،
1: وحتى عرفات في مراسلته يقول التغييرات باش تشمل جميع الخطوط، وواضح أنه يقصد في حراسة المرمى.
2: اي واضحة بصراحة، معناها
1: فما اخبار تأكد امكانية تغيير حراسة.
2: يعني قلت لك اليوم المدرب مش يقول يحمي روحه، اليوم المدرب يلوش في احسن افضل حاجة. اليوم دحمان كعامل خبرة، عام شوف قديش من موجود من تظاهرة دحمان مع المنتخب. دحمان راهو في القريب كان الحارس الاول نتاع المنتخب، ما ننساوش هذايا. ساعات نحن نبيوز شوية توانسة في الامور هذية، لكن راهو كلهم راسنا، كلهم تابعين المنتخب نتاعنا، ما عندناش انتماءات خلف العلم والراية. يعني نشوفه مفروض هذا اللي باين انه التغيير اللي بيصير في دحمان.
1: دحمان منتظر انه يكون هو حارس مرمى منتخبنا ضد اليابان، رايك في النقطة هذه نادر مع تغيير الحارس في ضد اليابان؟
3: والله انا مع تغيير الحارس لحفاظا على مهيب الشامخ وليس لسوء مردود مهيب الشامخ، لانه من رايي الكل معناتها نزلنا على مهيب وحكمنا عليه برشا، لكن راهو حارس ممتاز، جاب بطوله للنادي الافريقي، كي نقول جاب بطوله ما نحيش الميريت نتاع الجوالات الاخرين، لكن مهيب الشامخ عنده دور كبير، اثبت امتيازه، اثبت اللي هو حارس ممتاز جدا، غامر به صبري اللموشي على خاطر راهو ما عندوش اكسبيريونس مع ليكيب ناسيونال، ونعرفوا انه حارس مرمى يقف في معناتها في ظهر جوالات كيما هكاك ما عنده حتى اكسبيريونس في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ماهيش بطوله تونسيه، لاعب كان يلعب في المتلوي ثم انتقل لفريق كبير كيما النادي الافريقي، تيست صعيب فشل توا، لكن عنده مستقبل كبير. نظن انه حفاظا على مهيب الشامخ اللي هو مستقبل حراسة المنتخب الوطني التونسي، لان حارس هذايا موهوب جدا يعني بشهادة الكل معناتها المحلين والمدربين وقيدوم المدربين معناتها فوزي البنزرتي، نظن حفاظا عليه وقته انه يهبط ايمن دحمان اللي هو صاحب خبرة واللي هو حارس ممتاز جدا وقدم زاد موسم ممتاز جدا مع النادي الرياضي الصفاقسي. دونك حفاظا على مهيب الشامخ وعلى حراسة المنتخب الوطني التونسي ايمن دحمان.
1: مركز الدفاع او خط الدفاع بالمراكز نتاعو الكل، من الظهير اليمين للظهير اليسار للمحور، مع بقاء نفس الأسماء محمد يعني الرقيق طالبي عابدي فاليري.
2: شوف صحيح راه فما تغييرات ديما بصفة عامة، لكن ما نجموش اليوم يجي مدرب راهو باش يعمل تغييرات شاملة وتمس
1: برشة
2: تغييرات
1: على مستوى
2: العدد، راهو صعيب. لكن لازم ديما يخلي ثوابت، ويخلي اليوم معناها رقيق وطالبي معناها ثوابت من ثوابت، خاصة الطالبي باش يكونوا موجودين في عمق الملعب.
1: هما تقريبا ما لعبوش ماتشوات برشة مع بعض.

0: وما حطوهم كيما نفاتي ما تمش استعماله باش نجم اليوم تحكم عليه. يعني باش ترجع الفاليري على اليمين والعابدي على اليسار. العابدي نظرا للخبره قايد، يعني صحيح العابدي ماهوش في احسن حالاته، لكن نعرفوا العابدي عنده كل روح وعنده كل جرينتا. ساعات ينجم بك الروح وكل جرينتا الكومبونس النقص نتاع المباريات اللي مش قاعد في الفريق نتاعو، في نقط مش قاعد يلعب في المباريات، في نيس مش قاعد يلعب في المباريات بعد الاصابه، بعد المدرب الجديد تغير. لكن نتصور رباعي الدفاع باش يكون هذا
1: باهي. هذا راي محمد في على مستوى خط الدفاع. هتنقدم معاك انت نادر، يظهر لي ما تختلفش برشا على محمد.
2: اي ما نختلفوش برشا في خط
1: كان
2: الدفاع.
1: كان عندك مآخذ على اختيارات محمد ما يسيلش.
2: لا هو كلامه معقول،
1: ونمشيو للوسط.
2: كلامه معقول جدا. هو ممكن فما خاطر اشاعات على ممكن معناتها برون يكون ينجم يكون موجود مكان الرقيق، لكن الحق انا مع انه يكمل الطالبي.
1: احنا نلوجوا على الانسجام ماذا بينا.
2: بالضبط، انا مع انه يقعد الطالبي ورقيق.
1: نكملوا بنفس الاسماء على مستوى
2: بالضبط.
1: الدفاع.
2: نقدموا ما يسيلش.
1: ممكن اكثر مكان اللي عليه برشا كلام مراكز في وسط الميدان، لانه شفنا خلل في وسط الميدان وقت اللي لاعب كيما الياس الصغير يعمل اخطاء، وقت اللي المنظومه نتاع وسط الميدان الهجوم ما اشتغلتش بالشكل المطلوب، لقينا برشا مشاكل. ممكن هنا نبحثوا على تغييرات وعلى حلول في منطقه وسط الميدان. حسب رايك نادر، شنو هي التركيبه المثاليه لخط وسط الميدان؟ وناخذ بعين الاعتبار زاد قيمة المنافس وخساره المنتخب الياباني.
2: أكيد وسط الميدان نظن أنه مش يكون موجود الصخيري، لاعب خبرة بغض النظر على الخطأ اللي عمله ويتحمل مسؤوليته كاملة فيه. معناتها ضد زاد أنه نحمل حارس مرمى،
1: ما عندناش برشا خيارات على
2: بالضبط، ما عندكش برشا خيارات. الصخيري قدم مباراة محترمة كونتر السويد، بغض النظر الخطأ هذاك كان ما صارش كان يكون مقدم مباراة محترمة. حنا بعد المجبري ما نجموش نستغنيو عليه في وسط الميدان، ما عندكش شوا وزيد ما عندكش أفضل منه. نظن أنه تخلي على راني خذيرة لانه لحد الان ما قدمش الاضافه المرجوه
1: تشير لامكانيه التغيير هذا.
2: بالضبط، ما قدمش الاضافه المرجوه، ما عطاش البلوس للجروب.
1: اذا كان مش راني خذيره، شكون الملاعب اللي
2: نظن؟ الحاج محمود هو
1: محمد الصخيري حنا بعال.
2: بالضبط، يكون الصخيري وحنا بعال وقدامهم الحاج محمود. حاج محمود مندفع اكثر، فكيك يلعب الكره للكره ويمشي للاخر مع الكره، عكس البروفيل نتاع راني خذيره. دونك نظن
1: بينا مش يلعب وسط ميدان وبعد يبدل ظاهري.
2: لا هو هو هو كان فما حاجه معروف بها مع تيرفيرونار اللي هو ما عندوش تفلسيف. مدافع يلعب مدافع، وسط ميدان يلعب وسط ميدان، خاصه هو جاي في وقت صغير كيما كايا. ما نظنش انه باش يتفلسف ويحط ظهير يحطه وسط ميدان، وسط ميدان يحطه ظهير.
1: محمد، التركيبه المثاليه لوسط الميدان
0: هذاك هو بالنسبه لما تحب ولا تكره. صخيري قايد، صخيري مع اليوم صحيح صخيري ماهوش في مستوى نتاع صخيري. صخيري بعد الاصابه مش قاعد يلعب في الفريق نتاعو، لكن ديما صخيري معناها ركائز من ركائز المنتخب اليوم. بالنسبه للحنابع كيف كيف لازم يكون موجود في ثلاثي خط وسط. يقعد خذيرة كيف كيف، المشكلة خذيرة وصخيري في نفس الخصال، ما نجمش يلعبوا اثنين مع بعضهم للأمانة. اثنين في نفس الخصال، اثنين من الستة اللي رزين.
1: ممكن
0: اللي
1: هذا اللي خلى راني يظهر
0: بالسوء هذاك، لأنه اثنين في نفس الخصال، معناها اثنين لاعبين في نفس الخصال حطيتهم مع بعضهم، أكيد أنه ما مش يكونوا في المستوى. يعني خذيرة باش يرتاح، يقعد لهنا ما بين. أنا عندي خيارين، معناها حاج محمود ممكن، بن سليمان ممكن يكون انيس زاد يكون وسط ميدان. انيس راهو لاعب وسط ميدان، راهو ما نعرفوش كيفاش لعب مهاجم في المباراه نتاع المباراه الاولى، يعني لاعب وسط ميدان نعرفو. حتى يلي كومبيتيتيف انيس، يلي كومبيتيتيف حتى في اللي في
1: هو من احسن ملاعبيه مع فريق نورويتش سيتي.
0: عادي يلعب،
1: عمل موسم متميز جدا.
0: ينجم يكون معناها بين حاج محمود وبين انيس بن سليمان، نجم يكونوا في وسط ملعب.
1: نمشيو للخط الهجوم، نرجع للزوز أجنحة مع مهاجم نادر. إذا كان مشي في التوجه هذايا، شنو التركيبة المثالية لخط الهجوم حسب
2: هو التشكيل الأفضل لهيرفيرونار اللي معروف بها التقليدية، هي 4-3-3، زوز أجنحة ومهاجم. نظن أنه شو سمعنا حتى الصحفيين شحكيو على الحصة التدريبية الأخيرة، اللي هو كان شرك اللاعبين الكل، حطهم كل تحت الدوسار متاع ليكيب تيتولير. دونك تتوقع اللاعبين الكل معنيين، لكن الأقرب في كنوف كلاسيك يكون في رأس شوات من غير تفلسيف. في رأس شوات نشوفه معناتها ينجح مع الفكرة ومع التشكيلة اللي يحب يهبط بها هيرفيرونار. إلياس سعد ممكن

0: ممكن الياس سعد وانا نخير
1: على الرواق اليسار.
0: بالضبط الياس سعد على الرواق اليسار، على الرواق اليمين انا الحقيقه ما نعرفش، انا هكا نظرتي مع اني نعطي فرصه لخليل العياري، مع اني فرصه لخليل العياري رغم اللي لاعب صغير موهوب.
1: لا وزاد يظهر لي الملاعب الوحيد اللي موجود كجناح يمين.
0: بالضبط
1: برشا خيارات.
0: بالضبط بالضبط، هو حتى على الجناح اليسار راهو برشا يختلفوا الياس سعد وتونيكتي، راهو تونيكتي كي نهزوه على اليمين ما يعطينيش كيما نهزوه على اليسار. دونك نحطه في البوست نتاعو نقتنع بيه ونعطيه فرصته في البوست نتاعو خير. وخليل العياري الحقيقه هو كيما قلت انت لي دروال الوحيد الموجود، انا نفضل نحطوه في البوست نتاعو مع مدرب خشين كيما يرفي رونار يعطي لي كونسيني بالصحيح، يتحط في بلاصتو خليل العياري.
1: وحامد التركيبه المثاليه
2: لهنا فما
1: نرجعوا انت قلت ثوابت، لانه الثوابت قبل صبر الا موشي هذا بن خمسه
2: بالنسبه
1: نرجعوا للثوابت الحقيقه الثوابت قبل صبر الا موشي، لانه شفنا فوضى تكتيكيه معاه باش نرجعوا زوز اجنحه وقلب هجوم.
2: اي هذا المؤكد، هذا المؤكد انه باش نرجعوا مهاجم صريح وزوز اطراف يمين يسار، لكن من بعد اللخبطه اللي صارت يعني فما مشاكل برشا خيارات بنجم تكون متواجده، لكن بصراحه كما قال نادر لازم بوان دو فيكساسيون، حتى المدرب ايرفي رينار يعتمد على ديما ان اتاكون دو بوينت بوان دو فيكساسيون باش يلعب عليه كوره، تعرف اليوم
1: حتى في المنتخب السعودي واضح
2: واضح واضح
1: ما يلعبش بالمهمي
2: ما يلعبش بالمهاجم
1: في راس البريكان اللي
2: عنده في راس عنده عده لاعبين يلعب بتسعه صريح، طرف على اليمين طرف على اليسار، يعني
1: في راس بريكان في راس سعودية تتخيل في راس تاع تونس يكون حاضر.
2: اي نصور شوات باش يكون لما تشوف البروفيل نتاع اللاعبين اللي موجودين على الدكه والموجودين في الليستا نتاع المنتخب التونسي تلقى شوات تلقى المستوري بالماتشوات اللي لعبهم الشوات عنده اسبقيه، نتصور على المستوري باش يكون الشوات موجود رقم تسعة. تقعد بصراحه اختلاف كبير ما في الاطراف بين تونكتي وسعد، ينجم يكون واحد منهم ينجم يكون موجود طرف يسار للامانه، اثنين بيرفورمون معناها كيما تونكتي كيما سعد. سعد راهو في احسن فترات وكمل في مع المنتخب من احسن اللاعبين،
1: نقاط اكثر من الياس العاشوري في المركز.
2: قعد قعد قعد قعد الطرف اللي على اليمين بصراحه، اسكو باش يجيب العاشوري يحطه على اليمين يعطي ما يعطيش، اسكو باش يعطي الثقه في العياري اللي ما من الوليد مازال صغير وما عندوش يعني مازال صغير بين قوسين يعني
1: بن سليمان على الجهه هذيك،
2: يعني لهنا مطروحه بين نجم عياري نجم يكون عياري نجم يكون عاشوري، وهذا هو معناه الثلاثي باش يكون ثلاثة معناه تسعة وطرف يمين وطرف يسار.
1: معناه الإجماع في البلاتو في الاستوديو في المجلة على تغيير الرسم التكتيكي، ونرجعوا للخطة 4-3-3 في انتظار طبعا أنه الناخب الوطني يرفي رينار يحسم خياراته ويحسم التشكيلة. التوجه واضح للعودة للأسلوب هذايا. باش نختم كلمة الأسلوب اللي باش نعتمدوه ضد اليابان، حكينا على الخيارات حكينا على الرسم التكتيكي. نادر، هل أنه بمعرفتك أنت بالمدرب الفرنسي رونار، هل أنه منتخبنا ضد اليابان باش يغلق المساحات باش ينتظر المنافس يعتمد على التحولات الهجومية، وألا لا هو اللي باش يبني الهجمة هو اللي باش يضغط هو اللي باش يستحوذ؟
0: هما زوز فرضيات. كي تغزر للرسم التكتيكي وطريقة لعب المنتخب الياباني، منتخب الياباني سريع جدا في التحولات وعنده لاعبين يعني يعتمد عليهم المدرب متاع اليابان في التحولات السريعة، يعني كان باش تقدم البلوك متاعك وباش تحاول انك تحاول تفكسي منتخب الياباني راك باش تتضرب في ظهرك برشا، وسريعين جدا في التحولات. وشفنا يعني نحن الاخطاء اللي كنا ريناهم في معناتها مباراة السويد، اللي انت كي تطلع وتقدم وتحاول انك تبريسي وقت اللي
1: يبداو مساحات
0: بالضبط باش تخلي مساحات. المنتخب الياباني ماهوش منتخب السويد، تخلي له مساحات راه باش يماركي لك ثلاث، فهمتني؟ مش ماركي لك أربعة وخمسة. دونك نظن انه باش يلعب بحذر، نجم يلعب الفرضية الثانية انه يولي يلعب هو على كيف نقولوا نحن على كونتر، يحاول انه يضرب المنتخب الياباني بالسلاح اللي هو يضرب به، هكاك يكون المباراة يعني تتوازن والنجم نحن نلقاو لعبنا اكثر والنجم نلعبوا على الهجمات المرتدة تكون اوضح.
1: معرفة رينار بالمنتخب السعودي بالمنتخب الياباني لانه يعني واجه اليابان مع المنتخب السعودي تنجم تعاونوا في اختيار الاسلوب المناسب؟
2: اي تنجم تعاونوا مع الذكر. راهو شوف راهو المنتخب الياباني يلعب في 3-4-3 اللي هي 3-4-3-4-2-1 يعني منتخب في التحولات الهجوميه باش يعمل لك زياده عدديه كبيره. راهو باش المدافعين نتاعنا باش يلقاو رواحهم احيانا في في في في 4 ضد 4 في 3 ضد 3 يعني مهمه المدرب نتاعنا مهمه خاصه في التنشيط لما اللي يختار 4-3-3 ولا 4-2-3-1 المهم التنشيط نتاعو كيفاش التنشيط الدفاعي ولا التنشيط الهجومي. المهم اللي لازم يصير في المباراه هذه لازم اهم اول حاجه العشره الاساسيين يكونوا العشره اللي لازم يكونوا موجودين. واحد هذا متاكدين بيه منه مع المدرب هذا. اثنين انضباط تكتيكي لازم يكون كبير ولازم ننجحوا في التحولات الهجوميه لازم ننجحوا في التحولات الهجوميه. نعرفوا اللاعب التونسي ولا المنتخب التونسي عودنا ديما وحتى في مباريات على مستوى عالمي بالانضباط التكتيكي. اذا نجحنا في الانضباط التكتيكي في وقوفنا صحاح تحولات اهم حاجه هي التحولات الهجوميه والتنشيط الهجومي كيف باش يكون هو مفتاح النجاح ومفتاح المباراه ان شاء الله.
1: مهما كان الاسلوب اللي باش يعتمدوا رونار مهما كان طريقه اللعب ان شاء الله نكونوا حاضرين جاهزين باش نعملوا نتيجه ايجابيه. نعاود نذكر بالموعد نهار الاحد 5 متاع الصباح في مدينة مونتيريا المواجهة الثانية ضمن الدور الأول ضد المنتخب الياباني على أمل أن ننساو خيبة المباراة الأولى. إن شاء الله ردة الفعل تكون حاضرة والنتيجة إيجابية تكون من نصيب منتخبنا. حكينا على منتخب الوطني التونسي حب نحكي بسرعة على منتخب عربي منتخب مغربي يلعب الليلة مباراته الثانية وسؤال هل نحن في انتظار أول انتصار عربي في المونديال؟ منتخب مغربي كانت عادل لحساب المجموعة الثالثة في المباراة الأولى ضد البرازيل 1-1 عمل مباراة كبيرة وكان قريب من تحقيق الانتصار. اليوم يواجه منتخب اسكتلندا ضمن الجولة الثانية 11 متاع الليل. هتنسمعوا محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي يتحدث على مواجهة اسكتلندا وخاصة الحلول باش يلقى النجاعة ويستطيع أن يسجل أهداف ضد منتخب اسكتلندا كان فاز في مباراة الأولى على هايتي وخذ 3 نقاط. نسمعوا محمد وهبي.
3: Je pense qu'on peut faire encore mieux. Les joueurs le savent, nous on le sait. Et le but c'est d'être encore meilleur lors du prochain match, même si c'est un autre contexte, c'est un autre adversaire. Donc voilà, on regarde le classement. 3 points, 1 point. Donc on peut pas. Mais l'efficacité devant le but, c'est. Je pense qu'on a travaillé un petit peu ça, mais c'est pas juste un travail, c'est que. On décide de jouer avec des profils de joueurs différents, peut-être. Je l'ai toujours dit, ça me dérange pas de jouer avec 4-10 s'il le faut. C'est passé contre le Brésil, mais nos principes sont clairs. Quand nos principes sont clairs, c'est beaucoup plus facile après de faire jouer des joueurs qui ont des profils peut-être similaires. Après, il faut du temps aussi pour que ça fonctionne. Il faut du temps pour qu'il y ait des connexions. Il faut du temps aussi pour qu'on puisse faire les bonnes courses au bon moment, des courses qui Bilal qui a joué à gauche, c'est pas forcément un excentré gauche, donc il a pas les repères aussi pour se retrouver dans la surface que quand il joue en 10. C'est des petites choses, donc la volonté elle est là pour gagner. Donc moi je reste persuadé qu'on va progresser à ce niveau-là parce que je l'ai senti cette semaine en tout cas.
1: واضح كان هذا تصريح محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي. نادر ترى أن المنتخب المغربي أمام طريق مفتوح بالأداء اللي شفناه ضد البرازيل لتحقيق الانتصار ضد اسكتلندا؟
0: والله إن شاء الله المنتخب المغربي منتخب منظم برشا يلعب على إمكانياته اللي هي إمكانيات ممتازة جدا. يعني أنا لحد الآن الأفضل يعني لعبا في كأس العالم نشوفه في المنتخبات العربية ولا غير العربية. خاطر المنتخب المغربي ما عادش نحكيو عليه كمنتخب يعني جوست على سور لو نيفو نتاع كومباريزون افريكان، ما عادش ولا يتقارن بالمنتخبات الكبيرة. معناتها الترتيب نتاعو قاعد يطلع واحدة. نظن انه في طريق مفتوح في اول انتصار عربي افريقي عربي ممكن. خاطر زادا منتخب اسكتلندي ماهوش فريسة سهلة معناتها، صحيح المنتخب المغربي ممتاز لكن ما لازمناش نتساهلوا المنافس. ان شاء الله المنتخب المغربي بالشباب اللي عنده بالجوارات التكنيكمون قويين برشا واللي اكثر منتخب شفته حاضر لكاس العالم ان شاء الله يكون في طريق مفتوح للانتصار لاول انتصار عربي.
1: ان شاء الله اول انتصار عربي من نصيب المنتخب المغربي امام اسكتلندا. سمعنا محمد وهبي يحكي على قال في ثنيتنا للتطور على مستوى خط الهجوم، ورغم انه تغيرت الملاعبيه في ظل اصابه الزلزولي الخنوس بلال ياخذ مكانه، فما برشا تغييرات قلب الوقت ونلقاو الحلول. لانه يعني السؤال كان على كيفاش باش تلقى النجاح الهجوميه اللي هي تعتبر اهم نقطه باش تحقق الانتصارات.
2: شوف انا بدايه معناها المنتخب المغربي مشرف في الكره العربيه بصراحه في في في في في في, في المباريات الاخيره هذه ولا في التظاهرات الاخيره للامانه. المنتخب المغربي في واد، والمنتخبات العربيه والافريقيه في واد اخر، المنتخب المغربي خذا بالي اخر، المنتخب المغربي نشوفه عالميه بالنجوم اللي موجود، خرج رقراقي جاء محمد، خرج اللي خرج من اللاعبين ديما المستوى ثابت، فما ثوابت في الفريق.
1: بدولي مقارنة بمونديال قطر 4 ملاعبية فقط أساسية.
2: يعني شوف 4 لاعبين اساسيين،
1: شوف قيمه الملاعبين.
2: حبيت نقول لك شفت رغم شكون مشى شكون خرج رقراقي جاي، معناها فريق ماشي، فريق ماشي على السكه صحيحه،
1: خاطر ثم تخطيط، ثم منهجيه،
2: ثم برمجه، فما تخطيط فما نظام. مش بالسهل معناها نحن احيانا نشوفوا كان النتيجه اللي هي الملعب، لكن فما وراء الملعب برشا اشياء المحيطه بالملعب اللي هي احيانا اهم من الملعب في وقت ما. لكن المنتخب المغربي انا نشوفه باش يمشي باريح للدور الثاني، لانه صحيح رغم هو البدايه نتاعو كانت مع المنتخب البرازيلي، لكن مازال المباريات اخرين نتوقعوا انه باش يتعدى للدور الثاني، ونتصوروا انه اليوم باش يفوز على المنتخب السكوتلندي رغم انه المنتخب السكوتلندي فريق محترم.
1: واضح. بالنسبه للبرنامج الليله، المباراه الاولى 8 منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد أستراليا لحساب المجموعة الرابعة، 11 متاع الليل كما حكينا المنتخب المغربي يلاقي اسكتلندا لحساب المجموعة الثالثة، لحساب نفس المجموعة ماذي ساعة ونص متاع الصباح البرازيل هايتي، 9 متاع الليل غدوة تركيا الباراغواي، المجموعة السادسة 6 أو 4 متاع الصباح تركيا الباراغواي، غدوة 4 متاع الصباح، المجموعة السادسة غدوة 6 هولندا سويد نفس مجموعة المنتخب الوطني التونسي، والتسعة متاع الليل مواجهة لحساب المجموعة الخامسة بين منتخب ألمانيا والكوت ديفوار. نقطة نطرق لها ما قبل مباراة ألمانيا الكوت ديفوار، بعض المتفرقات في نهاية المجلة، وعندنا كويز تحضروا رواحكم بعد شوية، اختارتوا أنه نسألكم بعض الأسئلة واختبار كل من نادر العيش ومحمد التلمسيل.
2: سؤالة سهلة وربي.
1: أي بعد شوي. قبل نهاية المجلة عنا موعد مع بعض الأسئلة. قبل هذا الاتحاد الإيفواري أعلن أنه لعبوا إيليا واي باش يكون خارج حسابات الإطار الفني قبل مواجهة ألمانيا ضمن الجولة الثانية بسبب عدم حصوله على التراخيص الإدارية اللازمة لدخول الأراضي الكندية. لاعب أساسي معار من فرانكفورت إلى نيس، اشترى الثاني من الموسم الفارط بزي نيس، ملاعب أساسي في تشكيلة المنتخب الإيفواري، يغيب بسبب عدم منحه تراخيص إدارية. تعليق بسرعة على النقطة هذه نتر.
0: والله تنظيما يعني ما نظنش أنه باش نشوفه تنظيم أفضل من مونديال قطر. مونديال قطر أثبت اللي قطر أثبتت اللي هي كعبها عالي على كل البلدان اللي باش تنظم اليوم وغدوة ومن بعد غدوة.
1: ترى مشكلة تنظيمية النقطة هذه،
0: أكيد مشكلة تنظيمية، ومش كان هو ولاعبين أخرين، فما لاعب
1: توماس بارتي،
0: أي توماس بارتي غاني. زادة ما خذيش على خاطر عنده مشاكل مع
1: قضية في بريطانيا،
2: فما لاعب إيراني زادة،
0: لاعب إيراني زادة ما خذيش، يعني فما العديد من المشاكل هذوما ما ريناهمش في قطر. يعني حكيمي زادة كانت عنده قضية وتقبل الدوسي نتاعو نتاع الفيزا ولعب دونك المشاكل هذوما نظن أنهم ومش نظنوا معناتها هما من المؤكد اليوم مشاكل تنظيميه، على خاطر كانوا هي تظاهره عالميه تصير مره كل 4 سنين
1: وما تم ذكر السبب. ثم اخبار تقول على خلفيه تلاعب بالنتائج وقضايا
0: في هو تلاعب بالنتائج وبارتي عنده قضيه قانونية في بريطانيا تخص ذولي قضيه تحرش حاجه كيما هكا. دونك المشاكل هذوما هما مشاكل تنظيميه، لانه لاعب جاي يلعب في كوره، نحن ديما نقولوا ما نخلطوش الكوره بالحياه اليوميه ولا ما نخلطوش الكوره بالسياسه، لكن اليوم قاعدين نشوفوا تنظيم الحقيقه ماهوش ممتاز.
1: تعليقك محمد على زاد بعض المتفرقات تهم المنتخب الايراني اللي باش يتقدم بشكوى للفيفا بسبب ما وصفها بالقيود المفروضه على بعثة المنتخب الايراني. منتخب ايراني باش يواجه بلجيكا باش يوصل فقط قبل اليوم من المباراه القادمه ضد المنتخب البلجيكي، ما يتعارض مع مبدا تكافؤ الفرص بين المنتخبات.
2: بصراحه اللي شفناه هذا كله من بدايه الكاس العالم معناها أشياء ما تليقش بكرة القدم عالمية، لأنه هالتصعيد وإلا هالمضايقات هذية، ودخلنا معناها دخلنا السياسة في الرياضة، دخلنا برشا مشاكل اللي معناها من المفروض حتى في لوائح الفيفا ولا في قوانين الفيفا الرياضة على حدة والسياسة على حدة، دخلوا الأشياء هذية اللي صارت فيها لخطة شفنا من بداية الدورة والمشاكل في المطارات.
1: وكان المفروض تسهيلة مهمة المنتخب الإيراني الحقيقة، ديما المبدأ هو تكافؤ الفرص، وهذا المبدأ اللي الفيفا معناها تأكد على المبدأ هذا، ولكن نشوفه تناقض معناها بين عدم تدخل الفيفا في إيجاد حل المنتخب الإيراني وبين اللي صاير منتخب إيران برشا تناقض، وبين حتى تصريحات إنفانتينو رئيس اتحاد الدول.
2: بصراحة رفقي صورة تنقص نقاط، كل تظاهرة نعطيها نقاط، نقص نقاط للتنظيم اللي صار هذايا معناها مقارنة ب 2022 و2018.
1: رد بالك لنقص لك نقاط بعد الكويز وانت تحب جمع نقاط، وأشهر تصريح عندما كان مدرب محمد التلمساني في الرابطة المحترفة الأولى، كل ما تاخذه في التصريح يقول لك المهم جمع النقاط، وهذه صح، ولكن خلينا نقول تصريح خاص محمد التلمساني كل الحقوق محفوظه. باهي، قبل 5 دقائق على نهايه المجله نعملوا اسئله سريعه كويز، هذا انا حبيت نبدل شويه الجو، يزينا من الامور الجديه برشا تنعمل، ولكن فما ثقافه وفما استرجاع للذاكره وتنشيط للذاكره ونرجع بالاذهان الحاجات تقدم. نبدا معاك نادر، تونس اليابان هل هي اول مواجهه بين زوز منتخبات ولا سبق وان زوز منتخبات هذوما تقابلوا في السابق؟
0: سبق انهم تواجهوا، واخر مواجهه هما صاروا زوز مواجهات اخيره لنا نحسب من الذكر هنا، مواجهه كنا خسرنا فيها ومواجهه كنا انتصرنا
1: في مونديال.
0: في مونديال ما نذكرش، ممكن ينجم يكونوا لعبوا قبل، انا راه ما اغزل تخوش عليا، راني صغير.
1: لا مثال صغير، اما نعرفك تتبع مليح.
0: اي نتبع
2: انا صحيح. بالنسبه كما قلت انت بالنسبه للذاكره أنا عندي مشكله في الذاكره، لكن انا نتذكر اللي لعبنا مع المنتخب الياباني في كاس عالم في تصفيات في نهايه لا سنه ما عنديش، لكن لعبنا في كاس عالم مع المنتخب الياباني.
1: هو ما نجمش نعطيك النقاط كامله، ماكش باش تجمع النقاط. تونس اليابان 2002 والهزيمة للمنتخب الوطني التونسي 2-2، زوز أهداف عن طريق موريشيما ونجم كرة القدم اليابانية على مر التاريخ ناكاتار كنا نذكروه.
2: انت رفقي
1: 2002 بقيادة عمار السويح.
2: انت قلت لي لعبنا ولا ما لعبناش؟ قلت لك لعبنا. انت معك
1: اي فانا سنة تيتك سؤالي
2: هي تعطيني نص
1: اي نقطة اللي كانت محمد باهي. هل سبق ونعرفوا الليلة المغرب اسكتلندا، هل سبق لمنتخب المغرب أن واجه في المونديال منتخب اسكتلندا؟ وكم كانت النتيجة وشكون سجل الأهداف؟
2: ما سبقش، ما نذكرش سبق المنتخب المغربي يلعب مع المنتخب اسكتلندي.
1: نادر
0: ما نذكرش أنهم لعبوا واجههم بعضهم.
1: هو راهو النقاط الاشتراك بين مجموعة المغرب الثالثة النسخة هذه ومونديال فرنسا 98، ونزوز منتخبات البرازيل موجودين في النسخة هذه كانوا موجودين 98، وفي السابق المنتخب المغربي ربح اسكتلندا مونديال 98 3 أهداف دون مقابل، ثنائية صلاح الدين بصير وكاماتشو. كاماتشو محمد الغول، انتبه لكاماتشو نجم المفضل في السابق محمد. 3-0 للمنتخب المغربي أمام اسكتلندا. نادر، منتخب هايتي هل للمرة الأولى يشارك في المونديال أم مسبق له أنه شارك في السابق؟
0: المرة الأولى مشاركة منتخب الهايتي.
1: لا ما هيش المرة الأولى، هل المرة الأولى
2: الهايتي أول مرة يشارك الهايتي في نهايات كاس عالم؟
1: لا، هذه المرة الثانية.
0: سبق
1: له أنه منتخب شارك سنة مونديال 74، خسر في 3 مباريات 3-1 ضد إيطاليا، 7-0 ضد بولونيا، و4-1 ضد المنتخب الأرجنتيني.
0: ما شاء الله.
1: أفضل نتيجة عملها منتخب تركيا في المونديال، هذا يقبل الأخر سؤال، أفضل نتيجة تاريخيا للمنتخب التركي، أفضل نتيجة في المونديال بسرعة.
0: انتصار.
1: أفضل نتيجة في الباركور
2: في المراحل وين تعدى؟
0: لا، يظهر لي دور الثمانية، ذيك هو يظهر لي ترشح للدور الثاني
1: محمد.
2: ربع نهائي
1: أفضل نتيجة المرتبة الثالثة مونديال 2002.
0: أنا مولود 2002،
1: يلزمك تتبع يا 2002.
0: أنا مولود 2002.
1: هاي في وقت اللي تولد نادر العياشي. المنتخب التركي نال المرتبة الثالثة، فوز على كوريا 3-2، والمباراة هذيك شهدت أسرع هدف في تاريخ المونديال، ها كان شكور في 2011 أسرع هدف في تاريخ المونديال. ونختم بأول منتخب من القارة الإفريقية واجه منتخب من أوروبا في تاريخ كأس العالم. بسرعة آخر سؤال، أول منتخب من القارة الإفريقية
0: محمد
1: واجه منتخب من أوروبا.
2: أعطينا احتمالات.
1: مصر، المغرب، ولا الجزائر؟
2: مصر.
1: نادر،
0: نبعد عليك، الجزائر.
1: مصر، لأنه يعني أول منتخب عربي وإفريقي شارك في المونديال، في مونديال 34 وخسر ضد المجر 4-2. شكرا نادر العيشي، شكرا محمد التلمساني. هكا نكملوا مجلة المونديال. تحية كبيرة لمحمد الغول، لرامي المجولي، وعمار الجبالي. أجمل تحية رفقي بوستة، إلى اللقاء.
4: إذن نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
5: أهلا وسهلا،
4: تحية طيبة. نسأل عن أحوالك.
5: يعيشك سيدي. دخلت إذاعة 62.
4: دخلت إذاعة 62.
5: عام 62.
4: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
5: لقيت من كل، تبارك الله، لقيت نعمة، لقيت زهيرة، لقيت سي الحبيب. شو شقول لك، أنا مغرومة ما يصير بتونس، أو نغني شرقي زاد، نغني ونعمل موشحات، نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتي.
4: نعم.
5: ما نسماش مطربة غادي، أنا كي نبدا غادي كي العسكري، كي ندخل إذاعة. قد نخدم من دار
4: من ضبطة يعني.
5: هبط الاستديو، أنا الأولى تلقاني قدام الاستديو.
4: ما تجيش مخرة.
5: الخدمة ما مش لعب، كنت نخدمها
4: على قاعدة.
5: على قاعدة، والكل مخياني والكل نحبه. يا أخي ما يصير لنا رب العود، أنا غنيت هاي وقام يبكي، قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين. وسجلت هنا، سجلت محال كلمة تهتب للعلة ويا خاينة. حتى ذي في النوم ما يحلاني، العين تنحب.
6: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات. في موعد الأحد لهذا الأسبوع، لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة. موعد الأحد من 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف النهار.
7: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس إدارة البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس بقيمة 208 مليون دولار في إطار مشروع لتحسين كفاءة شبكة توزيع الماء الصالح للشراب، وفق ما أكده مدير عام شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد النجا.
10: نحن قمنا دراسة وكذلك في إطار التعاون التونسي الياباني، قمنا بمشروع للكشف عن التسربات وتحديد نقاط الضعف في الشبكات. المرحلة الأولى للانتهاء، ثم مرحلة ثانية تو مش نطلقوا فيها، لكن في نفس الوقت نحن عندنا مشروع كبير برشا، إلى هو تحسين كفاءة شبكات الماء الصالح للشرب في صفاقس بتمويل من البنك الدولي، مش يكون في حدود 208 مليون دولار. وهذا تمت المصادقة عليه من إدارة البنك الدولي، والمشروع هذا اللي هو زاد مبرمج 26-30، به هو مش من الكشف عن التسربات، إعادة تهيئة الشبكات المتقادمة، إعادة تهيئة نقاط الضعف خاصة في شبكة صفاقس الكبرى.
9: فتح مناظرة خارجية بعنوان سنة 26-2000 لانتداب عمالة في اختصاصات مختلفة بشركة تونس للطرقات السيارة، وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. وتتعلق المناظرة بانتداب 200 عامل بشركة تونس لطرقات السيارة بالمقر الاجتماعي وأقاليم بنزرت، باجة، مجاز الباب، الجم، المحرس، وذرف عرام، وبنجردان. اللجنة الاستشارية للنقل بولاية بنزرت تصادق على منح 85 امتيازا جبائيا لأصحاب سيارات النقل غير المنتظمة، التاكسي الفردي واللواج والتاكسي الجماعي ونقل الريفية. يتمنى. وفي الشرق الأوسط، هيئة البث الإسرائيلية تنقل استهداف عناصر لحزب الله لدبابة إسرائيلية بقذيفة مضادة لدروع، مما أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة جنود صهاينة. حركة مرور السفن عبر مضيق هرمز تشهد عودة تدريجية عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 47 لبنانيا على الأقل في غارة جوية شنتها إسرائيل منذ منتصف الليلة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: تضحك لي معاك.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم.
3: أكيد الإذاعة الوطنية تونسكم وين ما كنتم. تحية متجدة على موجاتنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نواصل معكم في برنامج يحلو المساء كما قلنا من الأسبوع اللي فات استثنائيا توقيتنا ولا من 7 لـ 8. أكيد مجلة المونديال اللي تبعوا فيها مع زملائنا من قسم أخبار رياضة، لكن الأخبار الثقافية والمجلة الثقافية وكل ما يتعلق بالثقافة يكون حاضر معكم. اليوم صوت تونسي يحضر بحذينا يجيب لنا منتوج جديد أكيد آخر ما تم تسجيله، ديو يجينا من مصر. طبعا نحكيه بأكثر تفاصيل على جديد الكل مع ضيفتنا كريمة بن عمارة اللي تنورنا في استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي استوديو 5. كريمة أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك ومرحبا بالناس كل يسمعوا فينا في الإذاعة الوطنية، وأنا فرحانة برشا موجودة معك. تو عام الحكاية
3: عام من اللي تعديت معايا، لكن تبدل استوديو كريمة.
4: لا حاجة حلوة ياسر وحاجة ياسر محلاها.
3: إذا باش نحكيو على جديد، باش نحكيو على ديو جديد الأخراني، نحكيو كيف زادة على آخر إنتاجاتك، واليوم نحكيو على الفنان التونسي وقت اللي يخرج البرة ويمشي يقنع برشا تعاملات خصوصا في مصر. ونحكيو بأكثر تفاصيل معك أنت كريمة اليوم. الحصة أكيد باش نحكيو فيها على جديدك. أنا نستدعاك ونستدعى سادة المستمعين، نبداو بالجديد جديد نيو معناها مطبق البيت النار. شنو آخر أغنية اللي قم بتقديمها؟ وأكيد كانت في مع ديو تنحكيهم بعد على الثنائيات في علاقة بالتوزيع والتلحين وحتى الأداء. آخر مستجدة كريمة بن عمارة في علاقة بالأغنية الأخيرة، خلينا نقوله
4: هي الأغنية الأخيرة كانت أول مرة هي إنتاج مصري، لأنه يرافقني الملحن الأغنية الأستاذ أحمد العربي. هو فنان معروف وتعامل مع مرشة وجوه عربية في مصر. ولأول مرة سمعني وكانت صدفة، هي كنت نسمع في غناية واقترح عليه هو ديو. والحاجة يعني الديو سجلته نهارتها يعني في استوديو، ما عنديش عليه فكرة بكل
3: نهارت اللي سمعت الكلمات متاع الأغنية. هو كان مقترحة لك أنت وإلا ممكن خطر أنت كنت موجودة في استوديو نهارتها وبحكم وجودك في مصر فشافوا أنه صوتك يمشي مع الغناية ومع كلمات الأغنية؟
4: هو كنت نسمع في غناية باش ندخل نسجلها يعني هي. وقال تفكرت عندي أغنية تجي معك كريمة. هم عندهم أنت أستاذة يعني تكلموا ياسر أستاذة رو فهمت. قلت له هي علاش نسمع يعني سمعت الحق أنا خطر من آخر ديو عملته يعني عنده سنوات مع فرحات جديد. خدمنا برشا على الديوات والديوات القليل برشا توا في الوسط بتاعنا قليل باش تلقى يعني فنان يغني مع فنان آخر، قليل برشا ديوات. جاي ديو كمصري أو الإنتاج حلو حاجة خفيفة يعني، وإن شاء الله يا ربي ياخو حظه كما
3: إن شاء الله ياخو حظه. لأول مرة أكيد الملحن والفنان المصري أحمد العربي والفنانة التونسية كريمة بن عمارة في ديو اللي ما يتسموا أتم بعد تقول لنا لشكون توجه الكلمة هذه كريمة. هيت نمشي ونسمعوا ديو هذية ونسمعوا اللي ما يتسموا، نرجع نوصلوا حوارنا مع ضيفتنا كريمة بن عمارة.

0: اللي ما يتسموا، احنا نقولوها رب التونسي اللي ما يتسماوش هاكا حتى بالمصري تتقال. معناها كانت صدفه، صدفه حلوه، كلمات ديو مع هو ملحن في الاصل وكيف كيف زاده شاركك الغناء. واللي وشوي اخر اكيد باش يكونوا حاضرين معنا احمد العربي من القاهره، وايضا مروان عبود كيف كيف الملحن احمد العربي اللي هو ملحن وهو اللي ادى معك الاغنيه، ومروان عبود اللي هو زاده ملحن.
1: هو ملحن وعنده انتاجات حلوه، هو لبناني الجنسيه ومقيم في مصر. مقيم في مصر.
0: هو يقول لك مصر معناه بالنسبه لبرشا فنانين التوانسة، انا معناه برشا حضروا بحذانا في الاذاعه الوطنيه ومنهم بعض الفنانين اللي حضروا معي انا شخصيا، يقول لك الانطلاقه من تونس بعد الانتشار العربي، مصر هي بوابه الانتشار العربي. هل انه كريمه اليوم كان التوجه نتاعك هذايا انه راك باش تمشي لمصر في اطار دعم المشوار نتاعك والانتاجات نتاعك؟ انا وصلت لهنا في مرحله معينه لازمني انتشار العربي، وخصوصا انه مصر زاده انتاج كبير، انتاج فني كبير،
1: ومصر زادة عندها برشا أصوات حلوة يعني، وكل فنان يتمنى باش يكون موجود في مصر وفي الحجم اللي هو موجود فيه يعني، خاطر مش سهل كونك تلقى بلاستيك، ومش سهل كونك تطلع تغني في مسارح كبيرة في في في مصر. وأنا كان الشرف كوني في الرابع نهار خلطت فيه المسر، كانت عندي تكريم في مسرح الأوبرا، في المسرح الصغير بتاع الأوبرا، وغنيت يعني تربيات
0: اللي هو صلب اختصاصك
1: طبعا، وكان عندي تكريم يعني كرموني، معناتها كانت صعيب برشا يعني حضوري على الركح، يعني كنت خايفه برشا لانك ما تعرفش يعني يقبلوك ما يقبلوا، اول مره بالنسبه لي انا، ومسرح كيما مسرح صغير نتاع دار الاوبرا مش حاجه سهله يعني،
0: مش سهل لانه مش باش يجاملوك اذا كان عندك الامكانيات الترابيه ولا ما عندكش. ونعرفوا مصر كانت محطه مهمه لبرشا فنانين بالنسبه للانتشار العربي. احنا في انتظار انه يكونوا الزوز ضيوف حاضرين معنا، يقولوا لي حاضرين اي مباشره من مصر. هات نخليك ترحب بهم انت على طريقتك الكريمه.
1: الو استاذ مروان،
2: مرحبا، تحياتي.
1: انت على المباشر في الاذاعه الوطنيه.
2: اي نعم اي نعم. أيوه.
0: اهلا وسهلا معنا. اذا هات نذكر الملحن مروان عبود مباشره من القاهره، ومعنا ايضا الملحن والفنان احمد العربي. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الزوز، مرحبا، نورتونا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اهلا وسهلا. انا خليني نبدا الحوار باش من كل واحد يعرف السؤال لشكون موجه. نبداو معاك استاذ احمد العربي، في علاقه اليوم بالديو اللي قدمته مع كريمه، وهي قالت لي صدفه معناها قادتني انه نغني الاغنيه ذي اللي ما يتسموا، فكانت يوم تسجيل في الاستوديو، قالت لي وقتها نهارتها في اليوم نفسه عرفت الاغنيه. كيفاش ساعه شفت الاداء؟ هل التكهنات الاوليه كانت انه صوتها باش يمشي مع الكلمات، مع اللحن، مع أدائها باللهجة المصرية؟ كيفاش لقيت أدائها في الديو هذايا أستاذ أحمد؟
3: شوفي والله أقول لي يا حضرتك، أولا أنا سعيد بيكم طبعا، ومبسوط أن أنا كلمت فنانة جميلة زي الأستاذة كريمة بن الله. وعايز أقول لك أن كريمة من أول يوم شفتها فيها أنا كنت شايف فيها الغنوة ديت، وهي كانت قد المسؤوليه، هي فنانه كبيره وتستوعب الحاله بسرعه وتلبس الشخصيه بسرعه زي ما بيقولوا كده. فانا قبلها بيوم ما عرفت على الغنوه بالليل، انا شايفك في حاجه حلوه، انا شايفك فيه. سمعت الغنوه وقالت يلا نسجل على طول، ما كانش فيه خوف يعني. هي كانت على وشك انها تسافر، ما كانش في وقت، وجاته بصراحه ابهرتنا يعني بأداء يعني بصراحه.
0: كانت عندها قدره على الاستيعاب وسجلت الاغنيه في يومها في الاستوديو
3: على طول.
0: واللهجه، اللهجه خلينا نعطينا عدد، انت سمعت اداء اللهجه المصريه كيفاش كانت استاذ احمد؟
3: والله عايز اقول لك حاجه، يعني انا يعني هي كريمه اللي كانت بتتعب معايا، انا كنت في جوي.
0: ثم انقطاعات في الصوت. استاذ احمد لو ممكن تبقى في مكان فيه ريزو احنا نقولوا بالتونسي، كان تبقى في مكان فيه تغطية، فيه تغطية أيوة باش نجموا تحصلوا عليك أفضل. أيوة. اي هكا نسمعوا فيك. يعني هي تعبت معاك تقول انت في الديو هذية.
1: تعبتوا معايا قوي يا احمد.
3: هي اللي كانت معايا.
1: يعني اللهجة مش سهلة في الغنى. وتعبت شوية احمد يعني.
0: انت اول مرة تغني، انت تغني طربي معناها باللهجة المصرية كريمة.
1: لكن مش كيما
0: تبدأ أغنيتك الخاصة. أي. طريقة مخارج الحروف، النطق، لأنه تختلف عفوا على اللهجة التونسية. كيما نجمو نسمع أستاذ أحمد يغني يوما ما باللهجة التونسية؟
3: والله يعني أنا بحاول، يعني هي كريمة بتجتهد معايا وأنا بحاول، بس هو في مفاجأة إن شاء الله.
0: تم مفاجأة.
3: فيديو تاني
0: إن شاء الله،
3: يعني اسمحوا لي بقى أتصرح بيه. فيديو تاني إن شاء الله، حاجة كده هتكون مصري تونسي فرنسي إن شاء الله يعني.
0: إن شاء الله. أي أنا أتأكد إنه كريمة قدها وأدها وقدود كما يقولوا المصريين. كريمة تقد روحها بقدرة ربي في بالفرنسي، وأكيد في الأداء اللهجات، وإحنا شفنا برشا فنانين توانسة أبدعوا في اللهجات الأخرى، لأنه عندنا قدرة على الغناء بمختلف اللهجات الخليجية، شفنا العراقية، شفنا الليبية، شفنا المصرية،
1: نتأقلم
0: مع كل اللهجات. وإن شاء الله بالتوفيق بالنسبة للأغنية هذه اللي إن شاء الله تلقى النجاح في تونس وفي مصر. خلينا نمشيو للأستاذ مروان عبود الملحن، واللي زاد كيف معناه اليوم زاد موجود في مصر. قلت لي كريمة من لبنان ومقيم في مصر. أستاذ مروان
4: يسعدني مساكم أنت وكل المستمعين. أنا في مصر حاليا في اسكندرية في شوية شغل إن شاء الله عم تخلصه، وإن شاء الله إحنا دينا على التواصل مع كريمة
0: إن شاء الله،
4: ونتمنى أن الأعمال اللي عملتها إن شاء الله تنال نجاحها وتأخذ يعني شهرتها أو حظ
0: إن شاء الله. أستاذ مروان، هل أول تعامل مع فنانة تونسية بالنسبة للتلحين؟
4: والله لا، في كذا مطرب من تونس يعني. للصدف كمان بالزمانات أنا الله يرحمه السيكولية كنت محضر عمل اسمه عمر للحب.
0: شكون سمحني عودنا؟ عليا. عليا الله يرحمها.
4: أستاذ محسن رئيس.
0: محسن رئيس.
4: الناس ما تخلي الناس في راحة. وفي كتير تعامل مع يعني من تونسي عايشين في أوروبا. عملت معهم يعني كتير أعمال. وإن شاء الله بإذن الله ترهم قريبا
0: إن شاء الله. إن شاء الله وأكيد إن شاء الله في تعاملات أخرى نتصور مع كريمة. ثم مشروع آخر كما قال سي أحمد، أستاذ أحمد، إنه ثم ديو آخر، هل ثم تعامل آخر إن شاء الله باش يكون مع كريمة بخلاف الأغاني الأخيرة؟ أستاذ مروان تسمع فينا؟
4: اي عم تروح الشبكة.
0: التغطية هذاك علاش صوت قاعد مش يمشي ويجي مش واضح بالكدا. هل هناك تعامل مع كريمة إن شاء الله في أعمال قادمة؟
4: في عملين إن شاء الله، هي سجلناهم في القاهرة. وأكيد في أعمال أخرى إن شاء الله عم تحضر فيها
0: إن شاء الله.
4: سمعتها هي. والعملين هذا إن شاء الله يعني حنبتدي عليهم بالنسبه للاعلام، لانه العمل الفني اذا ما مشي مع مع مع اسم يعني اعلانات واعلام عليهم بيكون العمل يعني ما وصلش اخذ حقه.
0: اكيد أكيد نعرف اليوم ثم لغة الديجيتال، ثم التسويق، ثم الإنتاج، ثم برشا مقومات لنجاح الأعمال. وساعات تلقى عمل ممتاز لكن للأسف إذا كانت توفرلوش كل الظروف الملائمة الانتشار هذاك اللي ما يخليهوش يتقدم بطريقة أفضل.
4: أي عمل فني بيكون عندنا عمل لازم يكون معه عمل إعلان. وإلا العمل لا يكتمل.
0: نعم أكيد. شكرا لك أستاذ مروان، خلي لك كلمة الختام وبعد نأخذ كلمة الختام من عند أستاذ أحمد. يلا أستاذ مروان عندك أنت كلمة الختام.
4: أنا بشكر الإذاعة، بشكركم وبشكر مستمعيكم، وإن شاء الله نستمع على الأغاني الكريمة دائما بإذاعتكم
1: إن شاء الله. أستاذ مروان
4: وهذا شرف كبير لنا، ونتمنى لكريمة النجاح
0: إن شاء الله. شكرا لك
4: شكرا لكم. الحياة يا حبيبي.
0: شكرا لك أستاذ أحمد العربي. ديو اللي ما يتسموا قلت لي ثم أعمل أخرى كلمة الختام
3: إن شاء الله. بشكركم طبعا نعم. وبشكر الأستاذة كريمة وبقول لها إن شاء الله بالتوفيق ومزيد النجاح ومن تألق. وطبعا بوجه تحياتي للمايسترو الكبير الفنان مروان عبدول.
0: نعم
3: وإن شاء الله بتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله والنجاح لكم أنتم زادة أكيد هو نجاح لكل الناس اللي خدمت على الأغنية هذية وعلى الديو هذية. بالتوفيق أستاذ أحمد العربي الملحن.
1: أنا بدي نشكركم الكل لأنكم عاونتوني برشا ولأنكم ساعدتوني برشا أحمد وأستاذ مروان. وصعيب باش تلقى مساندة في بلاد غير بلادك يعني والحمد لله يعني.
0: الحمد لله شكرا لكم نورتونا الملحن والفنان أحمد العربي من القاهرة والمايسترو والملحن اللبناني مروان عبود كيف زاد مباشرة من القاهرة اللي كان اليوم العمل اللي جمعكم كريمة حكينا على اللي ما يتسموا وغنوة حلوة. هو كان زاد فما تعامل مع الثنائي هذا كريمة
1: نفس الغنوة حلوة هي للأستاذ مروان عبود كلمات والحان لكن نفس المجموعة نفس الاستوديو لأنهم هم أغنيات يعني تنجم تكون حاضرين لكن هو الأستوديو عبارة على يعني production
0: إنتاج
1: يعني ناس تسمع أصوات تختار أصوات ويعني منها الروتانا يعني تختار وفما أصوات عربية تجي الاستوديو تسمع ناس تحب تتبنى أصوات
0: يعني هي خلينا نقوله مرحلة أولية تنجم تكون سابقة لعمليات إنتاج عقود وإلا
1: إن شاء الله أكيد
0: إن شاء الله إن شاء الله علاش لا
1: لأني أنا راجعة إن شاء الله في شهر نوفمبر بإذن الله
0: إن شاء الله
1: باش نكمل الفيديو كليب اللي ما
0: بالنسبة اللي ما يتسموا أي.
1: طبعا
0: وإحنا حكينا فيه الموضوع هذا قلت لك أنا سألتك قلت لك هل ثم فيديو كليب الغنية هذه قلت لي إن شاء الله باش تخدم على أكيد. طريقة الإي آي الذكاء الاصطناعي
1: هذا يعني حالا باش نخدموه تويك
0: أي مبدأ
1: لكن إن شاء الله في شهر نوفمبر باش يكون موجود إن شاء الله في مصر باش نكملوا نصوروا الأعمال إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق هات نسمعوا نمشيوا الأغنية الثانية كريم ونرجعوا في الغنوة حلوة ونسمعوا كريمة بن عمارة في آخر إنتاجاتها.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: الإذاعة الوطنية التونسية 100%. احنا حابين نسمع غنوة حلوة لكن كنا نسمع فيها سهرانة واللي كنت حاضرة بها بحذية قبل قلت لي حلت لك الأبواب.
3: أي سهرانة غناية عزيزة برشا برشا على قلبي لأنها حلت لي بالحق باب كبير برشا وشهرة نوعا ما تعرفت بالأغنية هذه. عزيزة برشا لي هي من كلمات وألحان أخوي عصام بن عمارة وصورناها كليب أيمن العقبي هو اللي قام بالتصوير.
2: تحية لأيمن
3: وتحية لأيمن والكليب كل اللي كانت معايا وأيضا أصدقائي في يعني سمحني جوهرة تي في كانوا معايا وهم اللي يعني
2: تحية لزملائنا في جوهرة أكيد اللي زاد عندهم الحقيقة حاجة باهية اليوم أنه كل الإذاعات ماذا بينا تدعم الفنان التونسي والمنتجات التونسية.
3: نحيي برشا وليد بسباس صديقي وأيضا غالي خليل اللي بالحق ياسر ياسر يركزوا على الفنان التونسي ورغم يعديوا برشا فنان التونسي وإنتاج فنان التونسي بصراحة يعني
2: والإذاعة الوطنية دار الفنان
3: أكيد دارنا ذيك دارنا العزيزة
2: أنت ذكرياتك مع الإذاعة حتى البارح كي نحكي وتقول لي مالك عندي ذكريات كبيرة مع الإذاعة.
3: أنا حتى نبداش حتى في أقصى يمكن الجنوب ولا الشمال أنت تقول لي إذاعة وطنية وأنا أقول لك نجيها يعني نجيها ما لأني عندي فيها
2: ملي صغيرة كريمة
3: طفولة وعندي فيها يعني ذكريات مزيانة وعندي فيها ناس محلاهم وعندي فيها برشا ذكريات حلوة
2: برشا ذكريات حلوة ومازلنا باش نحكيو على الذكريات لكن كريمة زيدة تراش روحها محظوظة.
3: لا الحمد لله
2: بالناس المحيطين بها بالناس تتعامل معاهم
3: لقيت ناس دعمتني لقيت ناس فرحت لي لقيت ناس قدمتني في برامج قدمتني في الإذاعة في التلفزة صحافة كيف كيف لقيتهم أصدقائي ولقيتهم في نفس الوقت ناس سندتني وزارة الثقافة مشكورة أيضا سندتنا أنا عاونتني وسندتني وقفت معايا.
2: خلينا نحكيه على عامل آخر بالنسبة للفنان اليوم إذا كان ما يكونش موجود وما يكونش حاضر ما ينجمش يقدم. اليوم نحكيه على الصورة نحكيه على حضور الفنان ساعات تلقى يكون الصوت ما هوش حاجة كبيرة لكن يكون ثم دعم إنتاج ثم ماكينة خلينا نقوله بلغتنا نحن لأنه ساعات ثم فنانين ظلموا خاطر ما عندهمش ماكينة وراهم وفما فنانين ما عندهمش إمكانية قدرات صوتية كبيرة لكن الماكينة دعمتهم. اليوم كريمة هي واعية وتعرف اللي صوت وحده ما هوش كافي اليوم ثم تصويرة ثم إيماج ثم لوك ثم اهتمام بالمظهر ثم فنان لازم يحضر وانت محظوظه عندك شكون لهيلك بالامور هذه.
3: انا عندي مهدي حجايج
2: مهدي حجايج يشوش علينا من قبيله في الاستوديو مهدي حجايج
3: مهدي حب تصاور
2: مهدي اهلا وسهلا ومرحبا بيك
4: اهلا وسهلا عسلامه
2: مرحبا بيك
4: يعيشك
2: اطلاله الفنان مهمه

0: طبعا بالطبع اتلالته بتبيعة تكون مدروسة على حسب الفستان، على حسب الأغنية، وعلى حسب المكان. فنانتنا الجميلة كريمة بن عمارة لها اتلالة حلوة برشا، الميك اب طبيعي يعني نرسملها المكياج بألوان طبيعية، وجهها شبابي يعني ما نجمش باش نغطي هالملامح الشبابية بألوان داكنة وألوان ولا الرسم يكون أقوى.
1: أنا رأي الفنان أنه لازم مجموعة اللي معاه يكون مرتاح ومعاهم، وديما يقول لك كل فريق تلقاهم ديما مع بعضهم.
2: طبعا
1: أنت ومهدي اليوم
2: مجموعة هو بار مهدي يعني اللي تسمى ليه بالتجميل كل يعني، حتى ساعات نحبوا نغيروا هكا نعملوا هكا ما نكونوش، والحمد لله أنا ما نحبش نشبه للفلان، الحب بتاعي حاجة بتاعي أنا ويعمل مهدي تبارك الله عليه. زاد الفنان راهو مش حتى في التجميل وفي اللوك، حتى مجموعة مثلا أنا مجموعتي اللي تعاوني برشا واللي نستشيرها في الأمور الموسيقية كل هو صديقي وأستاذي شكري حوالة، ومجموعته شكري حوالة اللي ترافقني تو من سنين في التورنيه بتاعي، في المهرجانات بتاعي، في الحاجات، فهمت؟ ما تبدلناش احنا، قعدنا احنا يعني ما شنو نبدلوا في البرنامج، شنو اللي باش نخدموا، شنو اللي باش نغنيوا، شنو اللي باش نعملوا، فهمت؟ لكن الفنان راهو عنده مجموعه طبعا
1: اكيد ترافقه
2: وتمشي معاه وتكون معاه.
1: اما عشره توا مهدي حجايج ومع كريمه عشره عمر
0: ما شاء الله يعني ثنائي فني ناجح.
1: ما بعضكم تقدش من عام مهدي تقريبا
0: سنوات ما شاء الله سنوات
2: برشا.
0: عديده
2: برشا
1: برشا برشا
0: لا تعد.
1: شنو تقول كريمه؟
0: يا رب أنا نحلم بوقفتها في مهرجان كارتاج الدولي
1: إن شاء الله أكيد،
0: وكل فستان ما شاء الله فستان كما أنا نحلم يعني هي باش تكون لابسة الفستان ذاك، وأحلى تسريحة وأحلى مكياج وأحلى أغاني
1: وأحلى صوت وأحلى
0: ما شاء الله صوتها جميل
1: إن شاء الله، لأنه اليوم كل فنان تونسي يحلم أنه يقف على مسرح كارتاج.
2: احنا غنينا في مسرح كارتاج، غنينا 7 مرات في مسرح كارتاج تبارك الله، خذينا البخي في مهرجان كارتاج في نادي المواهب.
1: أي.
2: يعني كارتاج بالنسبة لي أنا حاجة مش أي فنان يطلع ولا مش أي فنان يقدم، لكن نحلم وعليش ليه مش نطلع بإنتاجنا
1: بإنتاجك الخاص تكون سهرة كاملة
2: أكيد
1: لكريمة إن شاء الله. إن شاء الله كريمة موفقة، وباش نحكي شوية آخر على المهرجانات الصيفية، لكن هات نمشي ونجم ونسمعوا غنوة حلوة سيد المخرج، فنرجعوا لآخر إصدارات كريمة بعد غنية اللي ما يتسموا. يلا نمشي ونسمعوا غنوة حلوة بصوت كريمة اللي باش نرجعوا نسمعوها في المباشر زادة.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: الإذاعة الوطنية
3: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم
3: معكم وين ما كنتم
2: وين ما كنتم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا. كريمة بن عمارة، كنا نسمع في غنوة حلوة اللي هي جديدك اليوم مع غنية اللي ما يتسموا. خلينا نعرفوا ألحان وكلمات بالنسبة اللي ما يتسموا، أغنية ما يتسموا أداء معك أحمد العربي.
1: أحمد العربي هو يعني الملحن واللي رفقني في الأداء، هي كلمات السيد الشاعر
0: أي
1: والتوزيع مصطفى البوب، خاطر هي برودكشن يعني مصري، وهندسه صوت كيف
0: أي.
1: ونفس
0: غنوه حلوه
1: للمروان عبود كلمات والحان، وتوزيع مصطفى البوب والاستوديو برودكشن مصري.
0: هذه يعني اخر اصداراتك جديدك، نتصور ان ثم اعمال اخرى ان شاء الله. وقلت لي انت باش ترجع لمصر، نحبوا نسمعوا قبيله قبل غنوه حلوه. زاد سمعنا واحده من اغانيك القدم، معناها هي اغنيه مازالت جديده لكن من الاغاني نتاعك
1: سهرانه
0: واغنيه اخرى زاد سمعناها كريمة،
1: خطي قلبي كيف المروان عبود كلمات والحان، ونفس الموزع اللي هو مصطفى البوب.
0: حبوا نسمعوك في التونسي، طيب نسمعوا شوية في التونسي. شين غنيوا شين قولوا
1: غني في التونسي؟ قولوا
0: احنا بما انه سمعنا برشا مصري باللهجة المصرية، هات نسمعوا شوية تونسي مع كريمة. يلا خليك حرية
1: تلاش.

0: زي الليله. الله الله يعطيك صحه كريمه، شكرا على قبول دعوتنا. كريمه ان شاء الله بتكون حاضره في الصيف، احنا طبعا على بواب برمجه بالنسبه للمهرجانات، بنشوفوك ان شاء الله في بعض المهرجانات التونسيه. نعرف اللي الرؤيه مازالت ما توضحتش 100%،
1: مازلنا احنا في شهر جويلية ان شاء الله تكون موجودين، لكن احنا موجودين ان شاء الله كما العاده جوله في عده مناطق في تونس، بنزرت الجنوب يعني قروان يعني عدت مناطق ان شاء الله، ربي يوفقنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله، شكرا لك كريمه نورتنا، شكرا على قبول دعوتنا، بالتوفيق بالتوفيق والنجاح اكيد ان شاء الله في اعمال اخرى باش تكون مع الملحنين اللي كنا حكينا عليهم في اصداراتك الجديده، وان شاء الله ان شاء الله تنورنا.
1: حبيت
0: اكيد
1: كلمه واحده حبيت ديما نقول، ديما نشكر الانسان العبيد اللي ساندتني واللي كانتني خارج الوطن في مصر، ونشكر سيدة فاضلة وهي فاطمة العباسي، هي تونسية ومتزوجة بصديقنا الفنان مروان عبود. لكن هي زادة في تونس، هي ماكيوز، كانت يعني هي تخدم في السينما، ماكيوز في السينما، نوجه لها تحية خاطر
0: وهي داعمة الأصوات التونسية،
1: هي عاونتني برشا برشا برشا
0: أكيد ولد بلادها وبنات بلادها
1: وتستقبلني في منزلها، نشكرها برشا.
0: شكرا لك انت نورتنا كريمه بن عماره، واخر جديدك اكيد كنا معاكم على موجاتنا يحلو المساء. رافقني اليوم كل من ايمن تنفوري في الاخراج، عمار على مستوى الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصه، ملك ليزيد قلكم في لمن بسلامه. شويه اخر موجز الاخبار مع زياد باش يكون معاكم، ليلتكم زينه، سيسر ويحكم، نهايه اسبوع طيبه للجميع.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الجامعة العامة للبنوك تؤكد في بلاغ اليوم تمسكها بالإضراب المقرر تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري، على خلفية ما اعتبرته تعطلا للمفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. فتح مناظرة خارجية بعنوان سنة 26 و2000 لانتداب عملة في اختصاصات مختلفة بشركة تونس للطرقات السيارة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لدعم بعث المؤسسات السياحية الصغرى لفائدة المشاريع السياحية وفق ما أعلنته وزارة السياحة. توقيع عقد لإنجاز محطة طاقة شمسية فلطة ضوئية بمطار تونس نفط الدولي بقدرة 4 ميجاوات بقدرة إنتاجية تبلغ 4 ميجاوات. نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها الفقيدة فتحي بن سلامة أحد قدماء الجامعة التونسية لسينمائيين الهواة، والذي وفته المنية اليوم الجمعة. الفقيد من مواليد 24 من فيفري 1960 ساهم على امتداد مسيرته في دعم الحركة السينمائية والإثراء الثقافي، وترك أثرا طيبا في الساحة السينمائية التونسية. رحم الله الفقيد فتحي بن سلامة. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران غير متعجلة فيما يتعلق بعقد اجتماع مع واشنطن بعد التوقيع رقمياً على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. هذا وذكر إسماعيل بقائي أن المشاورات اللازمة مع واشنطن تجرى حالياً عبر الوسطاء، وأنه سيجري الإعلان عن بدء المحادثات فور توفر الظروف الضرورية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط رفيع المستوى وثلاثة من جنود صهاينة في كمين لحزب الله استهدف دباباتهم جنوبي لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
5: منوعات، برامج اجتماعية،
2: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
5: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
2: وترافقكم أينما كنتم.
5: الإذاعة الوطنية، كاينك حاضر.
6: عند الإشارة تكون الساعة
2: ويكون اللقاء.
7: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
2: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
8: صديقتي المستمعة.
9: صديقي المستمع،
8: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
2: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
9: أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، وهذه حلقة جديدة من تتذكرني.

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء. تذكرني
2: وكل أيامك ذكريات هنية وساعة تقضيها ما بين أحبابك ترجعك ال 12 قبل المية. ودي عايزة كلام يا أستاذ.
3: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم
1: تذكرني. إعداد وتقديم انتصار المانع.
4: نواصلوا في تكريم أعلام مؤسسة الإذاعة التونسية واللي خلاوا بصمتهم كل واحد في مجاله، سواء في التنشيط أو إنتاج البرامج أو في الموسيقى أو في الدراما الإذاعية. واليوم نقدموا لكم اسم من ذهب في مجال الشعر الغنائي، الشاعر رضا الخويني، اللي قدم أكثر من 3000 أغنية في أغراض مختلفة، لحنها أشهر الملحنين وأداها أغلب المطربين والمطربات، وسجل أغلبها بالإذاعة التونسية وفي الخارج، وولات جزء من تراث الموسيقى التونسية.
5: بكل بساطة وبكل عفوية، رضا الخويني مؤلف غنائي محترف. تعاملت مع الأغنية والأدب والقصة والشعر والموسيقى منذ نعومة أظفاري، يعني منذ 14 سنة سني لحد الآن. تجولت في حوالي 40 أو 45 دولة خارج الوطن، عندي مئات من الأغاني في كل الأغراض وجميع المناسبات، سواء كان الوطنية أو الدينية أو الاجتماعية. كتبت لكل الملحنين من سنة 54 إلى يومنا هذا، صغار وكبار ومصريين وتوانسة وجزائريين ومغاربة. على كل حال، نسمع أغنية كان الكلام من فضة من ألحان المرحوم الفنان عبد الحميد ساسي.

0: فكرني إيه؟ انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
1: تعرفوا هذا؟
2: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
1: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
3: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
4: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
5: اسمه الحقاني المولدي، وتعرف باسم رضا الخويني. تولد في تونس عام 1940. خوه محمد الخويني كان عازف كمانجا، وهو اللي خلاه يحب مجال الفن وخاصة الشعر الملحون، وتأثر بالشعراء اللي عاشوا في هاك الفترة كما محمد العربي كبادي وعثمان الغربي وعلي الدعاجي والهادي العبيدي ومحمود بورقيبة وغيرهم الشعراء. ومن اللي كان عمره 15 سنة ابدأ رضا الخويني في كتابة الشعر الغنائي، فكتب في كل الأغراض سواء العاطفي أو الوطني أو الاجتماعي، وتعامل مع مطربين توانسة وجزيرية ومغاربة.
6: سبع جيال أنا خدمت معهم، سبع جيال لازم فصلوهم بكمالي، 50 60 70 80 90 و2000. الخمسينات علي الريحي.

ثمانينات كمال رؤوف وشرفي وحمزة، بعده هو جاءوا عبد الكريم صحابه، شكري بوزيان، عدنان الشواشي، هشام النقاطي، فيصل الرياحي، وأخيرا 2005 زياد غرسه.

وممكن نتعامل مع واحد تولد البارح غناوا لي 180 مطرب بين توانسة ونشاطي في الجزائر، وخدمت معاهم من كبار الشعراء، كبار الملحنين، كبار المطربين، الكل غناوا لي في الجزائر وفي المغرب كذلك، فويتح، فاطمة الزهرة، لعلو، لطيفة رأفت.

0: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء.
2: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
1: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
3: صديقتي المستمعة.
4: صديقي المستمع،
3: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
1: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
5: شاعر الأجيال رضا الخويني غنى كلمات أغلب المطربين التوانسة من مختلف الأجيال كما نعمة وعليا وصفوة وفتحية خيري وهنا راشد وزهيرة سالم والطاهر غرسة والهادي الجويني والهادي المقراني ويوسف التميمي وإسماعيل الحطاب وعدنان الشواشي والهادي حبوبة. ومع تونسة الإذاعة كون رضا الخويني مع عبد المجيد بن جدو وحمادي الباجي ثلاثي متميز في إنتاج أغاني تونسية شكلت جزء هام من التراث الموسيقي التونسي. من ناحية أخرى، رضا الخويني يعتبر واحد من مؤسسي الجمعية التونسية للملحنين وكتاب الأغاني عام 1968، وساهم في إحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف ومهرجان الأغنية التونسية عام 1987.
6: بالنسبة للعمل متاعي، عمل متاع ما يزيد عن نصف قرن. كل الأعمال اللي قمت بها ماهيش أنا كنت نجم نكون عملت أكثر، لأن في هذا المجال الأغنية، كتبت الأغنية الاجتماعية، الأغنية الوطنية، الأغنية العاطفية، الأغنية الشعبية، يعني جميع الأنماط والأشكال كتبتها من سنة 50، يعني ما فوق نصف قرن. هذا وإني لم أتفرغ إلى الكتابة، كتابة الأغنية فقط. إلى جانب ذلك عندي عديد الأنشطة والاهتمامات، المؤتمرات، الاجتماعات، مثلا إعداد بعض كتيبات لأربعينية المرحوم سعادة مثلا، ولا في ذكرى إسماعيل الحطاب. يعني في هذوما الكل مانيش قدامي كان الأغنية، عندي مساهمات أخرى في لجان في وزارة الثقافة، عندي في لجان في حقوق التأليف، عندي أعمال مع الإذاعة، عندي مساهماتي في برامج. يعني هذا رغم 3000 أغنية ولا 3000 عمل، كنت النجم لو تفرغت إلى الأغنية فقط وإلى الإنتاج، الأسطوانات اللي قبل ما يجي الكاسات وقبل ما يجي السيدي. أنا من الناس اللي أكبر المنتجين في المغرب العربي من المؤلفين، اللي عندي الكم من الأسطوانات 45 لفة، هذا في سنة 60 و65 و70 و80 إلى سنة 90. ثم بعد ذلك جات الكاسات، أنا عندي حوالي 600 كاسات فيها إنتاجي، من أغنية واحدة إلى 8 أغاني في كاسات واحدة. عندي الأسطوانات 33 لفة. ثم معاملاتي مع شركات الأجنبية وخاصة الجزائرية والمغربية والفرنسية، فهذا الامتياز اللي عندي وتعاملي مع مؤسسات ومنظمات دولية خلتني من أكبر وأغزر المنتجين، وخاصة رفقائي اللي كانوا معايا عبد المجيد بن جدو، حمادي الباجي، ابن الوحي.

0: يغني ويغنيني.
1: من ألحان رضا القلعي وصوت الهادي القلال سمعنا حبيبي دللتو، كلمات رضا الخويني، وهذه الإذاعة الوطنية التونسية، وانتو ما تسمعوا في برنامج تذكرني.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: تذكرني.
1: نهار 12 جانفي 2015 توفي الشاعر الغنائي رضا الخويني بعد حياة حافلة بالعطاء في بلاط الشهر الغنائي. هكا كانت مقدمة المقال اللي كتبه الزميل عبستر النقاتي في مجلة

السي ولحبيب الشريف، وتعرف في فرنسا من خلال بث بعض الإذاعات الكلمات اللي غناوها توينسا هاجروا في الستينات كما راول جورنو والكحلاوي التونسي، وكان واحد من مؤسسي الجمعية التونسية للملحنين وكتاب الأغاني عام 1968، وساهم في إحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف ومهرجان الأغنية التونسية عام 1987، وتفرغ في آخر سنوات حياته لتأليف الكتب حول مسيرة عدد من الفنانين التوانسة كما نعمة وصالحة، وتم تكريمه داخل وخارج تونس كما التكريم اللي تحصل عليه في افتتاح الدورة الأولى لأيام قرطاج الموسيقية في ديسمبر 2010، وفي الملتقى العربي الثالث للأدب الشعبي في أكتوبر 2014، وكان هذا في الجزائر. وكان يكتب في مجلة الإذاعة التونسية في ركن للوفاء والذكرى ويأرخ فيه لمسيرة الفنانين التوانسة. كان هذا اقتباس لجزء من مقال كتبه زميل عبدستار النقاتي في مجلة الإذاعة بتاريخ جانفي 2015.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف مبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء.
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: تذكرني؟
4: احتضنت دار الثقافة ابن رشيق نهار الجمعة 13 مارس 2015 أربعينية فقيد الأغنية الشاعر رضا الخويني، وكان بحضور أسماء كبيرة من الفنانين كما زهيرة سالم وسوليف وكامل رؤوف النقاتي وعبد السلام النقاتي وتوفيق الناصر والهادي حبوبة وهشام النقاتي والهادي التونسي وزين الحداد، ومن الشعراء حضروا جليدي العويني والبشير فرح وأحمد الزاوية وكل أفراد عائلته. وكان فما معرض لصور خلدت مسيرة رضا الخويني، وتم توزيع كتيب من إعداد المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس. الأمسية نشطها الإذاعي لحبيب جغام، وكانت البداية مع شريط تلفزي قصير من إعداد الوطنية واحد عن برنامج مرايا العبد العزيز المحرزي. كان هذا جزء من مقال في مجلة الإذاعة التونسية في ركن رحلوا وما رحلوا بعنوان أربعينية فقيد الأغنية التونسية الشاعر رضا الخويني، لما فنية وسهرة عائلية ورضا الحاضر الغائب.
5: يا شاق المراح خل خالك ضباح، عقلي شهل وراح بزينك الوضاح، يا تايها يا غنجة قلبي مليع يرجع ليك منظر وبهجة فجر ونور له يا شاق المراح.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: تذكرني.
6: كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب، والعز للي حظه ما هوش للي يحب. كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب، العز للي يصبر وبمحنته ما يبوح، راهو الكلام ما يعبر باللي تفيض الروح. لو كان جيت تفكر باللي الكلام يروح في منام ولا في يقظة ما يبان لكش عجب. كان الكلام من فضة يكون سكات ذهب.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: تذكرني.
5: عروستنا تشبه القمر، نهنيها بفرحة العمر، يا وردة جميلة بالفرحة نهنيك الليلة، تزغريطة حلوة وتعليلة دربوكة ترقص في وطر، أحبابك وجميع العيلة نثرولك فل مع زهر، عروستنا تشبه القمر نهنيها بفرحة العمر.

0: فكرني إيه؟ انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
1: تعرفوا هذا؟
2: لا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
1: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
3: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
4: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
5: مصادرنا في تأثيث حلقة اليوم من تتذكرني، والخاصة بالشاعر الغنائي رضا الخويني، الوثائق المكتوبة مجلة الإذاعة بتاريخ جانفي 2015، الوثائق السمعية، برنامج غني يا فنان، إعداد وتقديم مراد البجاوي، الإذاعة الوطنية تبث الجزء الأول في 28 ماي 2005 والجزء الثاني نهار 4 جوان 2005، برنامج فن وذكريات، إعداد وتقديم سحنون مختار، وبرنامج غني عصفور، إعداد وتقديم فتح زغندة، إذاعة تونس الثقافية، تبث نهار 25 فيفري 2025. وهنا نوصلوا لنهاية حلقة اليوم من تتذكرني، وشكرا لمصلحة التوثيق وللزميلة نسيمة الماجري عن خزينة الإذاعة التونسية. إلى اللقاء مع أجمل تحيات انتصار المانع.
6: أنا سيدي والله أقسم بالله أني من الناس اللي كل ما عملته هو شوية بالنسبة للطاقة الفياضة وللتفكير اللي نحب مذبيا نعمل أكثر منك، مذبيا نوصل نعمل أكثر منك. أنا لو تشوف مكتبي في بيتي كتابات مبعثرة، لو كان نجمع هذا، أنا عندي مجموعة من القصائد العربية، عندي مجموعة مسرحيات إذاعية، لوحات تمثيلية عملناها في سنة 70 في برنامج اسمه من حياة الناس، أنا وبدر الحلفاوي، ومثلت فيه مجموعة كبيرة من الممثلين الكبار، مع العبدلي، وكان عندي برنامج عملت فيه 28 حلقة، هذايا مش نحضر ونطبع ونخرجه. عندي مجموعة قصص قصيرة نشرتها، أنا خدمت الصحافة في الستينات في جريدة الستار تاع حماد الجزيري، كتبت في الوطن، كتبت في الزهو، كتبت في العمل، فهمتني، كتبت في مجلة الإذاعة في بدايتها 59. فمش نرجسية، كل ما نقوله هو أن تلك آثارنا تدل علينا، إن شاء الله الناس اللي يجيوا بعدنا يلقاوا هالأعمال هذه ويحطوها في موضعها. أنا مذبية كل مطرب وكل مطربة صغار كبار، مهما كان صفتهم ومهما كان صنفهم، أنه ما يغني إلا غناه إذا عنده إنتاج، وإذا ما عندوش إنتاج يغني غناء شرقي ويغني غناء تونسي حتى يوصل باش يولي عنده إنتاج. أما يوم اللي يولي عنده إنتاج ما يغني إلا إنتاجه والتونسي فقط. بهذاك نجم نكونوا بلغنا مرادنا في نشر الأغنية التونسية.

0: كنتم مع تذكرني، حصة إذاعية إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
2: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
2: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
2: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. حوالي 600 مليون ساكن سينتفعون بمحطة تحلية المياه بصفاقس التي تم أمس تدشينها ودخلت حيز الاستغلال بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميا، قابلة للتوسعة إلى 250 ألف متر مكعب، وفق الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا. وزارة السياحة تعلن اليوم تخصيص 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف جهة البلاد. فتح باب التسجيل عن بعد للالتحاق بالدورتين التكوينيتين سبتمبر ونوفمبر 26 و2000، ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يؤكد إحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ورفع من عدد مواطن التكوين لتصل إلى حدود 25315 عرضا موزعة على 262 اختصاصا. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. جاء ذلك خلال لقائه بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتا، بمناسبة مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الدبلوماسية الذي انعقد بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. في العالم، الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار في لبنان، والخارجية الأمريكية تؤكد عقد الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن من 23 إلى 25 من جوان الجارية. طهران تدعو واشنطن لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إفشال أي سعي للتفاهم والاستقرار، مؤكدة أنها ستعتمد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز بعد 60 يوما، وستطرح مبادرة خاصة بالمضيق على دول المنطقة. وختاما، البيت الأبيض يعتبر أن الاتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها مطلقا على سلاح نووي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
7: كنت نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
6: مسرح،
8: هنا نستنى في فرصتي جاي ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
6: موسيقى،
9: رفران الصوب على الدحرة.
6: إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا

أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. لقاء جديد في هوان عربي على موجاتنا ينطلق الآن ويتواصل إلى حدود الساعة 11. أولى الاستضافات في برنامجنا اليوم هو هوان عربي، لكن اليوم باش تميل الكفة للهواء التونسي بحكم أكثر الاستضافات من تونس، لأنه توا في المنطقة العربية شهر جوان يكون حرج شوية في الأنشطة، ما يكونوش برشا متابعات وبرشا أنشطة. أهم تظاهرة ممكن فنية هي موازين في المغرب في الفترة هذه، ونستعد كذلك لاستقبال مهرجان أفلام السعودية في آخر شهر جوان. اليوم احنا باش نستضيفوا الكاتب طارق اللموشي، باش نحكيه على أعماله، مجمل أعماله، وباش نقفوا عند العمل الأخير. خليكم معانا باش ناخذوا التفاصيل أكثر. باش تكون حاضر معانا مدير دار ثقافة ابن رشيق سيدة هيلة حداد، باش نحكيه على كرنفال الفنون. باش نستضيفوا صالح الفالح مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة، باش نحكيه معاه على مهرجان المسرح والمجتمع في دورته الخامسة. صبر بالرحومة كذلك باش يكون حاضر معانا رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما للحديث عن مشروع الكاميرا والرفاق، وباش تكون عندنا كذلك اطلالات سريعه مع بعض الاصدارات، خوارزميه الروح، ديوان شعري مولد بالذكاء الاصطناعي، شنو حكيته تو نعرفوا من بعد. اذا الوقت سمح لنا باش تكون عندنا وقفه في حي هلال اليوم، لانه باش تكون عندنا تسجيل مع غفران هيراغي مديره مشاريع ثقافيه في سينما الدور في جمعيه فوكس جيبس، واليوم الانطلاق كان من حي هلال. برشا جو باش تلقاوها في حي هلال اليوم، وهي شارت انطلاق مهرجان حي هلال الحضري. هذه تقريبا اهم الفقرات اللي تستنى فيكم في هوانا عربي. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في متابعه البرنامج سهريتنا اللي تنطلق الآن، وتنطلق مع الأنغام، ومش تنطلق مع جورج وصوف الذي لم يكتب له الحظ أن يكون في تونس نظرا لبعض التعطيلات. كما قالوا الإطار المشرف على التنظيم توا الكواليس بعد تبوح بأسرارها، شنو السبب اللي خلى جورج وصوف ما يكونش حاضر اليوم؟ احنا حاضرين معاكم أيمن، فاطمة، عمار وكريمة في هوانا عربي من توا حتى للحداش. مرحبا بأحلى مستمعين اللي ديما يكونوا أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية في سهرية الجمعة في هوانا عربي. لو نويت بصوت جورج وصوف.

0: الهوى هوايا. مرحبا بكم، اهلا وسهلا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وين ما كنتم في هوان عربي على موجاتنا. وسعيده جدا هذا المساء في استوديونا، استوديو 5، استوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري. نستقبلوا مع بعضنا الكاتب التونسي طارق اللموشي، اهلا وسهلا.
1: مرحبا كريمه، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات اللي يسمعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك، نورتنا. عندك مديده علينا؟
1: عندي مديده فيت اي اخر مره جيت ما كانش استوديو هك
0: في كل الاحوال هو هكا ولا هكا عنده ما عندوش مديده ديجا، دونك انت يعيشك معنا مديده واحنا نستناو فيه زيد. دونك مرحبا بيك،
1: يعيشك.
0: شنو هي الامور؟ كيفاش لقيت هكا باهي الضو؟
1: اي مزيان مزيان، الضو باهي، اللون باهي، الوسع باهي، فوالا.
0: دونك مرحبا بيك،
1: يعيش.
0: احنا زاد بيدنا نتاثروا راه بكل شيء، خاطر هكا تحس روحك متحمس اكثر للعمل، للعطاء، كل شيء منظم. تحيه للزملاء اللي قاعدين مرافقينا، ايمن، فاطمه وعمار. اخر ما صدر لطارق اللموشي مجموعه من القصص. ساعة بيان سور طارق كي يكتب لازم يفجعك، لازم يخليك ما تنامش الليل، عنده حاجات ديما سبيسيال يا اخي، ناوي ديما تفجعنا معناتها.
1: ان شاء الله ان شاء الله باش نواصلوا فيه المسار هذا.
0: باش نواصلوا. ديليريوم.
1: ديليريوم هي المجموعة فيها 13 أقصوصة. فيت يعني أنا في المرحلة اللي فاتت كنت نخدم على مشاريع أخرى، ولكن انا في الكتيبه كيفاش نقولوا يعني ساعات حاجه تظهر لي باش نكتبها نكتبها. دونك المجموعه كيما تقول انت جاوا الافكار يا اخي، بديت نكتب فيهم يا اخي،
0: قدمت
1: اكيد بقيت المشاريع الاخرى وكملت المجموعه هذه.
0: اي اما اللي يقرا زاد الكتاب اللي هو صادر على بوب لبريس وفي معناتها كالعاده ولا شويه شوي وفيه وفي
1: الى حد الان وفي مع ولا مع بوب لبريس امورنا واضحه
0: وهما شادين فيك صحيح ولا
1: ان شاء الله.
0: تحيه لسامي المقدم اكيد. دونك واللي يقرا هو يحس، تعرف شنو اللي مميزه من القراءه الاولى؟ تغطس في القصه وتمشي معاها بكل تفاصيلها وتتفجع وتتخض وتسال روحك برشا اسئله. انت بمجرد تدخل الاقصوصه الثانيه تنسى الأقصوصة اللي كنت فيها وتدخل في عالم آخر، وهكذا دولك. الحاجة الوحيدة تربط بين القصص هو القط الأبيض والذيل الأسود،
1: يحوس من قصة القصة
0: يحوس من قصة القصة. دونك احنا باش نحوسوا معاك زيدا من كتاب الكتاب حتى اللي نوصلوا الديليروم. طارق اللموشي، بدايتك وبداية خاصة تشكل المشروع الأدبي متاعك، خلينا نعود نذكروا به.
1: أنا أول ما الكتاب الأول اللي خرجته هو زادة كان مجموعة قصصية اللي هي ديمنسيا، واللي كانت في المجال اللي أنا نحبه اللي هو أدب الرعب والخيال العلمي، والنوع هذايا من الأدب هات نقول أنه ممكن 70-80% من قراءتي كانت فيه، فنوعا ما تخلق عندي الرغبة في أن نكتب فيه رغم أني نقرأ في برش حاجات أخرين، ولكن هذاك كان المسار الأول. بعد ما خرجت دونك المجموعة الأولى في 2018 تدخلوا تحالة الشاهية، المجموعة الثانية خرج بعدها بعام مباشرة اللي هي انسومنيا، واللي خذت جائزة معرض كتاب للقصة في بعد الكوفيد مباشرة، بعد الكوفيد مباشرة. بعدش شوفت يا أخي بداية تسمى طارق كاتب الرعب، وقلت ترى خليني نجرب حاجات أخرى. دونك جربنا حاجتين جدد، الأولانية اللي هي السلاسل الجيب، دونك كتبت سلسلة متاع فانتازيا، بعدت على
0: الرعب.
1: على الرعب، وبعدش كتبت قصة للأطفال اللي هي شوشان الحمل الذي لا يريد أن يكون وديعا، وخذت جائزة ولا في 2023 ظهر لي. وبعد بديت تجربة أخرى اللي هي تو نكتب في سلسلة لليافعين اسمها اللعبة، القصة الأولى خرجت كي كتبتها كاينها باش تخرج وحدها، بعدش اكتشفت أنه كان لي المجموعة متاع الشخصيات هذوك فما امكانيات كبيره
0: نجمو نتطور،
1: والقصه دي مع اليافعين. دونك بديت نكتب فيها، تو عملت 3 أعداد، واليوم بركه مازال كي كملت العدد الرابع بعثته لسامي ان شاء الله يقراه، ان شاء الله يكون يسمع
0: سامي فيه. سامي كان تسمع اقرا. دونك اي كمل
1: وبعدش بديت حاجات اخرين، بديت حاولت نبدا نخدم في مشروع نتاع الروايه، ولكن الرواية منعش نهار من نهارات سيرت المهم باش نكمل نكتب الرواية، عندي أفكار مختلفة مش بالضرورة في الرعب. أما جات الفكرة متاع الأقصوصات هذوما كيما
0: أما كيفاش بديت الشرارة افكتيفو متاع الشوم؟ ما تقوليش رمضان عم ناول وتعم ناول.
1: ها باش نقول لك انا عندي بلوك نوت يشبه شويه نتاع هاري بوتر، نحط فيه الافكار نتاعي نتاع القصص
0: متاع اللي وقتها اللي نتاع وقتها كل البنات وافكارك البنات.
1: البنات
0: كل ما تجيب بنيه نحطو
1: دونك البنات باش يكبروا. يا اخي تلموا 13 بنيه كنا مادام تلموا 13 بنيه هذو
0: بنات 13
1: خصوصا خنلمهم مع بعضهم. اما حبيت المجموعه هذه تكون مختلفه شويه على المجموعات الاخرى. دونك على هذاك فما عندي امبيرس شخصيه القط اللي هو
0: موجود في كل الحكايات.
1: وفي المجموعه هذه حاولت حتى في الكتيبه كريمه حاولت ننوع، يعني فما قصص اللي اقصصات بلوتو اللي نوعا ما
0: فيهم لا مكان ولا زمان، وفما اللي ترجعنا لتونس
1: للواقع، فما اللي نحكيو على الذكاء الاصطناعي، فما اللي نحكيو على حاجه نتاع تونس، فما اللي حاجه اكثر كونيه يونيفرسال.
0: حزيتنا للدارك ويب زيد
1: فوالا الدارك ويب الذكاء الاصطناعي الاولانيه.
0: يمين انا نحب تعرف ولاو كي تقراها تتذكر شو الحكايات اللي صاروا بعلاقه بالدارك ويب ووقت الجريمه في حد ذاتها وبشاعه الجريمه. وقتها بالرسمي تحسه هو يقاد وفما ناس قاعدة تقود فيه بالضبط. دونك
1: هو شوف والله ذكرتني في حاجة مهمة في القصص في المجموعة. عادة هم يقولوا الكتابة في الرعب ولا في الفانتازيا ديما للمتعة كهو، أما كان بالتأكيد قريت فما في كل واحدة منهم على الأقل حاولت نعالج موضوعا ما بطريقة مختلفة شوية
0: بطريقة وكأنك زادت فيقوا على رواحكم راهو ما تجيش كيكة الحكاية.
1: أيوة كي يقولوا الأمريكان كوشنري تيل، يعني قصة تحذيرية سواء بالنسبة للذكاء الاصطناعي، سواء بالنسبة للدارك ويب، سواء بالنسبة للقصة متاع الصراصير اللي هي على الريزو سوسيو
0: والمشاكل
1: والمتابعين متاعهم على الريزو سوسيو. دونك كل واحدة منهم حاولت انها تعالج موضوعا ما
0: وفي نفس الوقت بطريقة غير مباشرة
1: بطريقة ممتعة
0: خاطر القارئ يعني. اي ممتعة ومخيفة خاطر القارئ زاد ما يحبشك المباشرتية ما تنصحنيش
1: انا ما نحبهاش
0: وخاصة ان النوعية هذه يمشوا فيها اليافعين زادة خاطر زادة يحبوا الرعب. ايش يحب الرعب
1: انا كي ندخل للسينما اكثر خاصة في أفلام الرعب أكثر الجمهور معايا المعدل نتاع العمر 15 سنة.
0: وإحنا كي كنا في عمارهم زاد كيكة توا مستحيل أنا مستحيل نقعد دقيقة في الشاشة. الكتيبة النجم نتحمل أما في الشاشة لا صعيب.
1: توا الرعب نتاعي أنا ولا أكثر مرتبط بفاتورة الضوء كي تجي
0: هذيك رعب آخر
1: صحيت الرعب. دونك كل واحد الرعب نتاعه. أما نحب نهز القارئ لك العالم اللي ماهوش العادي متاعه هو وإلا العالم العادي أما فيه حاجة مختلفة جديدة
0: بالضبط. دونك زادا ممكن نسأله أحنا هوني اللي هزك للرعب والفانتازيا المشهد الثقافي التونسي اللي ينقص مثل هذا النوع وإلا الغرام. يعني أنت خممت زادا في أنك كي باش تكتب يلزم تلقى زادا الصداء
1: والله يشوف
0: موقعت ولا أنت متموقعة ولا بيس
1: إيش أشخلك غراب يعني بصراحة من لول غرام حتى التوى وما خممتش في بالعكس أنا نرى أنه ولا فما ازدهار برشا في الكتاب التونسيين اللي يكتبوا في مجالات حتى ولو مش في الرعب مباشرة ولكن في حاجات قريبة ولا يكتبوا برشا في الفانتازيا ولا يكتبوا برشا في البارانورمال في الخيال العلمي. دونك بالعكس فما صحيت ممكن كانوا من الاول الناس الكل كالي خايفين ونمشيو اكثر في الواقعيه وممكن ما يلقاش صدايته. اما كي تمت التجربه ممكن انا من الاوائل اللي
0: مسيت الحكايه
1: ولا بالعربيه خاطر بوبلي بريس كانت تنشر في الجنر هذايا النوع هذايا اما باللغه الفرنسيه. دونك انا حاولت حاجه بالعربيه واكتشفنا انه بالعكس الناس يحبوا على هذايا الناس بجميع المستويات
0: الأصناف العمورية الكل
1: بجميع أصناف العمورية يحبوا الحاجات اللي في الفانتازيا في وثاني حاجة أوكي تلقى روحك أنك تملأ فراغ اللي يا إما مالين
0: كتاب أجانب
1: سواء أجانب يعني من
0: عرب
1: المشرق
0: وإلا من الغرب
1: ولا
0: يعني
1: وإلا غرب. دونك من المهم أنه واحد
0: يتموقع
1: أما أنا ما نحبش نبقى نتموقع برشا يعني ما تدريش ممكن نعمل رواية في حاجة مختلفة فلا. من على هذا
0: دونك تنوعنا لكن أنت ترعبنا في كتاباتك باش تمتعنا ولا باش تخلينا نفكروا
1: لثني على خاطر بالنسبة لي الهدف يعني كي باش نقرأ فما أهداف مختلفة وإلا فما انتظارات مختلفة. أنا شخصيا كي نقرأ الحاجة اللي نلوج عليها هي المتعة نتاع القراية هذا بالنسبة لي أنا. فما ناس أخرين في الانتظارات يحط التفكير هو الأول. إذا تجمع الاثنين أنه الكتاب في نفس الوقت ممتع
0: ويخليك
1: وينجم يخوف ولكن في نفس الوقت يخليك تفكر، فريمون يعني تتسمى وصلت الحاجة به. أنا نحب هكاك أنه نقرأ حاجة، دونك اللي نحب الناس كي يقرأوا الكتب متاعي يستمتع، كينو يتفرج في فيلم، كينو يتفرج في سيري، ولكن في نفس الوقت ينجم يطرح على روحه أسئلة معينة، يطرح يفكر في مواضيع ما كانش يغزرهم بالطريقة هذه.
0: التمكن من هذا الأسلوب كان صعب عليك أنت وإلا كانت ما عند ربي نقوله؟
1: أنا يظهر لي
0: موهبة ربانية
1: كما أي حاجة أخرى، يظهر لي الممارسة.
0: الممارسة بالقراءة أنت طبعا.
1: يعني أنا من اللي خرجت من يعني نقرأ برشا، وخاصة في المدة الأخرانية من اللي ناحيت مواقع التواصل الاجتماعي
0: لقيت وقت
1: على الاخر
0: نحيتهم عن وعي، خذيت القرار مش بيراتيت وبعد قلت طيب
1: لا لا ما بيراتيني حد، انا نبدل المتواصل نتاعي كل 3 ايام وقتها دوك ما
0: قررت نرجعوا له بعد هذا الموضوع.
1: كيف كي ما عاش عندي
0: مشاغل اخرى
1: وليت نقرا اكثر، وليت نقرا ونتفتح على حتى في القراءات، وليت نجرب نتاع ما عادش نقرا مثلا كان الكتاب الغربيين كهو، وليت نقرا للكتاب من الصين
0: امريكا اللاتينيه تحليت لافريك
1: يسوفي بديت تتحلل هذوما. بعدش لازمك الممارسة، دونك تولي تكتب. الممارسة كيما سبور كيما أي حاجة أخرى، كل ما تكتب أكثر كل ما تتسقل أكثر.
0: تخي بيان باهي. الخيال النسبة متاعه في كتاباتك وعلاقته بالواقع متاعنا
1: هو برشا من الحاجات اللي نكتبهم تنجم تكون منطلقة من ملاحظة متاع شيء ما، الاوبسرفاسيون. اما من الملاحظه هذيك تقول تراه زعما شنو، وين تنجم توصل الاكستريم نتاعها الحكايه هذه. اوكي هاهم العباد يحكيوا مع بعضهم على فيسبوك والا على ريزو سوسيو، ناس ما يعرفوش بعضهم وفي الاخر يتقابلوا، زعما شنو اقصى حاجه ممكن يوصلوا لها. اوكي فما واحد يعمل في مجهوده باش الناس الكل تتبعوا على الريزو سوسيو ويكبر، زعما شنو اقصى حاجه نجم يوصل لها باش يرضي الجمهور نتاعو. دونك الفكره ديما تنجم تنطلق، وفما افكار اخرين كلي الفكره تكون خياليه اما تنجم تعمل لها بعدش اسقاط على الواقع. مثلا كيما قصه كيما حصار كانت هي خياليه ومش خياليه حصار، لانه حصار تحكي على بلاد محاصره وناس دونك هادين عليهم يتوسا، دونك انت نوعا ما
0: تلقى الحل الاب وما وزوجته
1: وبعد اما تكتشف في الاخر تويست انه هما محاصرين هنا، مو بالعكس هما اللي كانوا بتتر ما همش الضحايا اللي كنت تصورهم. دونك الفكره نحب ديما نلعب على اللي تويست في الاخر، التغييرات اللي تصدم القارئ او تعطيه مفاجاه باش ما يحسش انه يقرا وعارف روحه وين.
0: اي ليه تعمل معانا السيسم بتاع الكوره هذيك المراوغات، خاطر من الاول تقول لي اخي هذه شنية الحكايه، ومن بعد اسكو شكون اللي حاصر في شكون في الاخر.
1: صحيح ولا دونك زعما هما ولا مش هما
0: المحاصرين، والاسقاطات على الواقع نتاعنا شكون اللي حاصر في شكون.
1: شوف كل اسقاط راهو من وحي الخيال ولا يموت للواقع بيصير
0: حتى تعرف لا يموت. تحب تخرج من المسؤوليه شنو ورتوك الليله طارق اللموشي. ديليريوم اخر كتاباتك صادره عن بوب ليبيريس، اذا مجموعه قصصيه مجموعه موجوده في المكتبات الكل توزيع.
1: بدينا احنا عملنا اختيار انه في المرحله هذه بقات في برش شويه بلايص لانه بعد معرض الكتاب مباشره جات البريود نتاع الامتحانات والمناظرات او باك نوفيام
0: هو عيد كبير وعيد صغير وكل جو
1: يعني والعيد الكبير. فكنا نفوتوا المرحله هذه وبعد نرجعوا نعملوا توزيع.
0: والله كان فيها جو نتاع الصيف، نقول لك تحضر فينا للصيف. اما
1: ما هو اللي يحب يسهر في الصيف وما ياخذش ينجم ياخذ السلسله هذه
0: ويصبح عرفتك اللي يسير النوم من عيني
1: تماما. والله فكره مش نعود نستعملها هذه، ايش نستعملها في الاشهار نتاعها وما يسالش. ما
0: خذ راحتك
1: كريما الوسلاتي
0: عن كريما ذات ليله ذات صيف في بعد ما روحت من حي هلال. انا كنت في حي هلال. اوه عندك قصص غادي
1: بالحق.
0: يلزم جماعه حي هلال يتعرفوا عليك مباشره، دونك غفران هراغي وك دعوه ليك حتى تستقطب طارق اللموشي الى عالم سينما الدور وعالم حي هلال، المهرجان الحضري في دورته الاولى عالم اخر. توا من خلال البرنامج توا نعملوا اللينك باهي. احنا باش نعملوا زاده ما بين ديليريوم وبين كتاباتك بصفة عامة، لأنه محطات نجم نقوله توا في المسيرة، أنا نحبها راهي كلمة المسيرة حتى في البداية، لأنه هي مسيرة قاعدة تبدأ بشوي بشوي هكا ولا؟
1: هو شوف، أنا في أول ما خرجت ديمنسيا وهكا كي نبدأ نحكي مع الناس ويقدموني يقولوا الكاتب طارق اللاموشي، كنت نحس بالإحراج، كل ما هو عندي كتاب كهو ما نجمش نقدم روحي ونقول الكاتب، ممكن بعد ثالث كتاب رابع كتاب، أما ما زلت إلى حد الآن نحس بنوع من الحرج لما يتحكي عليا أنه لما يقدموني
0: مسيرة وكتاب،
1: رغم أني يعني كي نعمل هكا نعمل نرجع ونشوف بالحق، كتبت في الرعب، كتبت في المجموعة السلسلة متاع فانتازيا، كتبت حاجات للأطفال، كتبت حاجات لليافعين، رجعت توا للمجال متاعي اللي نحبه أكثر اللي هو الرعب والفانتازيا والخيال العلمي، فهي مسيرة. وفي نفس الوقت فما ترابطات صارت مع حاجات أخرين، يعني واحدة مثلا أقصوصة في أنسومنيا ولا ديمنسيا تحولت إلى فيلم قصير في مهرجان قرطاج للسينما
0: جي سي سي
1: تقريبا 3 سنين التالي، الشوشان الحمل الذي يكون الذي لا يريد أن يكون وديعا، حولتها مدربة متاع مسرح في التياتر إلى مسرحية خدمتها مع الصغار باش تعرض في جويليا. هذوكم ديجا النقاط هذوكم بالنسبة لي أنا
0: محفزين زي
1: صحيت
0: أي.
1: لأنه الكاتب بصفة عامة ما يحبش
0: ثم رجع صداء لأعمالك هذا هو اللي...
1: والكاتب نتصور أي كاتب في العالم يتمنى أنه يشوف الحاجات اللي كتبهم في أشكال أخرى فنية، مش فقط يبقى كان في الكتاب.
0: دونك أنت معاه أنه تتحول أعمالك، خد فما كتاب يرفضون رفضا قاطعا، يعني لازمنا نسألهم حتى يجيوا الساعة نسألهم
1: يعني أنا نرى
0: فما شكون ولا يقول لك يعطي شروط صارمة نحذر في التورناج وما تتمثليش ندرشنية وكل جو ذاك الكل، هذايا قرار نحترموه،
1: رأيه نحترموه.
0: انت من نوعية اللي ما يقلقكش
1: وبالعكس انا نحب انه اي واحد ياخذ العمل ويتصرف فيه ويعمل قراءته ليه كيف ما يحب هو،
0: نعم،
1: ويطوره كيف ما يحب هو.
0: بالفعل بالفعل بالفعل. شكرا ليك طارق، احنا باش نواصلوا اكيد معاك اللقاء. ايمن اكيد سنواصل لقاءنا مع الكاتب التونسي طارق اللموشي ضيفنا اليوم في هوانا عربي. مستمعينا ومستمعاتنا، يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل متابعينا ومستمعينا الاستماع لبقية برامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اثنين عايشين بإمضاء لطفي بوشناق، واثنين هذوما ينجموا يوما ما بالحوار اللي داير بيناتهم الآن واللي باش يركز فيها الكاتب ضيفنا اليوم التونسي طارق اللموشي، ينجم يكون منطلق لرواية جديدة ولشخصيات
2: جديدة.
1: اثنين هذوما راهم ياسر خاصين، اثنين عايشين. ركز في الكلمات وانتوما زيدا مستمعين اذا ما تعرفوهاش الاغنيه.

هذي اثنين عايشين كيف كل الناس واقفين على محطة في شارع قلب نحاس. هو يقول لها شبيك وهي تقول له لباس. المحبة تسمع فيهم رغم اللي غالبها نعاس. ثبت الولد قال لها شبيك ما كيفك حد ونموت عليك، ما زلنا صغار ثنية القدام، شوارع نموار وقصور أحلام. اثنين ماشيين في طريق طويل، هي تميل على كتفه وهو على كتفها يميل. المحبة تسمع فيهم بالسرقة على عيون الليل، تشرب من نفس الكاس لما دمعتهم تسيل. اثنين عايشين كيف كل الناس واقفين على محطة في شارع قلب نحاس. هو يقول لها شبيك ويتقلوا لباس. المحبة تسمع فيهم رغم اللي غالبها نحاس. كانوا بياع ورد ومشموم، هي تقولوا يا خسارة وهو يقول لها لحالي دوب. اليوم أحلى من البارح وغدوة أكيد أحلى من اليوم، ويجينا نهار ونمشوف في شوارع مفروشة نجوم. وكبروا الاثنين.

0: وشاب المنام وفي غمضة عين تعديت ليام تعديت ليام وعلى الرصيف نبتت الأحلام مع أوراق الخريف تولدت المحبة في غمضة عين بقات كريسي تدفى بقطاطس بردانين قعدت المحبة تحلم تحلم كيف الأخرين تحلم لو تتحرك وتتبع المسافرين. هاي شنو رايك؟
1: شوف فما كلمات كنت تسمحهم ديجا وانت تسمحهم وانت صغير مش كما تسمحهم في عمري انا يعني على خاطر تشوف هو ممكن الحكايه تحكيت على الصغار اما انا تو نشوف فيهم الجهه الاخرى
0: بعد ما كبرت صحيح. انت زي
1: بعد ما
0: ديجا
1: كبرت. بعد ما كبرت ميرسي على شكرا على ذكرتني باني كبرت
0: كنا كبرنا يا
1: صحيح.
0: طارق
1: فالسرد القصصي ياسر مزيان تحط عليه انت موسيقى مزيان
0: عالمية هكا وبصوت لوتيو بوشناق
1: تطلع حاجة ممتازة جميلة جدا
0: اما تعرف شنو اللي فيها مشترك بين الديليريون لقطاتس
1: لقطاتس
0: انت هو عنده قطاتس بردنين وانت عندك قطوس ابيض بذيل اسود يحوس من قصة القصة نذكروا انه احنا اليوم معاكم ومعانا طارق لموشي ضيفنا في هوان عربي ديليريوم آخر إصداراته مجموعة من القصص قال عليها مرحبا بك في هذا الجيب السري المنسي من المكان والزمان تفضل بالجلوس استرخي لو كانت لديك الجرأة ولا تعر اهتماما لذلك المخلوق الصغير الذي يمر بين رجليك فستلتقي به كثيرا في رحلتك ريت المخلوق ذكر يقصد في القطوس هذه ليست قراءة عادية بل تجربة نفسية كاملة تسحبك من عالمك المألوف الآمن إلى أقاصي الجنود ستستيقظ كوابيس قديمة ومخاوف غريزية لفها النسيان وستنتفض طبقة الغبار السميكة التي كومها الروتين اليومي فوق خيالك والتي يجاهد الطفل أو الوحش داخلك للتحرر منها هذا الكتاب هو المعادل الأدبي للعقاقير التي لم يكن يملك سرها سوى الحسن الصباح والمقربين منهم وبوابتهم إلى عوالم الديليريوم دونك أنت هزيتنا للحشاشين وهزيتنا للعقاقير وهزيتنا للهذيان اللي يخلي جماعة حسن الصباح يشوفوا في الحور العين وبرش حكايات دونك وخليتنا احنا انت اصلا كهديت للكتاب قلت لي اتمنى لك هذيانا جميلا قلت لك بارك الله فيك دونك
1: هو هات خلينا نحكيوا على الحاجتين اولا على القطوس علاش القطوس انا يظهر لي ما نعرفش عندك قطاطس في الدار
0: لا
1: حيوان غريب جدا
0: هو غريب أي. أي. أنا نسمع لي حكايات من العائله اللي يحبوا القطاطس عندي من برشا
1: اوكي يظهر لي أنا هكا في تصوري ديما خاطر كي نشوفهم القطاطس خاصة ساعة ساعة يبدأ يغزر جهة وانت ما تفهمش شنو تثبت معاه يبدأ يغزر
0: الحيط تقول ميكرو انت تثبت عنده
1: وتقول زعمة فاش يشوف يظهر لي هو ممكن الحيوان اللي يعبر أكثر على العبور بين العوالم وديجا حتى في الحضارات القديمة الفرعونية مثلا كان
0: موجود
1: مقدس بالنسبة للموضوع هذا فكي حبيت نعمل صلة ما بين الأقصوصات ظهرت لي أنه أكثر حيوان منطقية نحطه هو القط
0: علاش أبيض وذيله أسود جاوبوا ولا نخليه
1: خلي
0: نش تشري وتقتني ديليريوم لطارق اللموش هاوك الكرسي موجود الظلمة القطوس هاوك في الظل فما إذا حتى الكرسي عنده حكاية ديجا من أول قصة
1: من أول
0: من معناتها متدخلة المقدمة في اللقاء معناتها ديجا بالحق مشوق جدا القصص ويخليوك تاكلهم ميكلة الأوراق
1: أنا حاولت المرة هذه أنه نخدمهم صحيح هما مستقلين ولكن كي تقرأ الكتاب الكل الاخر تحس انها
0: منفصله متصله هي كيما السيت كوميت حلقات منفصلة متصله
1: اما فما حاجه جستمون تربط ما بيناتهم وحتى في الخاتمه باش تكتشف ربط ما كنتش تتصوره في علاقه بالموجودين
0: في علاقه بالشخصيه
1: شخصيه من الشخصيات
0: خاطر هو يبحث في اللي هو بدا تائه
1: ماهوش عارف الاول
0: ودونك قالوا اقعد خويا مرحبا بيك هاني عندي شويه كتب بيجي نقرا لعل تلقى روحك
1: تماما
0: واحنا في حاله بحث دونك
1: كلنا بحث.
0: دونك المحظوظ هو اللي لقى روحه
1: احنا مازلنا ماناش ما نعرفش فما شكون المحظوظين
0: انت لقيت روحك
1: لا مازلت انا والله تعرف يظهر لي بصراحه نحسدهم الناس اللي يقول لك راني لقيت روحي يعني
0: وشو اللي خليك لتو ما لقيتش روحك طارق
1: يظهر لي انه التجربه نتاعنا في الحياه يعني انا كي نعمل هكا نغزر التالي طارق اللي عمره 10 سنين ماهوش نفسه اللي عمره 20 سنه ماهوش نفسه اللي عمره 30 ماهوش نفسه اللي عمره 40 ماهوش نفسه تو اللي عمره 45 كل مره التجربة الإنسانية، التعاملات، شنو تشوف، شنو تسمع، شنو تقرأ، يخلي شخصيتك تتبدل، تتطور، ممكن تتحسن، ممكن تولي أخيب، ولكن ديما فما تجدد. وبالتالي أنك تلقى روحك وتقول هذا هو أنا من أول نهار لآخر نهار،
0: خاطر نتغير يعني. صحيح. فما برشا حاجات.
1: المبدأ الوحيد اللي ما يتغيرش هو التغير، يعني لا كونستانس الوحيدة هي التغير.
0: وي والقيم تتغير ولا
1: تحبنا باهي اوكي خلينا القيم التعامل معها، التفاعل معها ممكن يتغير، والأولويات.
0: دونك ما فماش يعني ثوابت.
1: انا شخصيا نعتقد انه كل شيء قابل للتغير، وفما واحد ينجم يكون هكا شخصيه، ممكن الناس يفشخوني بعداش ويسحلوني على هذا، اما ممكن تكون عندك قناعات وانت عمرك 20 سنه، في الأربعين كي تتبدل المعطيات في حياتك، قناعاتك، الاولويات، فما حاجات باش تطلع تولي هي الاولى، وحاجات باش ترجع هي ثانيه. فما ممكن الحاجات اللي هات نقولوا كونيه نوعا ما، اللي ما فماش فيها لا تفاوض لا نقاش لا حد شيء. الإنسانية، الحرية، الكرامة. أما في التجربة الشخصية ممكن إنسان يراجع ساعات
0: حاجات. دونك وأنت تكتب لليافعين وهذه الفئة الهشة واعي بالحاجات هذه، وأنت تكتب تحاول أنهم تهزهم للثنية زادة الصحيحة من وجهة نظرك.
1: شوف
0: زادة
1: أنا من أنا اللي نلوج عليه في كي نكتب لليافعين كريمة، هو أني نبعد على الكلمة اللي قلتها من الأول، أني نعطيهم الدروس. نحب نخليه يسأل الأسئلة ويكتشف ثنيته وحده. يعني ما نحبش
0: مش بالضرورة إجابة زادة في الكتاب،
1: هاي ثنية صحيح، نقول هاي ثنية، خطر احنا شنو نعمل معهم اليافعين بصفة عام، قولوا هاي ثنية ولازمك تمشي فيها للأخر، بتترفع ثنية أخرى ينجم يكتشف فيهم روحه أكثر، ينجم يكون إبانوي فيهم أكثر. دونك أنا نحب نشجع على التساؤلات أكثر من أني نعطي ثنية ينجم يمشيوا فيها وحدهم.
0: باهي دونك خليني بما أنه حكينا على اليافعين، دونك تقريبا زادا فهمنا خصوصية مخاطبتك لليافع من خلال الكلام اللي أنت كنت تقول فيه. دونك وكأنك زادا تسعى إلى تنمية حس القراءة عند الأجيال الجديدة، عندك حامل لهذا الهاجس وإلا لا؟
1: أنا نشوف من التحدي عندي في الدار، أنا عندي ولدي تقريبا قريب يعمل 12 سنة، فما التحدي في تشجيعه على القراءة خاصة بالعربي، يعني بلغات أخرى
0: قاعد تعب في الحكاية هذه،
1: ما فهمتهاش شنو حكاية العربية مع الجيل الكل ذا،
0: حتى أنا ما فهمتهاش،
1: يعني يقرأ بالإنجليزية بكل طلاقة وينجم ياخو كتاب ياكلوا الكل.
0: ما سألتوش شنو اللي ناقص في العربي؟ أنا مثلا يقولوا لي تصاور الألوان
1: صحيح، وهذه واحد من التحديات اللي عنا في الكتابة في تونس، خطر التصويرة يعني مصروف أكثر، يعني طبعًا صحيح الكتاب يكون
0: أغلى، دونك هو من نجمش يقبل عليها، فمش حاجة تشده على مستوى الشكل ديجا،
1: يعني لي فورما متاعني نشوفهم في أنا فما برشا كتب نشوفهم من اليافعين ياسر مزيان، يعني أنا نحب نقرأ
0: أنا بيدي اللي تجيك من لغة أخرى وفيها والفيرسيون متاع اليافعين، خد فما زادة في الأدب صحيح العالمي اللي يعمل لك معناتها فيها أسئلة وفيها كويز وحكايات
1: وشخصيات
0: وكل محور يقف لك فيه
1: على هذا كانت مثلا حتى في السلسلة اللي كتبها
0: رجعنا نقرأ معاهم
1: السلسلة مثلا اللي نكتب فيها توا اللعبة شخصيتها
0: فيها شوية من
1: حطيتهم يافعين. هي فما حاجة نعملها هو أني نبدأ نسمع في ولدي يحكي مع أصحابه، بعدش نبربش على الحاجات اللي يحكيوا فيهم باش نجم نستعملهم بعدش، سواء بالنسبة للجيمينج وألعاب الفيديو، سواء بالنسبة لكلمات معينين حاجات تتحكي ما بيناتهم.
0: دونك أما يزمك عادة فتاة في العائلة في عمر ولدك باش ما تشد هزنش للثنية
1: لولادك هو صحيح لازمني
0: جات راديو with me وال
1: ما عنديش هذوما لازمني بالحق نتعلمهم لازمني
0: والصبغة الأحمر والأصفر والضويفر وال
1: ناقصني هذا
0: الاوتفيت اوف ذا داي وكل جو هذاك
1: ناقصني هذوما ناقصني صحيح الموند نتاعي صحيح اكثر للولاد ولا للولاد دونك الشخصيه تقرب لهم اللغه اللي يحكيوا بها وتفادليكم قريب لهم المواضيع حاولت انها تكون في المواضيع اللي تجلبهم كما قلت لك مثلا العدد الاول كان على الجيمينج والعاب الفيديو الثاني على الاشباح ديما نحاول انه فك الحاجات اللي تجلب الصغار للقرايه اليافعين ما نحبش نفرض عليه نوع متاع كتيبة متاع نوع من الكتابة ونقول شبيه ما يقراش في الحاجة هذه شبيه ما يقراش. أوكي خاطر نذكر أنا كنا صغار كنا نتعديو من الكتب متاع الصغار المكتبة الخضراء فجأة اللي مدهولك بعد هو طه حسين توفيق الحكيم.
0: هذيك المشكل زادة فما فجوة وهذا ويلاحظوها حتى في الأنشطة الثقافية ريت تلقى للأطفال والشباب تلقى أطفال شباب. اليافعين راهو يتنرفزوا كي يلقاو كيدس والزنفان والأطفال ويقول لك ليه يا أخي شنو يا ماما هزتني توا الصغار
1: تاع الخشاشة
0: دونك بعد باش تلقى شباب صحيح. دونك هذا من هذا المنبر بالله تلهيو باليافعين رانا الأولياء متاع اليافعين رانا تعبين
1: رانا تعبين أولياء
0: اليافعين أولياء اليافعين تعبين. دونك خلنا نرجعوا مرة أخرى الديليريوم باش نعطيوها حقها زي المجموعة القصصية الصادرة عن بوب ليبريس وموجودة في بعض المكتبات لأنه توا باش نبداو توا في الحملة يظهر لي الترويجية لهذا العمل. العنوان دلالته ودلالة العنوان طارق
1: هو أنا في العناوين متاع المجموعات على الأقل عندي توا ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى اسمها ديمنسيا دونك لا ديمونس الجنون الثانية انسومنيا وكي جيت نكتب في الثالثة كان لازم نوعا ما نبقى فكل العالم هذاك فديليريوم وبالحق يعني جاء وحده العنوان بعد ما كملتهم الكل لأنه جستمون فما فكرة الهذيان انك هبلة اللي تقرأ فيه يخلط كما قلت لك الحاجة الأقصى ما يمكن أنه يصير مستوى الرعب حاولت أنه نقوي فيها أكثر من من من السابقين دونك في تكامل مع اللي كتبتهم رغم أنه عندي جماعة أصدقائي من الكتاب مثلا ديما ينبروا علي على حكاية ذي يقولوا أنت ديما الكتب منعك
0: العناوين صعيبة
1: وإيماجيثوس وإثيرنيوم ودراشنية أكتب زياد بوشوشة تحية لي كان يسمع فينا يقول لي تحسوا طارق كان يحط عنوان عادي يجيه جلطة ولا حاجة ما نجمش برشا نحط العناوين
0: العادية دونك هذا هو تحسها مميزة عن بقية أعمالك المجموعة هذه
1: أنا والله تعرف شنو كريم نحاول أنه كل عمل يكون مميز فالمجموعة هذه صحيح أنها في الجانر متاع الخيال العلمي الفانتازيا والرعب ولكن كما قلت لك كتابتها مواضيعها وستركتور متاعها طريقة الكتابة متاعها مختلفة على الأخرين على خاطر ما نحبش نعاود روحي وما نحبش انه يجي واحد يقول ماني قريت ديمنسيا وانسومنيا نعرف روحي شنو يستنى فيا لهنا
0: دونك لا انت عملت
1: لا استطيع
0: المراوغه به دونك قريب نختم احنا مازلت لنا بعض الدقائق شفت كيفاش سعره
1: ديجا
0: اي ريت كيفاش دونك خلينا نحكيوا على موضوع انت جبته في الاول للسوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي واللي زاد الذكاء الاصطناعي والدارك ويب وكل كانوا حاضرين في المجموعه هذه علاقتك طارق اللموشي ككاتب بجمهورك وبمواقع التواصل الاجتماعي وانت قلت انه سكرت الدنيا الكل وخليت كان لينكد ان اللي هو عيد كبير بشوي يشبه للاخرين
1: لينكد ان هو فيسبوك بالكرافات
0: هكا وبالبابيون ساعات وكل
1: اما جماعه التنميه البشريه الكل جاونا غاديك حاسيل شوف انا مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا فيسبوك انا حليت
0: هجرتك
1: 2007 حليت راهو فيسبوك يعني ولا 2006 وبقى معايا مدة طويلة حتى 2022 في 2022 بديت مراحل كالي نقول اوكي نسكره بتاع شهر شهرين
0: تشوف امورك تشوف حياتك من غير فيسبوك كيفاش
1: وفي الاخر قررت انه نسكره ديفينيتيفمون اما كي قررت اني نسكره بطريقة نهائية ما حطيتش خطة بديلة لمواصلة التواصل مع الـ القراء وإلا مع العالم الخارجي بعدش اكتشفت أنه بالحق تخرج من مواقع التواصل الاجتماعي كأنك خرجت من العالم يعني بطريقة
0: زيدة احنا كأنه هن عليك زيدة من هنوش احنا زيدة كقراء
1: لا ما هيش مرتبطة بالقراء بقدر ما هي مرتبطة بي أنا أني ولا حبيت لي راحتي النفسية والاجتماعية
0: خطت نجم زيدة تحسن التعامل معها الوسائل
1: ساعات تعمل تعاملاتي مع الحاجات
0: نعرف النوعيه هذه. دونك تولي انت عندك صفحتك الرسميه استاذ طارق يعني لو سمحت وصفحتك الشخصيه تعمل تحفونه سنفوره ما يفيق بك حد
1: وخليك بها الاحداث
0: وخليك في الامور الرسميه.
1: اما بالحق تو نفكر جديا في انه نرجع ممكن صفحه رسميه بلوتوك
0: خاطر زاد حضورك حتى خاطر تقرا انت ككاتب وكحضور توا ولا بالسوشيال ميديا
1: صحيح صحيح.
0: يعني حبيت ولا كرهت
1: خاصه في يعني في الفتره في العوام الاخرى يعني انا كي خرجت قلت اوكي واحد خلط نوع من النوتوريتي ناس يعرفوه دونك تنحى وريزوس ما يقلقش ابان تكتشف
0: احنا في الاذاعه نقول كل دقيقه يولد مستمع جديد دونك يعني دونك عندك اجيال وراء اجيال وعندك البرة اسمك زاد احنا كتوانسه نحبوا انه عندنا اسم تونسي يبرز
1: ايش نقول لك حاجه كريمة هي تخلي الساعه الاسامي التونسيه تبرز في تونس وبعديش تو نمشيو
0: شو اللي يخليهم مازالوا ناقصين بروز فيهم العيب ولا فينا نحن
1: يعني
0: لا احكي بصراحه
1: ولا نمسحوا على اليوسف تاع العباد
0: لا ما تمسحش احكي بصراحه اما تحمل
1: فما فما كونستا ملاحظه زاده العابره انا من
0: عندنا دقيقه ما زالت
1: انه كي يجينا كاتب اجنبي الفرحه اللي نفرحوه بها كبيره احترم ذلك ولكنها تتجاوز برشا ما يمكن الاحتفاء به بالكاتب التونسي ممكن خاطر نعتبروه اكسيسيبل
0: اي حتى انت كتونسي كي تمشي لبلاد اخرى نجم يفرحوا بك اكثر من كاتبهم هو المحلي دونك هذايا زعما
1: انا اللي نشوف الماكينه نتاع المشرق علاش يولي مشهور هو في تونس يعني شفت خاطر الماكينه نتاعهم غاديكا تعمل لهم تخدم لهم
0: دونك الماكينه حتى ماكينه الشخص في حد ذاته دونك اعملوا ماكينات شنو اللي يمنعك باش تعمل ماكينه
1: صحيح اللي ناقصنا هو انه الى حد الان ما فماش كال الخدمه المشتركه ما بين الناس سواء كتاب سواء الناس اللي عاملين في النشيط في المشي سواء المؤثرين وغيره من المهم انهم يتلموا مع بعض
0: هذا هو من المهم. اخر سؤال عنده علاقه بديليريوم المجموعه القصصيه الاخيره بعد ما نسكروا احنا الصفحه الاخيره شنو تحب يبقى في ذهن القارئ من المجموعه نتاعك؟
1: نحبوا ديجا يبقى في مخه الاسئله اللي تسالوا في كل واحده وفي كل قصوصه ونحبوا يراجع نوعا ما اللي قراه ويقول يا اخي انا قريت كل شيء بالصحيح والا فما حاجات فاتوني
0: هذا هو يعطيك صحة لقاء سريع جدا شكرا لطارق اللموشي ديليريوم مجموعته القصصية الأخيرة مجموعة موجودة في المكتبات التونسية أدعوكم لاقتنائها وللتمتع بكل تفاصيلها شكرا لك طارق اللموشي
1: شكرا يعطيك
0: شكرا
1: صحة
0: للأخبار بعد شوية ونواصل مع بقية ضيوفنا.
2: إذا نستقبل الفنانة القديرة عائشة.
3: أهلا وسهلا.
2: تحية طيبة. نسأل عن أحوالك.
3: يعيشك سيدي. دخلت إذاعة 62.
2: دخلت إذاعة 62.
3: عام 62.
2: وشكون لقيت وقتها من الفنانات قبلك؟
3: لقيت من كل تبارك الله لقيت نعمة لقيت زهيرة لقيت. سي الحبيب شو نقول لك أنا مغرومة ما يصير بتونس أو نغني شرقي زاد نغني ونعمل موشحات نعمل كل شيء. أنا كنت في بيت مجموعة وردة صوتية
2: نعم
3: ما نسميش مطربة غادي أنا كي نبدأ غادي كي العسكري كي ندخل الإذاعة قد نخدم مانيتير
2: من ضبطة يعني
3: هبط الاستديو أنا الأولى تلقاني قدام من الاستديو
2: ما تجيش مأخرة
3: الخدمة ما مش لعب بدي نخدمها
2: على قاعدة
3: على قاعدة والكل مخياني والكل نحبه يا أخي ما يصير لنا رب العود أنا غنيت هاي وقام يبكي قال لي يا ريتك جيتني قبل بثلاث سنين هاي وسجلت هنا سجلت محال كلمة تاتب للعلة ويا خاينة حتى ذي في النوم ما يحلاني العين تنحب.
4: المطربة عائشة تتحدث عن زمنها الغنائي وتتذكر البدايات في موعد الأحد لهذا الأسبوع لحبيب جغام يفتح الذاكرة الغنائية ويسأل صوتاً غنائياً من أصواتنا الأصيلة موعد الأحد من 10 صباحاً إلى 1 بعد منتصف النهار
5: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد
6: منوعات تصنع الفرحة
5: برامج اجتماعية تلامس الواقع
6: فقرات ثقافية تثري الفكر
5: محتوى متجدد
6: وأصوات متنوعة
5: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: مستمعينا الكرام تحية طيبة. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تؤكد تمسكها بتنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة في الأجور. مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني تؤكد ارتفاع عدد الحجوزات هذا الموسم بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة وتخصيص جملة من الخدمات لفائدة المسافرين على متن الناقلتين تانيت وكارتاج لتأمين عودتهم في أفضل الظروف.
8: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحققوا 300 ألف مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين كارتاج وتانيت. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. في إطار الرحلة هذه قمنا باجتماعات واستمعنا جميع المطالب متاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
7: بداية من الساعة 10 من يوم غدا سبت تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، ودعوة القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار وبنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا. وزارة الصحة تدعو طلب المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية إلى التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات، وتمتد فترة التسجيل بداية من اليوم على الساعة 8 مساء إلى غاية يوم الأحد 21 من جوان الحالي على الساعة منتصف الليل. في العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن إيران غير متعجلة فيما يتعلق بعقد اجتماع مع واشنطن بعد التوقيع رقميا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب. وزارة الصحة اللبنانية تعلن اليوم ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات الإسرائيلية على لبنان اليوم إلى 49 قتيلا، وجيش الاحتلال يقر بمقتل 4 من جنوده في هجوم لحزب الله استهدف دبابتهم بقضاء نبطية. وختاما، منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 896 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا و232 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد شهر من إعلان تفشي الفيروس. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع كريمة الوسلاتي في هوانا عربي. إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
11: كاين نعمل في افلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل افلام.
10: مسرح،
12: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
10: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

0: جل من سواك يا عمري. هذا صوت أصالة النصري في الكوكتيل هذا الهزنة إلى بلاد الشام بصوت ابنة سوريا أصالة النصري. مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أولى الإذاعات. معاكم السهرة تتواصل حتى للحداش العشرة وثلاثاش دقيقة، والاستماع دائما إلى برنامج هوان عربي. كنا في الجزء الأول مع الكاتب طارق اللموشي ومجموعته القصصية ديل ريوم الصادرة عن بوب ليبريس، نذكر أن موجودة في المكتبات، وأكيد ما نجم كان ندعوكم إلى اقتناء الكتاب ونشجعوكم على المطالعة والقراءة ونشجعوكم على كل ما هو عنده صلة بالفعل الفني الثقافي في بلادنا تونس. من بين الأنشطة اللي تنتظر الجمهور في الأيام القليلة القادمة، مهرجان المسرح والمجتمع من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بولاية سلينا، الدورة خامسة حتى 28 جوان في المركب الثقافي وفضائيات أخرى بولاية سليانة. وأنا سعيدة جدا هذا المساء وفي هذه الليلة اللي فيها القمر صافي والبدر منور، زوز ما بعضهم يجي ولا أنتو كان بحذايا صالح الفالح. أهلا وسهلا، مرحبا بك صالح.
1: شكرا كريم على الدعوة. ينورك.
0: يعيشك يعيشك يعيشك.
1: تحية لجمهورك، جمهور مستمعين الإذاعة الوطنية. شكرا. مرسي على الدعوة.
0: يعيشك، مرحبا بيك. أكيد الإذاعة الوطنية التونسية تتبع كل الأنشطة المميزة واللي كذلك فيها رسالة، وفيها أهم شيء أنه نتركه أنها تترك أثر في المحيط الضيق أو حتى الموسع. دونك مركز الفنون الدرامية والركحية بسليانة اللي يشرف على إدارته الفنان المسرحي صالح الفالح يستعد لاستقبال دورة جديدة من مهرجان المسرح والمجتمع. خلينا نبدأ بالعنوان مهرجان المسرح والمجتمع، وشعار السنة ياسر مزيان وياسر محلي وياسر مؤثر: الفن يغير وجه المدينة. كم نحتاج
1: من يغير الإنسان.
0: يغير الإنسان، أي، والإنسان هو فاعل في المدينة، لازم يكون.
1: بالصدفة السنة يعني فما مهرجان في روسيا اسمه المسرح والإنسان،
0: هاي
1: يعني في مهرجان كبير. حسين مهرجان المسرح والمجتمع هو بالأساس يعني طرح يعني اجتماعي بالأساس وقيمي. يعني كيفاش تركز أنت مفاهيم المواطنة
0: من خلال المسرح،
1: من خلال المسرح باعتباره هذيك وظيفته الحقيقية. اللي هو يدعو للقيم النبيلة، نبذ العنف، الحوار، التحاد الثقافي بيده، التنوع، اللاميز العنصري غيره، فهمت، والقضايا الإنسانية الكبيرة سواء الوطنية المحلية
0: ولا الكوني حتى العالمية، في البعد الكوني
1: متاعها العالمية، مع القضايا الإنسانية في غزة، فلسطين ولا غيرها. يعني هو في الأخر المسرح موجه للإنسان الحي، والمسرح باعتباره فعل حي مباشر ينجم يغير، ينجم يوعي، ينجم يثقف، غير الجانب الترفيهي والتوعوي وتحسين الذوق العام. وجعل الحياة تولي مقبولة وممكنة لعيشها بالفن، نجم الحياة تولي تتحملها،
0: النجم نتحملها. هذا هو بقطع نظر، هي باهية مش باهية، أما احنا عندنا القدرة على التحمل. دونك المهرجان هو من بين أهدافه المرسومة واللي واضحة في بلاغاته الصحفية، دونك يسعى إلى تجذير معاني المواطنة ويدفع المتفرج للمشاركة في الشأن العام ويقرب العروض الثقافية للجمهور. العروض الثقافية للجمهور ذيك مسألة نجم يقوم بها برشا، لكن أنه مهرجان يحمل على عاتقه أنه يدفع المتفرج للمشاركة في الشأن العام. احنا عندنا شأن عام توا ولا الآن في تونس 2026 في جوان؟ احنا توا جاوب على السؤال هذا، خاطر بعد 20 سنة بشولي أرشيف الإذاعة الوطنية.
1: الشأن العام ما ديما ما تروح، طرق التعامل معاه تتغير من وقت لوقت.
0: كيف ترى أنت حماسة. طرق التعامل مع شأننا العام الآن
1: يظهر لي التعامل معه بذكاء تويكا، يعني
0: بتخبيثة تونسية
1: برشا ذكاء والذكاء اللي يهز للنجاعة. يعني ما عادش الصدام والتسيب السابقة يظهر لي ولد فيها
0: هذي برشا. أنت ممكن خطر الزمن فعل بك ما فعل، هي ما الشبيبة توا تعمل كيفك؟
1: من حقها، مش شبيبة يعني في العنف وين متاعهم والإنرجي اللي متاعهم والطاقة، وعندهم نظرة أخرى زيادة للعالم نجمه وإحنا معاش نعرفوها،
0: معاش ننظروها زيادة.
1: النضج يهزك النوع من التريث والتغيير المربوط بالزمن بالوقت. ديما الشاب عنده رغبة في السرعة في التغيير الفوري، خاطر يحب يحقق ذاته ويحب العالم يراه بالشكل اللي يتبدل كما هو يحبه.
0: بالضبط. انت جمهورك شكونه في المهرجان؟
1: هو بالاساس احنا كان عندنا مهرجان سابق لهذا اللي هو سيركوي تياتر، اللي هو مهرجان بدا في اكتوبر قبل هذا يعني، ودورته الخامسه ايضا عام جاي السادسه كان مشى للمناطق الريفيه بالاساس موجه للاطفال وللعائلات، اللي هو نزل العروض للاطفال وفما تكوين للمعلمين وغيره في اطار المناطق اللي محرومه من الماده الثقافيه وما توصلهاش. كيفاش ترسخ انت الماده المسرحيه اولا كتربيه في المدارس وتاثر المعلمين من خلال نوادي وبعث نوادي غاديك، وهما يراو الفعل المسرحي حي، يراو فنانين حيين وتذكرهم انهم هما مواطنين تونسيين مهمين يعني.
0: دونك انت هذاك كان موجه للاطفال والعائله، دونك تزادت له مهرجان المسرح والمجتمع.
1: مهرجان المسرح والمجتمع اللي هو كيما نقولوا احنا نتيجه العمل على كامل السنه. احنا عنا مختبرات، عنا كانت عنا زيادة فقرات كيما نقولوا احنا مع مثقفين، مع عنا جسوي كريفان اللي هي لقاء دائما مع روائيين في الكتب الجديدة متاعهم، عنا القراءات المسرحية نجيبوا مخرجين وكان الممثلين مازالوا موجودين يجيوا يقراوهم هما بشكل مباشر، وعنا اوريزونتال اللي هي بما يسمى الحوارات الثقافية هوريزونتال، حاجة أفقية كيفاش تطرح المواضيع خاصة
0: كيف تتم مناقشتها كذلك،
1: اللي هي يعني ماهيش درس يعني هي حاجة مفتوحة يشاركوا فيها المثقفين والمواطنين العاديين من مثقفين من اختصاصات مختلفة، مش بالضرورة مسرحيين جيب أساتذة من
0: مرحبا بالناس الكل اللي باش يناقش مرحبا.
1: اللي هو كانت فكرة المهرجان اللي
0: دونك تولدت من الحراك هذاك اللي كان هذاك موجود
1: يعني باعتبار انه حل 2020 و2021 وفي الكورونا بدينا واول مره سليانا في مركز يعني كيفاش انت بشويه بشويه تمس الفئات اللي مثلا المؤسسات الثقافيه الموجوده غاديك ما تشتغلش عليهم، تلقى فما نفور من الكهول والكبار، فكيفاش بيدك هذوك
0: ترجعهم. دونك قعدت لي سنوات هو ست سنوات انت توا من اللي بديت غادي وفما دوره خامسه وسنين حسوه كانه معناتها تحسوا كبر هكا المهرجان والصدام تاعو خرج وصل للبرشا.
1: هو كيما قلت لك يعني هو كبر باش غير الماده الموجوده اللي هي تكون فما انتقاء فيها، خاصه انك تجيب حاجه هما ما شافوهاش وحاجه تنجم تكون محترمه
0: يعني ما شافوهاش
1: مر العروض غادي.
0: اسكو عادي انه مازلنا فما ناس ما شافتش؟
1: عادي جدا. فما اللي يمشي من الحياة وما راش مسرحية، احنا نقولك يمشينا للأرياف يجي ونساء وعزيز كبار جد جايب صغيره تلقى هو يتحول للطفل يشاهد العرض لأنه يعني أول مرة يرى حاجة مباشرة.
0: إيه ماذا هذه حاجة توجع راهو
1: يعني ظلي الاشتغال على فكرة اللامركزية يلزم يكون مشروع كبير وفما أدوات للتنفيذ.
0: أدوات تراها غائبة أنت توا؟
1: يعني أنا يظهر لي كما فكرة الخروج للمسرح هو الذهاب للجمهور، الذهاب
0: وشوفوه شنو يحب. ما يلزمك تدرسوا فما عروض وفما حاجات
1: تدرس له حالته الكل، غير
0: حالته الكل. أنا جاية فوالا لكل شيء، أنا جاية اليوم
1: العيش نتاعو فوالا
0: بالضبط كي تمشي له امشي له بالحاجات اللي تحبها يعني اللي يحبها هو استقطبه ساعة وبعد افعل فيه ما تشاء من بعد ثقافيا. وانا كنت في حي هلال اليوم افتتاح مهرجان حي هلال الحضري، مزيكا الفرقه النحاسيه والسيرك والناس شيخه بالطريقه اللي يتشيخوا. كان جيت باش تعملها في بقاخ تنجم تنجح شرا مي في حي هلال اليوم فزعه الحي الكل
1: انخرط
0: مع الفعل الثقافي الفني وانطلقت اليوم اولى شراره المهرجان هذا.
1: يعني انا تاكيد لكلامك هو كيفاش تحسس الناس هذوك غيرهم مهمين الشيء نتاعهم هم اللي يولدوا
0: بالضبط منهم واليهم. دونك احنا سريعا خلينا مشينا سرحنا في الكلام سي صالح وانت اول مره هكا انا وياك في المباشر. دونك خليني نمشي توا لتفاصيل مهرجان المسرح والمجتمع الدوره الجديده ماذا ينتظر الجمهور؟ سريعا سريعا ندخل للبرنامج.
1: هو عنا عروض مسرحية، اخترنا أهم العروض على الأقل توجد وطنيا ولا عربيا ولا العروض اللي عندها طرح جمالي مختلف وما وتتش الفرصة أنها تشاهدت في مدينة سليانة. عنا وفاة طبوبي، عنا سيرين بعملها الجديد جنون، عنا مسرحية ترار الشاب عز الدين بشير هو عمل طريف ونوعي، عنا علاء الدين متاع مختار الوزير، عنا مسرحية موت متاع الأزهر الفرحاني اللي هو عرض يتماشى زاد مع اخترنا له مكان خاص بيدو، عنا المخرجات متاع المختبر القار اللي هو تو عمل عرضين عمل في سليانة وفي الكيف وبش يكون موجود تأطير وإخراج المسرحي ناجي قنوات. عنا عرض
0: نيجي باش يكون حاضر معاه
1: طبعا موجود اي
0: عاد جمهوره توا جمهوره ما ولا عاد التلفزه ما حياته كامله ما يحبش ما يجيه النهار اللي ولا وجه تلفزي.
1: وعنا عرض نعمان حمدة اللي هو مازلنا الغدوة النجم نغيروه لأنه نعمان حمدة عمل عملية
0: إن شاء الله لباس نعمان.
1: هذه بالنسبة للعروض المسرحية. عنا عروض موسيقية اللي هي ديما تكون في الشارع
0: موجودة.
1: وتسبق عنا عرض جديد متاع نضال اليحيوي
0: ولد سليانة عادة
1: ولد برغو زيرويت يعني ذكرنا بالعمل اللوليني
0: طبعا
1: متاعه.
0: طبعا
1: نورهان الهدياوي، مريم العبيدي ومازن مبروك فرقة مجموعة جذب، عنا مريم التيرزي اللي هي من فرقة سيدي حميدة مع وعنا عرض رقص مسرحي ولا فولكلوري اللي هو هيثم البوغالمي بعرض فليك، وعنا سيرك عرض سيرك
0: موجود يعني
1: موجود، وعنا ليلة الشعراء اللي هي هذه للمرة الثالثة تصير.
0: والقدسة دي
1: هي بالحق يعني تقول أنه الشعر ينجم يخرج للشارع
0: يولي فما فرشة
1: الشعر بالعربية يعني وتتقبل وتتفهم وفما تواصل مع العبيد.
0: المختبرات الفنية والتربصات،
1: هو المختبرات هي كما نقولوا احنا تدعيم التكوين على تلت سنة وزادة مربوطة بمشروع وفلسفة المركز. عنا مختبر السنة في الكتابة، عنا مختبر قارئ باش نبعثوه الكتابة الجديدة باش نبداو في الحلقات نتاعو مع سامي عمامي. الموجودين فيه هما كتاب بطبيعتهم روائيين كيما صلاح البرقاوي عنده كازما وعنده لا يخاف الأفراس، شعراء زادة من الجهة هما باش يكونوا في المختبر. الغاية منه كيفاش احنا بدنا نجمو من خلاله نوصلوا النتيجة نتاعو النصوص تكون هي مشروع انتاجات.
0: هذا هو تقريبا
1: المختبر القار زاد مع وليد وسيعي في فن العرائس اللي هو نستنوا فقط وقتش يرجع الانتاج بالنسبة للمراكز الفنون الدرامية خاصة في ظل انه استنوا في قانون يسهل العملية. وعنا المشروع اللي هو في الايقاع الشعبي اللي هو مش نخدمه نحاولوا نخدموا في شكل إقامات من بعد ربما نمشيوا للموروث متاع الجهة ونشتغلوا على الملاحم اللي فيها والشخصيات
0: اللي تستحق أنه نربشوا عليها زيادة نحفظ
1: غير أنه فما كما نقولوا احنا بارشا فنانين وشعراء قدم في الموروث الشعبي موسيقيين اليوم يشتغلوا شوية في الصيف ولا يكونوا متروكين خاصة النساء عاشوا شبابهم خدموا بعد ما عادش يخدموا فيش أذوكم بيدهم لازم تسجلهم وتخدم معاهم وترجعهم زيادة
0: بالضبط. هذا هو دونك هذا تربص الصوت والإلقاء يظهر اليوم مع مريم العبيدي
1: اليوم باش يكون مع تلامذة متاع المعهد الجهوي للموسيقى.
0: دونك برشا مكونات زيادة ومؤسسات متداخلة في سليانة. دونك عروض مسرحية، كوريغرافية، كذلك حفلات موسيقية، فعاليات موازية، ليلة شعراء، السيرك، المختبرات الفنية والتربصات، هذا الكل موجود في مهرجان المسرح والمجتمع اللي يقع اختتامه 28 جوان من 21
1: 28 جوان 8 أيام
0: 8 أيام
1: النهار الأول اللي هو بش يكون في منطقة خارج سليانة 8 كيلومتر بش يكون فيها ليلة المسرح
0: اللي هي
1: العطيات دشرة هكا بش تصير فيها يعني 4 ساعات موسيقى وزوز عروض مسرحية وقراءة
0: وبش تخرجوا ما خرجات أخرى جوست الليلة فقط
1: هذيك أول مرة حتى اللي تتحسن الظروف المادية واللوجستية يكون عندك برشا عبيد نجد تعمل أكثر من سهرة في نفس الليلة بقايا آخرين.
0: في بقايا آخرين. دونك سيلينا كلها تفزع للمهرجان. يعطيك صحة، شكرا ليك. واضح أنه هذوما لمسات صالح الفالح وقت اللي أشرف على مركز الفنون الدرامية والرقحية بولاية سيلينا. ماذا سيحدث لهذا المهرجان لو غادر صالح الفالح المركز ومشى في مناصب إدارية أخرى؟ هل سيستمر أو إحنا بشي قد قدرنا ديما التظاهرات مرتبطة بالأشخاص؟ نختم مع هذا السؤال.
1: هو أظن يعني على الأقل كما نقولوا إحنا الحزام الموجود في سيلينا من مثقفينها وغيره اللي ولاو موجودين، وهما كما نقولوا إحنا المحفز لاستمرار المهرجان راهو بيدو، خاطر فماش ظروف تسمح أنه يتواصل.
0: يعني هو يجي مدير يكون آخر اهتماماته أنه يواصل.
1: دونك
0: على كيف شكون
1: على كيف الناس الموجودين الفاعلين الحقيقيين اللي هما
0: اي مساعات المثقف وحده يقول لك لا يلزم السياسي يقرر زيدا هوني
1: هو الثقافي مسؤولية المبدع بالأساس. يعني حتى كان يجي سياسي يلزم يولي يتبع، خاطر هو في الأخر
0: ما عنده حتى حل.
1: استمراريته هو كسياسي منجم يكون كان داعم حقيقي للفعل الثقافي وللمبدع، خاطر وزارة كاملة من غير مبدعين ما عندها حتى معنى. يعني أظن أنه تولي لهنا اللي باش يجي يلزم يكون واعي فقط بالرؤية رؤية الأشياء التي تؤسس كيفاش هذيك أنت تنجم تخلي يعني حتى مرجعيات فيها باش هو يكون فاهم.
0: الأرشيف منظم، الدورات السابقة
1: الكل موجود وموثق.
0: الدورات السابقة في كلمات باش نختم بهذا السؤال عن
1: والله هو بالمصادفة يعني هو كان معانا مندوب نحييه وخرج رتريت جيل سلينا طارق بوجلبين.
0: أي طارق
1: هو وقت عملتها عملنا الدورة الأولى، هو كتب هذا المهرجان بدأ
0: كبيرا.
1: هو بدأ بالصدفة احنا رهنا فما خدمة كبيرة ومشيت الأمور نجحت بالنسبة لسلينا كانوا حاجة جديدة بالنسبة في المدينة،
0: حدث كبير برشا
1: وخاصة الكهول والعائلات يرجعوا يتفرجوا ويلقوا مادة
0: اللي تتمشى معاهم،
1: مادة محترمة وتمسهم وجماليا يراوا مستوى آخر خاصة كي تخلق لها الظروف الكل. هو قاعد يتحسن من دور لدور، أما أظن أنه الإمكانيات نجم تهزوا أكثر من هذا.
0: الإمكانيات لازم تتوجد وفما المادية والبشرية بخلاف مجهودات الوزارة الشؤون الثقافية اللي هي مشرفة بطبيعة باعتبار المركز تحت إشرافها. مهم جدا أبناء الجهة زادة يتلموا وتتكاتف الجهود ويضخوا الأموال من أجل هذه
1: وزارة الثقافة هي تولي تعمل صناديق خاصة للمراكز بالنسبة للمهرجانات، خاطر المهرجان هذا غير مدعوم وفقط
0: من ميزانية المركز
1: اللي هي بيدها ضعيفة وأيضا مساهمة المندوبية الجهوية والمركب الثقافي اللي يدخلوا معنا. أما اللي ناقص هو بالحق القطاع الخاص في الجهات اللي مازال مش ممن انه يتدخل في الشأن الثقافي، يمكن يتدخل
0: حتى يتبع بعض ما بديو جابس بديو جابس سينما فن وغيرها من الفعاليات
1: شوي بشويه توي يظلي زادة تكون فما مؤسسه تشتغل على المستوى الجهوي، خاطر ما ينجمش مدير ولا غيره وانه عنده الوقت الكبير حتى في الاقناع يلزم فما ادوات واختصاص هما اللي يجيبوا الفلوس للدولة والمهرجانات ذات خصوصية
0: خاصة كما مهرجان مسرح المجتمع. شكرا ليك صالح الفالح، يعطيك الصحة. صالح وفالح حلوة ياسر المعادلة هذه. شكرا لمدير مركز الفنون الدرامية والرقحية بولاية سيلينا، حكينا على الدورة الخامسة من مهرجان المسرح والمجتمع تحت شعار الفن يغير وجه المدينة. الفعالية تستمر 28 جوان وتنطلق 21 جوان. مرحبا بكم الناس الكل، أنا دعيت الناس الكل تول سيلينا. شكرا ليك، يعطيك الصحة. هاو برقو زيرويت عادة كان حبيت نضال معناتها ولد سيلينا باش يكون حاضر في المهرجان، وتحية لي باش يحضر بالقربي ولا بحاجة أخرى؟
1: القربي
0: شابيتر الأول، في انتظار شابيتر الثاني هذا. شكرا لكم.

0: الشهر وما شاء الله شهر جوان راهو مميز جدا على مستوى الأنشطة في كل تراب الجمهورية، مع أنه زاد 21 جوان اليوم الموعود في الجانب الموسيقي والعالم الكل يحتفي بالموسيقى بما فيها تونس، وتونس كذلك ومش بعيد علينا هوني نحن في لافايت في 71 شارع الحرية عندنا مهرجان انطلق اليوم دورة أولى من تظاهرة كرنفال الفنون. هو الكرنفال كلمة في حد ذاتها احتفالية واحتفائية وفيها الفنون أكيد برشا جو يستنى فينا في دار ثقافة ابن رشيق. سعيدة جدا هذا المساء باستقبال مديرة الدار سيدة هيلة حديد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا كريمة، يعيشك. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
0: شكرا.
1: مرحبا بي بحديكم زي أيه. روحي
0: أي
1: بون محلي استوديو
0: أي شفتوا أكا جديد يهبل استوديو وليد تليلي ونبيل بالذكر استوديو 5 في الإذاعة الوطنية في أولى الإذاعة مع دورة أولى من كرنفال الفنون.
1: تتفق.
0: وانت حديثة العهد زادة في الدار.
1: أنا جديدة والكرنفال جديد.
0: جديدة والكرنفال جديد.
1: وفيت عندي 4 شهور تقريبا ملي خديت إدارة دار الثقافة ابن رشيق.
0: وبدينا نحسوا احنا رانا فما نفس هكا جديد زاد على مستوى الأنشطة السوشيال ميديا تغيرت هكا حويجات وذيك علاش الفت انتباهنا لل
1: تتفق. هي الحقيقة رؤية معناتها بما انه احنا اليوم توا في عصر التكنولوجيا ما مانيش هربيد منها، يلزمنا نواكبوا العصر، يلزم صفحاتنا تتجدد، يلزم الصورة تكون مزيانة زادا كمان، يلزم الصوت يخرج، صوتنا صوت الشباب، يلزم الفيزيون كلها تتبدل.
0: بالضبط هذا هو. دونك احنا في دورة أولى في كرنفال الفنون، هي مبادرة من دار الثقافة وإلا من المندوبية ولا بالضبط يعني الكرنفال وإلا في إطار رؤية شاملة؟ أعطينا فكرة نبدأ من العام إلى الخاص.
1: كرنفال الفنون بطبيعة هو ما نجموش نعملو حتى شيء إلا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية طبعاً. الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس بدعم المندوبية اخترنا التسمية بتاع الكرنفال كرنفال الفنون. علاش؟ على خطر بطبيعة كما قلت أنت كريمة هو يرمز للفرح، هو يرمز للحركة، يرمز للتفاعل، الانفتاح على الجميع، وهذه هي القيم اللي احنا نسعوا اليوم باش نجسدوها من خلال التظاهرة هذه. اليوم قلنا ما نقدموش معناتها مجرد عرض فني كرنفال فقط مع أنه هو موجود بطبيعة، لكن الكرنفال حبيناه يكون فضاء احتفالي فيه يعني عديد يعني مختلف أنواع التعبير وأشكال التعبير الفنية، المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية، يعني في أجواء احتفالية مفتوحة للجميع، للصغار، للأطفال، لليافعين وللشباب، خمرنا فيهم الفئات العمرية
0: الكل. أطفال يافعين شباب دونك هذوما الكل نقولوا احنا من 19 21 ثلاثة ايام على السريع هكا في دورة اولى. كي نقولوا دورة اولى نقولوا تأسيسية يعني باش نشوفوا شنو اللي مشي شنو ما مشيش شنو نطوروا شنو نقصوا. مش كان فضاء دار ثقافة، فما كذلك شرح ببورقيبة دونك العروض التنشيطية، الورشات التوعوية والفنية والإدماجية كيفاش تم الاشتغال عليهم معاكم وزارة التربية وإلا ليه جمهوركم اللي هو نتصور حاضر رواد ابن رشيق هما بيدهم يتزادوا، شكون هما اللي يجيوا لابن رشيق؟
1: جوستومون رواد ابن رشيق هما من جميع الفئات بما انه موقع ابن رشيق الحقيقه موقع استراتيجي معناتها يجيوه الفئات العمريه الكل، يجيوه الفنانين، يجيوه النخبه. دونك احنا هذيك علاش قلت لك النشاط نتاعنا معناتها سيبلي للفئات العمريه الكل، وانا الحقيقه اليوم نحب الشباب نعزز حضوره في الثقافة في المشهد الثقافي، نعزز حضوره في دار الثقافة،
0: يعاود يرجع لكم وإلا هو موجود وتحب تكثر منه؟
1: هو موجود ما نحب نعزز حضوره. بما علاش قلت لك نحب نعزز حضوره؟ على خاطر اليوم أين النشاط نتاعي كرنفال الفنون تقريبا كل الورشات أثوها شباب وكل الورشات يعني شاركت فيها جمعيات شبابية مازلت حديثة العهد معناتها مازلت كبير. هناك أين من موقعي نشجعهم وهم من موقعهم يعطيوا مشاريعهم ويكونوا فاعلين معايا في يعني في المشروع هذايا. المشروع هذايا فيه يعني يعني كما قلت لك ورشات نتاع ادماج. انت تو كنت تحكي لي على ورشه الادماج. هو معنا في الورشه هذه نحييهم جمعيه الصم فرع سيدي حسين. حبينا ندمجوا يعني الفئه هذه لتنميه مهارات التعبير والتواصل والابداع عند الاشخاص هذوما.

0: في السماء. والله راهو ريت حاجه حلوه برشا اليوم مع هو سي خالد بوزيد اللي اثث الورشه هذه. عندهم فريمون طاقه محليها، عندهم دي زونت بوزيتيف نشروها في دار الثقافه. تو نهبط ان شاء الله تساوي على صفحه رسميه وتشوفوهم. هو بيدو معناتها انبهر بيهم، قال لهم ماذا بيا تقعدوا معنا.
1: لا، وخالد عنده طريقه خاصه في الاستقطاب زاد للاطفال.
0: اي عنده طريقه خاصه، مميز الحقيقه سي خالد بوزيد، نشكره برشا. بتبيع فما ورشات زادة أخرى، الجسد يتكلم لي سمحني زين العبيدي الأستاذ للمسرح، ياسين بشر اللي أثث ورشة لعروسة الرسكلة. يعني الورشات كانت متنوعة باش يرقاو الشباب والفئات الكل، نقول نوتخ جيومي جو متاعهم
1: مبتغاهم والجو متاعهم باللغة اللي يفهموها هما، خاطر مهم جدا أن نقربوا لهم. دونك هيت نعطيو سريعا من الذي ينتظرنا في بقية الأيام. إذا ندخلوا لتفاصيل البرنامج حتى
0: كل
1: 21
0: كل خير
1: وزيادة الخير ما فيهاش نديمة، وانتم فيكم الخير اللي زاد فاعلين وواقفين على هالجزئيات هذه، يعطيكم الصحة والله.
0: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا يعني في مستوى الانتظارات جمهور ابن رشيق. احنا اليوم حبيت نقول بين ظفرين، اللي ما خلطش على كرنفال الفنون في شارع الحبيب بورقيبة راهو ما فاتوا شيء، خاطر اليوم الخمسينية متاع الجيش الوطني،
1: احتفال
0: سبعينية سمحني بالاحتفال احتفالات الجيش الوطني. دونك انا غوبورتي يعني الاكتيفيتي هذه الغدوه ان شاء الله في شارع الحبيب بورقيبه، باش تقعد في نفس الوقت الخمسه نتاع العشيه في شارع الحبيب بورقيبه، كرنفال الفنون نقطه الانطلاق. مع انه احنا اليوم بدينا في الورشات نتاعنا اللي هي باش تواصل حتى لنهار 21 جوا. دونك كيما قلت نقطه الانطلاق في الحبيب بورقيبه، وبيان سور باش يكون فما شو ميوزيكال ان شاء الله في دار ثقافه ابن رشيق، باش ياثوا مجموعه من الشباب كيما قلت لك اللي هما سي ان كلوب معناتها حديث العهد اسمه روح النغمه. المشروع جاي من الشباب وباش يكمل مع الشباب.
1: وقتاش روح النغمه باش يكونوا؟
0: الخمسه ونص نتاع العشيه في دار ثقافه ابن رشيد.
1: غدوه
0: ان شاء الله بعد الكرنفال.
1: بعد
0: الكرنفال باش يعطي لما لروح النغمه، وبعد نتعداو للعرض المسرحي اللي هو ثاني عرض مسرحي في الكرنفال هذا. اليوم كان عندنا اول عرض مسرحي اللي نال اعجاب الجمهور وجاوه صغيرات وفرحوا به وحبوه. كما قلت من بعد كان هبط تصور على صفحه التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وبيان سور مازالوا زوز عروض غدوه ان شاء الله نص نهار وتقريبا السته نتاع العشيه. كيف تتواصل الورشات والعروض المسرحيه حتى لبعض غدوه. اللي طولت عليك برشا نحكي برشا
1: باهي برشا هذه الكل. دونك اللي تسمعوا فينا واللي حايرين توا زيد ما وصف برشا زيد قصوا القرايه وكملوا كل. دونك عنا ابن رشيق حافله في ابن رشيق من 19 ل 21 جوان في اطار الاحتفاء زيد. ممكن زيد هكا تحسها موسيقى ومسرح وكل. دونك هذا هو كرنفال الفنون. فوالا دونك شكرا ليك
0: يعيشك حبيب ربي. تحيه في الختام تحيه لي كل الزملاء يعني اللي يعني هذي رومي نجمش يكون انت خضايا متاع مديرك. هو جميع معناه الناس الكل يتكيتفوا باش نعملوا تظاهرة بالحق ونخرجوا ان يكون مزيان الابن رشيق وإلى الدور الثقافة الأخرين ما ينجم يكون كان عمل جماعي. وميرسي بوكو للمندوبية الجهوية لشؤون ثقافية على رأسها سي بشير تويتي اللي ديما واقف معنا وديما يساندنا.
1: شكرا
0: وزير شؤون ثقافية يعوليك انت ليك انت على الاستضافة.
1: شكرا لك هيلا حديد مدير دار ثقافة ابن رشيق. شكرا بالفعل للمندوبية الجهوية للثقافة في تونس، لأنه مش هين العمل متاع مندوبية الثقافة في تونس بالذات لأنها تمس برشا معتمديات وبرشا فضاءات. شكرا ليك. بعد شوية باش نمشيو للسينما وباش نحكيو على موضوع مهم جدا زادة يستحق المتابعة. رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما صابر برحومة باش يكون حاضر معنا، والكاميرا والرفاق المشروع هذا بأكثر تفاصيل بعد شوية باش ناخذوا من كاظم الساهر وبعد نستقبلوا. تخيل انا شوية من كاظم الساهر وبعد نستقبلوا صابر برحومة. باش نخليه كامل كاظم وبعد نستقبلوا صابر برحومة.

0: زيديني عشقا زيديني أحلى نوبات جنوني هذا كاظم الساهر وصل بينا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة اليوم الريتم راهو مش عادي في هوان عربي ملا جوا هذا في تونس. أهلا وسهلا بصابر برحومة مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك كريمة ومرحبا بك كافة المستمعين.
0: يعيشك رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما اللي عندها مشروع مهم جدا الكاميرا والرفاق. الرفاق حائرون يتساءلون.
1: لا احنا مش نخليهم حائرين الرفاق احنا مش نمشيو لهم
0: هما مازالوا رفاق حائرون يا حسره على زمان الرفاق وحائرون يتساءلون اوه يا صابر
1: احنا الرفاق نمشيو لهم نمشيو بحذاهم وهذا داخل في استمراريه العمل اللي بدينا فيه منذ سنوات في الجامعه التونسيه لنوادي السينما اللي هو يعني اول حاجه القرب العدالة الثقافية نحاولوا نمشوا للجهات الكل نحاولوا نمشوا لجهات معينة اللي ما فيهاش برشا نشاطات وخاصة نخدموا على الشباب
0: واليافعين مهم جدا راهو ديما الشباب معاه اليافعين والأطفال الكل راهو دونك المشروع الجديد هات ندخلوا في تفاصيله خاطر مغري العنوان.
1: المشروع هو عنوان يدل عليه الكاميرا والرفاق يعني كاميرا هي اللي باش تجمع الرفاق هو لو ترافاي ديكيب يعني العمل الجماعي عمل الفريق ككل. احنا الحكايه باش نبسطها في كلمتين كريمه هو عنا خبراء يعني من اساتذه المخرجين التقنيين من ميدان السينما من الاودوفيجوال بصفه عامه باش نمشي باش نهزهم للمناطق يمشيو للمناطق هذيك مناطق معينه تنسميهم لك يقوموا بتكوين مجموعه من الشباب في الفيلم الوثائقي كيفاش يتصور بكاميرا بروفيسيونيل كاميرا معناها محترفه كوا فالشباب هذايا يعني في فتره التكوين هي اكسبريس ثلاث ايام نهار يكتبوا نهار يصوروا نهار يمنتيو
0: فوالا دونك اكسبريس هذا التكوين اما يتمكنوا من الابجديات يعني
1: بيان سور يتمكنوا من الابجديات طبعا هو معني السمع البصري ما يتقراش في ثلاث ايام هذا اكيد لكن نعطيوهم الابجديات باش يحكيوا حكايتهم ابريتو من بعد باش يخرجوا فيلم وثائقي واحنا اخترنا الوثائقي اللي يقربوا من الواقع ولانه اسهل
0: بالنسبة ليهم في مرحلة أولى
1: في مرحلة أولى وأسهل حتى في الإمكانيات خاطر صحيح احنا عندنا يعني داعمين للمشروع ولكن وكلمة بربي للداعمين لأنه هذا المشروع داخل في إطار برنامج مغرومين اللي في إطار صندوق الإدماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب وداخل أيضا في برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الشباب التونسي يوروب فور يوث ايضا الشركاء الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي من اجل التنميه الاتحاد العالمي للتصوير الفوتوغرافي والمجلس الثقافي البريطاني هذم الكل
0: تلموا حول المشروع هذا
1: مش على المشروع هذا فقط
0: هما ليه عندهم مشاريع ما بالنسبه لكم انتم كجامعه هذم الداعمين
1: للمشروع
0: انا باش نقفوني كيفاش عملت يعني أعطينا سر الخلطة خاطر برشا تو في الجمعيات ولا يسمعوا ولا في الجامعات باش يقول لك يا صابر كيفاش عملت باش لميت هذوم الكل
1: باهي اجي نقول لك أول حاجة ساعة ما عملتش عملنا
0: باهي
1: نرجع ديما نقول احنا
0: ما كنت راس الفتلة
1: لا احنا عملنا احنا فريق عمل دونك هذاك علاش نحكي ديما على الرفاق وعلى العمل الجماعي دونك فريق عمل احنا نحضروا مشاريع ونتبعوا نشوفوا لي بايور معناها المدعمين اللي يتمشوا مع المشاريع نتاعنا
0: باهي وليس العكس
1: دونك
0: انا مشروعي انا باش نقرر كيفاش باش يكون شنو يلزمه وانت باش تدعم وما تتحكمليش في التفاصيل دونك هذا واضح بكل. الهدف الاسمى للكاميرا والرفاق
1: شوف الهدف مش باش نخرجوا تقنيين مش باش نخرجوا مخرجين مش الهدف هي تنعيشوا تجربه ساعه اول حاجه هي تنعيشوا تجربه ما موش يعيشوا فيها كل يوم
0: فوالا الاشخاص ما يعيشوش في الشيء هذا انت حكيت على المناطق هيت نسميوهم سمينا الداعمين وين مشيتوا بالمشروع
1: وين مشينا احنا ديجا بدينا هو خاطر البرنامج كله يبدا من
0: مارس
1: هو مارس ويوفى في سبتمبر
0: مارس السنة
1: يوفى سبتمبر باهي الفاز بتاع مرحله التكوين بدات في افريل مشينا بدينا بالكتار مشينا
0: لكتار قفصة
1: سبيبة
0: قصرين
1: الناظور ولاية زغوان مزل عبد الرحمن ولاية بنزرت وبعرادة ولاية سليانة هذو من خمسة مناطق لحد الآن خدمنا فيهم مشروع كاميرا ورفاق
0: الساحل علاش مش موجود
1: لأنه نحبوا ندخلوا داخل أكثر
0: أمانك حتى الساحل فيه داخل على الأخر زيد أو نقولك عام الجاي تحط لي وردانيني عايشة من فضلك سي صابر
1: الوردانيين اللي تبعد قداش يعني كيلومترات على المنستير.
0: لا لا انا فهمتك راهو، اما زاد فما مناطق في الساحل يخيل انهم فيهم فعل ثقافي نجموا يفتقدوا للفعل
1: خدمنا
0: الثقافي.
1: خدمنا فيهم يا مدام،
0: اي واضح يا مسيو.
1: من جمله المشاريع اللي خدمناها قبل مثلا في مشروع تفنن، خدمنا سيني ادب مثلا، خدمنا في اربع مناطق من ولايه المنستير، المدن الصغيره اللي في ولايه المنستير.
0: دونك هذوما المدن اللي انت توا فيهم الكاميرا والرفاق اللي لاحظتوه من مارس التوا صابر. وانت تونس راك من شمالها الى جنوبها، نعرف تعرفها زنقه زنقه. دونك اعطيني فماش ملاحظات جديده حسيتهم توا بعلاقه بالفعل؟ اسكو فما جفاف، فما عزوف، فما تعطش؟ شنو فما بالضبط داخل الجمهوريه؟
1: باهي التعطش وي اي نعم موجود التعطش، يعني الشباب بتعطش، الشباب يستنى وقتاش تجي الفرصه باش يعبر، باش يتكلم، باش يتعلم، باش يعمل حاجه. هذا لاحظناه، الشباب قاعد يتطور عام بعد عام، قاعد يتطور يعني توا فما نوفيل جينيراسيون جديد نتاع الشباب يعني يتطور على 10 سنين تالي. مثلا كي نحكيو مثلا سين ادب وقت اللي خدمناه في 2017 ولا سما في حومتنا 2018 و 2019 وحتى 2021 تطور في 5 سنين يتطور الشباب. دونك الشباب يتطور
0: ويحب يتأثر،
1: يحب يتأثر. زاد نحب نقول احنا راه في الجهات هذيا ماناش باش نعوضوا نقص الامكانيات،
0: مش دورنا أصلاً.
1: مش دورنا احنا نحركوا اوكي وحدنا ما نجموش نعوضوا، احنا نحركوا الحياه الثقافيه في المناطق هذيا،
0: نساهم في تحريكها،
1: نساهموا في تحريكها ونخلقوا رغبه انه الشباب هذاك يولي هو يجري على منطقته وهو يدافع على منطقته وهو يكون
0: انت وكانك فما بذره معينه انت زرعتها فيها خاطر فيقته راهو انت تنجم تكون مهم، راهو تنجم تكون تلقى فرصتك. دونك فيق فيق ويجا معانا،
1: احنا نحطوا البذره نسقيوها شويه وزاد نستناو شكون يجي بعدنا باش يكمل يسقي، باش البذره هذيك تكبر وتولي شجره باهيه وتثمر من بعد.
0: دونك انتم كجامعه تراهنوا على الفئه هذه اللي هي يافعين وشباب، وتراهنوا كذلك على الفن السابع كاداه للتعبير والحوار والتغيير الاجتماعي.
1: هو شوف الفن السابع هو مجانا يعني في الجامعه التونسيه اللي نودي السينما، ما نصورش نخدموا حاجه اخرى ابار السينما، واصلا حتى في الرايد الرسمي احنا معناها نخدموا على نشر الثقافه عبر السينما. فهذا يا مجانا.
0: السينما جامعه لبرشا فنون زاده اكيد.
1: هو لارد دو توليزار كما يقولوا، هو فن كل الفنون. فالسينما اللي هو مجالنا نحاولوا به هو ندخلوا للشباب هذاك، وكما قلت لك مش طلعوا سينياست، ما على الاقل ينمي الحس النقدي، يتعلم يسمع يلاحظ ويعبر على منطقته، كيفاش
0: يتلقى في المحتوى
1: ويحكي على الحاجات اللي في منطقته، مش بالضروره باش يحكي على المشاكل ولا النقائص، نجم يحكي على قصص النجاح، قصص يعني كيفاح نتاع منطقته. كل منطقه عندها خصوصيتها،
0: كل منطقه عندها خصوصيتها، مهم جدا أن الخصوصيات تبرز بعيون اهالي المنطقه بالضبط. لانه في كل منطقه فما حكايات تحتاج ان تحكى بعينين اولادها وبناتها بالضبط. هذا هو. دونك صابر في دقيقه شنو نجم نقولوا في إطار ما ينتظرنا في الكاميرا والرفاق اللي بشوفه يوفا في سبتمبر؟ هو
1: في سبتمبر يوفا. ما ينتظرنا في الاخر هو مجموعه افلام باش يكونوا عملوها الشباب هذوما، باش نعملوا معنا ان ايفينمون، باش نعملوا حدث اختتام نقولوا احنا فوالا، باش نلموا الافلام الكل، باش نعطيوا جائزه لاحسن فيلم، باش نختاروا احسن فيلم، باش
0: نعملوا، باش تكون فما لجنه وكل جو هذاك الكل
1: بالضبط، وكل الجو هذاك كله باش ندخلوهم في الجو من تو.
0: اي باهي، ويكونوا من بعد فاعلين ويجونا متطوعين من الاول في قلت السينمائي، وبعد يوليو
1: بروفيسيونيل
0: طبعا. مالا هذه هي الجامعة التونسية لنادودي السينما، فعلت الكثير في مستوى في برشا سنوات وخرجت برشا ناس، يعني هذا ما نجم ينكروا حتى حد.
1: مدرسة
0: هذا هو. شكرا ليك صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، كنت معنا في إطار الحديث عن الكاميرا والرفاق. احنا بدينا نقرب من نهاية حصتنا، تقول كلمة أخيرة؟
1: شكرا كريم على الاستضافة.
0: يعيشك، شكرا لك صابر، ونواصلوا مع بقية برامجنا أكيد على موجاتنا الأخبار بعد شوية. شكرا أيمن، شكرا فاطمة، شكرا عمار. كريمة تتقابل معكم إن شاء الله الأسبوع القادم في صباحة وينسى من الاثنين حتى للخميس باش نرافقكم. باي باي.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل. يا حبيبي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. توقيع اتفاقية تعاون وهبة بين معهد باستر تونس ومؤسسة نيشيمورا اليابانية ستمكن من دعم مشاريع البحث والابتكار في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا وتشجيع نقل التكنولوجيا ومرافقة المشاريع الناشئة المنبثقة عن البحث العلمي وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. مجلس إدارة البنك الدولي يوافق على تمويل لتونس بقيمة 208 مليون دينار في إطار مشروع تحسين كفاءة شبكة توزيع الماء الصالح للشرب، حسب ما أعلنه مدير عام الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا. انطلاق التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 26 و2027، وذلك بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر، وإحداث 6 اختصاصات جديدة بالوكالة التونسية للتكوين المهني، وتوفير أكثر من 25,000 فرصة تكوين خلال السنة التكوينية المقبلة. تنظيم الدورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني الهدف للتعريف بمختلف الاختصاصات التكوينية التي توفرها منظومة التكوين المهني العمومية والخاصة وآفاقها التشغيلية وطنيا ودوليا يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بالعاصمة. برمجة إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27,000 موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 بمختلف الجهات وفق مشروع مخطط التنمية 26 و2030. في العالم، وعقب إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، المتحدث باسم البيت الأبيض يؤكد استعداد الوفد الأمريكي للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن الحرب مع إيران كانت الأصعب بين 8 نزاعات، قال إنه نجح في إنهائها، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الأخيرة مع طهران تمثل في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط وفق تعبيره. ترامب يقول إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تشهد انتعاشا غير مسبوق بعد التفاهم مع طهران، مؤكدا أن نحو 700 سفينة تعبر الممر البحري الحيوي حاليا. دخول هدنة جديدة بين حزب الله والكيان الصهيوني حيز التنفيذ بعد أن شنت تل أبيب أكثر من 113 هجوما على لبنان اليوم الجمعة، أدت إلى مقتل حوالي 50 شخصا. وختاما، مجلس الأمن الدولي يحث على ضمان وصول المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة بصورة آمنة ومستدامة وحماية المدنيين من العدوان الصهيوني واحترام خطة السلام التي أيدها المجلس. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إن.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: تحية طيبة مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في رحاب مقامات التجلي. كنا قد شرعنا خلال آخر حلقات هذا البرنامج في الحديث عن المعتقدات الدينية لدى الحضارات القديمة، وذلك انطلاقا من حضارة السومريين التي تفرعت عنها العديد من الحضارات الأخرى كالأكادية والبابلية والأشورية والأمورية والكنعانية والفينيقية وغيرها. وقد مثلت هذه الحضارات المبكرة في الشرق القديم أهم المصادر لدراسة نشأة الدين بمختلف طقوسه وممارساته ومعرفة كيفية تطوره في هذه المنطقة ذات الأجناس والثقافات المختلطة. لقد كانت هذه الأقوام على وعي منذ القديم بالقوة الروحية التي يعتمد عليها وجودهم، وتشهد على ذلك بقايا معابدهم وهياكلهم وتماثيل آلهتهم، إذ عرفوا حياة دينية نشطة وأنشأوا المعابد الضخمة واستنبطوا طقوسا متنوعة للعبادة ارتبطت في غالب الأحيان بجملة من الممارسات الموسيقية منذ البداية. سوف نواصل في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين مع هذه المعتقدات الدينية وما يرتبط بها من ممارسات موسيقية وإنشادية، وذلك على قدر ما تسمح به المادة الصوتية المتوفرة وبحسب ما حاول إعادة تشكيله عدد من الباحثين اعتمادا على بعض المدونات والشواهد الأثرية المكتشفة. سوف نتناول في هذه الحصة معتقدات الآراميين المصنفين ضمن الشعوب السامية الذين استوطنوا شمال سوريا إلى حدود بلاد ما بين النهرين. وتكلم الآراميون لغتهم الخاصة وهي اللغة الآرامية بلهجاتها المتعددة، واستطاعوا أن يكونوا دويلات عديدة سيطرت على بلاد واسعة في الجزيرة الفراتية بين القرنين 12 و8 قبل الميلاد. والجزيرة الفراتية هي المنطقة الواقعة بين الشام والعراق والأناضول، وتشمل اليوم شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق وجنوب شرق تركيا، مشكلة الجزء الشمالي من وادي الرافدين. أطلق اسم الآراميين على هذه المنطقة التي سكنوها، فدعيت باسم بلاد آرام قرون عديدة قبل أن تعرف منذ العصر الهيلينستي باسم سوريا، وكان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد. يعود أقدم ذكر للآراميين إلى الآشوريين، حيث ذكروهم على هيئة قبائل تسمى الأخلام. بعد ازدياد قوة الآراميين اتسعت مناطق استقرارهم في أواخر الألف الثانية قبل الميلاد، وذلك في أنحاء الهلال الخصيب شرق نهر الفرات وغربه أيضا، وذلك بعد انهيار التوازن في بلاد المشرق القديم بتزايد حدة غارات شعوب البحر وتحركاتهم وانهيار الإمبراطورية الحثية في الأناضول وسوريا الشمالية وانحسار نفوذ مصر القديمة في بلاد كنعان وضعف الحضارة البابلية. وقفة موسيقية أولى مع هذا العمل التجريبي الذي هو عبارة عن محاولة لإعادة صياغة وتشكيل نوع من الممارسة الموسيقية المنسوبة للآراميين، ولنا عودة إلى هذا الموضوع بعد حين.

نواصل أعزائنا المستمعين مع الآراميين الذين ارتبطوا منذ ظهورهم بجماعات من البدو الرحل كان يطلق عليهم اسم الأخلام، ويمكن تتبع تحركات المجموعات الآرامية منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد من المصادر الحثية ومن الوثائق المعروفة برسائل تل العمارنة، حيث ورد ذكر الأخلام الآراميين في بعضها من عهد أخناتون نحو سنة 75 و300 ألف قبل الميلاد، عندما كانوا يتجولون على ضفاف الفرات ثم استقروا على ضفاف نهر الخابور عند مجرى الفرات الأوسط في سوريا، وهي المنطقة التي عرفت باسم آرام النهرين، منطقة الجزيرة السورية اليوم. ومن هناك بدأوا يؤسسون إمارات ودول، وهي الممالك الآرامية. بخصوص اللغة الآرامية وهي إحدى لغات سوريا القديمة، فإنها تنتمي إلى أسرة لغوية كبيرة عرفت لدى الباحثين باسم اللغات السامية، وأقرب اللغات القديمة إليها هي اللغات الكنعانية، وتوجد بينها وبين اللغات السامية عناصر مشتركة كثيرة في النطق والمفردات والتصريف. وقد عرف المشرق القديم في أيام الآراميين وحدة ثقافية لغوية واقتصادية لم يشهد لها المشرق مثيلا من قبل من حيث القوة والاتساع. وحتى بعد دخول الإسكندر المقدوني وقيام الممالك الهيلينستية السلوقية والبطالمة وانتشار الثقافة الهيلينية في بلاد المشرق، ظلت اللغة الآرامية منتشرة رغما عن ذلك، وهو ما مثل أهم عوامل وحدة المشرق القديم.

نواصل مستمعين الأكارم مع الديانة الآرامية الأولى التي بدأت مع أقدم آلهة لديهم والمسمات باللغة السومرية إيما وتعني الريح أو الهواء. وتم التعرف على هذه الآلهة المؤنثة التي تظهر دائما على شكل طائر ضخم بواسطة قطعة أثرية سومرية عثر عليها في تل العبيد، ويعود تاريخها إلى 1400 قبل الميلاد. وتظهر هذه الآلهة الآرامية برأس لبؤة وبجسد رخمة وهي أنثى النسر، وهو ما يدل على السرعة والحركة في إشارة إلى الريح، كما تشير اللبؤة بصفة عامة إلى الأنوثة المصحوبة بالقوة، علما بأن اللبؤة والأسد أصبحا يشيران إلى الألوهة المؤنثة التي ارتبطت لاحقا بعشتار. واكتشف الباحثون أن إيما هذه الآلهة الآرامية القديمة لها أسطورة في الخليقة قد تشابه أسطورة تيمات السومرية، إلا أن بطل هذه الأسطورة وهو الإله حد أو حدد، وهو الإله الآرامي الذكر الذي قضى على الآلهة الأم. ويبدو أن الآراميين القدامى قد استقروا على عبادة إله واحد منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد، وهو الإله حدد. وهذا يعني أن الآراميين كانوا أصحاب نزعة التوحيد الأوائل، ولم تكن هذه النزعة التوحيدية محشورة ضمن معتقدات أخرى كالتفريد والتعدد، مثل ما كان الحال بالنسبة للسومريين والأكاديين والبابليين والأشوريين في العراق القديم، أو الأموريين والكنعانيين في سوريا ومحيطها، بل كانت هذه النزعة عقيدة أساسية بعد أن أهملت أو نسيت قصة الخليقة الأسطورية التي كانت الآلهة إيما مركزها الأساسي. ولكن هذه النزعة التوحيدية لم تبقى طوال تاريخ الآراميين نقية دون أن تشوبها عقائد التعدد والتفريد، خصوصا على إثر احتكاك الآراميين بالأقوام المجاورة كالأشوريين والحوريين والحثيين والبابليين والكنعانيين. ورغم ذلك بقي الإله حدد هو الإله العظيم للآراميين بعد أن كان الإله الأوحد، ولم يتنحى عن مركزيته وسط دوائر الآلهة الجديدة المحيطة به، ولم يصارعه إله أعداء أو أصدقاء، بل ظل محافظا على مركزه، وظل الآراميون يصلون له أكثر من قرنين ونصف من الزمن. قبل أن نواصل نبقى مستمعين مع هذا المثال الصوتي المجسد لشعائر الصلاة باللغة الآرامية التي يؤديها الآراميون لإلههم العظيم حدد.

يعتبر عدد من الباحثين أعزائنا المستمعين أن اسم الإله حدد في الآرامية يقابله في العربية أحد أو واحد، فكلمة حد الآرامية تعني الواحد، وهذا أول ما يدعو لاعتبار الإله حدد هو الإله الواحد للآراميين في زمانهم الغابر، غير أن الإله السومري أشكور وهو إله العواصف والبرق والرياح كان يسمى بالأكدية أدد، وكان يعتبر ابنا للإله آن أو آن إله السماء، وكان أدد يوصف بأنه يرعد في السماء وعندما يقوم تعصف الرياح. وفي أسطورة الطوفان البابلية يظهر أدد الإله الراعد في المقدمة، ويعينه إلهان مساعدان هما شولات وخنيش، الإلهان التوأمان اللذان يحملان العروش الإلهية قبل الشروع في الإمطار وحدوث الطوفان. هذه هي صورة أدد الأكادية، فهو إله راعد عاصف مدمر تولى أمر تنفيذ الطوفان وهلاك البشرية. ويرى الباحث محمد الماجدي في كتابه عن المعتقدات الآرامية أن رمز الإله إشكار السومري كان الصاعقة ذات الشوكة الثلاثية المزدوجة والبروق الستة التي تشبه أغصانا أو أصابع متموجة، وقد أصبح هذا رمز أدد ثم رمز حدد. ويمكن تفسير الرقم السري للإله بالرقم ستة من هذه الأصابع البرقية للصاعقة. والملاحظ أن الرقم ستة هو أصغر رقم رمزي للآلهة السومرية والأكادية، كما أنه يعود بالذاكرة العددية إلى الرقم 60، وهو رمز أعظم الآلهة وأكبرها الإله آن إله السماء. لذلك يمكن القول بوجود علاقة بين إله السماء آن أو آن والإله أدد، فإذا كان قد وصف بأنه ابنه فلربما كان أيضا بديله القادم أو شكله المتجدد. ومن هذه النقطة يمكن النظر لواحدية الإله أدد الذي صار فيما بعد عند الآراميين حدد. ويقول نفس الباحث أن الأساطير السومرية تصف الإله أشكار الذي هو أدد بأنه القفل الفضي لقلب السماء، وربما يعني هذا مسؤوليته عن غزارة الأمطار أو أنه مركز السماء وأسرارها. وتطالعنا معلومة في اللغتين السومرية والأكادية بأنه كان يرمز عموما إلى إله الطقس بالإشارة المسمارية دانجر إما التي تعني الريح أو إله الريح. من الممارسات الطقسية الإنشادية المرتبطة بعبادة الإله حدد في الديانة الآرامية، نبقى مستمعين مع هذا المثال.

تطالعنا في تراث اللغتين السومرية والأكادية مستمعين الأكارم معلومة مفادها أنه كان يرمز عموما إلى إله الطقس بالإشارة المسمارية دنجر إما التي تعني الريح أو إله الريح، وتظهر الإشارة المسمارية هذه في قوائم أسماء الآلهة من مدينة فارا. ويشرح نص سومري أحداث هذه الإشارة بالاسم إشكور، ويعرف باسمه السامي أدد أدا أدو في العصر الأكادي القديم، ويقابله في اللغات السامية الأخرى حدد بالأوغريتية والآرامية. وتفتح هذه المعلومة مصراع بابين، الأول أن للإله أدد في أصوله القديمة علاقة بإله الريح إما، وربما كان نظيرا له ويرسم على شكل أسد أو لبؤة بجناحي طائر. وتعطينا كل هذه المدلولات إشارة إلى الجانب الأمومي العاصفي في شخصية أدد. أما فيما يخص الباب الثاني الذي تفتحه المعلومة المتقدمة، هو أن كلمة أدو السامية تعني الإله الحامي في السومرية، وتصور في شكل عفاريت شريرة، لكنها تستخدم للحماية ودرء الأذى. أما أد فهو عفريت سومري ذكري يقابله في الأكادية شيدو، وهو شخصية حيادية يغلب عليها طابع الخير، ثم أصبحت حامية للإنسان في العصر الذي تلا العصر البابلي القديم. وهذا يعني بالإجمال أن كلمة أدد التي هي مصدر كلمة حدد كانت تعني إلها سماويا ابنا لآن أو آن أو بديلا عنه، وشمل كل ما تعنيه كلمة إله الريح في صيغته الذكرية أو الأنثوية والإله

حامي وجوهر النظام العشري والستيني، وإن هذه الصفات كما يبدو هي التي رشحت هذا الإله لأن يكون إلها مطلقا واحدا رأى فيه الأراميون الأوائل الإله الواحد الأحد الذي أصبح في لغتهم القديمة حدد. من طقوس عبادة هذا الإله الأرامي نبقى مستمعين مع هذا المثال.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين أن كلمة عدد الأكدية التي هي مصدر كلمة حدد الآرامية كانت تعني إلها سماويا ابنا لآن أو بديلا عنه، وشمل كل ما تعنيه كلمة إله الريح في صيغته الذكرية أو الأنثوية، والإله الحامي وجوهر النظام العشري والستيني. وإن هذه الصفات كما يبدو هي التي رشحت هذا الإله لأن يكون إلها مطلقا واحدا رأى فيه الآراميون الأوائل الإله الواحد الأحد الذي أصبح في لغتهم القديمة حدد. ويرى الباحث محمد الماجدي كذلك أن كلمة حدد جاءت متأخرة بعض الشيء لتمييز لفظ الإله، فقد كانت حدد تكتب بالأبجدية الآرامية، ويمكن أن تلفظ حدد أو خدد لأن علامة الحرفين حاء وخاء واحدة، ولذلك أخذت شكلا وسطا بين الاسم الأكادي القديم عدد والاسم الأرامي القديم حدد. وهنا دخل حرف الهاء في البداية، وقد ورد أن الاسم الشعبي للإله حدد في العراق القديم هو وير أو مير، ويرد هذا الاسم في قائمة الأسماء الإلهية الآرامية لاحقا بالخط المسماري. ويبدو أن وير أو مير من أسماء الإله حدد أو من ألقابه التي ظهرت قديما في العصور الأكدية، ثم أصبحت أسماء شعبية للإله عند الآراميين في العراق القديم وكذلك في بلاد الشام. مثال آخر من أناشيد طقوس الديانة الآرامية القديمة مثلما تصورها وأعاد تشكيلها أحد الباحثين في علم الآثار الموسيقي.

لقد اعتنى السومريون أعزائنا المستمعين عناية خاصة بأنظمة الري وأبدعوا فيها، فصارت الأمطار ثانوية في حياتهم الزراعية، الأمر الذي انعكس على دور الإله عدد فأصبح إلها ثانويا. لكن الأكاديين والآراميين والأشوريين وجدوا في عدد إلها عظيما وأساسيا، لأنه كان يحمل بالنسبة لهم قوة الطبيعة الخيرة والشريرة، فهو إن أمطر كان خيرا، وإن عصف ودمر وخرب أو حبس الماء في السماء كان شريرا. وعبد الإله عدد في العراق القديم قرب مدينة أور، أما في بابل وفي أشور فقد عبد كإله سماوي عظيم كان يشارك آن في معبد واحد، وهذا يشير إلى مكانته وإلى علاقته الخاصة بالإله آن. وبما أنه يصعب الحديث عن معابد آرامية تعود إلى 1300 قبل الميلاد في العراق وسوريا، فإنه من المرجح أن أوائل الآراميين قد عبدوا هذا الإله في العراء، وربما كانت له حجارة كبيرة دالة عليه رامزة لوحدانيته وعدم وجود آلهة معه. ولا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن أساطير آرامية خاصة بالإله حدد، لأن الكتابة الآرامية ظهرت في وقت متأخر، ولم يوجد فيها ما يشير إلى مثل هذه الأساطير بسبب ضياع أغلبها. وقد حدد الباحثون العلاقة بين اسم الإله حدد واسم الآراميين على النحو التالي: تعني كلمة إيرام في اللغة الآرامية السمو والعلو، وتعني كلمة روم كذلك رفع وعلى، وبذلك تعبر كلمة آرام عن السمو والعلو والارتفاع، ويكون الأصل الصوتي لهذه الكلمة من راما رام إيرام روم. ومن هنا يمكننا القول أن الإله مر كان يعبر عن رم، وكذلك وير وهو الاسم الشعبي للإله حدد. ولنا أن نتساءل هنا، هل يمكننا الخروج باستنتاج جديد مفاده أن الآراميين كانوا يعبدون أولا الإله الذي تسموا باسمه إيرام، ولكن هذا الإله تحول بمرور السنين إلى أرا أو ويرا وميرا، ولأن صفاته كانت مطابقة لصفات الإله عدد أي العلو والعاصفة، والذي كان ذا جهاز لاهوتي مكتمل عند السومريين والأكاديين وهم أكثر تحضرا من الآراميين آنذاك من حيث رموزه وشكله ووظائفه. طابق الآراميون بين إلههم القديم ويرا أو ميرا وبين الإله حدد، واحتفظت الذاكرة الشعبية للناس بالاسم القديم الدال على أصل الآراميين أيضا. ونجد في اسم أقدم موطن للآراميين في عهد تيرامسين وثيقة تتحدث عن مدينتي سميرام وآرامي. من أناشيد تسبيح الإله حدد باللغة الآرامية نختم أعزائنا المستمعين بهذا المثال.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: نحييكم مستمعينا الكرام من الإذاعة الوطنية التونسية، ونقدم إلى حضراتكم نشرة منتصف الليل الأخبار. وفي عناوين النشرة: رئيس الجمهورية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكد أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد. تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. في العالم: تأجيل الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية، وأنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. إلى التفاصيل. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر أمس بقصر قرطاج سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وكان اللقاء مناسبة جدد فيها رئيس الدولة تهانيه للجزائر الشقيقة على النجاح الدبلوماسي الذي حققته السيدة سلمى حدادي بفوزها بهذا المنصب السامي في الاتحاد الإفريقي. وأكد رئيس الجمهورية أهمية العمل من أجل تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون والعمل الإفريقي المشترك، مشدداً على التزام تونس الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها منظمة الوحدة الإفريقية وحل محلها الاتحاد الإفريقي. وأضاف أن تونس المعتزة بانتمائها الإفريقي دعت ولا تزال إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة، مع تفكيك شبكات الهجرة غير النظامية التي تتاجر بالبشر وبأعضاء البشر. كما قال الرئيس قيس سعيد أنه آن الأوان للمساهمة في بناء عالم جديد تتحقق فيه الحرية والعدل، وتغيب فيه حروب الإبادة والتهجير والتشريد، مؤكدا أن الحقوق تبقى قائمة ولن تسقط بالتقادم، وأولها الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. ومن جهتها أكدت سلمى مليكة حدادي، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن اللقاء مثل فرصة للاستماع لرؤية رئيس الدولة فيما يتعلق بمعالجة القضايا الآنية سواء على المستوى القاري أو الدولي.
4: أن هذا اللقاء السامي كان مناسبة موفقة للاستماع إلى رؤية فخامة الرئيس في معالجة القضايا الآنية سواء كان على المستوى القاري أو العالمي، وذلك عن طريق إضفاء أكثر إنسانية لكيفية معالجة تحدياتنا، طبعا مع التركيز على ضرورة التضامن الإفريقي ومواصلة مساندة القضايا العادلة. طبعا هنا أتحدث عن الحق الفلسطيني، ولقد استفدت كثيرا من رؤية فخامة الرئيس فيما يتعلق بكيفية معالجة تطلعات الشعوب الإفريقية والشباب الإفريقي وتحقيق الحلم الإفريقي من تنمية، من اندماج، وكذلك من سلم وأمن واستقرار.
3: برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 30 و2000 بمختلف الجهات للحد من البطالة. وفي إطار تعزيز آليات الإدماج الاقتصادي للشباب في القطاع السياحي، خصصت وزارة السياحة اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات، وذلك وفق ما صرح به وزير السياحة سفيان تقية خلال موكب توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين البنك التونسي للتضامن من جهة ووكالة التكوين في المهن السياحية والديوان الوطني التونسي للسياحة من جهة أخرى. أعلن أمس خلال ندوة وطنية لمديري المؤسسات الفرعية بالمركب التكويني ببرج السدرية فتح باب التسجيل عن بعد للالتحاق بالدورتين التكوينيتين سبتمبر ونوفمبر 26 و2000. وأعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود برمجة أكثر من 25,000 فرصة تكوين في السنة التكوينية 26 و2000 وإحداث 6 اختصاصات جديدة.
5: العودة التكوينية بتشهد العديد من الأشياء المستجدة، منها الرفع من طاقة مواطن التكوين باش تتجاوز في السنة هذه 25,300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها مرافق حياة في 5 مراكز تكوين مهني، اختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتو ضوئية، كذلك عون في المخابز وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرير ستكونوا على ذمة المتكونين، وهي في رؤية أن الحياة الجماعية ومسألة الإقامة والإعاشة هي أحد أسباب نجاح المقاربة اللي نعملوا عليها برشا اليوم في تونس، اللي هي استهداف أكثر عدد ممكن من الشباب يجي المراكز تكوين مهني يتعلم المهن. اليوم العالم معاش قائم على الشهادات، قائم على الكفايات، والكفايات هذه نجم يأخذها كان من مراكز التكوين المهني واللي باش تسهل لاحقا الإدماج في سوق الشغل.
3: أكد وزير الداخلية خالد النوري أن المؤسسة الأمنية ستظل حصناً منيعاً لحماية البلاد، وبين لدى إشرافه على حفل تخرج حفاظ الأمن الجدد من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان، أكد أن الخريجين الذين بلغ عددهم 950 حافظ أمن تلقوا على امتداد فترة تكوينهم معارف علمية وتدريبات ميدانية مكثفة تؤهلهم لمجابهة مختلف التحديات الأمنية المعاصرة بكفاءة واحترافية. دشن وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي مساء أمس المعرض الوثائقي الذي أقيم بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. ويتكون المعرض المقام في خيمة كبيرة تم نصبها في وسط شارع الحبيب بورقيبة من 10 أجنحة لأركان الجيوش 3 البر والبحر والطيران، وسيتواصل مفتوحا للعموم إلى غاية يوم 28 من جوان الجاري. مع استقبال أول رحلة بحرية للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن أمس بميناء حلق الواد خلال الموسم الصيفي 26 و2000، أكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني في تصريح لما الفرشيشي ارتفاع عدد الحجوزات هذا الموسم بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرة إلى تخصيص جملة من الخدمات لفائدة المسافرين على متن الناقلتين تانيت وقرطاج لتأمين عودتهم في أفضل الظروف.
6: في الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحققوا 300,000 مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين كارتاج وتانيت. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. في إطار الرحلة هذه قمنا باجتماعات واستمعنا جميع المطالب متاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: أرجئت أمس الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كان من المقرر عقدها في سويسرا وسط تأكيدات من الجانبين بأن الاتصالات مستمرة لترتيب اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة لاستكمال مسار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمريكية قولها إن الخلافات المرتبطة بالملف اللبناني مثلت العامل الرئيسي وراء تأجيل الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران. وشدد الطهران سابقا على أن وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وتحديدا في لبنان تشكل العامل الأهم والرئيسي للمضي في المفاوضات. بدوره أكد الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم مع إيران تشمل لبنان أيضا. وفيما تتواتر أنباء عن توصل حزب الله وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بداية من مساء أمس، شنت إسرائيل غارات على منطقة النبطية بالجنوب رفعت حصيلة يوم دام إلى 67 قتيلا وفق مصادر لحزب الله. وفي وقت سابق أعلن الكيان مقتل 4 من جنوده في هجمات لحزب الله. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ويؤكد أهمية العمل بهدف تطوير كافة هياكل الاتحاد الإفريقي. تخصيص اعتمادات بقيمة 10 ملايين دينار لتمويل مؤسسات سياحية صغرى في مختلف الجهات. وفي العالم تأجيل الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية وأنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: سكون الليل،
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنيات.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الياسمين، أصدقائي، أصدقاء الليل، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا أهلا بكم في سهرة أخرى من سهراتنا في سكون الليل حتى الثالثة صباحا. لكل سامر ولكل ساهر ولكل متأمل من التأمل في الليل، أرجو أن تكون بخير، لست وحدك ببساطة، لأننا معا نعبر هذه الليلة على هذا الإيقاع وعلى هذا الحوار بين الكلمة والأوتار. حمزة في الإخراج التقني، عزيزي من هذا المصدح لكم منا الاثنين كامل أماني السهر الجميل والممتع في جولة بين جملة من الأغاني التي تنسجم إلى حد بعيد مع المزاج الليلي، مع جملة من المحطات مما يقترحها أصدقاء المستمعين أو مما أعددناه من قصائد شعرية. لعلنا بهذا الإيقاع نؤنس كل وحيد حيثما كان، خاصة اللي يشتغلوا في الليل في مختلف القطاعات، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، وإن شاء الله الضمير صاحي دائما بالنسبة اللي يخدموا في الليل في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة المستشفيات والمصانع والمعامل وأصحاب سيارة الأجرة والتاكسي ومؤسسة الأمنية والعسكرية وغيرها. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال، نرافقكم نبقاو معاكم دائما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لا أنسى طبعا، لا أنسى الأصدقاء الذين يلتقطون هذه الموجات خارج حدود أرض الوطن في مختلف أرجاء الدنيا في مختلف القارات. هذه موجات تونس، إيقاع تونس، سهر تونس الصيفي على موجات الإذاعة التونسية. بها يمكن لكم أن تقلصوا قليلا من وهج البعد والغربة على الأهل والأحبة والوطن. تونس الليل 22 دقيقة قبل أن ننطلق في التجوال بين عذب القول والكلمات، وبعدما انطلقنا بفيروز في واحدة من روائعها، هذا نغم ثاني قريب ياسر للبرنامج، بعد ننطلق مع أصدقائنا في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نص ليل وسبع وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكل الذين التحقوا بنا في الاستماع في هذه المساحة الإذاعية الليلية في مراوحة غنائية شعرية حتى الثالثة صباحا. جولة أولى بين كتابات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج محبي برنامج في سكون الليل، هكذا العنوان محبي برنامج في سكون الليل، من ما أوحت به الصورة كعنوان الصفحة. الصديقة مليكة شابة مختارت تقول: قف وقاتل لأجل حلمك، ولكن تأكد من أنك لا تقف على ناصية الخطأ، فكم من الأحلام وجدت فقط لتبقى أحلاما، أو أن يعتريك ندم امتلاكها بعد زمن لأنها تفتقد مقومات مطابقتها مع واقعنا. أحلامك لا تريد لها أن يمحوها الزمن فيعتريها النسيان. قف على ناصية الحلم وقاتل، ومن على ناصية الأمل انطلق. قاتل بوعي وتقدم، فلا يصل إلا المؤمن. آمن بوعيك، بشغفك، بقدراتك، بهدفك. آمن بيقين الأصول. تضيف صديقة مالكة تقول: أيها الزائر الكريم، كي نحافظ على نبل القلب لن يمنعنا تعب الشعور من أن ننشد أغنية مع القلوب النقية، حتى لو كان الظهور قصرا أو كان الحضور طوعا. فأهلا بك ضيفا وأهلا بك عابرا تتفيأ في ظلال حروف يلمع بريقها من نظرات عينيك وتنمو من تفاعلك مع أمنياتنا أن تنال استحسان ذائقتك. الصديقة امرأة من الزمن الجميل هكذا تقدم نفسها للمستمعين، تقول بكامل الإيجاز: جرائم العبث بالمشاعر لا يحاكم عليها القانون وإنما القدر. وتضيف تقول: حين يتعب القلب تصمت الحروف. بعض التنازلات تأتي حبا وليس ضعفا، وليتكم تدركون الفرق في ذلك. الصديقة أحلام، أحلام نصري: أحيانا في مواقف استثنائية حين تنطلق منك الكلمة فهي تحبسك في رأي معين، في ركن معين، في إحساس معين. أحيانا كلماتنا تجعلنا أسرى، فليس بإمكاننا استرجاع كلماتنا لحناجرنا، ولسنا قادرين على التوضيح أكثر. نعيش الحيرة بين بوحنا وصمتنا، أيهما الأجمل؟ يبقى السؤال معلقا يا أحلام.

ناجح بن ناصر، مساء الخير. مساء الخير ليك ومساء الخير سي فاضل همامي صديقنا المستمع، وكل عام وانت بألف خير يا سي فاضل. سي فاضل يقول في الحياة قد تخسر حلما وقد تفقد حلما وقد تتنازل عن أمنية، لكن كن حريصا أن لا تخسر نفسك أبدا. سنان نفطي أهلا وسهلا صاحبة الذائقة الجميلة في اقتناص الصور. تقول سنة: حين أمنحك الاهتمام وأعطيك بسخاء فأنا لا أنتظر منك مقابلا، إنما كل ما أحتاجه هو ألا أندم. تضيف سنة تقول: لا عتب على القلب إن أحب ولا لوم على الروح إن تآلفت مع روح أخرى، لكن العتب كل العتب على الأمل، ذلك الذي يعلقنا بمن لا سبيل إليه ويتركنا نعيش على فتات التمني. سنة تقترح تقول أيضا: لا إحساس أجمل من أن تكون إنسانا خفيف الظل جميل الروح. تذكر إذا غبت، تذكر إذا غبت، ويستأنس بك إذا حضرت، يسأل عنك إن أطلت الغياب، ويذكر اسمك بالخير، وتمدح صفاتك بين الأصدقاء الأحباب. أن تكون محبوبا لدى العباد فذلك رزق ساقه إليك رب العباد، لأنك طيب القلب جميل الروح وتستحق كل خير. أم مريتاج، مساء الخير، أهلا وسهلا ليك وتحية ليك وتحية لكل الأصدقاء الذين يستمعون إلينا من الشقيقة الجزائر. تسأل تقول: ما الذي حدث في هذا الزمان؟ كبرت المنازل وصغرت الأسر، تطور الطب وساءت الصحة، زادت الأموال وقلت الصدقة، وجد الأمن وتلاشت راحة البال، زادت المعرفة وقلت الحكمة، تنوعت الساعات وقلت قيمة الوقت، كثر الأصدقاء الافتراضيون واختفى الحقيقيون. منير المشيرقي، مساء الخير لكل الأصدقاء اللي يسمعونا في جابس الحبيبة. غسان كنفاني، هذا الاستثنائي والاختيار من أحلام ناصري طبعا، وحدهم من يغلقون الأبواب دون إصدار ضجيج لحظة خروجهم لا يعودون.

0: نصلي له 33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يحلو الجلوس على الشواطئ وعلى البحر. هناك من يتمثل البحر، يحب يمشي، يحب يجلس، يحب يتحدث مع البحر، يحب بعض المتاعب ربما وبعض الإرهاق، يحاول هناك في ذاك الامتداد الجميل والفظيع والمؤنس والمخيف والغامض أيضا، يحاول أن يترك ما على ظهره وما في جوانحه من متاعب ربما ومن بعض الأرق. لكن البحر بعيد على البعض. لكم منا هذه الجولة الإذاعية في البحر وعلى الشاطئ بصوت كاظم ساهر.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس. فرشت رمل البحر ونامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصابي امتى الحلوة تحس.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نص الليل 39 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم أصدقائي حيثما كنتم، أهلا بكل الذين التحقوا بنا بالاستماع. أسعد كثيرا في الواقع ببعض الاقتراحات الشعرية التي تنم عن ذوق رفيع وبديع. هي شاعرة تسمى أو يسمونها السمراء، وتسمي نفسها السمراء أيضا، الشاعرة روضة الحاج. متقلبون وأنت أنت، حفية بيقينك القدسي، موقنة بغيمك، سوف يرجع ذات يوم مثقلا بجميل ما نثرته كفك من ألق. متقلبون وأنت واقفة على النبع القديم، تطرزين ملاءة العشب الكسول بما ابتدعت من البهاء وما اقترحت من العبق. متقلبون ويا لصبرك، أنت يا امرأة تظن بأنها منذورة أبدا لتصلح ما يخلفه الخواء من الخراب وما يسببه التحاسد من رهق. حتى متى ستغلقين نوافذ المنفى وأبواب القلق؟ أو ما تعبت من ابتداع معاذر للآخرين، كأنها لا تستقيم مع السياق ولا تسير مع النسق. هو حقك البشري في غضب يليق بما احتملت من الجراح وما وجدت من الحرق. هو حقك الفطري في بعض النزق. لم لا تردين السهام إلى مصادرها؟ تعيدين الرماح لذات وجهاتها؟ لماذا تنفقين الوقت كالمعتاد بحثا عن بصيص الضوء في هذا النفق؟ متقلبون وأنت صاعدة إلى مرقى التغافل، والطريق طويلة، شوك وأحجار مسننة، ولا رفقاء في السفر الأشق. لله درك، كيف تبتكرين آلاف المرافي، تصنعين قواربا سفنا وأشرعة وأحلاما، ولا تلقين بالا للغرق. لله درك، كيف تستعلين فوق الجرح إثر الجرح إثر الجرح، يا امرأة تسامت وسعها وعلت، ترتق بالتسامي كل فتق.
0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نصل الى 42 دقيقة على

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: مستدير ستار بن دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مجددا أهلا بكل الأصدقاء الذين يسهرون معنا حيثما كانوا. كنا مع مستمع من الجزائر نرجع بعد قناة قصيد من السودان نرجع الآن وين ليبيا. صديق زهير علي مساء الخير، أهلا وسهلا بك وتحياتنا ليك ولكل الأصدقاء اللي يسمعونا من ليبيا الشقيقة. يكتب يقول: همس رقيق للروح ولمسة دافئة تخفف من صخب الحياة وتمنح القلب طمأنينة وسكينة وسط كل الظروف. مصافحة مسائية من ليبيا الحب لكل متابعي في سكون الليل. ألف شكر صديقي العزيز. عماد مساء الخير، الزمن الجميل يا حسرة يا حسرة. إذا يقول البرنامج يعيدني إلى زمن كنت فيه مرتاح البال. ربي يعطيك راحة البال صديقي عماد.

أحلام تكتب تقول: بين وجع الخذلان وأنين الحنين، ثم بين شعاع الأمل وبريق الحلم، نحيا أيامنا بين موجود وموشود ومنشود، وكأننا الأمواج في مدها وجزرها، بين نسقها الهادئ وهمسة وهمسة الخلجان، وبين نسقها الثائر وتمرده، نحن نشبه البحر ويشبهنا حتى في معاني الوفاء والصدق، وفينا من ألوان البراري قليلا، وفينا من رحابة السماء كثيرا، وفينا احتياجا للتأمل كبيرا حتى نتعب حد التوازن. فهل تعلمون أن الاتزان تعب؟ أحلام ترابلسي، مساء الخير، أهلا وسهلا. هي فرصة باش نرحب بكل الأصدقاء الجدد في الصفحة، أهلا بكم، نورتوا الصفحة ونورتوا البرنامج، دمتم نجوما وأقمارا لهذا الليل. أحلام ترابلسي شاوش تكتب تقول: حين لا تجد نفسك حيث أنت، وحين لا تجد من يفهمك، وحين تفقد القدرة على الإقناع، وحين تسجن الروح داخل جسد منهك، تأكد أنك قد خسرت ورقتك الأخيرة. فأما الاستسلام أو الرحيل، وفي كلتا الحالتين يبقى الصراع قائما بلا سكون أو هوادة بين روحك المغتربة داخلك وجسدك المحكوم بمدى الحياة، وفي كلتا الحالتين الفائز فيهما خاسر. سلامتك صديق أحلام.

الصديقة مليكة تكتب تقول: أحيانا أجد أن فكرتي تتكور على نفسها ولا تتوقف عن الارتطام بين قلبي وعقلي، الأمل والواقع. هناك أمل يتلألأ كنجمة، وهناك حلم يطير مع الغيم بخفة، وهناك واقع يوجه نحو الأرض الدفة. ومن أجل أن تتوازن الفكرة أنظمها بين شطور قصيدة، وربما في تفاصيل رسم على وجه قهوة. لا أريد لها أن تهطل في موسم البرد، ولا أريد لها أن تتلاشى مع الغروب. يليق بها أن تنتشر مع شعاع الصباح، يتفتح معها كل ممكن، فيكون لها لحنا ونغما ونغما متوافقين، وتكون واقعا محدثا بنسخة جديدة، واقعا بلون وردي صاف كبياض وردة، وتمضي نحو غد تجلى بعد ألف سجدة.

امرأة من الزمن الجميل تكتب تقول وتختار تقول، وسيظل هناك سؤال عالق: لماذا لا تأتي الخيبة إلا من القلوب التي أهديناها الثقة؟ لماذا يا ترى؟ تضيف تقول: لا تتعامل مع أحد إنه مصدر أمان، كل الناس مؤذية لكن بطرق مختلفة. لا أريد لي هذا المزاج اليائس أن يتواصل صديقتي، لا أريد لي هذه الأحكام المطلقة أن تستوعبك بكليتها. الباب دائما مفتوح أمام أمل وأمام الكثير من الأشياء الإيجابية والإشراقات القادمة بحول الله.

صديقة نورة الجمازي، من لا يصنع لنفسه مقاما سيبقى دائما في الزوايا المهملة. حكمة ذي، حكمة وشعر، مش عارف شكون قالها. انت عاملة تصوير درويش ما فهمتش، على كل حال يكون هو ما نصورش، ما مش موزونة خاطر هي، لكن نجم تكون نصوص نثر نثرية ربما ربما. مريكة تقول القلب المحب يسعى الدنيا والقلب الحقود يأكل صاحبه. معقول برشا. صديق جمال عياري مساء الخير، يكتب يقول لم أخن يوما من وضع ثقته بي، كنت دائما أختار الرحمة حتى عندما كان الألم يختارني، وأحافظ على الود حتى في لحظات الرحيل، لأنني أؤمن أن نقاء القلب لا يقاس بما نأخذه من الآخرين بل بما نتركه فيهم من أثر جميل. تونس الليل 53 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، باش نسمع أغنية بعتيك موجز أخبار ماضي ساعة متاع الليل، ثم نرجع معكم دائما في هذا التطويف وهذا الترحال وهذا الحوار بين الكلمة والأوتار دائما على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. نبيها كراولي تغني لكم حيثما كنتم.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. معنا احنا بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 1 صباحا هنا في تونس. تطوير هياكل الاتحاد الأفريقي وتعزيز التعاون والعمل الأفريقي المشترك أهم محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى مليكة حدادي. وزارة الصحة تدعو الطلبة المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية للقيام بالتسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالاختيارات بداية من يوم أمس الجمعة إلى غاية الأحد 21 من جمعة على الساعة منتصف الليل. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة لاتحاد الشغل تؤكد أمس تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل يعلن في بلاغ أنه سيتم فتح باب التسجيل للدورة التكوينية الخاصة بشهر جويليا يوم الاثنين المقبل على الساعة 8:30 صباحا، مع تحديد سقف تسجيل أقصى في حدود 3 أطفال لكل ولي. في أخبار العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مصدر أمريكي تأكيده أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات مع إيران. كما نقل أكسيوس عن مصدرين أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعتزم زيارة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول إن لدى الرئيس دونالد ترامب بعض الخلافات مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي تتعلق خاصة بالكيفية الدقيقة لإنهاء الحرب مع إيران، وأنه ليس بالضرورة أن تتطابق المصالح